متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

يدق خفاه عن فهم الذكي وكم لله وكم لله من لطف خفي يدق

وكم يسر أتى من بعد عسر وفرج كربة القلب الشجي وكم أمر تساء به صباحا وتأتيك المسرة بالعشي إذا ضاقت بك الأحوال يوما فثق بالواحد الأحد العظيم.

فثق بالواحد الأحد العلي، وصل على حبيب الله طه، وصل على حبيب الله طه إمام المرسلين الهادي.

اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجأة نقمتك، ومن جميع سخطك.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. صدق الله العظيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. صدق الله العظيم.

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم.

0: قبسات من السيرة النبوية العطرة. يكتبها نزار شرابي.
1: مدينة النور تخرجها سراب.

0: هذا دهاكم يا قوم؟ أو كلما أوشكتم أن تجتمعوا على أمر عدتم إلى ما أنتم عليه من خلاف وشقاق؟
1: ألم تسمع ما قاله أسيد يا أبا أمامة؟
0: يا معشر الأوس والخزرج، يا معشر الأوس والخزرج، إن الحرب شرارة، إذا أوقدت النار فلا تدرون متى تنطفئ. لقد اجتمعتم اليوم وأنتم سادة القبيلتين لتتفقوا على رجل نوليه أمرنا ونقضي به على ما بيننا من نزاع كاد يأتي على الطرفين، ولكنكم أسمعتم؟ أسمعتم؟ أغرب الظن أنها ستكون مجزرة. جابر، أسيد، هلموا نتدارك الأمر قبل أن يستفحل الشر وتسيل الدماء. هيا.

0: أف لهذه الفتنة بين الأوس والخزرج، كأنها القش اليابس الذي ينتظر قبسا لكي يشتعل.
1: لا يمكن أن يبقى الحال على ما هو عليه يا أسعد.
0: وماذا نفعل يا جابر؟ كم من مرة جمعت فيها كبار الفريقين كي يولوا عليهم ملكا يدبر أمر الناس ويزيل الأحقاد من النفوس، فماذا كانت النتيجة؟
1: أقسم برب البيت إن سرا لا يقف وراء هذا الأمر. أرأيت إلى فتنة اليوم؟
0: رأيت يا جابر، رأيت، ولست أدري من الذي يوقظ في نفوس الناس نار الحقد كلما خبت ويلقي باللهب إلى كومة القش كي يذكي النار من جديد.
1: أيا كان الأمر فيجب أن نفعل شيئا يحقن الدماء.
0: صدقت يا جابر، لقد قضيت وجه النهار يوم أمس عند عبد الله بن أبي بن سلول أكلمه في هذا الأمر قبل أن تقوم فتنة اليوم.
1: وكيف وجدته يا ابن زرارة؟
0: كما عهدناه يا جابر، متباطئا إلى الملك زاهدا فيه.
1: والأيام تترى والعقدة القديمة لا تجد من يحلها أو يهوي عليها بالسيف فيقطعها.
0: جابر، هلما ننطلق إلى عبد الله بن أبي نكلمه مرة أخرى فلعله يقبل ويستأصل شأفة الشر والنزاع من نفوس القوم.
1: ليتك تنطلق إليه دوني، فإني لم

0: لم أنتهي من جهازي بعد، وقد اقترب موعد ذهابي إلى موسم الحج.
1: فأنت عازم إذن؟
0: أجل، ألم نتفق على الخروج معا؟
1: بلى، ولكني خشيت أن يكون قد حدث لك ما يمنعك. حسنا، سأدعك الآن إذن على أن نلتقي في قافلة الحجيج.

0: كيف أخفقت الخطة؟ كيف يا أبا ياسر كيف؟
1: وما ذنبي أنا يا حيي؟ لقد نفذ شأس ما علمناه، فاندس بين فتيان الأوس والخزرج، وذكر جهلاءهم بما دار بين القبيلتين من معارك في حرب حاطب وما قيل فيها من أشعار، فتضارب الفتيان بل وسل البعض سيوفهم لولا أن أسرع بعض العقلاء وأطفأوا نار الفتنة.
0: أغبياء أنت وشأسك هذا أغبياء.
1: ولماذا يا حيي؟
0: ألم يستطع شأسك أن يرمي بسهم من مكان خفي فيصيب به واحدا من الفريقين ويقطع الطريق على العقلاء؟
1: إن شئت وجه الحق فإنني لم أنتبه إلى ما ذكرت.
0: وهل يجب أن أنتبه أنا لكل أمر؟ أتدري ما يكون مصير قومنا في يثرب إذا اجتمعت كلمة الأوس والخزرج على رجل من بينهم؟
1: لن يتم لهم هذا الأمر يا حيي.
0: ولماذا يا أبا ياسر؟
1: لست أدري، ولكن ثمة هاتف يهمس لي بأن هذا الأمر لن يكون.
0: هواجس لا يطمئن المرء إليها. أقسم بربي لئن استسلمنا إلى هواجسك هذه لينتهين بنا تفريطنا إلى أشنى مما انتهى إليه أمرنا على إيد الرومان.
1: إيه، إنك تهول الأمور أكثر مما ينبغي. ثم ماذا تريدنا أن نصنع أكثر مما صنعنا حتى اليوم؟
0: أريدكم أن تغيروا صدور هؤلاء الأعراب من الأوس والخزرج ضد بعضهم البعض. أريدكم أن تذكوا نار الفتنة بين الفريقين حتى تشغلوهم عنا ليل نهار، بل لا تدعوهم يفكروا بنا ساعة من ليل أو نهار. لا تجعلوا الدماء فيما بينهم تجف، أيقظوا في نفوسهم الرغبة الجامحة بالثأر. إنكم إن فعلتم أمنتم شرهم إلى الأبد، وإياكم أن ينتبهوا إلى ما تفعلون، بل تظاهروا أمام كل من الفريقين بالحزن على ما أصابهم وانحنوا باللائمة على من اعتدى من الفريقين. هل عرفتم الآن ما أريدكم أن تفعلوه؟

0: سيدي عبد الله، أسعد بن زرارة يستأذن عليك.
1: أسعد بن زرارة؟ ومتى كان مثله يستوقف للإذن يا غلام؟ ألا تعرف أقدار الرجال أيها الغبي؟ هيا أدخل.
0: سمعا وطاعة يا مولاي.
2: طاب يومك يا ابن أبي،
1: طاب يومك يا أبا أمامة. أي ريح طيبة حملتك إلي؟
2: وددت لو أنها كانت كذلك يا عبد الله، ولكن
1: ما الخطب يا أبا أمامة؟
2: أما سمعت بفتنة اليوم؟ لقد أطفئت نار أوشكت أن تأتي على الناس لأتفه سبب.
1: وما أصنع يا أسعد؟ لقد كنت على أن...
2: اسمع يا ابن أبي، النار تحت الرماد، وإنني أخشى أن يتحالف حي من الأوس والخزرج مع بعض أحياء العرب، فتكون الواقعة التي لا تبقي ولا تذر، فتخر يثرب للطامعين ينفردون بخيراتها. أفيرضيك أن يقع هذا؟
1: وما تريدني أن أصنع يا أسعد؟ أنا لا أقدر، بل لا يحق لي أن أقول للناس اجعلوني ملكا عليكم.
2: وما يمنعك أن تفعل وأنت تعلم أن القوم لم يجتمعوا على أحد من قبلك كما اجتمعوا عليك؟ فهل تفوت الفرصة التي تحقن بها الدماء على هذه الأرض؟ هل تأمن أن يمكر الطامعون بنا مرة أخرى ويوقع بيننا كي نفني بعضنا؟ أما يكفينا أنهم يتعالون علينا ويتوعدوننا بنبي آخر الزمان الذي سيظهر فيهم كما يدعون؟
1: على رسلك يا

0: يا أبا أمامة، على رسلك. لقد حدثني القوم بأمر الملك مرة واحدة ثم سكتوا، ولا يليق بقدري أن أبدأهم بالحديث عنه مرة أخرى.
1: حسن، فأنت راض بما حدثوك به إذن؟
0: إن شئت وجه الحق فنعم، ليس رغبة بالملك ولا تطلعا إلى التاج، ولكن سعيا إلى حقن الدماء وتوحيد الصفوف كما قلت.
1: دعني أفاتحهم بالأمر إذن، وسأنجز هذه المهمة فور عودتي من موسم الحج.
0: أيام الموسم قريبة، فأنت على وشك السفر إذن؟
1: أجل يا ابن أبي، وإني لا أرجو أن تخرج على رأس القوم في الموسم القادم.
0: سيكون ذلك إذا بقي القوم على رأيهم.
1: لا تخش بأسا يا عبد الله، والآن أستأذنك بالانصراف.
0: أفقدك السلامة.
2: جميلة في عنقي ستكون أطواق الخرز منظومة بأيدي عذارى يثرب. كم طال انتظاري لتلك اللحظة التي يتربع فيها التاج على رأسي. وهيدي تقترب، أيام وينتهي موسم الحج، ثم يسعى الملك بعدها زاحفا إلي. عبد الله بن أبي بن سلول
3: ملك يثرب.
0: ملك يثرب، ملك يثرب.
4: يا معشر قريش، أرأيتم؟ أسمعتم؟ من منكم الآن يستطيع أن يخبرنا بما يرمي إليه محمد؟
5: ويحي عليك يا محمد، عرضنا عليه ما عرضنا من السيادة والملك والمال فلم يقبل. سألناه أمورا لأنفسنا لنعرف منزلته من الله فنصدقه ونتبعه فلم يقبل. سألناه أن يعجل لنا ما يخوفنا به من العذاب فلم يقبل. قلنا له إنه ليس أحد من الناس أضيق بلدا ولا أقل ماء ولا أشد عيشا منا، فسل ربك الذي بعثك إلينا فليسير عنا هذه الجبال التي قد ضيقت علينا، وليفجر لنا فيها أنهارا كأنهار الشام والعراق فلم يقبل.
4: كل ما أجابكم به ما أنا بفاعل، وما أنا بالذي يسأل ربه هذا، وما بعثت إليكم بهذا، ولكن الله بعثني بشيرا ونذيرا، فإن تقبلوا ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة.
5: لست أدري أي آخرة تلك التي يتوعدنا بها، إن هي إلا وحياتنا التي نحياها، وما نحن بمبعوثين كما يزعم محمد.
4: أبعد هذا كله ترون أن نأخذه بالأنات واللين والصبر؟
6: على رسلك يا أبا الحكم، على رسلك، فلقد تحدثت أنت وأمية وأطلتما، وما أظنكما ترميان إلى خير ورب الكعبة.
4: فهل تظن أن محمدا يرمي إلى خير في هذا البلد يا عتبة؟ أنسيت أنه أفسد عليك ولدك أبا حذيفة وسالما مولاه؟
6: إيه؟ دعك من هذا الآن يا أبا الحكم، واذهب بنا إلى ما هو أهم. يا معشر قريش، إنه والله قد نزل بكم أمر ما أتيتم له بحيلة بعد، فأعملوا عقولكم وابحثوا عن طريق يخلصكم مما خرج به عليكم هذا الرجل.
5: وماذا ترى أن نصنع وقد ابتلينا يا أبا الوليد؟ وتريدنا أن نقبع في زوايا البيوت نندب حظنا كنساء؟ كل يبكي على ابنه أو أخيه أو عبده وأمته الذين أفسدهم محمد.
6: كف عن سخريتك يا أمية، واستمع أنت وهذا الجمع من السادة إلى ما أقول، ثم اصنعوا ما بدا لكم.
4: حسن، هات ما عندك يا أبا الوليد.
6: يا معشر قريش، يا معشر قريش،
4: اسمعوا،
6: قد دعوتكم من قبل إلى أن تخلوا بين محمد وبين ما هو فيه، وقلت إنه سيكون له نبأ عظيم، فاتهمتموني بأقوال ما أصبتم في واحد منها ورب الكعبة.

0: الرأي عندي اليوم أن تنقذوا موسم الحج الذي بدأ منذ أيام وتحول بين محمد وبين القبائل التي يعرض نفسه عليها كل يوم، فإنكم إن فعلتم أبقيتم على حرمة مكة بين قبائل العرب.
1: يا معشر قريش، يا معشر قريش، إن محمدا قد أبى إلا ما ترون من عيب ديننا وشتم آبائنا وآلهتنا، وإني أعاهد الله لأجلسن له غدا بحشر ما أطيق حمله، فإن سجد في صلاته فضخت به رأسه فأسلموني عند ذلك أو امنعوني، فليصنع بي بنو عبد مناف ما بدا لهم.
2: والله ما نسلمك لشيء أبدا، فامضي لما تريد يا أبا الحكم.

0: أصحاب يا ابن زرارة أبا أمامة.
1: ها جابر ما بك؟
2: لقد استبطأك صاحبنا فجئت أبحث عنك. ألم تسمع ندائي؟ لما لم تجب؟
1: دعني يا جابر.
2: ماذا أصابك حتى انزويت هكذا بعيدا عن قومك؟
1: لا شيء يا جابر لا شيء، ولكنني أفكر بما سمعت اليوم من محمد وما رأيت منه.
2: هو ذاك إذن؟
1: أجل، ماذا تقول في الرجل وما سمعناه منه يا جابر؟
2: رجل بار وكلام ندي. أقسم برب البيت إني لا أعرف شيئا من البر لم يدعنا إليه.
1: جابر، أتذكر قول اليهود لنا في يثرب وهم يتوعدوننا بنبي آخر الزمان؟
2: بلى والله أذكر.
1: لقد نظرت إلى محمد اليوم ونحن في منى، فلم أذكر له صفة سمعتها من اليهود إلا ووجدتها فيه. وهذا ما شغلني من أمره.
2: أسعد، هل
1: قلها يا جابر، قلها ولا تخف. أجل، سأترك دين آبائي وأسعى إلى محمد.
2: لك ما أردت، ولكن هل لا ترويت في الأمر قليلا يا أبا أمامة؟
1: ما سمعت محمدا يدعو إلا إلى الخير، والخير لا يحتاج إلى ترو يا جابر، ولا والله لن أدع أحدا يسبقني إليه.
2: أسعد،
1: أصغي إلي يا جابر. نحن معشر الأوس والخزرج أحق بمحمد، فهو منا ونحن منه، وإنها والله لسبة في جبين العرب أن يسبقهم إلى نصرته الغرباء.
2: لست أدري ما أقول لك يا أبا أمامة، ولكنك تقدم على أمر خطير لا تقدر عواقبه.
1: بل إني أقدر يا جابر، ولو أنك أطعتني أنت ومن وفد من يثرب إلى موسم الحج هذا لسارعتم معي إلى محمد، فورب البيت إنه لا يصلح أمرنا في يثرب ولا يجمع شملنا ولا يغسل الدماء من بيننا إلا رجل كهذا الرجل، وإلا دعوة كالتي يدعو إليها. ها؟ فما تقول يا جابر، هل تسعى معي إليه أم أنه لا زال يخالطك من أمره شيء؟
2: بل إن صدري قد انشرح لمن شرح له صدرك يا أسعد، ولكن أين نجد محمدا الساعة؟
1: هناك عند العقبة، فقد رأيته مرارا وهو يعرض نفسه على قبائل العرب.
2: هلم إليه إذن، ولكن ألا نصحب معنا نفرا من قومنا؟
1: نسأل من لقيهم محمد واستمعوا إليه، فإن وجدناهم على ما عزمنا عليه صحبناهم وانطلقنا بهم إلى محمد لنعلن بين يديه دخولنا في دينه.
2: أصبت، هيا بنا.

يا يهود يثرب، يا معشر يهود، لقد ولد الليلة نجم نبي آخر الزمان. ولد الليلة نجم نبي آخر الزمان.

0: نبي آخر الزمان.
1: إيه، ماذا دهك يا أبا ياسر؟
2: لقد رأيت حلما مفزعا يا حيي.
1: إيه، كم مرة حذرتك من أن تضخم معدتك بالطعام قبل النوم، ها؟ والآن أخبرني، ماذا رأيت حتى نهضت مفزوعا كما لدغته أفعى؟
2: أتذكر يا حيي ذلك الناسك الذي كنا نراه ونحن أطفال معتكفا في الجبال؟
1: أجل أذكر، ولكن ما شأنه؟
2: لقد رأيته وأنا نائم وسمعته يصيح صيحته التي سمعناها ونحن صغار، ولا أدري لما صحوت فازعا أرتجل.
1: إن هي إلا أضغاث أحلام، هيا هيا عد إلى النوم.
2: حيي،
1: ماذا تريد؟
2: لقد سمعنا بما حمله رهط يثرب الذين عادوا من موسم الحج منذ أيام، فهل يكون محمد الذي ذكروه نبيا حقا؟
3: أجننت يا أبا ياسر؟ نبي من غيرنا؟ متى كان هؤلاء الأعراب أهل النبوات؟
2: لست أدري، ولكنني قلت هل
3: إياك أن أسمع هذا الهراء مرة أخرى، وإلا قطعت لسانك. وإياك أن تذكره أمام أحد من العامة، وإلا جعلتهم يوجعونك ضربا. هل فهم؟
2: أنا لم أقل شيئا حتى.
3: ألا يكفيك ما قلت؟ ماذا لو شاع هذا الهراء عنا ونحن أمام بلاء لا نعرف بعد كيف نصرف أمورنا معه؟
2: ولكنني لم أحدث أحدا بهذا الأمر بعد.
3: ولا أريدك أن تهمس به إلى نفسك الخبيثة أيضا. أسمعت؟ تذكر أنه لا نبوة إلا في قومنا.

0: يا إخوة يثرب، لقد عدنا من موسم الحج هذا العام بخير ليس كغيره من الخير والله.
1: وإن الرائد لا يكذب أهله يا قوم، فلقد اخترنا لأنفسنا من الخير ما نظن أنه ينفعها في الدنيا والآخرة،
0: وإننا لنؤثر أن يعم هذا الخير أهلنا وقومنا في يثرب.
2: أي خير هذا الذي تتحدثان عنه يا ابن زرارة؟
0: إنه دين جديد يدعو إليه محمد رسول الله في مكة.
2: دين جديد؟
1: أجل يا ابن الصامت، دين جديد.
2: وإلى ما يدعو؟
0: إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وترك ما سواه من الأصنام التي لا تملك لنفسها ولا لغيرها ضرا ولا نفعا.
1: ويدعون كذلك إلى ألا نسرق ولا نزني ولا نأتي ببهتان نفتريه ولا.
2: ما أحسن ما يدعو إليه، ولكني أراكما تتحدثان سرا وكأن في الأمر ما يريد.
0: لا تأخذنك الظنون بعيدا يا عبادة، ولكنك تعلم ما عليه قومنا من الشرك، ونحن نخشى إن جهرنا بالدعوة أن نستفز ضعاف العقول ممن هم في جهالتهم يعمهون، فنكون قد أسأنا أكثر مما نحسن.
1: ثم إنك ترى أننا نختار من نعهد فيه الحكمة ورجاحة العقل فنحدثه بهذا الأمر، عسى أن يهديه الله كما هدانا.
2: بورك صنيعكما، ولكن هل تظنان أن أمرنا في يثرب سينصلح بهذا الدين وهذا الرجل الذي يدعو إليه؟
0: بل إن أمرنا لن يجتمع على خير من رسول الله يا عبادة، ولن ينصلح بسواه.
2: هل أفهم أنك تعرض بملك عبد الله بن أبي؟
0: لقد اجتمعت الأوس والخزرج على أن يتوجوه ملكا عليهم، أليس كذلك؟
2: بلى.
0: فهل تضمن أن يجتمعوا على ابنه من بعده؟
2: كلا، ولكن هل سيكون الأمر لأبناء محمد من بعده؟
1: لا يا أبا الوليد، فإن رسول الله ليس بطالب ملك، ولهذا فإن الأمر من بعده لله يضعه حيث يشاء، هكذا حدثنا رسول الله.
2: فعلى من نجتمع بعده يا جابر؟
1: يومئذ نكون قد اجتمعنا على الدين الذي دعانا إليه، والدين لله يا عبادة، والله وحده مالك الملك كله، وهو رب الخلائق جميعا يا أبا الوليد. ها؟ ما تقول فيما سمعت؟
2: أقول إنني على ما أنتما عليه،

0: وإني أخلع الخزرج إلى رب محمد.
1: وأنا أخلع الأوس إلى رب محمد.
2: وأنا أخلع الأوس والخزرج إلى رب محمد.
1: بقي شيء واحد يا عبادة.
0: وما هو يا جابر؟
1: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.
0: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله.

0: عندما عاد أسعد بن زرارة وجابر بن عبد الله وصحبهما من مكة إلى المدينة المنورة وهم يحملون في صدورهم بذور الدعوة الطيبة التي تلقوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد آلوا على أنفسهم نشر هذه الدعوة بين الناس في المدينة وجمعهم تحت لواء لا إله إلا الله محمد رسول الله.
1: ولم يكد يمضي وقت طويل حتى فشى الإسلام في يثرب، ولم تبقى دار من دورها إلا وفيها ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وما تلقاه دعوته إلى الله في مكة من عنة المشركين وأذاهم، حتى إذا كان العام المقبل وافى الموسم من الأنصار 12 رجلا فلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعقبة وبايعوه على بيعة النساء، وذلك قبل أن يفترض عليهم الحرب.

0: حمدا لله على السلامة.
1: جزاك الله عنا كل خير يا جابر.
0: ها؟ أخبرني يا ابن زرارة، هل لقيتم رسول الله في مكة؟ ما أخباره؟ ما شأنه؟
2: على رسلك يا ابن عبد الله، فإنك محدث.
0: بأبي وأمي رسول الله يا عبادة، كم كنت راغبا في لقائه هذا العام، ولكن
2: رسول الله بخير يا جابر، ولقد بايعناه عند العقبة بيعة النساء على ألا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا، ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا، ولا نعصيه في معروف.
1: فإن وفينا فلنا الجنة، وإن غشينا من ذلك شيئا فأخذنا بحقه في الدنيا فهو كفارة لنا، وإن سيرنا عليه إلى يوم القيامة فأمرنا إلى الله عز وجل، إن شاء غفر وإن شاء عذب.
0: نعم ما صنعتم والله، ولكن من هذا الرجل الذي يصحبكم؟
1: إنه مصعب بن عمير من مكة، وهو أحد السابقين إلى الإسلام فيها، وقد بعثه رسول الله معنا ليقرئنا القرآن ويعلمنا الإسلام ويفقهنا في الدين. يا ابن عمير،
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: حللت أهلا ووطئت سهلا يا ابن عمير، إنك ضيفي منذ الساعة.
1: لا، بل إنه سيكون ضيفي يا جابر، ولك أن تزوره متى شئت.
0: ولكن هل خيرته يا أبا أمامة؟
4: بوركت منازلكم يا آل يثرب، وإني لأحمد الله على أن سيرني رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم، فإنكم نعم الأهل والعشيرة. ثم إني هنا في مهمة كلفني بها رسول الله، أسأل الله أن تكون سهلة ميسرة.
1: لن تجد في يثرب إلا كل خير يا ابن عمير، والآن هلم بنا إلى منزلي تصب فيه بعض الراحة وتستعد لما جئت له.
4: هيا بنا.
0: رافقتكم السلامة.
5: إلى اللقاء.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. صدق الله العظيم.
1: القرآن والإنسان. القرآن والإنسان برنامج ديني أعده للإذاعة عدنان الراشدي، ويخرجه لكم فاروق حيدر.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار.

0: الحياء خلق من أخلاق القرآن الكريم.
1: وقد وردت مادة الحياء في ثلاثة مواطن في القرآن الكريم،
0: والحياء والاستحياء واحد، وهو الحشمة،
1: وهي تغير وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما يعاب به ويذم.
0: وضد الحياء الوقاحة.
1: وقد أكد الرسول صلى الله عليه وسلم على وجوب الاتصاف بخلق الحياء فقال: الحياء شعبة من الإيمان،
0: ولا يكمن الحياء على وجهه الأمثل
1: إلا إذا كان مشتملا على الحياء من ارتكاب المعاصي والآثام،
0: والحياء من الناس بعدم الاستهانة بهم،
1: وحياء المرء من نفسه،
0: ومن لم يستحي من نفسه هانت عليه نفسه،
1: ومن هانت عليه لم يكن أهلا لمكارم الأخلاق.
2: أين ذاهب يا خالد؟
3: دعاني أحمد لتناول الغداء عنده.
2: ولم هذا الكرم الطارئ؟
3: رزق بغلام فأحب أن يفرح بمجيئه الأصحاب والأقارب ويشاركه بهجته.
2: أنا عاتب عليه.
3: ولم؟ ألأنه دعا الناس إلى داره؟
2: لا، لأنه نسيني من هذه الدعوة.
3: إنه معذور في ذلك.
2: طبعا، لأنه دعاك تفتش له عن أي عذر واهن.
3: لا يا رجل لا، ولكن داره صغيرة كما تعلم.
2: لن أفوت على نفسي هذه الوليمة أبدا.
3: لو كنت مكانك لما ذهبت أبدا.
2: ولكنني سأذهب وأريه أني أحسن منه، آتي إلى داره حتى ولو لم يدعني إليه.
3: افعل ما شئت.

0: لا أعلم يا فاطمة ماذا أفعل.
1: معك الحق،
0: دعوت 20 رجلا فأتى 40،
1: والأدهى من ذلك أن معظمهم قد أتى قبل أن ينضج الطعام فضيق علينا المكان.
0: سأخرج، علي أستطيع تدبير الأمر وأجلب لحما وخبزا.
1: أرجوك أن تنادي على ابنة خالي لتساعدني في تهيئة بقية الطعام.

0: هكذا إذن.
1: أجل أجل، ولم ينتهي شجارهما حتى تدخل بعض من الجيران.
0: يا سعيد يا سعيد،
1: ماذا تريد؟
0: أعتقد أنه من المناسب أن نستأذن الآن ونذهب.
1: ماذا تقول يا خالد؟
0: إني أرى الضيق على وجه أحمد وإن كان يحاول إخفاء.
1: أيدعو الناس وينزعج؟
0: أنا أحاول الحديث همسا وأنت بدون حياء ترفع صوتك.
1: لا، إنك تحمل الموقف أكثر مما ينبغي. يا أحمد.
2: نعم.
1: أصحيح كما يقول خالد؟
2: وماذا يقول؟
1: يقول بأنك تضايقت من وجودنا بعد الطعام.
2: أعوذ بالله، الدار داركم.
1: أرأيت يا خالد، إنك مخطئ فيما ذهبت إليه.
0: يا سعيد يا سعيد،
1: دعني الآن. والآن سأروي لكم قصة جارنا أبي علي وما حدث معه خلال سفره إلى بغداد.
0: حسبي الله ونعم الوكيل.

فيستحيي منكم، والله لا يستحيي من الحق. صدق الله العظيم.

0: الآية الكريمة نزلت بحق بعض من الناس كانوا يدخلون دار الرسول صلى الله عليه وسلم دون دعوة إلى طعام أو بدعوة قبل أن ينضج الطعام، وإذا ما فرغوا من طعامهم يطيلون الجلوس بأحاديث فارغة، والنبي يستحي منهم، والضيوف ماضون في أحاديثهم وسمرهم لا يشعرون.
1: والآية للعامة من الناس، وهي تحض على الحياء، صفة يجب أن يتصف بها الإنسان حتى يرتفع بنفسه.
0: ومظاهر الحياء كثيرة وأنواعه عديدة.
1: الحياء من الذنب، وهو الشعور الذي يعتري نفس المذنب فيخجل من ذنبه ويستحي.
0: والحياء من التقصير.
1: والحياء الإكبار، وهو استحياء الصغير من الكبير.
0: وحياء الاحتشام، وهو خجل الإنسان من التبسط في الكلام مع من يهابه.
1: وحياء الكريم، إذا أعطى وأحسن.
0: وأشد الحياء وأعظمه حياء المرء من نفسه.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له.
1: القرآن والإنسان. القرآن والإنسان برنامج ديني أعده للإذاعة عدنان الراشدي، ويخرجه لكم فاروق حيدر.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تمام 5 فجرا، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق. أسعد الله أوقاتكم مستمعينا ومشاهدينا. بثنا وإرسالنا في إذاعة دمشق مستمر معكم على مدار 24 ساعة. نعود ونلتقي بكم بعد قليل.

0: هنا دمشق، مرحبا بكم أيها السادة مع مواصلة بثنا وإرسالنا في إذاعة دمشق. أيها السادة، خير بداية نستهل بها إرسالنا لهذا اليوم تلاوة عطرة لآية من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الشمس والقمر بحسبان،

صلصال كالفخار.

كل من عليها فان ويبقى وجه ربه.

ذوات أفنان.

الطرف لم يطمثه

مدهان.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. أيها السادة، استمعنا إلى تلاوة عطرة لآية من الذكر الحكيم. نبقى الآن مع الحديث الديني.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخلاص والرياء ضدان لا يلتقيان، فالإخلاص سببه الإيمان بالله تعالى إيمانا كاملا، فيعتقد الإنسان أن الله تعالى وحده هو الذي يملك النفع والضر، ولا يملك سواه شيئا إلا بإذن الله تعالى. لذا إذا عمل عملا فإنه يعمله تنفيذا لأمر الله تعالى وإرضاء له دون النظر إلى خلقه. أما الرياء سببه عدم الإيمان بالله تعالى أو قلة الإيمان، لذلك يبتغي المرائي بعمله نفعا من الناس أو دفع مضرة منهم. فالمخلص واثق من ربه، صادق في عمله، شجاع في دنياه، عالم أن الله تعالى هو أقوى من في الوجود. أما المرائي وينظر إلى الناس دون النظر إلى ربه، أو ينظر لربه وللناس ويرجو من الناس ما يرجوه المخلص من ربه، وقد يعمل ما عمل ليخدع الناس وليظنوا به الخير وهو لا خير فيه. يقول سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وكلمة حنفاء أي غير قاصدين بالعبادة سوى الله سبحانه وتعالى. فالإخلاص ترك الرياء في الطاعة، وهو تخليص القلب عن شائبة الشوب المكدر لصفائه. وقيل الإخلاص هو سر بين الله سبحانه وتعالى وبين العبد، وهذا السر لا يعلمه إلا الله. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: ترك العمل لأجل الناس رياء، والعمل لأجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. وقال الإمام الحارث المحاسبي رحمه الله: الصادق هو الذي لا يبالي لو خرج كل قدر له في قلوب الخلق من أجل صلاح قلبه، ولا يحب اطلاع الناس على مثاقيل الذر من حسن عمله، ولا يكره أن يطلع الناس على السيء من عمله. وعن حذيفة المرعشي رحمه الله قال: الإخلاص أن تستوي أفعال العبد في الظاهر والباطن. وعن أبي القاسم القشيري رحمه الله قال: الإخلاص إفراد لسبحانه وتعالى في الطاعة بالقصد، وهو أن يريد بطاعته التقرب إلى الله تعالى دون شيء آخر من تصنع لمخلوق أو اكتساب محمدة عند الناس أو محبة مدح من الخلق أو معنى من المعاني سوى التقرب إلى الله تعالى. قال الله سبحانه وتعالى: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين، أي فاعبدوه وحده مخلصين له العبادة والطاعة ظاهرا وباطنا قائلين الحمد لله رب العالمين، أي الثناء والشكر لله تعالى مالك جميع المخلوقات. وعن سيدنا عمر

رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال حين بعث إلى اليمن: يا رسول الله أوصني. قال صلى الله عليه وسلم: أخلص دينك يكفك العمل القليل. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. قال الحكماء في الإخلاص: لتكن سريرتك أحسن من علانيتك. وقالوا أيضا عن الإخلاص: ما أريد به وجه الله فقليله كثير، وما أريد به غير وجه الله فكثيره قليل. وقال بعض العارفين: لا تتسع في إكثار الطاعة بل في إخلاصها. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: حسن ثيابك ما استطعت، فإنها زين الرجال، به تعز وتكرم. ودع التخشن في الثياب تواضعا، فالله يعلم ما تسر وتكتم. فجديد ثوبك لا يضرك بعدما تخشى الإله وتتقي ما يحرم. أخي المؤمن، أوصي نفسي وأوصيك أن تعبد الله كأنك تراه، ومحال أن تراه وتشهد معه سواه، وهذا يسمى مقام المشاهدة والمراقبة، وهو ألا يلتفت العابد في عبادته بظاهره إلى ما يلهيه عن مقصوده، ولا يشتغل باطنه بما يشغله عن مشاهدة معبوده. فإن لم يحصل له هذا المقام هبط إلى مقام المراقبة المشار إليه بقوله صلى الله عليه وسلم: فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أي إنك بمرأى من ربك، لا يخفاه شيء من أمرك، ومن علم أن معبوده مشاهد لعبادته تعين عليه تزيين ظاهره بالخشوع وباطنه بالإخلاص. قال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أيها الأحبة، سئل النخعي عن عمل كذا ما ثوابه؟ فقال: إذا قبل فلا يحصى ثوابه. وأخيرا، نعمل بنصيحة سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، قال: لا تعمل شيئا رياء ولا تتركه حياء. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل، وأن يرزقنا حسن الخاتمة عند انتهاء الأجل. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

عند كل آية نور يفيض على القلوب، وفي ظلالها تتحلى الروح بالسكينة، ويزرع الإيمان في أعماق الوجدان.

في ظلال آية. لا تعاقب قبل أن تتأكد وتسمع العذر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بصدق وإخلاص إلى يوم الدين. يقول الله تعالى على لسان سليمان عليه السلام: لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. إن الله حكيم عدل، أمرنا بالتثبت ونهانا عن الظلم. كم بيت تهدم، وكم صداقة تقطعت، وكم ظلما وقع بسبب أنك عاقبت قبل أن تتأكد. إن الله عز وجل علمنا العدل في قصة نبيه سليمان عليه السلام مع الهدهد. تفقد قبل أن يحكم، قال: وتفقد الطير. سليمان ملك عنده جيش من الجن والإنس والطير، ومع ذلك يتفقد جنديا صغيرا. الدرس الذي نتعلمه: القائد الصادق، الأب الناجح، المدير العادل عينه على رعيته، فالغفلة مقدمة للظلم. من الدروس أيضا أن سليمان هدد بالعقوبة ولم يعاقب. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه، هنا ذكر العقوبة أولا ليبين خطورة الغياب بلا عذر، فالغياب عن المسؤولية جريمة، ولكنه بعد ذلك فتح باب العذر. أو ليأتيني بسلطان مبين، هنا العدل كله. قال: أو هناك خيار ثالث، تعال يا هدهد قدم عذرك، دليلك الواضح، فلو كان عذرك مقنعا سامحتك. سليمان عليه السلام لم يقل: أين أنت؟ لماذا تأخرت؟ أنت مذنب، بل قال: هات برهانك أولا. هذا هو التثبت الذي أمرنا الله عز وجل فيه بقوله: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق فتبينوا. من نتائج التسرع في العقوبة الظلم، تظلم بريئا، والظلم ظلمات يوم القيامة. ومن نتائجه القطيعة، زوج يطلق زوجته بكلمة، أب يطرد ابنه بشك، مدير يفصل موظفا بإشاعة. ومن نتائجه أيضا الندم، بعدما تكتشف الحقيقة تقول: يا ليتني سمعت منه، لكن بعد فوات الأوان. ما هي ثمار التثبت وسماع العذر؟ من ثمار التثبت وسماع العذر سلامة القلب، فلا تحمل ذنب ظلم أحد. ومن الثمار حفظ العلاقات. كثير من المشاكل تحل بكلمة: ما هو عذرك؟ ومن الثمار هيبة العادل، فالناس تثق فيك لأنك لا تظلم. متى تقول سلطانك المبين؟ مع أبنائك. ولدك أذنب ذنبا، لا تضربه فورا، اسأله من ولماذا، اسمع ثم أحكم. مع زملائك، يصلك كلام على لسان فلان، لا تنشره، اذهب إليه، قل: سمعت كذا وكذا، ما هو ردك؟ قد يكون الكلام محرفا. إن العقوبة السريعة

0: تريحك دقيقة وتظلمك عمرا، وسماع العذر يتعبك دقيقة ويريحك عمرا كاملا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: في ظلال آية مع الدكتور عمر جبهجي، وفي الإخراج حمد شويكي.

متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

0: خاطرة.
1: خاطرة، أن تكون ملهماً. من إعداد وتقديم علاء فوزي، الإخراج نورس الكريدي.

أتدرك ما أجمل أن تستيقظ ذات صباح فلا تكون مجرد عابر في الحياة، بل سبباً في اتساع صدر إنسان، أو شعلة صغيرة تنير درباً كان حالك السواد لولا أن مررت من هنا. أن تكون ملهماً ليس لقباً يمنح ولا منصباً يعتلى، إنما هو أثر لا يرى بالعين لكن القلوب تشعر به، كما نشعر بنسيم الفجر حين يلامس وجوهنا في عز التعب والانتظار. في زحمة هذا العالم الصاخب ثمة أرواح منهكة تبحث عن معنى، عن قبس نور، عن كلمة صادقة تشبه الماء في أرض عطشة. ربما تكون أنت ذلك القبس دون أن تدري، فالإلهام لا يحتاج إلى منابر عالية ولا إلى حناجر جهورية، يكفي أن تصدق في خطوك، أن تبتسم وفي ابتسامتك أمان، أن تصبر وفي صبرك حكمة، أن تنهض من عثرتك فيرى فيك غيرك أن النهوض ممكن. كم من إنسان غير مجرى حياة بكلمة قالها في لحظة صدق، وكم من روح أشعلها قدوة صامتة لم تنطق بموعظة، بل كانت أفعالها ترجمان القيم. أن تكون ملهماً يعني أن تحمل في داخلك يقيناً بأن الخير معدن هذه الحياة، وأن الجمال لم يمت بعد، وأن ثمة حلماً يستحق أن نحلمه. قد تظن نفسك صغيراً في هذا الكون الممتد، لكن الفراشة برقة جناحيها قد تحدث أثراً لا تحدثه العاصفة. الأثر الذي تتركه لا يقاس بحجم الضوضاء التي تثيرها، بل بحجم الصمت الذي تشكله في قلب من سمعك. هناك فرق شاسع بين أن تمر فلا يهتز غصن، وبين أن تمر فتهتز الأرض من حولك. كن كالغيث لينا صامتا، فإذا ما غادرتك الحياة تنبض بالخضرة. في نهاية المطاف كلنا نرتحل عن هذه الحياة، تاركين خلفنا ما زرعناه. فماذا تريد أن تترك؟ أتريد أثراً ينسى؟ أم حياة في قلوب الناس تبقى شاهدة على أنك كنت هنا يوماً، وكنت نهراً لا يعطش جاره، وكنت

سراجا لا يخبو ضوءه. الإلهام الحقيقي أن تصنع من جراحك دواء لغيرك، ومن تعثرك سلما لمن يأتي بعدك، ومن صمتك الحكيم موسيقى تطمئن لها الأرواح التائهة. لا تستهن بقدرتك.

0: وكن أنت البستان الذي يلجأ إليه المتعبون، فيجدون في فيئك سكينة وفي قربك معنى جديدا للحياة.
1: خاطرة.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: إذاعة الجمهورية العربية السورية من دمشق، وبالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، تقدم مع الفلاحين.

التنفيذ نهاد إبراهيم. الإخراج مهند ديب.

أخي الفلاح، بعد أن ينهي بعض المزارعين حصاد محصول القمح يلجؤون إلى حرق بقايا المحصول تمهيدا لزراعة أراضيهم بمحصول آخر، وهذه العملية لها أضرار اقتصادية كبيرة.

أخي الفلاح، تؤدي عملية حرق بقايا المحاصيل الزراعية إلى أضرار عديدة، وتلعب دورا سلبيا في خصوبة الأراضي الزراعية، حيث يؤدي الحرق إلى فقدان المادة العضوية الموجودة في الطبقة السطحية والتي تسمى الطبقة الزراعية، وحرمان التربة من المادة العضوية، وبالتالي يؤدي الحرق إلى هدم بنية التربة حيث يحولها إلى تربة جبسية لا فائدة منها. كما أن النيران المندلعة في الحقول تقتل عددا كبيرا من الديدان والكائنات البكتيرية الآزوتية التي تساعد في تثبيت الآزوت الجوي في التربة، وهي مادة ضرورية لخصوبة التربة، وهي التي تقوم بتحليل بقايا المحاصيل السابقة وتحولها إلى عناصر غذائية نافعة، كما تسهم في تحسين قوام التربة.

أخي المزارع، لا يقتصر ضرر حرق بقايا المحاصيل على التربة الزراعية، بل تمتد أضراره لتشمل الجوانب البيئية والاقتصادية، حيث تعد عملية حرق بقايا المحاصيل من أبرز الأساليب الخاطئة التي يستخدمها الفلاحون للتعجيل في زراعة أراضيهم بالمحاصيل التكثيفية كالذرة الصفراء والجبس. والحقول التي يتم حرقها تلوث البيئة نتيجة حرق الأكسجين، وتزيد من كمية الغازات الضارة والمنبعثة من الحقول المحروقة.

كما يمكن أن تؤدي عملية الحرق إلى كوارث اقتصادية كبيرة، منها وصول ألسنة النار إلى الحقول المجاورة التي لم تحصد بعد، وهناك خسائر كبيرة في هذا الصدد، إضافة إلى الأضرار بباقي المحاصيل المزروعة بالقطن والخضروات، كما تحرم الثروة الحيوانية من المواد الغذائية وبقايا مادة التبن التي تعد من أهم المصادر الغذائية الممتازة لكافة الحيوانات.

0: أيضا أخي المزارع، حرق بقايا المحاصيل قد يسبب انتقال النار إلى الغابات المجاورة واندلاع النيران فيها، مما يسبب خسائر كبيرة. كيف تحدث حرائق الغابات؟ وما هي الطرق الفعالة للحد من انتشار هذه الحرائق؟ نتابع هذا الموضوع مع المهندسة الزراعية رهلات العجي، مراسلتنا في محافظة طرطوس.
1: في المدمر للغابات في أنحاء عديدة من العالم، بما في ذلك سوريا، كما تتسبب بأضرار اقتصادية وبيئية فادحة، وتودي في بعض الحالات إلى موت العديد من السكان المحليين ورجال الإطفاء والحيوانات الأليفة والبرية. يسرنا اليوم الحديث مع الأستاذ المهندس علاء إبراهيم، رئيس دائرة الحراج في الهيئة العامة لأملاك الدولة والحراج فرع طرطوس. بداية، ما هو حريق الغاب؟
2: السلام عليكم، أهلا وسهلا فيكم. حريق الغابة هو عبارة عن احتراق غير مسيطر عليه، يستجيب بحفيه البيئة ويستهلك

0: الورود الطبيعي من أوراق أشجار، ثمار، أفرع.
1: نعم. هل هناك أنواع للحرائق؟
0: الحرائق تنقسم الحرائق إلى ثلاث أنواع، هي الحرائق السطحية والحرائق التاجية والحرائق الأرضية.
1: نعم.
0: الحرائق السطحية هو احتراق الطبقة تحت الغابة، وهي عبارة عن الشجيرات والدغيلات الموجودة تحت الأشجار.
1: نعم.
0: الحريق التاجي هو الحريق الذي يشمل تيجان الأشجار من الأفرع الأغصان، والحريق الأرضي هو احتراق الطبقة العضوية الموجودة تحت الغابة. والحريق الشامل بيشمل الحرائق التاجية والأرضية والسطحية.
1: هل هناك أسباب محددة للحرائق أستاذ علاء؟
0: أسباب الحرائق تشمل أسباب الحرائق هي أسباب طبيعية وأسباب بشرية أو تدخل بشري غير طبيعي. الأسباب الطبيعية الناتجة عن عوامل الطبيعة من ارتفاع درجات الحرارة، الصواعق، المناخ بشكل عام وانعكاساتها على البيئة المحيطة. والحرائق المقصودة أو الناتجة عن التدخل البشري هي فينا نعتبر التدخل بشري بالإهمال، تدخل بشري مقصود أو عن ناتج عن المعامل، عن المصانع، عن الإهمال برمي أعقاب السجائر على جوانب الطرقات أو إهمال السياح ضمن المواقع الغابات ناتج عن التنزه الطبيعي للسياح الشعبية.
1: أستاذ علاء، ما هي الآثار الاجتماعية والاقتصادية والبيئية المترتبة على حرائق الغابة؟
0: آثار الحرائق هي مثل ما حكيتوا هي تنقسم لجانب اجتماعي وجانب اقتصادي وجانب بيئي. الجانب الاقتصادي هي تشمل خسائر اقتصادية بما يتعلق بالغابات والحراج، وخسائر تشمل كمان الجانب الثاني للمجتمع المحلي من احتراق الأراضي الزراعية والأشجار المثمرة، اللي بينعكس بمجمله على الاقتصاد العام للدولة. أما الجانب البيئي، الخسائر للجانب البيئي تشمل مثلا احتراق الأنواع الحراجية، تنوع حيوان ومجملاتها.
1: نعم. ما هي طرق حماية الغابات؟
0: طرق حماية الغابات، هلا طرق حماية الغابات هو قسمين، قسم وقائي وقسم علاجي. القسم الوقائي هو تجنب الحرائق قبل حدوثها بالإجراءات المتخذة، عمليات التقليم، التربية والتنمية للغابات، تنظيف جوانب الطرق، شق الطرق الحراجية، نشر الوعي البيئي للمجتمع المحلي بأهمية الغابات، ضرورة عدم إشعال النيران ضمن المواقع الحراجية والمواقع الزراعية في ذروة ارتفاع درجات الحرارة. والواقع الجانب الثاني هو الإجراء عند حدوث الحرائق بالمساندة المجملة ما بين المجتمع المحلي والدولة.
1: نعم، جزيل الشكر لاستضافتنا أستاذ علاء ولكل المعلومات المفيدة التي قدمتها حضرتك، ومن جديد كل الاحترام لشخصك الكريم.
0: أهلا وسهلا فيك، شكرا لك.
2: قدمت لكم إذاعة الجمهورية العربية السورية وبالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي مع الفلاحين في حقولهم. الإعداد والتقديم قصي حمود. التنفيذ نهاد إبراهيم. الإخراج مهند دير.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا

0: عاصمة الياسمين والذكريات.
1: السابعة وربع صباحا ساعتنا الآن في إذاعة دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: نشرة الأخبار الموجزة من إذاعة

السلام عليكم ورحمة الله. نشرة موجزة لأهم وآخر الأخبار. في الذكرى 46 لمجزرة سجن تدمر، أكد وزير الداخلية أنس خطاب أن هذه المجزرة تمثل واحدة من أبشع محطات الظلم والإجرام في تاريخ سوريا. وأضاف خطاب أن رسالة الدولة إلى الناجين وذوي الضحايا وجميع السوريين هي أن عهد الإفلات من العقاب قد انتهى، مشددا على استمرار العمل بحزم لملاحقة جميع المتورطين وتقديمهم إلى القضاء بما يسهم في طي تلك الحقبة المظلمة وترسيخ الأمن والاستقرار وبناء دولة المؤسسات. بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات وبالتزامن مع إطلاق الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات، أكد وزير العدل مظهر الويس أن مكافحة المخدرات تمثل مسؤولية وطنية لا تهاون فيها. وشدد الويس على أن الوزارة ستتعامل بحزم مع جرائم الاتجار بالمخدرات وترويجها، مؤكدا العمل على إنزال أشد العقوبات بحق المتورطين بما يسهم في حماية المجتمع وصون أمنه وسلامة أفراده. أقر وزير الطاقة محمد البشير توصيات اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية، وذلك عقب دراسة المعطيات الفنية والاقتصادية المرتبطة بواقع سوق المحروقات. وأوضحت وزارة الطاقة أن الأسعار الجديدة المعتمدة بالليرة السورية دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ صدور القرار وفق النشرة المنشورة على الصفحة الرسمية للوزارة. وبيّنت الوزارة أن القرار يأتي في إطار المراجعة الدورية لأسعار المواد البترولية استنادا إلى توصيات اللجنة، وبما ينسجم مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، ويهدف إلى تعزيز استقرار السوق وضمان استدامة توافر المشتقات النفطية بما يخدم مصلحة المواطنين والاقتصاد الوطني. رحب الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول يوسف قبلاوي بقرار وزارة الطاقة القاضي بتخفيض أسعار المشتقات النفطية، مشيرا إلى أن القرار جاء بالتنسيق مع الشركة. وأكد قبلاوي

0: وأن هذه الخطوة ستنعكس إيجابا على المواطنين والقطاعات الإنتاجية، وتأتي في إطار حرص الدولة على تحقيق التوازن بين استقرار السوق وضمان استمرار توافر المشتقات النفطية بما يدعم الاقتصاد الوطني. أعلن وزير المالية محمد يسر برنية إطلاق منصة إلكترونية لإصدار براءة الذمة الضريبية الخاصة بأغراض الاستيراد في إطار جهود الوزارة للتحول الرقمي وتطوير الخدمات المالية الحكومية. وأوضح برنية أن المنصة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتسهيل حصول المكلفين على الخدمة إلكترونيا بما يوفر الوقت والجهد ويعزز الشفافية ويسهم في الحد من الفساد من خلال إنجاز المعاملات بصورة رقمية وأنية. وأضاف أن إطلاق المنصة يأتي ضمن برنامج أوسع لتحديث الخدمات المالية والضريبية، مؤكدا أن هذه الخطوة تمثل بداية لسلسلة من الإجراءات الهادفة إلى تطوير الخدمات الضريبية والمالية الحكومية خلال المرحلة المقبلة. أكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح أن إرسال الوزارة فريقا متخصصا في البحث والإنقاذ إلى فنزويلا للمشاركة في عمليات الاستجابة عقب الزلزال الذي ضرب البلاد يجسد التزام سوريا بواجبها الإنساني تجاه الشعوب المتضررة. وأوضح الصالح أن الفريق الذي يضم عددا من عناصر الإنقاذ الذين شاركوا في الاستجابة لزلزال شباط 2023 في سوريا وتركيا قطع أكثر من 10,000 كيلومتر للمساهمة في إنقاذ الأرواح، مشددا على أن سوريا لا تنسى معاناتها بل تحولها إلى رسالة تضامن إنساني تتجاوز الحدود والجغرافيا والخلافات السياسية. وفي خبرنا الأخير، أعلنت الهيئة الوطنية للمفقودين إطلاق المشاورات الوطنية بشأن المبادئ الحاكمة التي سيبنى عليها مشروع قانون شؤون المفقودين والمختفين قسرا، في خطوة تهدف إلى إشراك عائلات المفقودين وأصحاب الخبرة والجهات المعنية في إعداد الإطار القانوني الوطني الخاص بالقضية. وأوضحت الهيئة أن المشاورات تستهدف الاستماع إلى تجارب وآراء ومقترحات من ذوي المفقودين والخبراء بما يسهم في صياغة المبادئ والأسس التي سيرتكز عليها مشروع القانون. وأضافت أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز حق العائلات في معرفة الحقيقة وصون كرامة المفقودين وذويهم، إلى جانب تنظيم الجهود الوطنية المتعلقة بعمليات البحث وكشف مصير المفقودين وتحديد هوياتهم. أيها السادة، من إذاعة دمشق قدمنا لحضراتكم نشرة موجزة لأهم وآخر الأخبار. تقبلوا تحيات معديها في منظومة أخبار إذاعة دمشق. شكرا للمتابعة، بأمان الله.
1: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من حبر سوري نرافقكم فيها مع ثلاث ملفات اقتصادية تعكس ملامح المرحلة المقبلة من حراك استثماري يتجاوز الحدود السورية إلى منصات الحوار الدولية، مرورا بتعزيز موقع سوريا في حركة نقل الطاقة الإقليمية، وصولا إلى دعم القطاع الزراعي عبر أكبر معرض

متخصص بمستلزمات الإنتاج الزراعي والبيطري. في مؤشر جديد على تنامي الاهتمام الدولي بالاقتصاد السوري، شاركت هيئة الاستثمار السورية في أعمال طاولة مستديرة استضافتها العاصمة الأمريكية واشنطن بعنوان الاستثمار في سوريا من النوايا السياسية إلى التنفيذ العملي، بمشاركة خبراء اقتصاديين ومؤسسات دولية ومستثمرين، وذلك لبحث آليات دعم مرحلة التعافي الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات وفق ما أوردته صحيفة الثورة السورية. وأوضح رئيس هيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي خلال مشاركته عبر الاتصال المرئي أن سوريا تعمل على تطوير بيئة استثمارية أكثر كفاءة وشفافية من خلال تطبيق قانون الاستثمار رقم 114 وإطلاق النافذة الواحدة لخدمات المستثمرين، إلى جانب استحداث مكتب لإدارة المشاريع لمتابعة تنفيذ الاستثمارات في مختلف القطاعات. وذكرت هيئة الاستثمار السورية أن هذه المشاركة تأتي في إطار تحويل الاهتمام الدولي المتزايد إلى مشاريع عملية تسهم في إعادة دمج الاقتصاد السوري في محيطه الإقليمي والدولي، فيما كانت الولايات المتحدة قد أطلقت الشهر الماضي وفق ما أوردته السفارة الأمريكية دليلاً للمستثمرين والشركات الراغبة في استكشاف الفرص الاستثمارية في السوق السورية.

وفي ملف الطاقة، تتواصل الاستعدادات لتعزيز حركة نقل النفط العراقي عبر الأراضي السورية في خطوة من شأنها ترسيخ موقع سوريا كممر إقليمي للطاقة. وفي هذا السياق نقلت منصة سوريا الآن بحسب ما أوردته الجزيرة نت عن نائب رئيس الشركة السورية للبترول لشؤون النقل والتخزين أحمد قبهجي أن ما بين 900 و1000 صهريج نفط عراقي تدخل يوميا إلى سوريا عبر معبر التنف واليعروبية، بالتزامن مع خطة عراقية لرفع الصادرات عبر سوريا إلى نحو 50,000 برميل يوميا. وأوضح قبهجي أن عمليات التفريغ والتخزين تسير بانسيابية عبر مواقع استراتيجية تشمل مصفاتي بانياس وحمص ومحطتي T4 والناصرية، مؤكدا جاهزية البنية الفنية واللوجستية لاستقبال الكميات المتعاقد عليها مع عدم وجود اختناقات مرورية بفضل التنسيق بين الجهات المعنية وتجهيز ساحات الانتظار. وكانت وكالة رويترز قد أفادت في وقت سابق بأن العراق يستعد لزيادة صادرات النفط الخام والنفثة عبر الموانئ السورية خلال المرحلة المقبلة في إطار ترتيبات جديدة لتعزيز مسارات التصدير.

وفي القطاع الزراعي ذكرت صحيفة الثورة السورية أن فعاليات الدورة 24 من معرض أجريتكس 2026 انطلقت في مدينة المعارض بدمشق بمشاركة 84 شركة تمثل أكثر من 158 علامة تجارية من سوريا ودول المنطقة تعرض أحدث مستلزمات الإنتاج الزراعي والبيطري. وأكد وزير الزراعة باسل السويدان أن المعرض يشكل منصة مهمة لبناء الشراكات بين المنتجين والمستثمرين والمزارعين بما يدعم تطوير القطاع الزراعي، مشيرا إلى أن إطلاق الشركة السورية القابضة للاستثمارات الزراعية سيسهم في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودعم الزراعات التعاقدية وتسويق المنتجات الزراعية.

وبهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم حبر سوري. أشكركم كل الشكر على حسن المتابعة. لكم كل التحيات من هديل أحمد بالإعداد، رهف جعفر بالإخراج، وكوثر صالح بالتقديم. دمتم بخير.

0: وعز الشرق أوله دمشق. يوميات من بلدنا.
1: محمد خاوندي
0: وحسام الشاه. يوميات من بلدنا.
1: كأس العالم جو وحكاية.
2: شو صابر؟ وين بدك تتفرج على لعبة اليوم؟ ليك أنا متحمس كتير، عم فكر هالمرة شوف المباراة بالقهوة. هنيك الجو غير، شاشة كبيرة، هوايات حلوين، شاي وقهوة على كيفك، والناس اللي حواليك بتشجع من كل قلبها. والله تجربة ما بتتعوض.
1: والله يا راضي، أنا عم تابع المباريات بالبيت عن طريق النت، بس الله وكيلك كل شوي بتقطع الصورة وبتصير المباراة مملة ونصها ضايع وبتعصبني كتير.
2: لك ليه ما بتجي معي على القهوة؟ عم نقلك هنيك كل شي مرتب، لا في تقطيع ولا غيره ولا سوى، والجو كله حماس، تلاقي هالشباب عم يشجعوا.
1: هو يمكن تكون فكرة منيحة يا صاحبي، بس أنا ما بحب العجقة والقهوة كتير زحمة، وصاحبك يا راضي بيحب يتابع المباريات براحة.
2: ايه بس كمان بالقهوة الناس بتاخد راحتها بالتشجيع وبالتهييس، غير النت هذا يلي بيقطع معك كل شوي والتانية. لك متعة متعة والله، الفرجة مع العالم متعة يا رجل.
1: ما قلت لي انت راضي مين بتشجع بكأس العالم؟ لاني لهلأ ما بعرف.
2: هلأ بيني وبينك،
1: ايه
2: انا اكيد اكيد بهالمونديال عم شجع كل الفرق العربية يلي تأهلت.
1: حلو،
2: بس فريق المفضل وتاريخيا يعني هذا الكلام هو البرازيل. بالنسبة لإلي أبطال العالم الجماعة 5 مرات يا أخي. طريقة لعبهم منظمة حلوة فيها فن. لك برازيل يا أخي برازيل، شو عم تحكي أنت؟ أنت مين بتشجع؟ هات لنشوف.
1: وأنا مثلك بشجع الفرق العربية أكيد، وبتمنى شي فريق عربي يوصل للنهائي أو للمربع الذهبي
2: يا رب.
1: بس فريقي العالمي والمفضل هو الأرجنتين.
2: اه نزعتها.
1: عندهم تكتيك وسحر خاص بلعبة الطابة، طريقة لعبهم بتخلي الواحد ينبهر ويحب كرة القدم. بعدين أبطال العالم هن 3 مرات هاي بالمكفى.
2: أهل الأرجنتين وسحر وما سحر. لك حل عنا يا زلمة، حل عنا. فهمنا انه اخذتوا كأس العالم السنة الماضية، قصدي المونديال الماضي، بس نحن اولاد اليوم، والبرازيل بإذن الله مع أنشيلوتي رح يبين سحرهم بطريقة تانية ما حدا متوقعها. لك بعدين بتحس الطابة بتحب رجليهن، بترو معهم كيف ما بدهن.
1: قال الطابة بتحب رجليهن. بكرة بتشوف شو رح يصير بجماعتك لما بدها تواجه الأرجنتين.
2: يا سيدي البرازيل دايما عندهم خطة لعب قوية، عم نقول لك معهم أنشيلوتي. الجماعة مو بس انه جماعة سحر بالطابة، لا لا لا لا، كمان في طريقة تفكير وفي مواهب جديدة عم تلعب، وبيعرفوا كيف يجيبوا الجول وإمتى.
1: والأرجنتين حبيبي عند الفن والمهارة، وما بيعرفوا شو هي أصلا الخسارة. شو رأيك؟
2: حلو حلو، خلاص سيدي بكرة منشوف مين يلي راح يغلب التاني ويثبت حاله. هلأ المهم نرجع لنقول إنه القهوة هي المكان المثالي للتشجيع. الناس بتجتمع هنيك والجو بيكون كله حماس، وبلا لك يا هاي تقطيشة النت، لأنه لما بينقطع النت عليم الله

0: بتصير القعدة مع الموبايل كأنك قاعد بفيلم رعب.
1: والله عم تحكي مظبوط، كل شوي إعادة تحميل. وراح الاتصال، بس مع كل هاد عم نصبر، وكله كرمال شغفنا بكرة القدم.
0: لك أنا بس بدي أقتنع بشغلة ما عم بقتنع فيها.
1: شو هي؟
0: إنه ليش لازم يكون كأس العالم مغلق وما أنه مجاني؟ يا أخي والله الفوتبول لكل الناس، مو بس اللي عندهم اشتراكات وبيدفعوا مصاري.
1: معك كل الحق، الرياضة بتجمع الناس ولازم تكون فرصة لكل الناس، مو ترف للبعض.
0: لك أخي لما بيكون الكل قادر يتابع المباريات، لك والله بتزيد المشاهدات وبتزيد المحبة بين الناس والتواصل،
1: وهيك منخلق مجتمع رياضي حقيقي، مو بس جمهور عم يدفع مصاري. كأس العالم مو بس مباريات، هاي مناسبة بتجمع الناس وبتفرحهم.
0: صحيح، ويلي لازم ينشغل عليه من الفيفا وانت نازل انه الكل يصير يقدر يشوف ويشارك ويشجع.
1: والمهم نضل نشجع ونحب اللعبة،
0: ومنتمنى من ربنا نشوف منتخبنا شي يوم من هالأيام قبل ما الله ياخد أمانته عم يشارك بهالكأس. يوميات من بلدنا.
1: التأليف جلال الدين بالجي، يوميات من بلدنا،
0: وتحية من المخرج أحمد فراج.

شعلت قلبي وقالت ومن بين كل الناس ظلت حلو وقالت قالت كلمات بالحب شعلت قلبي.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: الثامنة والربع صباحا، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: السلام عليكم ورحمة الله. موجز لأهم وآخر الأخبار. وزير الداخلية أنس خطاب يؤكد مواصلة العمل بكل حزم لملاحقة كافة المجرمين وتقديمهم للقضاء لطي تلك الحقبة المظلمة إلى الأبد والمضي نحو ترسيخ الأمن واستقرار دولة المؤسسات. في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، وزير العدل مظهر الويس يؤكد أن مكافحة هذه الآفة مسؤولية وطنية لا تهاون فيها. مدير الاتصال الحكومي في وزارة الطاقة يوضح أن آلية التسعير للمحروقات أصبحت تعتمد على المراجعة الدورية والمرنة، بحيث يتم تعديل الأسعار صعودا أو هبوطا عند وجود مبررات موضوعية تستند إلى بيانات ومعايير واضحة. الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول يوسف قبلاوي يرحب بقرار وزارة الطاقة القاضي بتخفيض أسعار المشتقات النفطية. قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في تل المغر بريف درعا الغربي تطلق النيران باتجاه الأراضي الزراعية المحيطة بالمنطقة. وفي خبرنا الأخير، دونالد ترامب يعلن أن غارات أمريكية استهدفت مواقع تخزين الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية لانتهاكها اتفاق وقف إطلاق النار مرة أخرى. نهاية الموجز، بأمان الله.

0: العصفور. سهرنا وطولنا بنومتنا، شوف الشفق فرق علينا النور، والشمس منشورة عخيمتنا. هي هي هي اختي،
1: مع إشراقة الشمس في صباح كل يوم نرافقكم من نوافذ منازلكم وفي الطرقات ومن وسائل المواصلات، لنكون معكم مع فقرات يومية ضمن برنامجنا الصباحي صباحكم سوري. يومياً 8:30 صباحاً على إذاعة دمشق.

0: صباح الخير من إذاعة دمشق.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير مع بدايات يوم جديد وصباح جديد. إنه الأحد 13 من الشهر الأول عام 1448 للهجرة الموافق 28 من الشهر السادس حزيران لعام 2026.
0: مع صباح جديد وبداية يوم جديد وصباحكم سوري بحلقة جديدة، يسعد صباحكم وأجمل تحية من فريق العمل.
1: داخل هذا الاستوديو الذي يسعى الجميع هبة الراف
0: وأحمد الشامي،
1: ومن خارج الاستوديو وفي غرفة الإخراج تنقل لكم الصوت والصورة زميلتنا
0: سناء الحمود.

0: في هذا الصباح بن أحمد وهبة سنكون معكم متابعين في الكثير من الفقرات والزوايا الصباحية. لا تبورد ويكون جسمك غير، خليك معنا اليوم نعطيكم شوية نصائح طبية. نصائح طبية؟
1: يا محلاها الجبلية الجبلية الجبلية يا محلاها

0: بهيك أغنية كتير رايقة. قديش حلو الواحد يبلش صباحه ويكون بكامل طاقته ونشاطه ويستقبل هالشوبات اللي جايين هيك بنوع من التفاؤل، ويكذب على حاله شوي إنه الجو لطيف.
1: والجو لطيف للأمانة.
0: هلا هو لطيف عم بيكون ليلا جدا جدا جدا، ولكن بنهار وخاصة اللي عنده يعني هيك التزامات خارج المنزل فبيعاني شوي من أشعة الشمس. هلا هو يقال كما يتم تداول هاي الموضوع بأنه نحن اليوم حنبلش بموجة حر عالية قد تصل درجات الحرارة إلى 37 في الداخل.
1: فنحن 37 درجة ما بنحكى فيها
0: مقبولة صح؟ فيها مقارنة باللي عم بيصير بما يشعر به الدول الأوروبية.
1: بتعرفي باريس قد وصل درجة الحرارة لل 44؟
0: صحيح.
1: وحتى لدرجة قالوا كل يوم عم نحطهم رقم القياسي
0: تماما. حتى امبارح شفت مقطع فيديو ل يعني القتال الكبير بين المواطنين الفرنسيين على شراء المكيفات، وخاصة كمان في بألمانيا عم بيكون درجات حرارة غير المعتاد. احنا كتير بنعرف ألمانيا قديش بتكون درجات الحرارة بشكل يعني 3/4 السنة هي درجات الحرارة كتير باردة. فهذا الشيء يعني ما بعرف إذا في تغيير، هو بشكل عام عم بيكون في تغيير بالمناخ العالمي بشكل
1: صحيح
0: عام.
1: صحيح.
0: فنحن رح نعرف بعد شوي من أهل الاختصاص هل بالفعل نحن مقبلين على موجة حر، ويا ترى قدي درجة الحرارة رح توصل. بعد قليل حنكون مع الأرصاد الجوية.

0: سيدي لوقت ما ترد سعدية وتحيتنا لك الحدث من سعدية. نحن بدنا نروح نعيط للأرصاد الجوية ونقول صباح الخير لزملائنا بالأرصاد الجوية وتحديدا
1: معنا المتنبئ الجوي الأستاذ جعفر يوسف. يسعد صباحك. يعطيك ألف عافية يا رب.
2: الله يعافيك.
1: سمعتنا أستاذ جعفر، ما بعرف إذا كنت على السمع عبر أثير إذاعة دمشق، كنا عم نحكي عن موجة الحر اللي عم بيشعر فيها الناس بأوروبا، ويقال نحن اليوم

0: مقبلين على موجة حر، ما مدى صحة هذه الأقاويل؟
1: هلأ بالنسبة لأوروبا أي أكيد في عندهم موجة حر حاليا، يعني بالنسبة للمعدلات اللي عندهم ذخيرات الصيف مرتفعة كتير، فبالتالي عندهم أي موجة حر. لكن نحن لحد الآن يا الحمد لله رب العالمين لسه ما في عندنا موجات حر كبيرة. طبعا موجة الحر هي توصف يعني أنها بتكون أعلى معدلات درجات الحرارة من 3 إلى 5 درجات مئوية، تتراوح ما بين 5 وأكثر من 4 أو 5 أيام وما فوق. يعني هيك بنوصف نحن موجة الحر. أما إذا كان في عندنا ارتفاع يعني درجات الحرارة بشكل يعني أعلى من معدلاتها من 3 إلى 5 درجات مئوية لمدة يوم أو يومين، ما بنحسن نقول إن هي موجة حر. فبالتالي نحن لحد الآن الحمد لله يعني ضمن حدود مقبولة، عم تكون حالات أعلى من معدلاتها بحدود 2 إلى 4 درجات مئوية اليوم متوقعين مع هالارتفاع اللي راح يصير اليوم. بتكون أعلى معدلاتها من 2 إلى 4 درجات مئوية. بنوصف الجو أنه حار نسبيا إلى حار في بعض المناطق، في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.
2: طيب أستاذ جعفر، يعني وقت نقول أوروبا ودرجات الحرارة بفرنسا على سبيل المثال وصلت خطت 44 درجة،
1: تمام،
2: نحن عنا ببلادنا بشكل أو بآخر يعني الصيف معروف أنه درجات حرارة مرتفعة، ويعني هذا شيء طبيعي.
1: هلا بالنسبه
2: نحن ممكن نتاثر يعني عفوا استاذ جعفر، يعني بالعاده وقت يصير في انخفاضات قطبيه بالشتاء مثلا باوروبا بقبرص وكذا، فسوريا حتتاثر، نحن كيف حيكون تاثيرنا بارتفاع درجات الحراره باوروبا؟
1: تمام، بالنسبه حاليا موضوع الارتفاع بدرجات الحراره هو بيتعلق بالمنظومات المسيطره، الضغط المسيطره. فبالتالي نحن نقول عندنا منخفض دوسي من الهندي لما بتكون مترافق بمرتفع جوي شبه مداري، هون نحسن نقول انه في عندنا موجات حر. لكن لحد الان الحمد لله المستويات العليا من الغلاف الجوي عم تكون فوق منطقتنا عبارة عن تيارات غربية أو جنوبية غربية، فبالتالي عم تكون نوعا ما باردة رطبة، فبالتالي ما في يعني
0: هي الحرارة المحسوسة
1: ما في. أما بالنسبة للمنطقة الأوروبا حاليا عم تسيطر مرتفع جوي بالمستويات العليا من الغلاف الجوي، كان عم يسيطر عندهم مرتفع جوي شبه مداري، بالتالي تدفق قطر هوائي من الجنوب باتجاه الشمال أدت إلى ارتفاع درجات الحرارة، فبالتالي عندهم حاليا بلش يعني بالمناطق شمال وغرب أوروبا صار في عندهم حاليا نتيجة هاي الارتفاع الكبير بدرجات الحرارة مع تغير في منظومة الضغط العلوي صار عندهم امتداد منخفض جوي راح يؤدي إلى حدوث عندهم موجات من العواصف المطرية يلي ممكن تكون تؤدي إلى فيضانات في تلك المناطق. وبلش مع اعتبار أن مبارح كان في شمال شرق غرب أوروبا كمان في عندهم هطولات مطرية عادية، فبالتالي نحن حاليا ضمن مثل ما ذكرت منطقتنا حاليا عم تتأثر بتيارات جنوبية غربية لغربية. الارتفاع اللي راح يصير خلال الفترة القادمة أو خلال 3-4 أيام القادمين نتيجة أنه راح يكون في عندنا تراجع نوعا ما للتيارات الجنوبية الغربية، راح يصير في عندنا تيارات شمالية غربية، بالتالي امتداد ضعيف لمرتفع جوي شبه مداري راح يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة بشكل يعني واضح خلال الفترة اليومين أو 3 أيام القادمين. راح يؤدي تكون درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بحدود 3-5 درجات مئوية، ونتمنى ما تكون ما تطول هاي
0: إن شاء الله نتمنى هذا الشيء.
1: لكن إن شاء الله يعني حسب المعطيات والمؤشرات والخرائط اللي عم نشوفها حاليا اعتبارا الأسبوع القادم راح يكون في عندنا نوعا ما امتداد لمنخفض جوي علوي، وبالتالي هذا راح يؤدي الى انخفاض على درجات الحراره من بدايه الاسبوع القادم.
2: الله يجيب المنخفضات ان شاء الله.
1: ان شاء الله يا رب.
0: بس ختاما استاذ جعفر، ناخذ من حضرتك فكره عن درجات الحراره المتوقعه بكافه المحافظات السوريه.
1: تكرم عينك.
0: شكرا لك.
1: اليوم بدمشق متوقعين 36 ل 22. طبعا بحب نوه هون لانه في عم يكون في حاليا مشان الحرارات المحسوسه نتيجة الرطوبة، حسب الرطوبة عم يكون في درجات نشعر بدرجات الحرارة، فبالتالي درجة الحرارة دمشق اليوم متوقعة 36 ل 22 مئوية، بالمرتفعات الجبلية 30 ل 12، في المنطقة الوسطى في حمص 34 ل 20، في حماة 38 ل 20، مناطق الجزيرة في الحسكة والقامشلة 39 ل 26، المناطق الساحلية 30 ل 23، حلب والمنطقة الشمالية 37 ل 22، في المناطق الشرقية 41-27، البادية 39-23. ويعني مثل ما ذكرت الارتفاع راح يكون خلال اليومين القادمين محسوس وملموس، والدرجات الحرارة راح تكون توصل أعلى معداتها من 3-5 درجات مئوية، وممكن تكون أعلى معداتها بالمناطق الشرقية بحدود 6 درجات مئوية خلال اليومين القادمين.
0: نعم، كل الشكر لحضرتك المتنبئ الجوي الأستاذ جعفر يوسف، كنت معنا من مديرية الأرصاد الجوية، يعطيك ألف عافية.
1: يسعد
2: صباحك. شكرا لك أستاذ جعفر. إذن بانتظار منخفضات الطقس، وهناك انخفضات تنال الطاقة، التفاصيل بعد شوي، خليكم معنا.

0: من يومين بس بدلت تجارة الغاز بالبيت 200,000، فبعرف الأسعار كيف كان عندكم يا هبة؟
1: تقريبا نفس الشيء،
0: 195 واصل للبيت 200,000. على كل حال مبارحة أصدرت وزارة الطاقة قرار يقضي بتخفيض أسعار المحروقات، وهذا الشيء كان بناء على توصية اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية بالوزارة. الوزارة أوضحت ببيان يوم امبارح السبت أن وزير الطاقة أقر توصية اللجنة الصادرة عن اجتماعها الاستثنائي، وذلك بعد دراسة المعطيات الفنية والاقتصادية المرتبطة بواقع سوق المواد البترولية. كيف صارت الأسعار؟

0: طبعا الاسعار هبه، قبل ما نروح للاسعار بتمنى فعلا تكون في رقابه تموينيه على ضبط الاسعار، يعني الناس تلتزم ب يعني باعي المشتقات البتروليه عموما انه يلتزموا باللائحه
1: السريه. هلا هو بشكل عام للامانه احمد بهذا الموضوع عم بيكون في التزام، يعني لما عم تصدر وزاره الطاقه تسعيرات جديده عم بيكون في التزام فيها.
0: في نزلت اليوم على علمك هبال اسعار المواصلات؟
1: يعني لا لا ابدا، لا مواصلات ولا خضار ولا فواكه. اما نحن عم نحكي هلا بما انه المشتقات النفطيه حتنزل فبالتالي كله ان شاء الله.
0: ما بعرف يعني انا كونه انا ولا انت يعني كثير مستمعين، احنا اساسا عندنا بيت ودائما اتواصل مع السوق. انا امبارحه يعني حسيت من يومين هذا كلام حتى البائعين انه لا في انخفاض بالاسعار،
1: ما كثير لمست انا الموضوع
0: الفرق بس هو موضوع من التفاوت بالاسعار. هلا الطبق البيض بتلاقيه 44 تخيلي، الليفل العالي ارخص 32. تجي تسالي السبب يقول لك الوزن، لا اصلا مش وزن عم نحكي
1: بين منطقه وثانيه، حتى بين محل ومحل بمنطقه واحده في تفاوت
0: كثير في
1: الاسعار.
0: صحيح. صحيح. على كل حال نرجع للبيان الذي نشر تم نشره عن اسعار المشروبات البتروليه المشتقات البتروليه. مستمعينا رح نبلش بالبنزين. أوكتان 95 خفض بنسبة 20.39%، صار سعر اللتر 130 ليرة سورية جديدة. طبعا الأوكتان 90 بنزين أيضا خفض بنسبة 19.97، والله النسبة منيحة النزول
1: تقريبا 20% كمان، يعني منيحة
0: 125 صار اللتر. الديزل أو المازوت نزل، والله الناس بهم المازوت لأنه يعتبر شيء رئيسي، 14.37%، يعني اللتر 107 ليرة سوري.
1: بيهمنا اسطوانة الغاز كمان،
0: اسطوانة الغاز المدللة الأكابرية هيك الحلوة، صار وزنها صار سعرها 1500 ليرة سورية جديدة طبعا. والغاز الاصطناعية صار سعرها 2400 ليرة سورية. طبعا الانخفاض

0: الغاز الصناعية صارت 2400 صحيح
1: 16 تقريبا 16%. يعني خلينا نقول المازوت رجع للسعر تقريبا وقت كان ب 10,000 على العملة القديمة، يعني هلا 107. فمستمعينا إذا أنتم لامستوا حسيتوا تغير شيء بالأسعار خبرونا هلا بما أنه نزلت أسعار المواد. بس الشيء الحلو بالموضوع أيضا أنه الوزارة وعدت أنه التخفيض مستمر
0: إن شاء الله أسعار الطاقة أكيد يعني أكيد. هلا بما أنه الانخفاض صار مبارح بالليل طلعت هاي النشرة الجديدة، فيعني بدك يعني تحسب اليوم بعد الظهر أو بكرة لحتى يبين الفرق شوي بالأسعار. فبالفعل يعني بنتمنى
1: هاي جزئية مهمة إذا لاحظتي هبة، أنه قرار التخفيض يأتي في إطار المراجعة الدورية للأسعار. مشكورين وزارة الطاقة، وبدنا أكثر تخفيض كمان للأمال. يا رب إن شاء الله.

دائما هالاخبار الحلوه اللي بتخص انخفاض باسعار اي شيء هو يعني تفصيل بهم المواطن السوري، فان شاء الله يا رب تصحوا على اخبار دائما جميله وصباحات تكون على مزاجكم.

0: طبعا قبل ما نروح لدراساتنا الصباحية لليوم خلونا كمان نروح لخبر بعتقد بهم كتير من الطلاب. ما بعرف إذا يمكن اليوم أنا شفت آخر يوم اليوم اللغة العربية
1: اليوم كيمياء للعلمي الأدبي فينا نقول خلصوا من الخميس الماضي كان مادة اللغة العربية أما العلمي بقيلون اليوم الكيمياء
0: يا رب التوفيق مادة. إن شاء الله وتكون لكم كيمياء بالمفاضلة وتحديدا وزارة التعليم العالي هلا صارت العين على وزارة التعليم العالي وموضوع المفاضلة مع وزير التعليم العالي مروان الحلبي الدكتور مروان الحلبي نشر بوست على فيسبوك أكد فيه أن الوزارة تستكمل حاليا الصياغة القانونية لعدد من قرارات مجلس التعليم العالي تمهيدا لإصدارها تباعا يعني في عنا قرارات هذا الأسبوع إن شاء الله تشمل ملفات أكاديمية وإدارية بينتظرها حسب الدكتور الحلبي ينتظرها الطلبة وأعضاء الأسرة الأكاديمية وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات اللازمة بما يتعلق بملف الزيادة النوعية. الوزير أكد أن العمل مستمر على إعداد التعليمات التنفيذية الخاصة بها وأكد أنه سيتم نشرها فور اعتمادها واستكمال إجراءات إقرارها على أن يبدأ تطبيقها دون تأخير ابتداء من الأسبوع المقبل بما يضمن وصولها إلى جميع المستفيدين. النقطة الأهم هبة هو أنه والحلبي أو وزير التعليم العالي نفى صحة الأنباء المتداولة ويا لطيف وأمنا أرى أخبار على السوشيال ميديا
1: كتير
0: طبعا بشأن تأجيل امتحانات السنة التحضيرية لا تأجيل امتحانات السنة التحضيرية وأكد الوزير أنه مواعيد الامتحانات محددة مسبقا وفق التقويم الجامعي المعتمد ولا يوجد حتى الآن أي قرار يقضي بتعديلها. أي شيء مستمعينا يتعلق بالقرارات الرسمية أو الحكومية أتمنى منكم تعتمدوا المصادر الرسمية وتبتعدوا قدر المستطاع عن الصفحات الصفراء اللي هدفها الأول والأخير الحصول على أكبر عدد من المتابعات والمشاهدات واللايكات. بالتوفيق للطلاب ونشوفكم إن شاء الله بكل فرع أنتم بتتمنوه.

0: خليني وجه تحية كتير كبيرة لجيل التسعينات، هذا الجيل اللي في دراسة قالت عنكم، نقول ولا ما بنقول؟
1: لا تقول.
0: بقول يا جيل جيل التسعينات، مرحبا. دايما قبل اي خبر بتمهدي له بقى، انت بترفع المعنويات حتى انه انت قد وما شاء الله وكذا. فجيل التسعينات انتم عن جد اوايا، صدقا اوايا اوايا يعني. فشو ما كانت الدراسه انتم اوايا وترفع لكم القبعه. تعرفوا ليش؟ لانه مرقتوا بقصص من التسعين، من حرب الخليج لحرب الشيشان، قديش صارت كوارث خلال التسعينات والألفينات.
1: هلا صارت كوارث، بس معلش يعني أنا خليني كمان دافع عن الأجيال الأخرى.
0: أنا ما عم حارب على فكرة.
1: لا بعرف أنك ما عم بتحارب، ولكن ما مر على جيل التسعينات هو ما مر على جيل الثمانينات، على جيل السبعينات، على جيل الألفين.
0: بس
1: مثلا
0: خضرموا هبة، يعني جيل السبعينات بوقتها خلاص أخذوا الكورس العمري المعين، يعني صار إذا السبعينات صاروا عمره 20 سنة خلاص أسسوا، الثمانينات كذلك. بس نحكي عن التسعينات، دراسة بتقول مستمعين أنه جيل التسعينات بيختير أكثر من باقي الأعمار.
2: قول عني ما تقول،
0: هذا بدي أقول جيل التسعينات بدي يختير

0: لا جد والله مستحيل. دراسة قالت إنه جيل التسعينات جيل متأهرم وجيل يختير قبل الثمانينات.
1: ما بعرف يعني شو مصدر موثوقية هاي الدراسة على شو اعتمدت. فهم
0: هي دائما الدراسة على احصاءات على ارقام على معطيات بتصير،
1: وهل تخص منطقة معينة من الكرة الارضية او
0: بس بالعموم اعتقد كل حدا عم يسمع من جيل التسعينات عم يسمعني هلا عم بهز براسه. لا لا ما بهز براسه، يا نفيا يا تاكيدا
1: يا تاكيدا. ولكن أنا رح أعطيكم دراسة يعني كتير حتكون هيك خلينا نقول فيها نصائح مفيدة لمواجهة حر الصيف. دائما بالصيف كتير من الناس بتسد قبليتهم عن الأكل على غير المعتاد، وكتير بيلجأوا خلينا نقول أنواع الغذاء اللي بتحتوي على كمية عالية من الماء لحتى تساهم بترطيب الجسم. بعد قليل رح أعطيكم 7 أطعمة منعشة لتبريد الجسم في الصيف الحر.
0: الله ياريت يا ريت.
1: طبعا يترأس القائمة ومثل ما كتار بيعرفوا البطيخ. يعتبر البطيخ من أكثر الفواكه ترطيبا، يحتوي على 90% من تركيبه من الماء، ومع ذلك تحتوي بعض الفواكه أيضا على نسب عالية من السكريات الطبيعية. فالبطيخ يحتوي على حوالي 10 غرامات من السكر في كل حصة تزن 150 غرام، لذلك ينصح بالانتباه إلى حجم الحصص لضمان استهلاك معتدل للسكر. اللافت خلينا نكون هيك دقيقين بأي دراسة بتكون موجودة بالأرقام والإحصائيات. تخيل أحمد إنه 10 غرامات من السكر بكل حصة تزن 150 غرام. فأصحاب السكر أو اللي عندهم داء السكري كتير أحيانا بيلجأوا للفواكه، لا يقولوا لك إنه فواكه سكر الفواكه بتبقى يعني آمنة، ولكن هذا الاعتقاد كتير خاطئ. حتى مبارح شفت لقاء لدكتور مختص بالأغذية عم بيقول عم بيحط قدام حز بطيخ واحد حط 10 مكعبات من السكر، يعني الله يا هذا الحز فيه كمية 10 مكعبات من السكر. يعني ذهلت أنا للكلام اللي عم بيقدموا. فلهيك دائما خليكم حريصين، مو إذا القصة تتعلق بالفواكه نكتر منها، لا نكون كتير معتدلين. الخيار مثلا يأتي بالترتيب الثاني.

0: الثاني لقائمة صحيح. الأطعمة اللي بترطب الجسم يتكون من 96% من تركيبته من الماء، ويعد وجبة خفيفة ممتازة يمكن تناولها وحدها أو إضافتها إلى السلطة.
1: بشكل عام الورقيات الخضراء فعلا تعطي انتعاش بالسلطة.
0: صحيح صحيح.
1: أنا لأنه بعدك مباشرة عندي موضوع مهم أيضا عن السكري وسلامة قلوب الجميع، كمان غير الخيار والبطيخ شو في عنا؟
0: خيار وبطيخ وفراولة. الفراولة كمان فاكهة منخفضة السكر، تحتوي على حوالي 90% من الماء، توفر حصة واحدة من هذه الفاكهة ما بين 80-85 ميلي جرام من فيتامين سي، أي ما يعادل نحو 90-100% من الاحتياج اليومي لمعظم البالغين.
1: والكرز أعتقد لازم يكون موجود ضمن اللائحة.
0: الكرز ليس موجود.
1: كانوا أنا حسي أنا بحس بيعطي انتعاش.
0: ولكن عالي السكر كتير. أنا ما.
1: أنت أخذتي المنخفض.
0: ما عم نأخذ هون إحنا منخفض، ولكن عم نأخذ الأكثر ترطيبا. هلا أنت الكرز أنت لما بتاكله يمكن تحس بترطيب، ولكن نسبة السكر العالية فيه بتخليك تفقد شوي من هذا الإحساس، فهون عم يبحثوا عن الأطعمة الأكثر إحساسا بالترطيب. ماء جوز الهند يحتوي أيضا على نحو 90% من الماء، ويوفر عدد من الكتروتيات على مثل البوتاسيوم والصوديوم والمغنيسيوم، ويمتاز باحتوائه على كمية ضئيلة جدا من السكر الطبيعي. الزبادي اليوناني غذاء غني بالبروتين، يحتوي على نحو 81% من الماء، ويمد الجسم بمعادن أساسية مثل البوتاسيوم والكالسيوم. بيجينا الخس، عم نحكي عن الورقيات، فكلنا بنعرف الخس قديه هو اول شيء يعني ماده غذائيه سهله الهضم مليئه بالماء، ويمكن اضافتها لكثير من السلطات. وتنتهي القائمه بالطماطم البندوره، تبلغ نسبه الماء بالطماطم حوالي 95%، وينصح باضافتها للسلطات لزياده السوائل المستهلكه، اضافه للنكهه الخاصه اللي بتتمتع فيها الطماطم.

0: وليس بعيدا عن الخطوات اللي حكت عنها هبه من شوي يعني، والحلو الفرز اللي عملتيه هبه انه السكر اقل وانتعاش اكثر.
1: طبعا
0: تقرير اعتقد كان مهم جدا انه نحكي فيه، هو افضل وقت لتناول الحلويات، وهذا طبعا يساعدنا على تجنب الارتفاعات الحاده في مستويات السكر، وما يساعد المصابين بالسكر وارتفاع سكر الدم على الاستمتاع بالحلويات. فمستمعينا، ماذا قال موقع Very Well Health حول أفضل وقت لتناول الحلويات لتجنب ارتفاع سكر الدم؟

0: سناء كلامك صح. بالنسبة لتوقيت الحلويات صباحا أو بعد الظهر على تحسين التحكم بسكر الدم. إذن تقول أو يقول موقع Very Well Health أنه من المحتمل أن يساعد تناول الحلويات صباحا أو بعد الظهر على تحسين التحكم في سكر الدم. إحدى الدراسات الصغيرة سجلت النساء التي يتناولن قطعة كيك بعد العشاء تقريبا الساعة 7:30 ارتفاعات أكبر بسكر الدم مقارنة بمن تناولتها بعد الغذاء أو في منتصف بعد الظهر. كما عانت النساء اللواتي تناولن الحلوى بعد العشاء من ارتفاع سكر الدم أثناء الصيام وفي صباح اليوم التالي. يعني باختصار لا ينصح ولا يحبذ تناول الحلويات يعني بعد العشاء بالليل، يا الصبح يا بعد الظهر.
1: هلا خلينا ناخذ هذا الفاصل وبعدها بنرجع لحتى نحكي بتفاصيل أكثر.

0: هلا أنا قرأت الدراسة أحمد للأمانة، ولكن ما بعرف، في دراسة سابقة أكدت على أنه تجنب تناول الحلويات بساعات الصباح الأولى، لأنه أنت بتكون نايم فايق الصبح، مستوى خلينا نقول السكر بالدم بيكون منخفض.
1: صحيح.
0: فأنت رح تعطي هيك صدمة للجسم دغري، سكر على الريق، فأنت حتعمل صدمة للجسم، حتطلع مستوى السكر.
1: بس ما بعتقد أنه الدراسة بتقلك أول ما بتفيقي على الريق خدي حلو، لا، بس أنا أخذت
0: أنا اللي
1: التوقيت عموما
0: قصة خلال الصباح، لا يمكن بعد الفطور،
1: يعني بعد الفطور قصده، يعني الفترة الصباحية، بس أكيد على الريق لا. أنا متخيلي لا، أنا
0: معك، هو مزعج الحل أنا يعني أنك تأكل حلو على الريق.
1: بتعرفي أنه أنا ما يعني ما عندي هاي الجاذبية للحلو، ما بعرف أنه، بس رغم أني موجود بإذاعة دمشق اللي كلها حلو بحلو، بس هذا الشيء فعليا أنا الله، بس فعلا أنا والحلو من أصحاب. هبة مزبوط، هلا في ناس بتقول ممكن على الريق، بس انا بقول لا، الدراسه واضحه انه الصبح فتره، الفتره
0: الجيده
1: بعد الظهر العصر
0: والمساء ابدا
1: لا ينصح ابدا، يعني ما بعرف كيف الدراسه. على كل حال اشارت الابحاث الى انه حساسيه الانسولين تكون اعلى بالصباح ثم تنخفض تدريجيا مع مرور الوقت، ما يعني ان خلايا الجسم قد تستجيب للانسولين بشكل افضل خلال الصباح وبعد الظهر، مما يساعد على تنظيم مستويات السكر بصوره افضل. في بعض الحالات يرتبط تناول الطعام في ساعات متأخرة من اليوم بزيادة الوزن وارتفاع مستويات السكر في الدم. خليني أقول من جوا قلبي صباحكم سكر زيادة.

عم نحكي أحمد عن الحلويات وحكيت عن معلومة جدا مهمة إنه نبتعد عنها بخلال ساعات المساء أو بالليل ساعات الليل المتأخرة ويفضل تناولها بالصباح وبعد الظهر. كنت عم تحكي أنت عن موضوع إنه مثلا أنا ماني من هواة تناول الحلويات فموضوع أيضا نوعية الحلوى اللي عم نتناولها قديش بتلعب دور. يعني هون الدراسة عم بتقول إلى جانب توقيت تناول الحلويات وما ترافقه من به من أطعمة فأنا نوع الحلوى يلعب دور بالتحكم بسكر الدم وينصح بإضافة الفاكهة إلى الحلوى للمساعدة بإبطاء عملية الهضم وإشباع الرغبة بتناول السكر دون ارتفاعات حادة بسكر الدم. وأيضا الحلويات الغنية بالبروتين تساعد على منع ارتفاعات سكر الدم فإلى جانب إبطاء الهضم وامتصاص السكر يمكن البروتين أن يؤثر في إفراز هرموني الأنسولين والجلوكاكون الأساسيين للحفاظ على توازن سكر الدم. وينصى يوصى ختاما بهي الدراسة بإعداد الحلويات بالمنزل لحتى تعرف

0: انت شو عم تحط فيها وتتحكم بالعناصر الغذائيه وبالتالي بمستويات العناصر الغذائيه الموجوده بهي الحلويات.
1: ومن عناصرنا الموجوده بالصباح دائما موجزه 9:15 مستمعينا، بعد ما نكمل هذا المشوار الصباحي خليكم معنا على هواء اذاعه دمشق.

0: التاسعة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
1: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
0: وزير الداخلية أنس خطاب يؤكد مواصلة العمل بكل حزم لملاحقة كافة المجرمين وتقديمهم للقضاء لطوي تلك الحقبة المظلمة إلى الأبد والمضي نحو ترسيخ الأمن واستقرار دولة المؤسسات. في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، وزير العدل مظهر الويس يؤكد أن مكافحة هذه الآفة مسؤولية وطنية لا تهاون فيها. مدير الاتصال الحكومي في وزارة الطاقة يؤكد أن الوزارة حريصة على تعزيز الوضوح في كل ما يتعلق بملف التسعير، وستستمر في إطلاع الرأي العام على أي مستجدات أو قرارات تصدر عن اللجنة وفق الأصول. الرئيس التنفيذي لشركة السورية للبترول يوسف قبلاوي يؤكد أن قرار وزارة الطاقة سينعكس إيجابا على المواطنين والقطاعات الإنتاجية. قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في تلة المغر بريف درعا الغربي تطلق النيران باتجاه الأراضي الزراعية المحيطة بالمنطقة. وفي خبرنا الأخير، القيادة المركزية الأمريكية تعلن تنفيذ ضربات ضد 10 أهداف عسكرية إيرانية. ختام الموجز، هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل.

صباحكم فرح على هواء إذاعة دمشق وبرنامج صباحكم سوري دائما من داخل الاستوديو هبة وأحمد وسناء في الإخراج. حلقة الأحد حلقة بداية الأسبوع ونهاية شهر حزيران. مبسوط أخر الشهر.

0: هلا هلا بكل الناس اللي انضمت معنا على هواء اذاعه دمشق، ويسعد صباحكم جميعا. بدي اقول شغله مستمعينا، للاسف السوشيال ميديا نشر مفهوم التحديات المؤذيه بين الشباب وبين المراهقين، التحديات اللي احيانا تكون سامه ان صح التعبير. يعني بنشوف تحديات ما انزل الله بها من سلطان، وهذا كله على ما يخص موضوع السوشيال ميديا، ويلا اللايكات ومن هنالك. لكن بالمقابل مستمعينا، فعلا في تحديات ترفع لها القبعه، في تحدي القراءه، ومره اخرى يثبت الشباب السوري انهم فعلا قادرون على التميز مش لاول مره. تحدي القراءة يا هبة، موسم
1: أكيد.
0: جديد
1: تحدي القراءة العربي اللي صار بالجمهورية التركية، يعني ترفع القبعة لهالطلاب السوريين اللي هل هنم بيمثلوا تركيا. يعني هي التحدي صار على مستوى تركيا، وفيما بعد حيكون التحدي لأبطال الجاليات العربية بالعالم التي ستقام بدبي. ولكن هذا التحدي بالدور العاشر على مستوى تركيا، يعني شيء يعني هيك يعني يدعو للفخر والاعتزاز. المراتب الأولى الثلاث حجزها 3 طلاب سوريين.
0: هذا التحدي اللي بنحكى عنه، فبالتوفيق لشبابنا أكيد، ودائما نتمنى نكون في تحديات قراءة، تحديات قراءة كتاب، تحديات ثقافية، تحديات أدبية، تحديات إنه شو ممكن أنجز بالصيف. هاي التحديات اللي بتمنى فعلا شبابنا بيشتغلوا عليها، أطفالنا. صحيح. طبعا بعيدا عن خلينا نقول مهاترات السوشيال ميديا والتحديات اللي مثل ما قلت ببداية الحديث لا تطعم ولا تسمن،
1: وخاصة يعني عم نحكي عن موضوع تحدي القراءة. يعني انت هون مو بس عم تعمل شيء، خلينا نقول في نوع من التحدي ونوع من التنافس لحتى تحصل على مركز اول او ثاني او ثالث، ولكن انت عم تزرع بداخلك يعني شغله. يعني انت متخيل الفايز بالمركز الاول اعتقد قارئ 250 اكثر من 250 كتاب، ف يعني تسمع الطريقة اللي بيتحدث فيها والنطق واللغة العربية السليمة،
0: التأسيس السليم
1: والمفردات. صح صح الجميلة. فهذا الشيء كله الأساس فيه يعود إلى القراءة.
0: وبما أنه عم نحكي عن القراءة، بتمنى مستمعينا ترشحونا كتب ممكن نستفاد منها ضمن تحدي القراءة اللي عم تحكي عنه هبة. لعندك سناء معلي، خليني أحكي لأنه عن جد شوف شو ممكن ترشحونا كتب اليوم. يلا سناء.

عن منسق مسابقة أو تحدي القراءة العربي التي أقيمت في تركيا بدورتها العاشرة كمال بن جعفر قال بأنه المشاركين كانوا 1102 طالب وطالبة من 62 مدرسة ومركز تعليمي باسطنبول وغازي عنتاب بورصة إزمير عثمانية وماردين. كمان المشاركين ما كانوا فقط أتراك، توزعوا بين الطلبة الأتراك وأبناء الجاليات العربية في تركيا. طبعا هذا الحفل اللي أقيم، الحفل توزيع الجوائز أو المراكز الثلاثة الأولى، تخلل عروض طلابية بين عرض مسرحي تناول قصة الأصمعي أحد أبرز طبعا أعلام الأدب العربي، وسلط الضوء أيضا على ثراء التراث الأدبي العربي وتنوعه. وبختام الحفل جرى تتويج الطلاب الفائزين بالمراكز الأولى، طبعا اللي فازوا بالمراكز الطفل السوري المركز الأول، عمر صهيب غازي اللي نال المركز الأول، غالية محمود ناني الطفلة السورية جاءت بالمركز الثاني، وحلت السورية ريماس محمد عامر نفيس بالمركز الثالث. قدي يعني عن جد بتنبسط لما بتشوف هيك السوريين وأطفال يعني عم بيرفعوا اسم بلدهم عاليا وخاصة بدول

0: السوري والنعم مني وتحية لكل السوريين الواثقين من أنفسهم أكيد. وخلينا نوجه تحية بعد شوي سريعة لكل حدا عم يتواصل معي على الواتساب. معنا مش معي
1: الأنانية يعني.

خلينا نروح لمسجات قبل ما نفرض موضوعنا للنقاش. راح أبلش بتحية لرقم نهايته 895. الحمد لله على السلامة، كان برا البلد رجع من النزوح. بيقول الله يديم الأمن والأمان على سوريا، بوجه تحية للرئيس السيد الرئيس أحمد الشرع. تحياتي لك، صباحكم سوري. كل يوم محور الحديث يقرره مخرج الفترة الصباحية بما أننا نسعى إلى سوريا الجديدة. يقول صاحب الرسالة: ما هو رأيكم أن أقترح عليكم محور للحديث؟ ما هو الشيء الذي تغير في الناس في السنوات الأخيرة ونتمنى عودته كما كان؟ مع غمزة. حلو الموضوع.

تيماء بيطار يا هبة بتقول أصبحنا وأصبح الملك لله. يسعد صباحك تيماء، صباح الخير، صباحكم أبيض، أحلى كادر إذاعة دمشق، أبو محمد من عرطوز، صباحكم سوري، كل شيء بالحياة اسمه ونصيب، حتى الاتصالات والرسائل بدي غني جورج بسوف ارضى بالنصيب، بهدية لأحمد ولهبة ولسناء ولحنان والعالي والأعلى السلطانة المعلاء، صباح الخير.

0: براء العباد بدي صباح عليك الصديق الدائم لبرنامجنا والي إذاعة دمشق، سعد صباحك. أيضا رسالة من رقم نهايته 837 يوسف من تركيا، سعد صباحك. أبو عمر من إزمير، سعد صباحك، عم بيقول افتح عينيك على ذاتك وعلى ما حولك، قطعا ستجد أبوابا مفتوحة وفرصا واعدة وأحلاما جميلة، لا تقع أسير لحظة يائسة أو موقف صعب، ولا تطل الوقوف عند الأبواب المغلقة والطرق المسدودة. يسعد صباحك يا أبو عمر.
1: صباح العصر بشهده والقشطة البلدية. ممكن أسمع أغنية فؤاد غازي لزرع لك بستان ورود، نهاية الرقم 783. الغنية مرقت معنا صباحا. بدي صبح على رقم نهايته 339. يسعد صباحك أحمد أبو زيد الهلالي وهبة الجبلية والمخرجة المبدعة أبو طلال، صباح الخير. محمد خلف أبو يامن من السلمية، صباحك خيرات، عم يصبح على كل فريق العمل. صباح الخير، صباحكم سوري أحمد وهبة. معلش تطرحوا موضوع عن مدينة حماة المنسية من أيام النظام البائد، بعد أمركم سمونا أليسا جوايا ليك، كرمال طلاب البكالوريا يركزوا بالكيمياء، معاوية من مرسين، قلبك كبير يا
0: يعني بعد ما يسمعوا الأغنية أبدا ما حركز
1: كلهم وقول أو حاختروا أغنية جوايا ليك.
0: إيه هلا بعد ما يخلصوا، إيه هلا بقى بيروحوا على المشاوير بقى والقصص اللي حاطينهم والخطط اللي ناويين يعملوها بعد ما يخلصوا امتحانات.
1: بعد ما تعبوا خلينا يروقوا شوي وينبسطوا. تحية صباحية لكم بتحمل كل الأمنيات الطيبة. تحياتي لمحمد الحاج، محمد جمال الحاج، صباح الخير، وبده أغنية كلك على بعضك حلو لكاظم السهر. آخر رسالة بناخذها بنرجع لك يا سناء.
0: صباحكم شذى الورد وعبق الياسمين من فراس من حماه.

0: ما بدنا نزعل حدا. صباحكم شزا الورد، صباح الخيرات. في رسالة قريتها بس بدي أوصل لها دقيقة شوي، برجع للمشاركات. عم ناخذ بالتسلسل الزمني مستمعينا طبعا أنا وهبة. السلام عليكم هبة وأحمد وسناء، والله ما شفنا أي تغير بالأسعار. أوكي، يعني لسه امبارحة بالليل صدر القرار. أهم شيء المواصلات، بس يرتفع الدولار فورا بيرفعوا كل شيء، صح 100%. أما بس يرخص أبدا ما حدا بينزل. حيكنا موضوع الرقابة. حقكم والله. يسعد صباح الرائع أحمد الشامي، شكرا. والهادئة هبة، أصحاب الذوق الرفيع. تحية لأحلى صوت بالإذاعة أحمد الشامي، وللمبدعة سناء، شكرا جزيلا. أحلى صباح وأجمل صباح معكم، وصباحكم سوري من رقم نهايته 605. تكمل زميلة هبة أيضا برسالة 9:06.
1: اللهم أنا نستودعك أمور يومنا هذا، فأرنا فيه ما يسرنا وأبعد عنا ما يضرنا، واكتب لنا اللهم كل خير وأبعد عنا كل شر، ويسر لنا دربنا وأمرنا يا كريم. هاي الرسالة من معروف خليفة اللي عم بيسلم على أصدقائه الملك السعيد وعدنان أبو آدم.
0: زميلنا محمد عباس. أوكي.
1: عم بيصبحوا عليك أكيد، وإن شاء الله يا رب دائما هيك المستمعين يكونوا رايقين مثل الأغاني اللي عم نحطها.
0: يسعد صباحكم أحمد هبة والإخراج المبدعين وكل كادر إذاعة دمشق الغاليين. تحية للأصدقاء، صباحكم سوري بعطر الزنبق والجوري. ممكن غني حلوة دقيقة شوي، سوري بعطر الزنبق والجوري. أوكي نكمل الرسالة. ممكن غنية طالعة من بيت أبوها بهدية لجميع، وشكرا لكم على المعلومات المفيدة. صباح الرواء والمحبة والطاقة الإيجابية. انتصار مرحبا.

0: خمس دقائق ونطرح موضوعنا للنقاش على العشرة الربع مستمعينا. بس بدي صبح على محمود مصطفى سليمان، صباح الخير من حما. صباح الخيرات يا محمود، صباح الخيرات أيضا لدموع الورد، وتحية صباحية بتروح لحدا كاتب لنا رسالة: صباح الخير للمذيعة الهادية الرايقة أو الراقية، صباح ملان حب ودفى لأميرة شو؟
1: الرومي
0: من كنتها هبة وحفيدتها أناليا. محمود بطلب لتيتا غنية أمرنا،
1: حفيدتها أناليا.
0: أناليا أوكي، بتطلب غنية أمرنا لإيهاب توفيق لتيتا. طبعا تحياتي لألكن. في معنى مشاركة أيضا يا هبة، ما شاء الله الورد معبي
1: الرسائل.
0: رضوان من الشاغور صباح الخير، عم يصبح على فريق العمل وعلى كل الأصدقاء والكأس برازيلي. رأيه أم حسام معنا بتقول صباحكم من أجمل عاصمة بتاريخ دمشق العشق. أم حسام مرحبا، بتصبح علي وعلى هبة. أجمل ثنائية أحمد الشامي هبة، الرجاء قراءة رسالتي امبارح، بعثت رسائل لكن للأسف ما نقرت. بدي أسأل على الأستاذ معن صلوا مدة غايب. أم حسام معكم، تحياتي يا أم حسام، يسعد صباحك. دائما في تجديد بإذاعة دمشق، وخلينا نقول دائما هذا الهواء وهذا المايك ينتقل ليبقى الصوت متلون، ويبقى هذا الصوت متابعينا يواكب كل جديد. فتحي لكل الزملاء في إذاعة دمشق.

كملين معكم مستمعينا بزواياتنا وفقراتنا الصباحية لهذا اليوم. موضوعنا لهذا الصباح موضوع يعني كتير أحيانا بيعمل حالة من الجدل، كتير أحيانا بتصير في هيك نوع من الحساسيات والزعل نتيجة عدم انتشار هاي الثقافة بشكل كتير كبير عند البعض للأسف.

0: المساعدة والمساندة من قبل الآخرين من المفترض أن نقابلها بالامتنان لهم. هل تعبر عن شعورك بالامتنان لمن يساعدك ويساندك وكيف؟ وبرأيك ما الأهمية الاجتماعية لنشر ثقافة الامتنان؟
1: كيف ممكن نترجم الامتنان بعلاقتنا الاجتماعية؟ أعتقد هبة وما رح نتشعب كتير بالموضوع لأن الموضوع
0: هو واضح كتير
1: واضح ولكن دخلات كتير صراحة
0: ولكن هو مزعج جدا بعض الأحيان. هلا أنت لما بتعمل شيء منيح أو بتساعد حدا أو بتقدم كلمة طيبة وبتعمل موقف منيح تجبر خاطر حدا، أنت بالنهاية ما أنك ناطر مقابل، أنت عم تعمل هذا الشيء من تلقاء حالك. ولكن لما الطرف الآخر بحسسك بالامتنان ولو بشكل غير مباشر، أنت هذا الشيء بيخليك تواظب.
1: أنا اسمحي لي هبة بموضوع أنه والله أنا بقدم شيء بدون مقابل، لازم يكون في مقابل معنوي حرفيا.
0: هذا الشيء
1: لا من الطرف الثاني
0: طبعا.
1: يعني اليوم بتقدمي خدمة وبتضحي وتقولي ماني ناطرة، لا أنا بنطر.
0: أنا ماني عم بحكي عن المقابل المادي
1: أكيد أنا فهمان عليك هبة، بس أنا بقول للبعض اللي بيقول أنا ماني ناطر مقابل، لا لازم يكون في مقابل. أنا بحكي على الطرف الآخر اللي أنت قدمت له الخدمة.
0: هلا ليك حتى ولو صرح بهذا الشيء أنا ماني ناطر، يعني أنا ماني ناطر، ولكن ضمنيا لما بتعمل شيء وبتحس إنه هذا الشيء وتحس هذا الشيء يعني مثمن من قبل الطرف الآخر أو الشخص اللي قدمت له،
1: قوي علاقاتنا يعني بتحس الاجتماعية.
0: تنبسط إنه هذا الشخص تنبسط انه هذا الشخص حس بالشي اللي عملته. عرفت شلون؟
1: عم نتناقش ونتبادل اطراف الحديث. هي الفكره وين دائما انه احيانا بتقدمي لشخص ما شيء جميل، هذا الشخص ولا كانك قدمتي له شيء، بدير ظهره بيمشي هون كثير صعبه. ممكن انت بيصير عندك حاله نفسيه انه خلاص ما عاد تقدم مساعده لحد
0: ولا يعني ولا بيفكر على فكره ولا بيخطر على باله، يعني هو ولا بيعرف انه يعني هو ما عنده هي القصة أنه أنا راجع حالي وقول أنه هذا الشخص عمل منيحة معي وأنا مثلا ما ورجيته الامتنان لهذا الشيء. لا، في منهم مو بس ما بيورجوك الامتنان، في منهم يعني بي بي بي بيصيروا بيعاملوك بطريقة
1: فوقية وأنه واجبك أنك تقدم لي هذا المعروف.
0: هاي واجبك.
1: على كل حال نحاول في الدقائق المتبقية في هذا الصباح إذا حابين تتواصلوا معنا تشاركونا الموضوع، يعني معنا تقريبا ربع ساعة وأقل عن 225-346-225-347-228-343 تشاركونا هذا الصباح. صباح الخير.

0: معنا اتصال اول بهذا الصباح. الو الو صباح الخير.
1: الو يسعد لي صباح استاذ احمد.
0: حي الله علي، كيفك؟
1: صباحك بكل خير يا رب.
0: يا مرحبا.
1: تحياتي يا مدام هبه.
2: اهلا ومرحبا يا علي، كيفك؟
1: صباحك بكل خير يا رب.
2: شو اخبارك؟
1: خليل اياك يا رب. صباح الخير للمدام سناء، لكل الاصدقاء المستمعين والمتصلين، واخص بذكر صديقه الغالي كوني صار زمان ما اتصلت. صديقه الغالي جدا حنان، وللصديقه معلاء والسيد رضوان وزوجته الكريمه، وان شاء الله دائما تضلوا بالف خير يا رب.
0: علي، موضوعنا اليوم عن الامتنان، كيف ممكن نعبر عن امتناننا لشخص قدم لنا شيء؟
1: هلا نحن من المتفقين ما في عمل طيب وما في عمل خير الا الانسان بيحب يقوم فيه، بس لكن الامتنان حقيقه انا بشوفه شيء ضروري جدا. هلا الامتنان له كثير اوجه وله كثير طرق استاذ احمد. هلا مثل ما حضرت وذكرت يمكن الطرق الماديه والطرق المعنويه و الى اخره.
0: تتعلق نحن ما بدنا الماديه ابدا، نحكي المعنويه اكثر
1: طبعا. هلا اذا بدي اعطيك مثال حي او بقلب البيت، نحن ما راح اكثر صعب القصه، سواء الزوج او الزوجه بعد يوم عمل طويل جدا يوم نهار، سواء كان للزوج بيقام بعمل اعمال المنزل او الزوج خارج اعمال المنزل خارج البيت. هاي الساعة المسائية اللي بيقعد الزوج والزوجة وبتشكروا بعضهم، حتى التقدير كتير مهم. قديش انت يمكن احيانا انت ما بتكون طالب، انت احيانا بتكون عم تقدم هذا العمل الطيب والخير، انت هيك من تلقاء نفسك، بس قديش انت بتنبسط وقت بتلاقي حدا عم يقدر هذا العمل.
2: صحيح.
1: وقت انت بتشوف هذا الحدا او هذا الشخص الدائره الضيقه المحيطه فيك واللي هن اهلك وناسك واللي انت يعني عم تقدم لهم هذا الشيء انه واجبك انت، هذا نحن شيء متفقين انه هذا الشيء واجب اهلك وناسك، بس كذلك الامر من المسلمات والشيء الضروري والواجب انه هن يقدروا هي الاعمال بشان نحن اولا نواظب على هي العلاقه الطيبه، الثانية ما انت ما دائما انت نحن ناس ونحن بالنهاية بشر وعنا طاقة بأي شيء، نحن عنا طاقة حقيقة. يمكن احيانا تجديد هاي الطاقة بيكون بكلمة شكرا، يمكن هتجديد هاي الطاقة بكلمة يسلم أو أنا قدرت هذا الشيء وأنا ماني ناسي تعبك.
0: كلمة بتفتح قلوب يا علي. بدي أحييك، اسمح لي لأنه بس حتى معنا وقت
1: اي خليلي إياك يا رب.
2: شكرا لعلي لإلك ولمداخلتك، يسعد صباحك، الله معك.
3: ممنون كثير، ممنون ومديون القلب.

0: صوتك والله وسمعت في الدنيا كلها ما بردلك نص بيوني ممنون ممنون ممنون.
1: كمان اتصل على الهاتف يسعد صباحكم.
2: الله يسعد صباحكم.
1: صباحك يا رب يا هلا.
2: الله يحميكم من كل شر يا رب.
1: يا هلا مين معنا؟
2: أبو طلال.
1: يسعد صباحك، هلا سيد أبو طلال. تفضل سيد أبو طلال. الامتنان قديش مهم نحن ننشر هاي الثقافة، يعني بدءا من الأسرة وإلى كافة المحيطات التي يتنقل بها الشخص.
2: هلا بالنسبة للامتنانات إلى مفاجآت، هي مثلا أنا مثلا بتفاجئني زوجتي مثلا بتساوي لي أكلة طيبة أنا جاي على بالي يعني بمتنة وبشكرها كثير، أو بيجيب لي قطعة ملابس أو بيجيب لي شيء أنا ما عندي علم فيه يعني هذا أنا بعتبره امتنان.
3: كيف يعني بتعبر عن هذا الامتنان يا أبو طلال؟ It's okay.
1: أنت كيف بتقابل هذا الامتنان؟
3: أو هذا أو هاي الهدايا؟
1: هذا الاهتمام خلينا نقول كمان.
3: جميل.
2: أنا بالنسبة إلي يعني بحاول قدر الإمكان إنه أسعدها مثلا وأقدم لها شيء مقابل الشيء اللي عم بتلي إياه يعني.
3: الله يخليكم لبعض يا أبو طلال.
2: هدية صغيرة.
1: ما في أحلى من الكلمة الطيبة والله يا أبو طلال، الكلمة الطيبة صدقة. بدي أتشكر اتصالك يا سيد أبو طلال، يسعد صباحك.
3: ومعنا اتصال آخر أيضا. منقول ألو؟ ألو صباح الخير.
4: يسعد لي صباحك أحمد.
3: يا صباح الرواء.
4: كيفك؟
3: رواء الحمد لله. حنان كيفك؟
4: الحمد لله تمام ماشي الحال.
3: أهلا وسهلا.
1: أهلين يا حنان كيفك؟

0: يسعد
1: الحمد
0: صباحك،
1: لله تمام.
0: كيف امورك؟ تمام
1: والله الحمد لله. مشتاق لكم، يعني انتوا حكيتوا عن شيء انه نحن السوريين بنتميز فيه على طول، الابداع السوريين منتشر بكل العالم. والله يا هبه،
0: والله ليكي وين ما راح السوري،
1: صح تمام.
0: وين ما راح السوري بيعلم، يعني شوفي دائما سواء يعني بدنا نحكي من بدءا من الطالب للعامل للمهندس للطبيب، اي اي اي شخص باي مجال اذا كان سوري دائما بيتاشر عليه، باي دوله عم بيروح عليها بيتاشر عليه، وعم يعملوا شيء كتير حلو عن جد، شيء بيرفع الراس.
1: صحيح، ان الفخر طبعا
0: اكيد.
1: هلا بالنسبه للموضوع احمد وهيبه، هلا نحن بشكل عام عندنا مجتمعنا بينقصنا ثقافه الامتنان، فانت قد ما مثلا قدمت خدمات احيانا لاشخاص وقت ما بيحسوا انه هذا الشيء انه عادي، يعني عادي انه انت تقدم خدمه، فانت انت حتى ولو ما كنت عم تنتظر كل امتنان او شكر او شيء، فانت بداخليتك بتحس انه يعني بيسعدك الشيء لما بتتلقى كلمة شكر مثلا، شكرا اقل شيء، اقل شيء
2: بتكفي كلمة شكرا حنان للتعبير عن الامتنان.
1: هلا هي اقل شيء احمد، عرفت شلون؟ بس في شغلات كمان تاني ممكن تعبر عنها، ممكن انت ترد له هالشيء كمان بخدمة له للشخص نفسه.
2: يعني انا بس في شغلة يا حنان انا مؤمن فيها، انه الكلام سهل، الاحرف لفظها سهل، بس وقت انا بدي اقول شكرا لهبة فأكون حافظ معنى كلمة شكرا لشو قلت شكرا. هاي الشكرا طالعة من القلب وعرفان أنا ما قلت كلمة
1: طبعا.
2: شكرا من فراغ، عرفتي كيف؟ هي ليست كليشة لازم تنقال فورا بعد أي شيء شكرا.
1: صحيح، هلا هي أحمد أقل شيء كلمة شكرا، أقل شيء. ففي طرق تانية ممكن تعبر عنها بالامتنان كمان، النتيجة واحدة نتيجة الامتنان، في طرق كثيرة. فأصعب شيء الأشخاص اللي ما بيعترفوا على ثقافة الامتنان.
2: وأنا ممتن لاتصالك يا حنان على كل المواضيع اللي عم تحكي فيها.
0: شكرا لاتصالك يا حنان، الله معك، مع السلامة.

0: كمان اتصال هاتفي. سعد صباحكم.
1: الو الو، صباح الخير.
0: يا صباح الخيرات، اهلا خالي
1: أنا خالتك أناس.
0: اهلا يا خالي، عرفتك.
1: والله العظيم بدي اقول لكم، الاسبوع الماضي كتبت كلام بعتبر حالي ان انا بكتب باختصار شديد، وبالاخير ما قرأت رسالتي، وكنت اعطيكم عن التواضع وكتبت لكم وقلت لكم خليكم متواضعين وقرأوا لي رسالتي وما قرأتوها.
0: عتبك أكيد على قد المحبة يا كاليم. أنا سيأول شغلة،
1: بدي أختصر مشان وقتكم أسمين.
0: دخيل قلبك، تفضلي.
1: بدي لكم أنه أنا اليوم كملت 27 سنة.
0: إن شاء الله العمر كله يا رب.
1: يعني مقلوبة، أنا كتبتها مقلوبة.
0: العمر كله يا خالي، بالصحة والعافية وهالروح الحلوة الجميلة.
2: عيدتك مبارحة أنا يا مناص.
1: نعم،
2: عيدتك مبارحة بالليل.
1: لا والله العظيم ما سمعتك.
2: والله عيدتك.
0: طيب ونحن من عيدك اليوم كل عام وأنتي دائما هيك البركة.
1: على راسي بس بدي أسأل حبيب قلبي أحمد.
2: إيه؟
1: شلون طيب أنت عيدتني وأنا محاط الراديو بأذني، يا الله عم بسمع.
2: عيدتك مبارحة بالسهرة وحلقة عبد الحليم.
1: ليس مو مشكلة. وطلبت منكم موال وكذا وإلى آخره. على كل حال كتر خيركم، أنا بدي صبح على حبيبة قلبي الأستاذة المحترمة العظيمة المخرجة سناء حمود. حبيبة قلبي قديش بتقدم أغاني رائعة وأكثر من رائعة. بدي إلا يسلم إيديك على كل شيء بتقدمي لنا إياه، وبدي لكم شكرا لكم ويعطيكم ألف عافية. على فكرة بدي أطرح موضوع ممكن تحكوا فيه بالأيام القادمة، بالأسبوع القادمة إذا الله راد. هلا مثلا خلينا نقول أنا اليوم عيد ميلادي، مثلا بدنا نقول إنه الإنسان يا هل ترى خسر من عمره سنة ولا يعني فرح ولا زعل؟
2: لا يفرح، وكسب خبرة أكتر.
1: لقلك هلا أنا بالنسبة لي مقسوم هذا السؤال لقسمين. يعني أنا اللي بأيام شبابي كنت أفرح بعيد ميلادي، هلأ صرت عم بزعل إنه عم بخسر.
0: تبقي ست الصبايا يا خليم أناس. إن شاء الله
1: يعني قربت إلى الموت.
0: بعيد الشر إن شاء الله. تلت العمر لإلك يا خليم أناس، وإن شاء الله دائما نسمع.

0: شكرا عنية صفية. مية خط تحت هالكلمة. قديش نحن بحاجة لأشخاص تكون النية السيئة عندهم بعيدين عنا. نحن كتير للأسف صدقا أحمد في عالم من من من صادفهم بحياتنا هنن عندهم هي نية سيئة. يعني أنت قلت مرحبا إيه ليش هيك قال لي أو ليش قال لي مرحبا؟
1: أي مشكلته؟
0: قديب قدي الله يعين أصحاب النية السيئة.
1: أنا برأيي حتى ما نوجع رأسنا ونعرف إذا فلان نيته سيئة ولا نيته مش ولا بد تعاملي أنت مع الناس بنيتك الطيبة.
0: طبعاً.
1: عرفتي كيف؟
0: وهذا تمام؟ المهم.
1: هاي هي إنه أنا أنا أنا مرتاح ضميري وراح يرتاح ضميري أكتر أو يرتاح أكتر هلا مع آخر اتصال معنا.
0: يلا.
1: بفترة الاتصالات وبنية صافية بنقول صباحكم صافي. ألو. ألو.
2: صباحك استاذ احمد.
1: صباح الخيرات والليلات.
2: شلونكم؟ شو اخباركم؟ كيفك مدام؟
0: الحمد لله نشكر رب العالمين. يا هلا مين معنا؟
2: ابو علي من الغوطه.
1: حي الله ابو علي.
2: كيفك استاذ احمد الشامي؟ ان شاء الله بخير.
1: الله يسعدك يا رب ابو علي.
2: شكرا عليك انك عم تحيي التراث العربي القديم. شكرا لك.
1: بشو؟
2: بالبرنامج اللي عم تسويه.
1: يا رئيس البلديه. يا رئيس البلديه.
2: لا
1: لك
2: شيت التراث العربي على عبد الحليم.
1: اوكي بسهرات السبت. اوكي
2: إيه بقى. شكرا كثير لكم لاحياء التراث. عرفتي شلون؟ بنتمنى المزيد
1: ان شاء الله ان شاء الله.
2: احياء التراث العربي.
1: ابو علي بدنا اياك تحيي كمان موضوع الحلقه سريعا لان ما تمعنا وقت. كيف نعبر عن الامتنان؟
2: بنعبر عن الامتنان طبعا ناخذ له قنينه غاز كيس سكر مثلا كيس رز. عرفتي شلون؟
1: بعطيك
2: فاوت
1: بعطيك عنوان البيت.
0: جابها من الاخر جرد غاز. ليك سيد ابو علي الباب بتجيب لي جرد غاز في هالايام؟ هذا هذا بيحطك يعني وين بدي اقول لك؟ على عينه وعلى الراس.
2: صدقي مدام يعني هي احلى هديه لعبد
0: الله. والله لا غبار، والله لا غبار على هذا الكلام.
1: هي المدلله بالبيت.
2: بس بحب اسلم عليكم كلكم. انا يعني مشتاق لاغنيه مستنياك يا عزيزه جلال.
0: مستنياك والله. هلا بنسمع شوي تانية.
1: استنى لك يا ابو علي استنى لك. يلا شكرا كثير.
0: شكرا لاتصالك يا سيد ابو علي. الله معك.

0: كافي.
1: بدي اتشكر بوجودك، شكرا احمد.
0: شكرا
1: دائما بقى. خلينا عن جد نكون ممتنين لكل فعل جميل يصنع في حقنا، دائما نكون ممتنين للاشخاص اللي بيقولوا لنا كلمه حلوه، اللي بيوقفوا معنا موقف جميل، اللي بيحسسونا بنيتهم الطيبة، اللي بيحسسونا بصدق مشاعرهم. شكرا بدءا من اللبنة الأولى بحياة الإنسان، الأسرة، الأب، الأم، الأخوة، وروح يعني بقى على كل المحيط اللي الشخص بيتعرف عليه بي مدار حياته وسنين عمره.
0: بدي أقول شغلة، عامل الناس مثل ما بتحب الناس تعاملك، عاملهم بنيتك الصافية، وعاملهم أنه أنت وقت ناس تقدم لك مع خدمة أكيد حكون ممتن، وهي بالمقابل تذكر دائما أنه أي خدمة تقدمها للناس حالناس تكون ممتنة. كفوا نهاركم مع إذاعة دمشق، المدقاقة المتبقية مع هبة وعلا، ألقاكم الأحد المقبل. أنا وهبة، كونوا بخير.

0: يا صباح الخير عن جديد. صباحكم سوري مكمل معكم للعشرة وربع، وأكيد تحيتي لزميلي أحمد الشامي اللي ذكر قبل أن يغادرنا بأنه بعد قليل رح تكون معنا الزميلة العزيزة والغالية علا أحمد بالزاوية الطبية. سعد صباحك يا علا.
1: صباحك،
0: كيفك اليوم؟ تمام
1: الحمد لله. تمام وأنت؟
0: الحمد لله، نشكر رب العالمين. خلينا نروح لفاصل من عند سناء وبنرجع لنتعرف على موضوع اليوم. أولا، شو موضوع اليوم؟
1: طبعا اليوم رح نحكي عن إحساس مر على كتير من الناس، وممكن بعض اختبره بعد حفلة صاخبة أو بعد يوم طويل من التعب أو حتى قبل النوم، اللي هو طنين الأذن.
0: أوه،
1: يعني طنين الأذن كتير، يعني هو أحيانا كتير موضوع مهم وكتير عالم عم تعاني منه وهي ما بتعرف أسبابه. ممكن يكون أسبابه بسيطة قابلة يعني إذا غيرنا عاداتنا اليومية ممكن نتحسن، ممكن يعني مراجعة الطبيب قبل ما يتفاقم الوضع نكون نحن
0: في مسببات لإله. يعني هي ما أنا حالة عرضية، خلينا نقول في مسببات.
1: فخلينا أول شيء نحكي شو هو الطنين لنعرف كل حدا عم يتابعنا شو أكيد. هو الطنين، طنين الأذن هو الإحساس بسماع صوت بدون وجود مصدر خارجي، يعني إنه هو ما أنه مرض مثل ما حكيتي، هو عرض ممكن ينتج عن عشرات الأسباب. هلأ بيوصفوا الناس أحياناً بيقلك عم بسمع صفير بأذني، أزيز أو رنين أو هسهسة أو هدير أو نبض متزامن مع دقات القلب. هلأ ممكن يكون بإذن واحدة، ممكن يكون بإذنتين، ممكن يكون مستمر أو متقطع. هلأ إمتى بيكون الطنين طبيعي؟ بحالات كتير بيكون طبيعي، وقت بيكون هو مؤقت، هو ما بدل على شيء خطير مثل حدا حضر حفل

0: ليه تعرض لصوت مرتفع
1: طبعاً. هذا شيء طبيعي جدا
0: 100%. حتى بعد استخدام سماعات بصوت عالي لفترة طويلة كمان طبعاً. عادي طبيعي. كمان أحيانا بعد الإرهاق الشديد أو قلة النوم كمان هذا شيء طبيعي. كمان وقت التوتر والقلق. هلأ كمان أحيانا بعد السفر بالطائرة أو تغير ضغط الهواء صح. تمام. هلا هي الحالات بيختفي خلال ساعات او ايام مع الراحه والابتعاد عن المصدر الضجيج او المصدر اللي يضايق.
1: هذا شيء طبيعي. خلينا نقول المسببات لطنين الاذن المؤقت والعرضي.
0: تمام. هلا امتى احنا لازم نستشير الطبيب؟ وقت يصير انه الطنين بيحتاج تقييم، وقت بيستمر اكثر من عده ايام او اسابيع وكان بيزداد تدريجيا، ترافق مع ضعف بالسمع، ترافق مع دوخه او فقدان التوازن عفوا، وترافق مع الم بالاذن أو خروج إفرازات. هلأ عنا ظهور بشكل مفاجئ مع فقدان السمع، يعني فجأة صار عنا طنين بدون أي مسبب، ما كنا حضرانين حفلة، ما كنا حطان سماعة أي شيء، هيك فجأة صار عنا طنين وحسينا أنه نحن فقدنا السمع. وقت بيصير كمان بإذن واحدة بس، يعني ما بينتقل للإذن الثاني وبشكل مستمر، وإذا كان نابض مع دقات القلب، يعني يصير حدا بيقول لك انه انا عم بحس بكل ما بدق قلبي
1: عم ينبض عم يطلع بإذني.
0: تمام.
1: حكيتي عن نقطه كثير مهمه، هي الاعراض اللي بنحسها بإذن واحده فقط.
0: تمام. لا هلا هنن هون بشكل عام نحن وقت بنحس، لا هنن دول ممكن يكونوا بالاثنين، بس اذا احنا حسينا بإذن واحده دائما هذا، يعني في صار فجاه صار عنا وضعف سمعنا، فهون في عنا مشكلة.
1: من هون بقى بدنا نروح بقى لعن طبيب نستشيره لنعرف شو السبب.
0: هلأ شو ممكن يكون أسباب الطنين؟ هلأ عنا أول سبب اللي هو تراكم شمع الأذن، اللي هو ممكن بيسد مجرى السمع وبسبب طنين ونقص مؤقت للسمع. عنا ضعف السمع المرتبط بالعمر اللي هو من أكثر الأسباب شيوعا. تعرض المزمن للضجيج مثل العاملين بالمصانع أو اللي بيستخدموا السماعات بصوت مرتفع مثلنا
1: تماماً.
0: عندك التهاب الأذن سواء كانت الوسطى أو الخارجية، عندك مشاكل قناة استاكيوس اللي بتصل للأذن الوسطى بالأنف، بعض الأدوية مثل المضادات الحيوية مدرات البول، جرعات عالية من الأسبرين، بعض أدوية السرطان قد تسبب طنين عند بعض المرضى، يعني ما بدنا نعمم، يعني ممكن حالات تتسبب هذا الموضوع.
1: هي بتكون أعراض جانبية للأدوية.
0: تمام 100%. هي مثل ما قلنا، بس طبعا 100% احنا وقت تظهر هي الأعراض احنا ما بنوقف الدواء من عنا،
1: طبعا
0: بنروح بنستشير الطبيب طبعاً. ممكن يعدلنا هذا الموضوع او يشوف اذا فينا مثلا اذا ما كان له يعني فينا بديل له او فينا نستغني عنه، فهو بيكون الأقدر
1: يعني
0: على
1: المشورة الأولى والأخيرة للدكتور بهذا الموضوع،
0: الأقدر انه يقيم منا نحن. فنحن دائما بنأكد انه نحن ما بنوقف اي دواء بدون استشارة الطبيب، وخاصة اذا احنا اخذينه من عن طبيب مو من عنا.
1: هي كمان
0: كثير في ناس لانه بتاخذ ادويه
1: ببلشوا من عندهم وبيخلصوا من عندهم.
0: تمام. فلا احنا كثير مهم انه احنا ما ناخذ الدواء الا باستشاره الطبيب.
1: طبعا.
0: هلا عندنا كمان موضوع ارتفاع او انخفاض ضغط الدم، خصوصا اذا كان الطنين نابض، وقت بيكون نابض بيكون هو هون بيربطوه اكثر بارتفاع او انخفاض بضغط الدم. عندك مشكلات الغده الدرقيه ممكن تسبب احيانا طنين في الاذن. عندك فقر الدم، فبيكون الطنين عند بعض الاشخاص كمان من اعراض فقر الدم بيكون هذا الموضوع. عندنا السكري ممكن ياثر مع الوقت على الاعصاب والاوعيه الدمويه المغذيه للاذن. كثير نقطة مهمة، لأنه دائما مثل ما بنعرف
1: يعني يمكن في يكون في له تأثير السكر على الأعصاب السمعية
0: 100%. كثير له آثار يعني سيئة السكري
1: على كل الجسم.
0: واليوم موضوعنا بعيادة على الهواء حيكون عن السكري بكل مراحله وكل أنماطه، فإن شاء الله هيك نقدم يعني معلومات تهم كل حد عم بيتابعنا.
1: أكيد إن شاء الله.
0: هلا كمان عندنا اضطراب المفصل الفكي الصدغي، كتير هذا مهم، المفصل اللي هو قريب كتير من
1: كتير كتران عم حس في حالات كتير يعني صار أكثر شيوعا من قبل،
0: لأنه كتير في عالم على التوتر عم يصير عنده كز اللي بيسموه كزيز صرير الأسنان، فبيكزوا كتير على أسنانهم، فهو هذا عم بيأثر على مشكلة الأذن. وكتير مثل ما قلتي كيف هذا الضغط الموجود جواتنا بدنا نطلعه، فنحن ونايمين أي تمام، فعن طريق الدماغ بيصير بيعمل هي الكزيز، ممكن نعمل عنه حلقة تانية ما بنشوف
1: هي مجرد تحكي عنه بيأشعر البدن، فهي بالفعل على قد ما أنا صوت بينمل الجسم على قد ما انه
0: بيعمل مؤشر
1: طبعا مؤشر على مثل ما حكيتي اعتقد بانه منشأه نفسي
0: نفسي عصبي تمام
1: نفسي، وايضا مثل ما حكيتي له كثير تاثيرات سلبيه على الاسنان على الاذن،
0: يعني حتى هون المنطقه حتى على الصداع ممكن سبب صداع،
1: المنطقه الفكيه كلها يمكن
0: تمام سبب صداع كثير، يعني موضوع مثل ما قلنا مهم وكثير لازم ننتبه له. هلا عندنا في

0: أمراض أقل شيوعا مثل مرض نير أو بعض أورام العصب السمعي، وهي حالات نادرة بس بتحتاج تقييم إذا ترافق هالتنين مع أعراض معينة. مثل ما قلنا دائما طبيب أقدر أنه يقيم هذا الموضوع. هلأ في نقطة كتير مهمة، أنه ليس أنه إحنا دائما بنحس أن التنين بالليل بيزداد أكتر. أنا ليش ليلا بيزيد التنين دائما؟ لأنه بيقولوا لك أول ما بحط رأسي على مخدة بحس أنه خلص هذا الصوت طلع أكتر، دائما لأنه المكان صار أهدى.
1: هاي بتجيلك
0: خاصة اللي عايشة بجو الأطفال فالمحيط صار أهدى، يعني كانت تغطي هي هذا الطنين فصارت تظهر هلأ هون، فالدماغ صار يركز أكتر عليها. فمشان هيك دائما الأطباء بينصحوا وقت بتزداد هي المشكلة، وخاصة لحنا بالليل إنه كتير ناس بدها تنام وما تقدر تنام، إنه تشغل صوت هادئ مثل صوت المطر أو مروحة أو موسيقى مريحة طبعا بصوت منخفض لحتى يقل الإحساس بالطنين وقت النوم.
1: لأن يعني هو
0: ما نرجع الهدوء ما نرجع
1: المصدر اللي خلى الطنين ما نحس فيه.
0: يعني مصدر الضجة خليه مكانه،
1: خليه نايم لمصدر الضجة. بتعرفي شو علاء؟ يعني هو موضوع الطنين بحد ذاته كتير مزعج، إنك تستشعر الطنين كتير شيء. يعني مثل
0: يعني
1: ما حكيتي،
0: انت قاعده وعم تسمعي شيء باذنك بتطلعي حواليك انه ما في مصدر لهذا الصوت، انه هو من جوا نابع، كتير مزعج كتير. يعني احيانا بيصير الشخص بيصير متوتر زياده
1: جدا،
0: بيصير ممكن عنده شيء نفسي عصبي بيقول لك انه ما عاد اقدر اتحمل هذا الموضوع. هلا هون سؤالنا، هل التوتر بيسبب الطنين؟ نعم، انه العلاقه كتير بيناتهم قويه، لانه التوتر والقلق ما بيكونوا دائما طبعا انه هن سبب للطنين، بس هن بيزيدوا الاحساس فيه وبيخليه اكثر ازعاج، لانه مثل ما قلنا انه بيصير ما عاد في عنا يعني ما بيصير في مننام جيد، يعني النوم المنيح هيك الهدوء، لانه احنا دائما الستريس هذا بيخليكي دائما متوتره وقلقه، حتى النوم ما عاد بتقدري تنامي منيح
1: صح.
0: فبيصير عندك ارق. فهدول احنا وقت احنا النوم الجيد وتقنيات الاسترخاء هي بتخفف هذا الموضوع عند الاشخاص الطنين. فلحنا بما انا متوترين ما عم نقدر نعمل هدول الشيء، فحيزيد عنا هذا الاحساس. هل ممكن انه الطنين بيسبب انه ضعف بالسمع؟ هو ما انا بالضروره، فكتير من المصابين بالطنين ما بيفقدوا سمعهم،
1: ما بيأثر على السمع
0: تمام، لانه الطنين ممكن يترافق احيانا مع ضعف السمع هو بالاساس، يعني انه بيكون عنا مشكلتنا هي ضعف السمع مو الطنين هو السبب. دائما بالأفضل أنه نحن نجي فحص، وطبعا هذا شيء مثل ما قلنا بالرأي الطبي. هلأ كيف يتم التشخيص؟ دائما الطبيب كيف بيلجأ؟ بالسؤال عن طبيعة الطنين وقت ظهوره في أذن واحدة ولا تنتين بيترافق مع أعراض أخرى، بيصير بأنه بيفحص الأذن وبعدين بيطلب اختبار للسمع وأحيانا تحاليل أو صور شعاعية. طبعا إذا كانت هناك مؤشرات بتستدعي لهذا الشيء. دائما احنا الهدف أنه احنا مو نعرف شو سبب الطنين، احنا نستبعد الحالات اللي بتحتاج لعلاج سريع.
1: صحيح صحيح. هلأ بدي أسأل سؤال، يعني هل من الحالات أنه أحيانا يكون الطنين ناشئ عن أحيانا يعني سبب داخلي بالجسم يحتاج إلى تدخل جراحي توصل له المراحل؟
0: هلأ مثل ما قلنا لك، كان في وقت بيكون هو منشأه بيكون بالأوعية والشرايين، هم بيتدخلوا. أحيانا في كتير مرضات مرضى بيعانوا أنه بيصير عندهم كيف دي لكها بيروح بيصير عندهم طنين. مبارح كنت عم بحكي فيها، فبيصير عندهم بيروح عند دكتور وبيتعالج وبياخدوا، بعدين بيلاقوا المصدر هو تشوه موجود بقلب الأوعية والشرايين الموجودة. فهون بيتدخل طبيًا
1: لابد من تدخل جراحي
0: 100% تمام، لأنه بيكون المريض يعني شلون بدي أقول لك ما ترك نوع دواء ما أخده، ما ترك شيء، ما حاول إنه يعالج حاله، بس طنين ما عم بيروح من إدنه.
1: شو بشعة يعني الحالة
0: كتير بشعة، فبيتدخلوا عليها هون جراحيًا. طبعًا مو جراحيًا، عن طريق الـ هي بتكون مثل القساطر القلبية، بس بتكون عن طريق
1: تنظيرية.
0: تنظيرية تمامًا.
1: نصيحة أو كلمة،
0: نصائح الوقائية تمامًا، إنه إحنا نجنب الأصوات العالية، نستخدم دائمًا سدادات الأذن في الأماكن وقت بيكون في عنا حفلة أو أماكن الصاخبة كتير، دائما ما نرفع صوت السماعة لأكثر من 60% وقت اللي احنا بدنا ناخد يعني حابين نسمع السماعات. الشغلة الثانية كتير مهمة إنه احنا ما نسمع على فترة طويلة، ناخد فترات استراحة. إذا في عنا ارتفاع بالضغط والسكر نعالجون، دائما ما ندخل أعواد القطن في الأذن، دائما نراجع الطبيب وقت بيصير عنا أي تغير مفاجئ في السمع. كتير هدول مهمين إنه احنا ننتبه عليهم.
1: نتمنى الكل يكون استفادوا من النصائح من المعلومات المهمة كتير اللي قدمتيها اليوم علا أحمد. شكرا جزيلا لإلك للمعلومات المهمة اللي أضفتيها بفقرة الزاوية الطبية. شكرا لإلك.
0: شكرا.

ولهون مستمعينا الكرام صباحكم سوري بيكون وصل لنهايته. وفي الختام أجمل تحية من فريق العمل. في الهندسة الإذاعية ماريا شنيص وعباس جنيتي. كنا معكم في الإعداد والتقديم وبكل الحب أحمد الشامي علا أحمد وهبة طراف. رحلة صباحكم سوري لهذا اليوم كانت من إخراج الغالية سناء الحمود.

0: هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
0: في ذكرى 46 لمجزرة سجن تدمر، وزير الداخلية أنس خطاب يؤكد مواصلة العمل بكل حزم لملاحقة كافة المجرمين وتقديمهم للقضاء لطي حقبة مظلمة والمضي نحو ترسيخ الأمن والاستقرار. رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف يجدد العهد بأن جرائم الإبادة والتعذيب لن تنسى، مشيرا إلى أن مرتكبيها لن يفلتوا من العدالة. مدير الاتصال الحكومي في وزارة الطاقة يؤكد أن قرار تعديل أسعار المشتقات النفطية جاء بعد دراسة فنية واقتصادية دقيقة أوصت بها اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية. الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول يوسف قبلاوي يؤكد أن قرار وزارة الطاقة سينعكس إيجابا على المواطنين والقطاعات الإنتاجية. المؤتمر الثامن للبرلمان العربي يدين بشدة اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة على الأراضي السورية ويجدد التأكيد على دعم سيادة سوريا. قوات الاحتلال الإسرائيلي تنصب خياما قرب تلة المغر في قرية عابدين بريف درعا الغربي. وفي خبرنا الأخير، القيادة المركزية الأمريكية تعلن تنفيذ ضربات ضد 10 أهداف عسكرية إيرانية. هذا ختام الموجز، تحية طيبة وإلى اللقاء.
2: سيدة المدن وهوى القلوب، قصة حب أبدية شامخة كجبالها، أرض الأنبياء ومهد الحضارة.

دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معاً.

0: الحادية عشرة والربع الساعة الآن في إذاعة دمشق.
1: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
0: أهلا بكم. الرئيس الشرعي يستقبل يوحنا العاشر يازجي بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس في قصر الشعب بدمشق. المؤتمر الثامن للبرلمان العربي يدين بشدة اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة على الأراضي السورية ويجدد التأكيد على دعم سيادة سوريا. حاكم المصرف المركزي يؤكد أن تخفيض أسعار المشتقات النفطية يخفف من تكاليف الإنتاج ويدعم حركة الأسواق. رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف يجدد العهد بأن جرائم الإبادة والتعذيب لن تنسى، مشيرا إلى أن مرتكبيها لن يفلتوا من العدالة. المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية فرع الرقة تواصل أعمال إعادة تأهيل جسر الرشيد في مراحلها النهائية ضمن خطط الصيانة لتحسين واقع البنية التحتية في المحافظة. وفي خبرنا الأخير، قوات الاحتلال الإسرائيلي تثبت خياماً في تل المغر غرب قرية عابدين في منطقة حوض اليرموك بريف درعا. إلى هنا ينتهي هذا الموجز، شكراً لطيب المتابعة.
2: سيدة المدن وهوى القلوب، قصة حب أبدية شامخة كجبالها، أرض الأنبياء ومهد الحضارة.

0: النشرة الرياضية من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم إلى أخبار الرياضة. ونبدأ من أخبارنا المحلية. توجت سيدات الثورة الدمشقي بلقب كأس الجمهورية لكرة السلة وهو السابع لهن بعدما نجحنا في الفوز على مثيلاتهن سيدات نادي أهلي حلب في المباراة النهائية التي أقيمت بينهما يوم أمس في صالة الفيحاء بدمشق بواقع 77 نقطة مقابل 69 نقطة. ومحليا أيضا تغلب الوحدة على ضيفه تشرين في مباراة مبكرة من المرحلة ما قبل الأخيرة من إياب الدوري الكروي الممتاز بهدف وحيد سجله أسامة أومري، وبهذا الفوز حافظ الوحدة على مركزه الثالث بتسعة وخمسين نقطة واستقرت تشرين في المركز السادس بواحد وأربعين نقطة. أما أسامة أومري فقد رفع رصيده من الأهداف إلى عشرة أهداف على رأس قائمة هدافي الفريق. هذا وتستأنف اليوم مباريات المرحلة ما قبل الأخيرة من الدوري الكروي الممتاز في سبع محطات مهمة ومفصلية، ونصف المباريات أيضا سيقام بمدرجات خالية من الجمهور لعقوبات انضباطية مختلفة طالت أندية أمية وجبلة والفتوة والحرية. أهلي حلب يلعب مع جبلة على أرضه ومن دون جمهور، المباراة فيها بعض الصعوبة لكون جبلة يلعب فيها على آمال ضعيفة للبقاء. في الذهاب فاز أهلي حلب بهدفين لهدف. حمص الفداء مطارد أهلي حلب يواجه مباراة أكثر صعوبة على ملعب الفيحاء بضيافة الجيش. في الذهاب تعادل الفريقان من دون أهداف، وفي ملعب الجلاء بدمشق أيضا الفتوة يلاقي خان شيخون بلا جمهور وذلك بسبب عقوبة سابقة صدرت بحق الفتوة. هذه المباراة ستنهي كل جدل في مسألة الهبوط في حال فوز الفتوة. يذكر أن الفتوة فاز ذهابا بخمسة أهداف لهدفين. مباراة إدلب بين أمية والشرطة أيضا من دون جمهور، وهي مهمة لفريق أمية لأن فوزه فيها يبقي على آماله قائمة بانتظار بقية النتائج في مباراة

بعد الذهاب تعادل الفريقان بهدفين لمثلهما على ملعب خالد بن الوليد في حمص. الكرامة يلاقي الشعلة الهابط، ذهابا فاز الكرامة بهدفين. وأخيرا في اللاذقية حطين مع دمشق الأهلي، حطين فاز في الذهاب بهدف، وفي حلب مباراة الحرية مع الطليعة أيضا من دون جمهور، وكان الحرية فاز ذهابا بهدف. ونتحول الآن إلى أخبار كأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك. وصل المنتخب الأرجنتيني حامل اللقب تقديم عروضه القوية بفوزه على المنتخب الأردني صباح اليوم بثلاثة أهداف لهدف في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة العاشرة في كأس العالم. وسجل لوسيلسو عند الدقيقة 19، ولاوتارو مارتينيز من ركلة جزاء عند الدقيقة 31، وليونيل ميسي عند الدقيقة 80، في حين سجل موسى التعمري هدف الأردن الوحيد عند الدقيقة 55. وبهذا الفوز رفع المنتخب الأرجنتيني رصيده إلى 9 نقاط بالعلامة الكاملة، فيما بقي المنتخب الأردني من دون رصيد. ولحساب المجموعة ذاتها، حجز منتخب الجزائر تذكرته نحو دور 32 من البطولة بعد تعادله مع منتخب النمسا بثلاثة أهداف لمثلها، ليرفع منتخب النمسا رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني خلف الأرجنتين، وبفارق الأهداف عن الجزائر التي تملك ذات الرصيد 4 نقاط أيضا، وقد حصلت على تذكرتها من بوابة المركز الثالث.

إذن في الدور القادم الأرجنتين ستواجه كاب فيردي الرأس الأخضر، والجزائر ستلتقي مع سويسرا. والنمسا أيضا ستلعب مع إسبانيا كما ذكرنا بعد تأهلها من بوابة المركز الثاني عن هذه المجموعة، في حين حسم المنتخب الكولومبي صدارة المجموعة 11 بعد تعادله مع نظيره البرتغالي من دون أهداف فجر اليوم في الجولة الثالثة. وبعد ضمان المنتخبين التأهل سابقا، رفعت كولومبيا رصيدها إلى 7 نقاط مقابل 5 نقاط للبرتغال، وجاءت الكونغو الديمقراطية ب4 نقاط وهي التي حجزت بطاقة التأهل بعد فوزها على أوزبكستان ب3 أهداف لهدف واحد. ويتعين على البرتغال التي ستواجه كرواتيا في الدور 32 إذا تخطت كرواتيا أن تواجه إسبانيا بطلة أوروبا في دور 16 في طريق صعب للمنتخب البرتغالي، في حين أن منتخب الكونغو الديمقراطية سيواجه في الدور 32 منتخب إنجلترا. وكان منتخب إنجلترا صعد إلى الدور 32 من كأس العالم متصدرا عن المجموعة 12 بعد تغلبه على نظيره المنتخب البنمي ب2-2 في الجولة الثالثة، لينهي المنتخب الإنجليزي دور المجموعات في صدارة الترتيب في نسختين متتاليتين من كأس العالم للمرة الأولى، كما أن رصيد 7 نقاط هو الأعلى له في دور المجموعات بالتساوي مع نسختي 2006 و2022. ولحساب المجموعة 12 تغلب المنتخب الكرواتي على نظيره المنتخب الغاني ب2-1 ليرتفع رصيد كرواتيا إلى 6 نقاط في وصافة المجموعة 12، فيما تجمد رصيد غانا عند 4 نقاط في المركز الثالث. وتأهلت كرواتيا إلى الدور 32 بصفتها وصيفة المجموعة رفقة إنجلترا صاحبة الصدارة، كما تأهلت غانا ضمن أفضل الثوالث. سريعا تنطلق اليوم الأحد مباريات الدور 32 المباريات الإقصائية. مباراة اليوم ستجمع جنوب إفريقيا مع كندا عند 10:00. غدا الاثنين البرازيل في مواجهة اليابان، ألمانيا، الباراغواي، هولندا مع المغرب، الكوت ديفوار تواجه النرويج.

فرنسا تلتقي مع السويد، المكسيك ستواجه الإكوادور، إنجلترا ستلتقي مع الكونغو الديمقراطية، بلجيكا السنغال، أمريكا ستواجه البوسنة والهرسك، إسبانيا النمسا، البرتغال كرواتيا، سويسرا الجزائر، منتخب مصر سيواجه المنتخب الأسترالي، والأرجنتين ستلتقي مع الكاب فيردي، وكولومبيا ستواجه غانا في آخر مباريات الدور الثاني والثلاثين الذي ينطلق اليوم الأحد كما ذكرنا عند الساعة العاشرة. تفاصيل أوفى تأتيكم عن كأس العالم عند الساعة الرابعة والنصف في برنامج عيش المونديال. انتهت أخبار الرياضة لهذا اليوم، لكم التحية من مصطفى شمشان في الإعداد، مني أنا مهران خربطلي، وكل التحية من نادية حمود في الإخراج. هنا إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

يا مرحبا لكل متابعي إذاعة دمشق. وبنهاية فترتنا الصباحية حنتوقف بعرض لبرامج اليوم الأحد 28 حزيران. بعد العرض مباشرة رح نستمع لبرنامج أخبار لايت. وعلى الساعة 12:05 برنامج بروفايل رياضي. 12:15 برنامج عيادة على الهواء. وعلى الساعة 1:30 إعادة برنامج محكمة الضمير. 2:15 رح نستمع لنشرة الأخبار الرئيسية. وعلى الساعة 3:15 برنامج حلوة يا ضيعتنا. 3:30 العصر برنامج حوار مسؤول. وعلى الساعة 4:30 برنامج عيش المونديال. 6:00 برنامج قصة شعار، يليه مباشرة مسلسل زهايمر. وعلى 6:15 رح نتوقف مع نشرة الأخبار المحلية. ونص المساء رح نستمع لبرنامج تكنولوجيا. وعلى الساعة 8:30 برنامج بانوراما الصحف. تسعة المساء رح نتابع برنامج أصل

الحكاية وعلى الساعة 9:30 برنامج كلام الليل. إعادة برنامج يوميات من بلدنا على الساعة 11 المساء وعلى الساعة 12:15 برنامج نون النسوة. بعد منتصف الليل برنامج فرص ناشئة. وعلى الساعة 1:00 صباحا برنامج عين على كتاب. أما على الساعة 2:30 صباحا مسلسل رجال حول الرسول. أربع وربع صباحا مسلسل مدينة النور. منعود البث المباشر على الساعة 5:00 الصبح بتلاوة عطرة من القرآن الكريم. ستة إلى ربع الصباح برنامج في ظل آية. على الساعة 6:30 رح نستمع لبرنامج مع الفلاحين في حقولهم. وعلى الساعة 7:15 نشرة الأخبار الأولى. 7:30 الصبح برنامج حبر سوري. وعلى الساعة 8:00 برنامج يوميات من بلدنا. نرجع على 8:30 الصبح بصباحكم سوري. متابعي إذاعة دمشق، وصلنا لنهاية فترتنا الصباحية لليوم الأحد 28 حزيران.

كان معكم من المذيعين في هذه الفترة الصباحية هبة طراف، أحمد الشامي، علاء أحمد، عبد الناصر عبدو، مهران خربطلي، مرام ضعدي. حبك غير أحوالي. لكم كل التحية من فريق الإخراج سناء حمود ونادية.

حناخدكن بجولة خفيفة الظل نكتشف فيها أشياء بتثير الدهشة وبترسم الابتسامة. استعدوا فالمرح يبدأ الآن. منبدأ جولتنا لليوم من الملاعب البرازيلية، بس هالمرة ما رح نحكي عن مهارات نيمار أو سحر رونالدينو، رح نحكي عن نادي إبس البرازيلي يلي بيفتخر بلقب أسوأ فريق في العالم. هذا النادي دخل موسوعة جينيس لأنه ما فاز بولا مباراة لمدة 4 سنوات تقريبا بالثمانينيات، والمفارقة أنه شهرته وعقود الرعاية كلها أجته من كونه فاشل. الغريب أنه بعام 2017 الفريق غلط وعمل معجزة وفاز بثلاث مباريات ورا بعض، بس النتيجة كانت الجمهور نزل على الشوارع والمطاعم يعمل مظاهرات واحتجاجات، ورفعوا لافتات بتطالب المدرب بالاستقالة فورا وعودة الفريق للهزائم حفاظا على الهوية التاريخية للفريق. يعني سبحان الله، حتى الفشل ببعض الأماكن بيصير له برستيج وهوية لازم نحافظ عليها. تخيلوا لاعب بهالفريق بيسجل هدف بالغلط طبعا، وبدل ما يحتفل بيمشي وهو خايف من عقاب الجمهور. فعلا رضا الناس غاية لا تدرك، حتى لو كان رضاهن انك تخسر. وأكيد متابعين معكم بأخبار لايت، ومن ناس بتستثمر بالفشل وبتبيع الهزيمة لشركات سويسرية ذكية عرفت كيف تستثمر بالهوى وتبيعه بأناني. قررت شركة سويسرية استغلال الطبيعة بطريقة تجارية ما بتخطر على البال، وقامت بتعبئة هواء جبال الألب النقي ببخاخات بتشبه علب مزيل العرق وبتبيعها للعالم. الزجاجة بتجي مع قناع تنفس صغير وبتكفيك لكم نفس عميق كرمال تحس حالك واقف بقمة جبل سويسري. سعر البخاخ الواحد بيبدأ من 21 دولار، والمفاجأة الصادمة إنها عم بتحقق مبيعات خيالية خصوصا بالمدن اللي بتعاني من تلوث شديد. يعني صرنا بزمان منشتري فيه النفس بالدولار، بس الفكرة ذكية وبتخلينا نفكر قديش النعم البسيطة اللي عايشينها ومحاسين فيها مثل الهواء النظيف صارت تجارة وكنز بملايين الدولارات. ومن ناس بتدفع مصاري كرمال تشم هوا نقي لسيدة أمريكية استنفرت الشرطة كرمال طبخة. بولاية تكساس الأمريكية اتصلت سيدة برقم الطوارئ وهي منفعلة ومنهارة تماما. المأمور ما فهم منها شيء وبعد دورية شرطة فورا عبيتها لإنقاذها. الصدمة كانت لما دخلوا الضباط للمطبخ ولقتهم السيدة وقالت لهم بكل جدية أرجوكم تدخلوا، أنا طبخت وزوجي رافض يأكل. الشرطة اكتشفت بعدين أنه السيدة متصلة بالطوارئ 30 مرة بآخر 6 شهور لأسباب مشابهة، فانتهى فيها الأمر بالقبض عليها بتهمة إساءة استخدام الطوارئ. بين طبخات الزوجات ومقالب الطوارئ، خلونا نختم بحصاد من نوع آخر، حصاد زرعته قناة البي بي سي وصدقوا ملايين البشر. بنختم حلقتنا لليوم من أخبار لايت من بريطانيا وبأشهر كذبة أول نيسان بالتاريخ سنة 57، لما قررت قناة البي بي سي العريقة تتخلى عن جديتها المعتادة وبثت تقرير وثائقي رصين جدا عن موسم حصاد المعكرونة السباكيتي بسويسرا. التقرير أظهر المزارعين وهن عم يقطفوا خيوط السباكيتي من فوق الشجر ويحطوها بسلال لتجف تحت الشمس. التقرير كان مقنع لدرجة أنه آلاف البريطانيين اتصلوا يسألوا بجدية كيف فينا نزرع شجرة سباكيتي بحديقة بيتنا، وموظفين القناة من كتر الاتصالات تعبوا وصاروا يجاوبوا الناس جواب واحد: حطوا عود سباكيتي بعلبة صلصة بندورة وتمنوا الأفضل. يعني تخيلوا ببساطة الناس بهذاك الوقت صدقوا أنه المعكرونة تطلع على الشجر، بس من وقتها والناس بطلت توثق تماماً بتقارير أول نيسان. وهيك من
نكون وصلنا على ختام حلقة.

0: حلقتنا لليوم من أخبار لايت، كل تحية من فريق العمل لليوم. كنت معكم بالإعداد والتقديم آلاء مقصوصة، وبالإخراج نادية حمود. بكرة موعدنا بقصص جديدة، تبقوا بألف خير وإلى اللقاء.
1: وعز الشرق أوله دمشق.

مارادونا. ولد دييغو أرماندو مارادونا في 30 تشرين الأول من عام 1960 في مقاطعة بوينس آيرس لعائلة فقيرة. حصل على أول كرة قدم كهدية في سن 3، وسرعان ما أصبح مكرسا وقته للعبة. في 8 من عمره شهد مارادونا من قبل كشاف المواهب بينما كان يلعب في نادي الحي استيرلا روغا. أصبح لاعبا أساسيا في فريق لوس سيبوليتاس، وهو فريق الناشئين في أرجنتينوس جونيورز في بيونس آيرس. كصبي كرة يبلغ من العمر 12 عاما كان يسلي المتفرجين بإظهار سحره بالكرة خلال فترات الاستراحة بين الشوطين من مباريات الدرجة الأولى. اختار صانع الألعاب البرازيلي ريفيلينيو من بين مصادر إلهامه التي نشأ عليها.

في 20 من تشرين الأول من عام 1976 شارك مارادونا بشكل احترافي لأول مرة مع أرجنتينوس جونيورز قبل 10 أيام من عيد ميلاده 16 ضد تاليرس كوردوبا. دخل إلى الملعب مرتديا القميص رقم 16 وأصبح أصغر لاعب في تاريخ دوري الدرجة الأولى الأرجنتيني.

سجل مارادونا هدفه الأول في الدوري الأرجنتيني ضد سان لورينزو في 14 من تشرين الثاني من عام 76 بعد أسبوعين من بلوغه 16 عاماً.

قضى مارادونا 5 سنوات في أرجنتينوس جونيورز من 1976 إلى 1981، وسجل 115 هدفا في 167 مباراة قبل انتقاله إلى بوكا جونيورز بقيمة 4 ملايين دولار أمريكي.

تلقى مارادونا عروضا للانضمام إلى أندية أخرى، بما في ذلك ريفر بليت الذي عرض عليه أن يجعله أعلى لاعب في النادي من حيث الأجر. ومع ذلك أعرب مارادونا عن رغبته في الانتقال إلى بوكا جونيورز، الفريق الذي لطالما أراد اللعب معه.

وقع مارادونا عقدا مع بوكا جونيورز في 20 شباط من عام 1981. شارك لأول مرة بعد يومين ضد تاليريس كوردوبا وسجل ثنائية وساهم في فوز النادي 4 أهداف مقابل هدف.

في العاشر من نيسان من عام 81 لعب مارادونا أول مباراة له في السوبر كلاسيكو ضد ريفر بليت، وانتهى اللقاء بفوز فريقه بوكا جونيورز بثلاثة أهداف دون مقابل، سجل مارادونا منها هدفاً.

حقق بوكا موسما ناجحا وفاز بلقب الدوري بعد أن حصل على نقطة ضد راسينغ. كان هذا هو اللقب الوحيد الذي فاز به مارادونا في الدوري الأرجنتيني المحلي.

لعب مارادونا كصانع ألعاب متقدم لصاحب الرقم 10، وهو أول لاعب في تاريخ كرة القدم يحطم الرقم القياسي العالمي لرسوم الانتقال مرتين، الأولى عندما انتقل إلى برشلونة مقابل رسوم انتقال قياسية آنذاك بلغت 5 ملايين جنيه استرليني، والثاني عندما انتقل إلى نابولي مقابل رسوم انتقال قياسية أخرى بلغت 6.9 مليون جنيه استرليني.

لعب مارادونا مع العديد من الأندية، أرجنتينوس جونيورز وبوكا جونيورز وبرشلونة ونابولي وإشبيليا ونيولز أول بويز، واشتهر بفترته في نابولي وبرشلونة حيث حصل على العديد من الألقاب.

بعد نهائيات كأس العالم 1982 في حزيران، انتقل مارادونا إلى برشلونة في إسبانيا مقابل رسوم انتقال قياسية آنذاك بلغت 5 ملايين جنيه استرليني. في عام 1983 وتحت قيادة المدرب سيزار لويس مينوتي، قاد مارادونا فريقه برشلونة للتتويج بكأس الملك بفوزه على ريال مدريد في النهائي بهدفين مقابل هدف، وفاز بكأس السوبر الإسبانية بفوزه على أتلتيك بلباو. في مسيرته الدولية مع الأرجنتين خاض 91 مباراة دولية وسجل 34 هدفا. لعب مارادونا في 4 بطولات في كأس العالم، بما في ذلك كأس العالم عام 1986 في المكسيك، حيث كان قائدا للأرجنتين وقادهم للفوز على ألمانيا الغربية في النهائي، وفاز بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في البطولة. بروفايل رياضي. قدمت لكم إذاعة دمشق بروفايل رياضي. الإعداد مصطفى شمشان، التقديم قصي حمود. الإخراج سليم محفوظ.

0: الثانية عشرة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
1: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
0: الرئيس الشرعي يستقبل يوحنا العاشر يازجي بطريركي أنطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس في قصر الشعب بدمشق. المؤتمر الثامن للبرلمان العربي يدين بشدة اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة على

0: الأراضي السورية ويجدد التأكيد على دعم سيادة سوريا. وزير الصحة مصعب العلي يبحث مع محافظ إدلب واقع القطاع الصحي في المحافظة وسبل تعزيز واستمرارية الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين. وزير المالية محمد يسر برنية يؤكد إطلاق وزارة المالية لمنصة إصدار براءة الذمة الضريبية لأغراض الاستيراد إلكترونياً، وذلك في إطار مساعي التحول الرقمي وتطوير الخدمات المالية الحكومية. المؤسسة السورية للبريد تعلن تفعيل حزمة من الخدمات البريدية والمالية في مكتب بريد الصورة الصغرى بريف السويداء. وفي خبرنا الأخير، قوات الاحتلال الإسرائيلي تثبت خياماً في تل المغر غرب قرية عابدين في منطقة حوض اليرموك بريف درعا. ختام الموجز، هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: وعز الشرق أوله دمشق.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: عيادة على الهواء. يسعد أوقاتكم متابعينا ومستمعينا على هواء إذاعة دمشق، أهلا وسهلا فيكم ببرنامجكم عيادة على الهواء. طبعا اليوم بحلقة جديدة من برنامج عيادة على الهواء بدنا نحكي عن أنه يعد مرض السكر. نسينا نرحب بفريق العمل. من كثر ما أنا مستعجلة بدي أحكي عن المرض نسيت رحب فيكم من فريق العمل. نحن فريق عمل برنامج عيادة على الهواء، من قلكم يسعد أوقاتكم. رح كون معكم من وراء الميكروفون علا أحمد، بالإخراج نادية حمود. طبعا يعد مرض السكري واحد من أكثر الأمراض المزمنة انتشارا بالعالم، حتى البعض بيوصفه بأنه مرض العصر رغم انتشار الحديث عنه. طبعا في كثير من الأسئلة يلي بتدور بأذهان الناس، هل السكري مرض واحد أم عدة أنواع؟ هل يصيب الكبار فقط أم الأطفال كمان؟ هل الوراثة هي السبب الوحيد؟ هل يمكن الوقاية منه؟ وشو حقيقة سكري الحمل اللي عم نسمع عنه كثير مؤخرا؟ للإجابة عن هاي الأسئلة كلها بيسعدنا أنه نستضيف اليوم بالاستوديو الدكتورة ثريا عبد الحق، أخصائية غدد صم وسكري. أهلا وسهلا فيك دكتورة، نورتينا بالاستوديو.
2: يا هلا أهلا،
1: أهلا وسهلا فيكي. طبعا كمان بحب ذكر متابعينا ومستمعينا أنه أي حدا عنده سؤال للدكتورة ثريا عبد الحق أخصائية غدد صم وسكري فيكم تتواصلوا على الأرقام 225-4446 225-447 كمان 228-4443 وكمان على 0987-810-950. من جديد برجع بقلك أهلا وسهلا فيك دكتورة. دكتورة، وقت ما نقول أنه الشخص ما مصاب بالسكري شو بيعني هذا الشيء طبيا؟
2: طبعا مرض السكري هو مرض شائع. هلأ حاليا تقريبا في عنا أكثر من 800 مليون شخص على مستوى العالم مصابين بمرض السكري، وقابل للانتشار أكثر كمان. يعني بسنا السنوات الجاية تقريبا للأسف، يعني بعد 2030 تقريبا رحنا رح يوصل رقم مرضى السكري أكثر من 850 مليون.
1: رقم كبير،
2: أرقام كبيرة للأسف، عم ينتشر بشكل متسارع. هلأ شو هو مرض السكري؟ مرض السكري هو عبارة عن مرض مزمن، مرض استقلابي مزمن بيحدث فيه ارتفاع بأرقام السكر بشكل تدريجي بالدم لتصبح فوق الأرقام الطبيعية يلي بتكون بالجسم عادة. شو سبب ارتفاع أرقام السكر بهي الطريقة؟ عندنا سببين، إما عوز الأنسولين أو المقاومة على عمل الأنسولين، يعني الأنسولين ما بيأدي وظيفته الطبيعية بالجسم.
1: تمام. طب دكتورة، هلأ ما احنا بما أنه حكينا أنه هو الأنسولين هو المسؤول عن هذا الموضوع، فخلينا نحكي شو اللي بيقوم فيه هرمون الأنسولين داخل الجسم وليش بيؤدي نقصه أو عدم فعاليته لارتفاع مستوى السكر بالدم.
2: تمام. هلأ الأنسولين هو المسؤول عن إدخال السكر للخلايا لسبب ما، بسبب يعني غالبا النسيج الشحمي الموجود بالجسم بتنفرز سايتوكينات التهابية، عوامل التهابية بتعمل اضطراب بعمل الأنسولين، فبيبطل الأنسولين قادر أنه يدخل السكر على الخلايا، سواء خلايا الكبد ولا خلايا العضلات.
1: تمام.
2: فهون السكر بيرتفع بالجسم. طيب. ارتفاع السكر بالجسم بيؤدي الى تحفيز البنكرياس على افراز انسولين اكثر حتى يدخل السكر للخلايا ويخفض السكر بالدم. فهون احنا بنفوت بحلقه مفرغه انه الانسولين مو قادر يفوت السكر على الخلايا، البنكرياس عم يزيد افراز الانسولين بالجسم، فبيرتفع الانسولين وبيرتفع السكر.
1: طبعا.
2: فإحنا هون بالمراحل الأولى، يعني إذا حكينا نحن عن السكري، هلأ أكيد نحن نفصل نحن بأنماطه.

0: لكن بسكر النمط الثاني احنا بصير عندنا مقاومه انسولين طبعًا. يعني ارقام السكر مرتفعه لكن ايضا الانسولين مرتفع بالجسم.
1: تمام. طب هلا دكتوره وقت نقول احنا مثل ما ذكرتي انه السكر مرتفع ونحن عم نسمع مثلا كثير هاي الكلمه وهو بشكل يومي بس فعليا مثل ما قلتي بيكون في شغلات كتير داخل هالجسم عم بتصير وعم بتأثر على المدى الطويل. يعني قديش مهم هي النقطة أنه نحن نحافظ على مستويات السكر ونقدر نضبطها.
0: تمام. هو للأسف السكر وقت بيرتفع نحن بيبلش ببطء الأعراض بتظهر بشكل غير واضح على مدى سنوات. فنحن لهيك دائما نحن يعني من ننصح المرضى حتى يلحقوا موضوع السكر من فترة مقاومة الأنسولين يعني قبل ما حتى يرتفع السكر بالدم.
1: تمام.
0: فنحن دائما مننبه لهالموضوع أنه نحن نتابع نغير نمط حياتنا، نعتمد على التغذية الصحية، نلعب رياضة لحتى ما نوصل لمرحلة السكري.
1: تمام.
0: لأنه هو تطور تدريجي، ارتفاع تدريجي بأرقام السكر، يعني حتى المريض ما بيشعر بأعراض.
1: تمام.
0: لحتى يوصل لأرقام سكر مرتفعة بشكل كبير لحتى ممكن يحس هون بأعراض السكري.
1: بأعراض السكري، وخاصة مثل ما قلت الأشخاص اللي ما عم تظهر عنده أعراض والأشخاص اللي ما بيحللوا بشكل
0: تمام.
1: دوري.
0: تمام. تمام. هلا نحكي مهم. عن المسح هلا بعد شوي.
1: كتير مهم، بدنا نحكي عن كل هدول المواضيع بشكل تمام. تفصيلي. هلا بدنا نحكي مثل ما قلت عن الأنماط، هل السكري هو مرض واحد؟ لأنه كتير الناس بيعتقدوا أنه السكري هو حالة واحدة، بس دائما اللي احنا بنسمع أنه في نمط أول وفي نمط تاني وفي شيء كمان بالسكر حملي، وحنحكي عن كل نمط على حدة بس بشكل عام وسريع ومفصل يعني بدون تفصيل نحكي هيك شو الفرق بين هالأنواع.
0: تمام. هلأ نحن قلنا السكري بالنهاية هو ارتفاع أرقام السكر بالدم
1: 100%،
0: هي متفقين عليها. لكن لكل عنا كذا نمط، لكل نمط سبب معين يختلف عن الثاني. النمط الأول مثلا اللي هو نحن متعرف عليه هو السكري الشبابي. طبعا بيصيب كافة الفئات العمرية. نحن في شيء مغلوط أنه هو بيصيب الشباب أو الصغار بالعمر، لا، هو بيصيب كافة الفئات العمرية. هذا النمط المناعي بيصيب مناعة الجسم، بتخرب خلايا بيتا البنكرياسية اللي بتفرز الأنسولين بالبنكرياس.
1: تمام.
0: بتخربها. بالتالي عوز أنسولين شديد بالجسم وارتفاع سكر الدم. هي النمط الأول، النمط المناعي. النمط الثاني وهو الأشياء بيشكل تقريبا من 90-95% من نسبة مرض السكري، يعني هو النمط الأشياء.
1: تمام.
0: اللي هو كمان بيصيب البالغين وأيضا بيصيب الأطفال لكن بنسبة أقل. فالسكر النمط الثاني هو عبارة عن مقاومة أنسولين، هي الأساس، أساس الإصابة، مع عوز جزئي أو خفيف بالأنسولين، يعني مع بيتطور مع الإصابة.
1: تمام.
0: هذا هدول النمطين الأساسيات. في عنا السكري الحملي. السكر الحملي هو السكر اللي بيتطور أثناء الحمل. ما كان مشخص سابقا، كانت المريضة سليمة لكن أثناء الحمل نحن ارتفع سكر الدم.
1: تمام.
0: وهذا سكري حملي طبعا له أسباب
1: وحنحكي عنه
0: تمام.
1: بالتفصيل.
0: وفي عنا سكري ولادي كمان، هاي بالأعمار الصغيرة يعني اللي أقل من 6 شهور.
1: هاي وقت يعني حديثين الولادة بيبين.
0: تمام. نحن هون حديثين الولادة ممكن يظهر عندهم بالأشهر الأولى سكري، هذا غالبا بيسموه سكري حديث، يعني حديث الولادة أحادي الجين، هو عبارة عن سكري يعني متعلق بشكل كبير كثير بالوراثة. فنحن هون غالبا
1: فينا نقول انه دخل موضوع الحمل وانه مثلا الام انصابت مثلا بالسكر الحملي.
0: هلا هذا الام، اصابة الام بالسكر الحملي هو عامل خطورة لاصابة الطفل بالسكر النمط الثاني.
1: النمط الثاني بس ما لنا علاقة بالجينات.
0: هي متعلق بالجينات والوراثة.
1: جينات وراثة. تمام. هلا طب بما انه احنا خلينا نبلش يعني بما انه حكينا عن الاطفال، احنا دائما مثل ما قلت هي الحالة يمكن منتشرة كتير ولا قليلة؟ يعني ما كتير بنسمع فيها عن أنه تحت عمر 6 شهور أنه
0: لا صراحة قليلة، يعني قليلة نادرة صراحة. تمام. يعني تحت 6 شهور أحادية الجين هي بتصير بشكل حتى أنه بتكون أحياناً عابرة. يعني سكري عابر يعني مؤقت.
1: تمام.
0: وأحياناً ممكن يستمر بشكل أطول، وهم بيفي عن اضطرابات جينية حتى نشخص يعني أحياناً بيصير لغط أنه ممكن يكون هذا بما أنه طفل هو سكري نمط أول مناعي يعني.
1: تمام.
0: لكن تحت عمر 6 أشهر بالنادر لنشوف سكري نمط أول مناعي.
1: تمام.
0: هو غالبا احادي الجين يعني وراثي جيني.
1: وذكرتي حضرتك دكتوره انه ممكن يروح او ممكن يتطور.
0: تماما.
1: يعني قابل فينا نقول اذا انتبه او تعالج بطريقه صح قابل للشفاء.
0: قابل للشفاء بشكل يعني ممكن نلجا للعلاجات الفمويه حتى. وممكن يعني يكون في شفاء عفوي.
1: لانه في كثير حدا هلا بيسمعنا بيصير بيخاف او بيفكر انه لا سمح الله، فبالعكس انه انت بتحبي تطمنيهم انه لا هذا الموضوع يعني تحت الست اشهر انه هو
0: يعني ان شاء الله هو في انه احتمال للشفاء
1: ان شاء الله. هلا طب دكتوره خلينا نحكي بعمر 5-6 سنوات كثير بنسمع باطفال صار عندهم سكري او اصيبوا بالسكري، فلحنا بيتفاجئوا العالم انه معقول طفل انه صار عنده السكري، فلحنا بدنا نحكي عن هذا الموضوع وانه مثل ما قلتي هل هو هذا السكري نمط اول بنعتبره لحنا.
0: تمام. هذا السكري

0: نمط أول هذا سكري مناعي.
1: تمام.
0: غالبا يكتشف هذا السكري بدكائة، يعني بحماض خلوني سكري. أكثر من نصف مرضى النمط الأول عند الأطفال يعني يصابوا بدكائة بحماض خلوني. وبطريقة يعني يشخص الطفل بالنمط الأول عن طريق هاي الإصابة.
1: تمام.
0: فنحن هون الإصابة مناعية بتترقى بشكل سريع عند الأطفال على عكس البالغين.
1: تمام.

0: طبعا بنعتذر، برجع لكم مستمعينا برجع لك دكتورة. طبعا ما بعرف شو صار عبا، يمكن الجو او هلا بنرجع على لحنا. مثل ما انا سكر الاطفال، كنتي عم تحكي على الدي كي ايه، اللي هو انه من خلال هذا التحليل بيبين عنا.
1: لا هو مو تحليل، هو مرض.
0: مرض هو بيعتبر.
1: تمام، يعني نحن هون المريض بعمر 5-6 سنين او حتى بعمر الطفوله بشكل عام، بتلاقي الطفل مثلا صار يفقد وزن بشكل سريع، صار في عنده الم بطني، صار في عنده اقياءات، وما كان فيه شيء، ما كان مشخص اي مرض، لكن التطور بيجي سريع. يعني الاعراض بتشتد مع الوقت، فهون المريض صار في عنده يعني مشكلة إسعافية. المفروض هون نحن الأهل فوراً بيتوجهوا على المشفى بإجراء التحاليل اللازمة، بتبين أنه في عنا ارتفاع بسكر دم، ارتفاع عالي جداً. فهون نحن طبعاً في تحاليل مخبرية تانية ممكن تشخص لنا المرض، هو عبارة عن ارتفاع بالأجسام الكيتونية بالجسم نتيجة يعني فرط باستهلاك الحموض الدسيمة بالجسم، بدل عن استهلاك السكر. السكر بيرتفع فالجسم بيستهلك الحموض الدسيمة، بيعطينا أجسام كيتونية. الأجسام الكيتونية يعني بتنتشر بالجسم، تعمل لك هاي الأعراض اللي بيشعر فيها الطفل، وبتوصل لمرحلة للأسف الكوما. يعني
0: تمام،
1: بيصل المريض لمرحلة غياب كامل عن الوعي. هو مثل ما حكينا يعني العلاج إسعافي.
0: هلا دكتورة، هلا هون بما أنه نحن كمان في حالات عند البالغين بنسمع صار عنده حموض كيتوني، فهل هي نفسها هون يعني هي الآلية نفسها بس عم تكون مختلفة، يمكن أشد عند الطفل لأنه هو ما بيقدر يعبر أو ما بيقدر يحكي شو؟
1: تمام، لا نحن لأنه بالأساس الأمراض المناعية هي السكر النمط الأول أشياء عند الأطفال.
0: تمام،
1: فلهيك نحن بنشوفها عند الأطفال أكثر. عند البالغين كمان في نقطة، إنه التخريب خلايا البيتا، خلايا البنكرياس، بيكون تخريب المناعي بيكون بشكل تدريجي عند الكبار، فالأعراض تجي أخف، بينما عند الأطفال تجي تطور سريع بفقدان الوزن وبالارتفاع السكر. فلهيك نحن هون فورا يعني نقدر نشخص ذكاء، بينما عند الكبار سواء نمط أول بيجي بأعراض تدريجية، أو حتى ممكن نشوف نمط عند مرضى النمط الثاني. عند البالغين ممكن نشوف ذكاء، لكن بالنسبة يعني أقل، وغالبا بيحرضها إنتان شديد مع عدم ضبط سكر.
0: تمام، يعني في سبب آخر لغير ضبط السكر، إنه في إنتان صار.
1: هو أشياء سبب هو ارتفاع سكر الدم او عوز الانسولين.
0: تمام،
1: هذا اشياء سبب، لكن السبب الاشياء الثانيه هو الانتانات.
0: تمام،
1: الانتانات هي بتدخل بحاله شده بقى وبيرتفع سكر الدم.
0: تمام، ومعناها خلينا نحكي انه الاعراض اللي بتظهر لحتى احنا بيستوجب علينا انه فورا يروحوا للمشفى الاهل او
1: يعني. تمام، بتلاقي مثلا عند الطفل رح نحكي، وحتى عند البالغين.
0: تمام
1: تمام، هون في عنا نقص بالوزن شديد غير مفسر، ممكن يكون الطفل عم ياكل حتى وبشراهه الفتره الاولى، نقص وزن، زيادة تبول، وبالتالي عندك عطش سهاف، يعني زيادة طلب المي، آلام بطنية. بقى هون صرنا بمرحلة متقدمة أكثر، آلام بطنية، إقياءات، إسهال، نقص بالشهية الطعامية.
0: تمام،
1: فهي أشياء الأعراض اللي ممكن يحس فيها الطفل. نحن هون ممكن يعني نفكر بي حتى عند مرض السكري النمط الأول يلي مشخصين نمط أول، نحن وقت نشوف هاي الأعراض هي دكاء، يعني حتى يثبت العكس، حتى كل طفل مريض سكري نمط أول معتمد على الأنسولين عنده أعراض نقص بالوزن والسهاف والبوال والألم البطني والإقياء والإسهال، هون المريض هو DKA حتى يثبت العكس، فلازم تقييم سريع.
0: سريع، تمام، والتدخل سريع.
1: تمام،
0: مثل ما قلتي حتى ما ندخل بغيبوبة لا قدر الله. هلا ومثل ما قلتي للاسف احيانا بيتم الكشف بعد الوصول بحاله اسعافيه للطفل، يعني مو قبل هذا الشيء. هلا طب سؤال

0: ممكن كتير الأهل بيهمهم هذا الموضوع، إنه مثل ما قلتي هو عم بي صار إنه إنه بيتعود الطفل يمكن إنه على إنه بخلال هالفترة إنه هو إنه يبول أو إنه الفراش يعني السرير، فهل ممكن بعد ما إنه يتعالج بتروح هذا عرض لهذا المرض؟
1: تماماً، هو بالنهاية عرض للسكري ممكن يشفي منه.
0: ومثل ما أنا ذكرتي إنه ممكن يفقد الوزن رغم إنه هو عم بياكل بشكل صحيح. جيد، يعني هاي نقطة كتير مهمة. هلا فينا نقول إنه الحلويات هي السبب مثل ما بيحكي العالم أو مثل ما بيعتقدوا العالم إنه الحلويات هي السبب لهذا الموضوع، لموضوع السكري.
1: السكري أي نمط أول؟
0: نمط أول
1: لا طبعًا. صراحة هي آلية مناعية بالجسم تتحرض وتهاجم خلايا بتا البنكرياسية، سواء كان في بغض النظر عن طبيعة الأكل.
0: تمام،
1: هي بالنسبة للنمط الأول. هذا مو يعني إنه الحلويات شيء منيح ولازم نكثر منه، لأن النمط الثاني صرنا عم نشوفه عند الأطفال.
0: بس ليش عم نحكي؟ لأنه إحنا خلينا ننهي كل شيء عن النمط الأول عند الأطفال. في كتير، طب هل ممكن الأهل بيمنعوا حدوث هذا السكري أو بيعملوا وقاية منه ولا صعب؟
1: هلا نحن هلا في دراسات حديثة وفي عندنا نحن لقاحات جديدة ممكن نحن تقينا من موضوع السكري النمط الأول، لكن بصراحة لسه ما يعني ما كتير سائدة يعني.
0: تمام.
1: هلا
0: لكن
1: في
0: يعني
1: في يعني علاجات ظريفة قبل الإصابة بمرض السكري. أحيانا نحن بحالة حالة مثلا الطفل نحن نتنبأ ممكن إنه في عنا إصابة بسكري النمط الأول، ممكن تكون مرتفع الأضداد من دون أي أعراض. إحنا النمط الأول ترتفع فيه أضداد بالجسم.
0: تمام.
1: حتى قبل ما تظهر الأعراض. فنحن إذا في عنا طفل مثلا عنده إصابات مناعية ممكن نحن نتحرى هي الأضداد طبعا النمط الأول من دون الأعراض، فهون نحن نتنبأ أنه في عنا أضداد للسكري النمط الأول.
0: طب من يعني هلأ فينا نقول هدول الأطفال اللي هن أكتر عرضة مثلا الإصابة أنه فيه هي مشكلة وراثية عنده؟
1: الوراثة لهدول، لكن بنسبة قليلة يعني ما بتجاوز 15%. يعني
0: ما فينا نقول إنه لأنه أبوه أمه عندهم مثلا أو بالعيلة كان في
1: هي لها نسبة، لكن نسبة قليلة يعني ما بتتجاوز بين 10-15%.
0: ما في إلا مسبب أساسي؟
1: لا، المسبب أساسي ما معروف،
0: ما أنا مجهول السبب. طب شو في أعراض هي بتدفع الأهل ليشكوا أنه عنده طفل سكري؟
1: هلا حكيناها نحن قبل شوي مثل ما حكينا،
0: بس أنا قصدي قبل ما تظهر هدول الأعراض الشديدة في شيء تاني ممكن هيك أنه قبل ما نوصل لمرحلة أنه مثلا يأكل شيء زيادة أو يأكل ينحف؟
1: تماما، نحن موضوع السكري النمط الأول له تقريبا 3 مراحل. فالمرحلة الأولى من الإصابة مثل ما قلت لك ترتفع الأضداد، لكن المريض غير عرضي.
0: دكتورة هلا إحنا خلينا مكفين أنا وياكي، بس حنروح أنا وياكي والمتابعين لننتقل لأذان الظهر. يرفع صوته مؤذنا الشيخ أبو العينين شعيشة.
2: الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

0: عيادة على الهواء. من جديد برجع برحب فيكم مستمعينا ومتابعينا على هواء إذاعة دمشق، أهلا وسهلا فيكم، وبرحب بضيفتي الدكتورة ثريا عبد الحق أخصائية غدة صم وسكري، أهلا وسهلا فيكي. طبعا دكتورة كنا لحنا عم نحكي عن موضوع السكري عند الأطفال بشكل عام، استوفينا إن شاء الله يعني حكينا عن كل ما يخص هذا الموضوع. هلأ خلينا ننتقل لحنا وياكي لموضوع السكر عند البالغين. قبل ما ندخل بتفاصيل هذا المحور، خلينا نذكر المتابعين إذا حابين يسألوك سؤال أو يتواصلوا على الأرقام 225-444-6 225-444-7 228-444-3، كمان رسائلكم على الواتساب 098-710-950. هلأ دكتورة مثل ما قلنا السكري عند البالغين هو النوع الأكثر شيوعا، وفينا نقول أنه ومثل ما ذكرنا هو السكري النمط الثاني. هلأ ليش صار منتشر بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة؟ كثير نقطة مهمة.
1: صحيح، صار منتشر لأنه نمط الحياة بشكل عام صار أسوأ.
0: تمام.
1: صار في أعداد طويلة، يعني الأكل الغير صحي صراحة، نعتمد على الأكل الجاهز، على السكاكر البسيطة، على العصائر، على المشروبات الغازية، معجنات، على الكربوهيدرات العالية يعني بالوجبة الواحدة، والأعداد الطويلة. يعني هلأ تعرفي صار في عنا نحن سوشيال ميديا، عنا شغل أونلاين، عنا هذا كله بيلعب دور، وصار يعني في قلة نشاط بدني يعني. يعني فهي الأساس هي نمط الحياة السيء،
0: نمط الحياة السيء هو السبب.
1: صحيح.
0: ومثل ما قلتي كل ما للموضوع أنه عم تقولي لل 2030 عم حتزيد نسبة، يعني تصير 8 ملايين، يعني كل ما لأكتر.
1: صحيح، كل ما له عم ينتشر للأسف يعني.
0: فكتير مهم أنه نحن نوعي عن هذا الموضوع، ومثل ما قلتي نحن قادرين من خلال تعديل نمط الحياة أنه نحن نتجنب هذا يعني طبعا. هذا النوع أو النمط من السكري. هلا فينا نقول هلا مثل ما قلنا السمنه وقله الحركه هنا فينا نقول السبب الاساسي بهذا الموضوع. اذا حافظ الشخص مثلا على نظام غذائي متوازن خفف وزنه، هل ممكن هذا الشيء انه يكون كافي لحتى انه ما ينصاب بالسمنه
1: او السكر؟ السكري النمط الثاني ببلش بمقاومه انسولين، فمقاومه الانسولين هون لسه ما بتكون ارقام السكر مرتفعه، لسه الجسم هون يعني

0: بمرحلة ما قبل السكري.
1: ما قبل السكري تمام.
0: فهي المرحلة نحن إذا اعتمدنا على نظام غذائي صحي، إذا خفضنا وزننا، إذا اعتمدنا على وجبات صحية، طبعا يعني انخفاض الوزن بنسبة 5-10% من الوزن، انخفاض الوزن، فهون يعني بيعطي نتائج جدا ممتازة، ممكن حتى ترجع الأرقام السكر والمخزون السكر خضاب السكري للطبيعي.
1: تمام. طب دكتورة، بما أنه عم نحكي لحنا عن مرحلة ما قبل السكري، هلأ يعني خلينا نقطة كتير مهمة، أنه هل يعني هي مقاومة الأنسولين أو هي المرحلة أنه الشخص هو فعلا أو حتما رح يصاب بالسكري؟
0: هلأ لا، نحن تعديل نمط الحياة على فكرة بمرحلة ما قبل السكري قادر يحمينا من السكري 58% يعني لمدة 3 سنوات.
1: تمام.
0: يعني نحن بهي الثلاث سنوات نحن قادرين ما نتعرض للسكري بس بتخفيض الوزن.
1: تمام.
0: وتعديل نمط الحياة، فهي نقطة كتير
1: يعني
0: مهمة.
1: فينا نقول انه فرصة هي ذهبية لحتى نأخر بهذا الموضوع.
0: طبعا طبعا.
1: يعني هدول الأشخاص اللي بيعانوا من هذا الموضوع انه عنده مقاومة الأنسولين، إذا داروا بالهم على حالهم، على صحتهم، على غذائهم، الرياضة، النشاط، ممكن يأخروا بظهور
0: صحيح. وإذا استمروا لكل حياتهم بهذا النمط الحياة
1: فممكن ما يصابوا،
0: فممكن تماما أنه نحن يعني نتجنب مرض السكري.
1: إن شاء الله يا رب، مثل ما قلتي يعني نصائح بسيطة بتبلش مننا نحن ذاتنا، فنقدر نتجنب هذا المرض. هو فينا نقول هو يعني صح مرض العصر، كمان هو المرض الصامت، والمرض بعتبره اللي تمام يعني، وبيدخل بيغزو كل اعضاء الجسم.
0: والله للامانه انا بسميه مرض خبيث يعني، لانه هو بيرتفع ببطء ومن دون اعراض.
1: تمام.
0: وبالنهايه اللي هو يعني مضاعفات سيئه، يعني
1: مضاعفاته كثير.
0: تمام. مضاعفاته سيئه يعني
1: كل انحاء الجسم بتاثر عليه.
0: صحيح. بتاثر على كل الجسم، فهو يعني هو فعلا سيء.
1: وحنحكي عن مضاعفاته بالتفاصيل كمان. هلا فينا نقول انه المريض وحكيناها انه كتير ممكن ينصاب او يتعرض للسكري لسنوات هو ما يحس.
0: صحيح.
1: لانه مثل ما قلنا هو صامت
0: تدريجي.
1: يعني هي قديش النقطه كتير مهمه انه نحن عم نتاخر
0: بتشخيص
1: المرض، لانه مثل ما قلتي ما انكشف، فكمان العلاج حيكون عمل مضاعفات اضرار للجسم بمناطق اخرى. هلا نحن فينا عوامل خطوره، انه مثلا في اشخاص قلنا هنا اللي يعني الاشخاص اللي هن اكثر عرضه للاصابه.
0: هلا شوفي لك، نحن حتى نعمل وقايه من مرض السكري لازم بكل الاعمار، بكل الأمر دون يعفون بكل يعني حالة المريض، سواء مريض سمين، نحيف، كذا، بكل الحالات نحن أي شخص عمره فوق 35 سنة لازم يعمل مسح للسكري.
1: تمام.
0: هي توصيات الجمعية الأمريكية للسكري، فنحن بهذا العمر المفروض نحن نمسح السكري. هلا في أشخاص بعمر أقل أو أصغر من 35 نحن ممكن نمسحهم.
1: تمام.
0: نشوف إنه عندهم سكري أو لا. مين إنن هدول الأشخاص؟ الأشخاص اللي بيكون عندهم زيادة بالوزن.
1: تمام.
0: بيكون البي إم آي كتلة الجسم يعني أكثر من 25 كيلوغرام على المتر المربع.
1: تمام.
0: فهون إحنا كل شخص بغض النظر عن العمر عنده زيادة بالوزن مع عامل خطر واحد بس. يعني شو هن عوامل الخطورة؟ بيكون فيها قصة عائلية لقريب درجة أولى عنده سكري نمط تاني، فهذا عامل خطورة. مريضة عندها بي سي أو سابق، فهذا عامل خطورة. في نمط حياة خامل أو خمول بشكل عام مع زيادة بالوزن، هذا عامل خطورة. اضطراب الشحوم أو ارتفاع الضغط، ارتفاع التوتر الشرياني، هذا عامل خطورة.
1: طبعا.
0: فأي شخص عنده زيادة بالوزن مع عامل من هالعوامل، عامل واحد بس كافي نحن لنقول للمريض روح نعمل مسح للسكة، لأنه ممكن يكون في عنا بداية سكري.
1: هاد تحت عمر الـ35.
0: أي بأي عمر بغض النظر.
1: أي، وخاصة لأنه ترافق عنا عامل من عوامل الخطورة.
0: صحيح.
1: مشان هيك نحن لازم نقي حالنا مسبقا.
0: صحيح.
1: ومثل ما قلنا كتير مهم إنه إذا كان في كمان إصابات سابقة في العائلة إنه كمان
0: عامل خطر يعتبر صاحب النمط الثاني.
1: هلا دور التغذية دكتورة، إنه يعني مثل ما قلنا إنه كتير مهم هذا الموضوع، لأنه تأثير السمنة تراكم الدهون حول البطن هو كتير موضوع عم بيكون مسبب لهذا الموضوع السكر نمط الثاني. فقديش بدنا نرجع نأكد لكل حد عم يتابعنا انه قديش مهم دور التغذية.
0: تمام. يعني هي الأشخاص الأساس هو نحن بالوقاية من مرض السكري، هو نحن ما نوصل لمرحلة مقاومة الأنسولين. طيب حتى ما نوصل لمرحلة مقاومة الأنسولين لازم نحن ما يكون في عنا شحوم بالبطن. شحوم بالبطن من وين بتجي؟ من قلة النشاط البدني والتغذية السيئة، يعني ما في حمية.
1: تمام.
0: غذائية صحية. فنحن هون معناتها شو رأس الخيط بهالقصة كلها؟ أنه نحن نوقف الكربوهيدرات العالية، السكاكر البسيطة اللي حكينا عنها قبل شوي، لازم تكون وجبتنا صحية مليئة الألياف، مليئة يعني حتى الحبوب اللي بنستخدمها مثل الخبز أو هيك لازم تكون حبوب كاملة، ما حبوب معدلة. ونبعد مثل ما حكينا عن السكاكر البسيطة، ممكن نعتمد
1: يعني 80% من اللي عم ناكله
0: غلط. والله
1: بحب أشركم يعني
0: ليش احنا منتشر هلا، لأنه أنا صراحة كل المرضى يعني بصراحة معظمهم

0: بمسح السكر انا عند الكل، فانه للاسف يعني عم لاقي الارقام حتى عند الاطفال يعني مرتفعه شوي للأسف. فلازم ندخل حموض، الحموض الدسمه تكون غير مشبعه مثل السمك، المكسرات، الزيت البلدي، هذا يعني ممكن يخفف او يحسن من نوعيه التغذيه. فهي الاساس، وكثير يعني منيح إن اذا بنعتمد على موضوع التمارين الرياضيه، هي رياضه نص ساعه يوميا او يعني 150 دقيقه اسبوعيا. احنا قادرين نوزعها بشكل يعني، هي 150 دقيقه اسبوعيا ما انا صعبه صراحه، فممكن نوزعها خلال الاسبوع. هذا هي النصائح، نحن ممكن يعني يخلي المريض يعني يتجنب اصابه جدا سيئه بالسكري ومضاعفات اسوء لسه، وحياه يعني صراحه تكون سيئه يعني بشكل عام عند مريض السكري
1: للاسف. ومثل ما قلتي دكتوره، هلا احنا حتى عم نقول لهم دائما، بنقول لهم انه بلشوا 10 دقائق يعني، احنا قبل انه دائما انه ساعدوا يعني، دائما احنا بنقدم لهم نصائح. نحن كأنا مثلا كمذيعه ومقدمه للبرامج الطبيه، فدائما هي النصائح البسيطه اللي احنا بنسمعها من كل طبيب، اللي هي تعديل نمط الحياه، الرياضه قديش مهمه، انه حتى مثل ما قلتي الغذاء كثير مهم. هلا في نقطه بس مهمه يعني، هلا هي خطره ببالي، هل كل شخص مثلا يعني عنده وزن او صحته منيحه هو بس فقط عرضه للسكري، ولا حتى ممكن يكون الاشخاص اللي نحاف عرضه للسكري؟
0: طبعا كل شخص معرض للاصابه بالسكري، لانه نحن يعني زياده الوزن هي مثل ما قلت لك في عنا شحوم بالبطن، وبالتالي عنا مقاومه انسولين. والشخص اللي عنده نحيف، خلينا نعتبره شخص نحيف، البي ام اي عنده طبيعي يعني اقل من 25، لكن مع التغذيه السيئه، النوع الغذائي السيء وقله التمارين الرياضيه، فمع الايام رح تتشكل عنا نسيج شحمي بالبطن، وبالتالي رح نفوت بمقاومه الانسولين، ومقاومه الانسولين رح ترد تفوتني بزياده بالوزن اكثر. فنحن هون يعني اكيد كل شخص سواء نحيف او بدين انه نتجنب
1: تمام. طبعا دكتور مكفيه، نحن وياكي بس حنروح لاتصال. الو،
2: انا تحياتي.
1: اهلا وسهلا.
2: زهير من دمشق.
1: اهلا وسهلا فيك زهير.
2: اهلا وسهلا
1: دكتور، عم تسمعك.
2: هلا بالنسبة للتحليل السكر، الدكاترة بيقولوا بعد الطعام ساعتين لازم يطلع 160، بعض الدكاترة بيقولوا الصبح، أنه أفضل؟
0: تمام أخي،
1: على الري او على
0: تمام. هلا احنا لتشخيص السكري دائما عندنا كذا معيار، ثلاث معايير، واحد منهم كافي يعني لتشخيص السكري.
1: تمام.
0: بمراقبة السكري نحن بنراقب سكر على الري، لازم يكون أخفض من 130 ميلي غرام على ديسي لتر، وسكر بعد الأكل بساعتين لازم يكون أخفض من 180 ميلي غرام على ديسي لتر. هاي نحنا مريض عم يتعالج.
1: تمام.
0: لازم ما هاي نقطة مهمة كمان، إنه مو أي علاج للسكري هو علاج.
1: تمام.
0: شو يعني؟ نحنا لازم نوصل للهدف، لازم نوصل لأرقام سكري هدفية لحتى نقول إنه هذا المريض تعالج صح.
1: تمام.
0: فلازم ما يتجاوز سكر على 130، وسكر بعد الأكل بساعتين 180.
2: والله دكتورة أنا باكل كتير موز وبطيخ، هدول بيرفعوا سكر إذا واحد معه سكر، إذا معه
0: طبعا اللي سواء معه سكر ولا ما معه سكر، البطيخ فيه كتير سعرات.
1: تمام.
0: فنحن المفروض البطيخ كتير مخفف.
2: أكل بطيخة عشية مفتحصتها يوم شيء قبل الظهر طلع 109.
0: تمام.
2: أكل بطيخة وأكل حلو كمان.
0: أكل بطيخة كاملة؟ لا طبعا نحن لازم نخفف. عام انت مريض سكري مفروض نخفف، مو كل يوم نحن نتناول
1: الدكتورة ممكن
0: سعرات عاليه، لانه
1: وممكن هلا مثلا وقت عمل تقييم سكر ما طلع النسبه عاليه فورا، فهو ما نعرفان ممكن تراكمي
0: سائل. تمام. هو هي المشكله يا علا، انه نحن المريض بيقيس سكر بيقول والله انا سكري منيح،
1: طب برجع باكل
0: برجع باكل بيستمر بهالقصه هي.
1: هو صحه وعافيه اكيد يعني، دائما بيقولوا انه بتاكل للصحه، بس كمان احنا بدنا ندير بالنا على صحتنا.
0: صحيح. يعني اذا كان السكر هلا تمام، هذا مو يعني انه نحن بعد تمام سنه سنتين يكون تمام
1: او ما بياثر علينا. صحيح. وما ما نفحص تحسس يعني. صح. ما تحسسنا من هذا النوع ما بياثر. فلا نحن موضوع السكر ومثل ما انه عم بيتراكم بالجسم بكميات، فكتير بدنا ننتبه لهي النقطه. ودكتوره كتير نقطه مهمه يعني نحن بدنا نحكي عنها اكثر، بس هيك خلينا نمر عليها، انه كتير عالم بتقول لك انه انا عم باكل فواكه انه ما فيها سكر او سكرها طبيعي، كمان هي النقطه كتير مغلوطه، كتير مهم انه
0: تمام. هلا الفواكه يعني نحن السكر الفواكه افضل من السكر البسيط
1: 100%،
0: السكر الابيض يعني، لكن كمان بنسبه معينه، لانه في فواكه هي الحكي اللي بدي اقول لك اياه، في انواع عند البشره الجلاسيمي كتير عالي
1: متهم اكبر،
0: هذا كتير بيرفع مثل البطيخ عنبتين. تمام.
1: هلا دكتوره احنا بدنا نروح على مثل ما حكينا بشكل عام، انه على كنا عم نحكي بموضوع النمط الثاني. هلا في نقطة كمان، التدخين في له دور بموضوع السكري؟
0: تماما. هلا نحن التدخين
1: بما انه شائع بكل

0: الأمراض يعني.
1: تمام، له دور هو بمضاعفات السكري. يعني نحن مريض السكري، هو مريض سكري أول شيء هذا عامل خطورة.
0: تمام.
1: غالبا بيترافق مع ضغط مثلا، اضطراب شحوم وزيادة وزن. فالتدخين هو عامل خطورة على المريض السكري، لأنه بيسرع لي من أمراض القلبية.
0: تمام.
1: ومن اختلاطات السكري كلوية قلبية يعني بشكل عام، فأكيد هو عامل خطورة ولازم يعني ما توقف بشكل نهائي، يتخفف الحد الأدنى.
0: تمام. هلا بدنا نحكي عن الأعراض اللي احنا ما لازم نتجاهلها، لأنه كتير من الأشخاص بيكتشفوا صدفة أنه هنا معهم النمط الثاني من السكري. هلا خلينا نحكي عن الأعراض المبكرة اللي ممكن تظهر لحنا غير مثلا لحنا دائما يعني دائما بيقولوا لك بصير عندك مثلا تشرب كتير أو بيعطش
1: أي الشخص متقدمة.
0: تمام. أو بصير عندك تعب دائم، إنه هي من العلامات المهمة، بس لحنا هي العلامات متقدمة. أنا ما بدي أوصل لهذا المرحلة اللي أعرف حالي إنه أنا عندي سكر أو لا، فشو في علامات ممكن تظهر بالبداية لنكتشف هذا
1: هي الموضوع؟ علامات مقاومة الأنسولين. شو علامات مقاومة الأنسولين اللي بتظهر والأعراض؟ خمول وتعب. بتلاقي المريض خاصة بعد الوجبة الطعامية بيقول لك إنه أنا بس بدي نام، تعبان، ماني قادر أتحرك بعد الأكل، لأنه هون ارتفع الأنسولين عنا.
0: بيقولوا لك تغدى وتمدى.
1: لا هذا غلط.
0: هذا غلط.
1: يكون لازم يروح يمشي. فالارتفاع مقاومة الأنسولين طبعا هون نحن بتأثر لنا على الجسم بشكل عام، يعني خمول وتعب وزيادة شراهة للأكل والحلويات.
0: طبعًا.
1: أنا عم ينزل سكري، عم حس كتير برشفة بعد وبس بدي أكل سكر عم ينزل سكري. هو يعني في عنا هبوط سكر، لكن هذا الهبوط نتيجة مقاومة الأنسولين، نتيجة ارتفاع السكر بالدم. لأنه نحن وقت بنأكل الوجبة مثلا بيرتفع عنا الأنسولين، بيرتفع السكر، بيرتفع الأنسولين بشكل مفاجئ.
0: طبعًا.
1: فهذا الارتفاع المفاجئ بيعمل هبوط سكر مفاجئ، فهون المريض فعلا بيحس بيخف قبل قلب، رشفه بالايد، بحس انه بس بده ينام، تعبان كذا. هذه هي الاعراض، هي اعراض مقاومه الانسولين، اضطراب بعمل الانسولين. فنحن هون هي اللي فينا نقول الخطوه الاولى او للاسف الاعراض الاول بسكري.
0: تمام. طب دكتوره، في احيانا بيقولوا لك اعراض هي تشوش الرؤيه او الالتهابات المتكرره وبطء التئام الجروح.
1: صحيح.
0: فينا نعتبرها كمان من
1: صحيح. هي بالحالات المتقدمه نحن بنلاقي انتانات متكرره، خاصه انتانات بوليه، بطء التئام الجروح طبعا، وفقدان الوزن.
0: تمام.
1: هي يعني من اكثر العلامات السيئه، معناتها نحن هون صار عندنا عوز شديد بالانسولين.
0: تمام. يعني مثل ما قلنا هدول العوامل اللي انه نحن يعني حكينا نحن هلا شو في عوامل، شو ممكن تظهر عنا اعراض، مين الاشخاص الاكثر عرضه اللي فينا بنسميهم انه المؤهبين لهذا.
1: صحيح.
0: المرض. هلا طب خلينا نحكي عن التشخيص، تشخيص المرض السكري. هلا بيشك هذا الشخص من خلال مثلا مثل ما قلتي عرض ما ظهر عنده شك بوجود السكري، شو الفحوصات اللي هي مطلوبة يعني شلون بده يعرف؟ وكتير مهم لحتى نفرق لهم عن تحليل السكر الصائم وتحليل السكر التراكمي.
1: تمام. هلا في عدة تحاليل مخبرية حسب التوصيات الجمعية الأمريكية. نحن نعتمد على السكر الصيامي بعد صيام 8 ساعات.
0: تمام.
1: لازم يكون حتى يكون في عنا سكري بيكون السكر الصيامي أكثر من 126 ملغ دسيلتر. فهاي تحليل سكر صيامي عن تحليل سكر بعد الأكل بساعتين أو بعد اختبار تحمل الجلوكوز، يعني يعطي 75 جرام من الجلوكوز بعد ساعتين. بيكون تحليل السكر فوق المريض السكري يشخص سكري فوق 200 ميلي غرام ديسيلتر. وعن الخضاب السكري يعني اللي بسموه مخزون سكر أو بسموه تراكمي.
0: تمام.
1: فهم كمان بيكون فوق 6.5%، هم مريض يشخص سكري.
0: تمام. اللي هن فوق 6.5 بيكون
1: سكري.
0: سكري. تمام. وكتير هلا فينا نقول هنا مرتبطين مع بعض. طب اذا احنا مثلا السكر تراكمي كان عنده تمام ما نو نسبته نظاميه، عندك السكر الصيامي كان مرتفع.
1: هلا شوفي لك، نحن موضوع السكر التراكمي بيعتمد على دوران الدموي بالاوعيه، بيعتمد على الكريات الحمر، على عمر الكريات الحمر. فاي اضطراب بخضاب الدم سواء مريض مثلا عنده قصور كلوي، مريض حتى المريضه الحامل، ما كثير نعتمد على السكر التراكمي.
0: تمام.
1: نعتمد على السكر الصيامي او تحمل الجلوكوز. فنحن وقت يكون في عنا تعارض بين قيمتين بغض النظر عن وضع الخضاب، بنشوف القيمه الاعلى.
0: تمام.
1: وبنعيدها. اذا عدناها وطلعت انه لا نفسها عندي السكر فوق 125 او 26، فهون لا هذا مريض سكري.
0: تمام. وبتعيدوها مثلا خلال فترات قريبه، يعني هو مثلا خلال مثلا اسبوع احنا نقول
1: لا ما في مشكله نعيدها فورا يعني.
0: فورا. تمام. طبعا لسه مكفيين بهذا الموضوع دكتوره، بس حنروح لاتصال. الو. الو.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا.
2: في عندي سؤالين لو سمحت.
0: عم تسمعك الدكتورة، تفضل.
2: الله يزيد فضلك يا رب. هلأ بدي السؤال الأول، التوتر يعني والحزن والاكتئاب بيأثر على ارتفاع السكر؟

0: أكثر.
1: تمام سؤال
0: السؤال
1: تمام.
0: السؤال الثاني شو هي الحدود اللي بتخلي السكر يأثر على الكليتين والمثانة وشو هي الأعراض؟
1: تمام
0: بالنسبة راح سمعتم من الراديو، شكرا لكم،
2: أهلا وسهلا بحضرتك.

0: بيريد يستعمل ادويه للاكتئاب ومضادات ذهان او هيك، فممكن كمان تعمل لنا ارتفاع بالسكر.
1: يعني مزبوط. وقت بيقولوا لك مثلا شخص اجى سكري عزعل،
0: اي هلا شوفي لك هو بيكون مؤهب من قبل، عنده مقاومه انسولين مثلا، لكن تيجي شده هي اللي بتظهر لك السكري، لكن هو موجود بس مخبى. هي الشده هي اللي اظهرته
1: تمام. بشان سؤاله الثاني، بشان موضوع الـ الـ الـ الـ شو اللي هي المؤشر اللي بيأثر على الموضوع الكرياتين
0: والكلية. كل ارتفاع السكر، نحن لهيك أنا قلت لك قبل شوي، مو كل علاج للسكري هو علاج فعال، هو علاج صحي أو صحيح، لأنه نحن إذا ارتفعت أرقام السكر بس فوق 200 ميليغرام على ديسلتر، فنحن هون صار في عنا مضاعفات كلوية. هون بتبلش المضاعفات الكلوية والمشاكل الكلوية من أذية كلوية، اعتلال كلية يعني سكري، وبتبلش بقى الانتانات والمشاكل. فطبعا لازم نحن نضبط ارقام السكر لحتى نوصل للارقام الهدفيه، لحتى ما نوصل للمضاعفات.
1: تمام.
0: مثل ما حكينا لازم ما يتجاوز سكر الدم اكثر من 180 ملغ على ديسلتر.
1: تمام. هلا مثل ما قلت هلا دكتوره، ال 180 هو للشخص اللي فينا نقول السليم ولا لمريض السكري؟
0: يعني نحكي احنا عن المريض السكري، اللي عم يتعالج، لانه في للاسف شغله كثير شائعه، يعني بتقول لك المريضه انا سكري منيح، يعني تقريبا شيء 250 300.
1: ما شاء الله.
0: للأسف والله عم نسمعها كتير، يعني فأنه هون دائما نحن بنركز على هاي النقطة، السكر المنيح السكر المضبوط صحيح لازم يكون بعد الأكل بساعتين أو حتى العشوائي أقل من 180.
1: تمام.
0: ما لازم يتجاوز هذا الرقم، لأنه فوق 200 معناتها نحن حنفوت بالاختلاطات.
1: تمام. يعني أنا هلأ كشخص عملت تحليل للسكري، شو النسبة اللي أنا بعرفه طبيعي وشو النسبة اللي أنا هون لازم أنه لا تابع مع طبيب؟
0: أنت كشخص طبيعي مانك، هلأ نحن في عنا سكري يعني طبعًا. ما قبل سكري.
1: تمام.
0: فنحن النسب اللي من شخص فيها ما قبل سكري، وهي حالة يعني ما قبل سكري، يعني هذا الشخص كتير مؤهب للسكري.
1: تمام.
0: فكمان هي لازم نهتم فيها وحتى نوقي حالنا من السكر. فإذا عملنا مثلا سكر صيامي، طلع السكر الصيامي مثلا بين 100 ل 125.
1: تمام.
0: هاي القيم، هي سكر صيامي بعد صيام 8 ساعات، هي سكر ما قبل سكري، عفوا
1: ما قبل سكري،
0: يعني هون المريض نحن مؤهب كتير.
1: تمام.
0: او مثلا سكر بعد الاكل بساعتين بين 140 ل 199.
1: تمام.
0: هون ما قبل سكري، هذا طبعا. المريض كمان لازم يعدل، يعمل استشارة طبية لحتى ما يتطور عنده سكري، أو حتى مخزون السكر أو الخضاب السكري طبعا. لازم ما يتجاوز يعني إذا كان بين 5.7 ل 6.4، هي القيم هون قيم ما قبل السكري، يعني مريض مؤهب للسكري.
1: كل ما تحت هي القيم أمورنا
0: شخص طبيعي.
1: تمام. لأنه كتير مثل ما قلتي، في كتير ناس مثلا بتعمل هيدا التحليل أو بتقلك أنه حابب أنه أنا أعمل تحليل، فبتطلع عنده هي فبقى بيتخربط. فدائما هو احنا دائما الاقدر انه يقيمه هو الطبيب، بس احنا بشكل عام ممكن احيانا بيجي فضول الشخص يعرف النسب. صحيح. اذا ظهرت عنده شيء ممكن يعرف. صحيح. وبالعكس احنا بنعطيه معلومه انه وقت بتكون قيمك هي ما قبل السكر، انه دير بالك، انتبه، بمجرد حميه بسيطه، دير بالك على غذائك، شويه رياضه، ممكن تتجنب.
0: صحيح. ممكن تتجنب 58% لثلاث سنين لقدام، تعديل نمط الحياه،
1: تعديل نمط
0: الحياه، السكري. تمام.
1: دكتوره خلينا نحكي عن اجهزه قياس السكر المنزليه للتشخيص، هلا هي قادره تشخص لنا؟
0: هلا لا، دائما نحن نعتمد على التحليل المخبري الوريدي.
1: تمام.
0: لانه هي الادق اول شيء. نحن تقريبا في عندك يعني خلل بالاجهزه، تعطيكي تقريبا ما لنا قيمه دقيقه، يعني بين 30 ملغ ل 50 ملغ ممكن تعطيكي فرق.
1: تمام.
0: فنحن طبعا الاجهزه المنزليه ما بتشخص من السكري، نحن نعتمد على التحاليل المخبريه. وحتى التحاليل المخبريه قلت لك نحن احيانا يعني تشخيص السكر تشخيص دقيق، فاحيانا ما بنعتمد على تحليل واحد. مثلا بيجي مريض مثلا سكره 200 لمرة واحدة مثلا، وما في عنده أعراض، ما أنه حاسس بشي، فأنا هون طبعا بدي قيم سكري كامل، خضاب سكري، عيد السكر الصيامي مرة تانية. وحتى نحن كل مريض سكري، هاي نقطة مهمة، لازم نعمل تقييم شامل لاضطراب الشحوم، لوظيفة الكلية، لأنه كل مريض سكري معرض.
1: تمام.
0: لارتفاع الشحوم والأديات الكلوية، فنقيم بشكل كامل حتى الوظيفة الدرقية.
1: كتير مهم هذا الموضوع مثل ما قلتي، بس ممكن هذا الأجهزة قياس السكر المنزلية تساعدنا إحنا كشخص مشخص بالسكري مشان يتجنب أنه
0: تمام، متابعة ممكن تساعد.
1: دكتورة مكفية نحن وياكي، بس معنا اتصال. ألو،
2: مساء الخير أختي.
1: أهلا وسهلا، يسعد مساك.
2: كيف الصحة؟
1: الحمد لله تمام. وأنت
2: كيف الدكتورة؟ والله أنا بألف خير من الله الحمد لله.
1: دكتورة عم تسمعك، تفضل خبرنا شو مشكلتك.
2: الله يزيد فضلك. هلا بدي أسمعكم على التلفزيون على راديو الديجيتال، بس السكر الطبيعي قديش نسبته، ويعني أنه شنو أعراض هبوطه السكر الطبيعي؟
1: طيب ماشي إن شاء الله،
2: يعطيك العافية.
1: الله يعافي قلبك.
0: هلا نحن هبوط السكر يعني عند مريض سكري بيختلف
1: عن الشخص العادي.
0: فنحن إذا مريض سكري

0: احنا حكينا اللي عم يحكي عن الارقام، الارقام هي فوق ال 126 ملغ ديسلتر، هذا سكر صيامي مشخص للسكري. الاعراض، اعراض السكر، ارتفاع السكر طلب مهم.
1: تمام. ايه انه لا، اذا شو نسبته للسكر الطبيعي اللي احنا حكيناها
0: من فوق ال 126.
1: تمام. وتحت من المية للمية وخمسة وعشرين هي ما قبل السكري. كل شيء من تحت المية إنه أمور طبيعية. بس هو بشكل عام قصده إنه إذا أنت شخص طبيعي وصار عندك هبوط سكري شو الأعراض؟
0: تمام.
1: بس أعراض لا
0: نفس الأعراض، يعني عندك هبوط السكر بيجي بي أعراض ودية، يعني تسرع بالقلب، رشفة بالإيد، تعرق، شحوب. هي أشياء الأعراض اللي ممكن تصير يعني. بس نحن برجع بننبه على نقطة إنه في أعراض نقص سكر عند شخص عنده مقاومة أنسولين.
1: آه تمام.
0: فيعني هي بداية السكري، فنحن ما نروح ناكل حلويات وعصائر
1: لأنه حجة أنا ناقصني سكر.
0: تمام. لهيك نحن بتتسارع عن الإصابة بالسكري. فلا نحن منقيم أول شيء نحن شو سبب نقص السكر اللي عم يصير. في أسباب مرضية لأنه نحن بالجسم يعني خطيرة، قد تكون توصل لمرحلة غياب عن الوعي يعني.
1: تمام.
0: فلازم نحن نعرف شو السبب أول شيء، ثاني شيء وقت نلجأ للسكاكر المعقدة.
1: تمام. طبعا احنا دكتورة انه كنا بدنا نحكي عن موضوع السكر الحملي، بس هلأ ما حيزيد معنا وقت، فممكن نعمله بحلقة لحال. هلأ احنا حكينا عن الأعراض والأنواع والتشخيص، هلأ بدنا نحكي عن موضوع العلاج. وقت بيتشخص المريض بالسكري، شو أول خطوة بالعلاج؟ وهل دائما العلاج بيكون بالأدوية؟
0: على الخطوة الأولى بالعلاج مثل ما حكينا تعديل نمط الحياة،
1: وهي الحالات اللي إنما قبل السكري.
0: تمام. يعني لازم نحنا حتى مريض السكري تشخص سكري، ما عاد فيك أنت يعني تأكل يعني
1: شو ما بدك،
0: يعني لا حلويات مثلا، سكاكر بسيطة. هي حتى الأشخاص الطبيعيين أنا صراحة بنصح أن يوقفوا عنها يعني. تمام. ويخففوها. لكن مريض السكري بالذات طبعا بده يخفف، بده يتبع حمية صحية يعني مشان موضوع السكر ما يتفاقم. فنحن يعني الحمية هي الأساس، والرياضة.
1: تمام.
0: هي تعديل نمط الحياة، هي رقم واحد. رقم اثنين، نحن هون أي مريض مثلا عنده زيادة بالوزن، يعني البي ام اي أكثر من 25، مع يعني زيادة بالوزن مع قصة عائلية للسكري عامل خطورة، وأرقام سكري ما قبل سكري عطتنا يعني، يعني هون مؤهب. فنحن هون لازم ندخل علاج دوائي في حال ما تحسن على أو ما نزل وزنه على تعديل نمط الحياة. يعني ممكن إحنا مريض يعدل نمط حياته بشكل يعني جدي بشكل صارم، فهون نحن ما نحتاج أدوية. لكن في مرضى نحن هيدا نادر الصراحة اللي نشوفه، في مرضى لا هون عندنا يعني أرقام
1: نادر إنه يسيطر،
0: نادر إنه يسيطر صراحة.
1: تماما.
0: فنحن أما ارتفاع أرقام السكر بحالة ما قبل السكري مع زيادة وزن، فنحن هون ممكن ندخل مثلا منظم السكر يعني.
1: تمام. ومثل ما أنا نقطة كتير مهمة، إنه في أحيانا كتير أشخاص بيدخلوا منظم السكري من تلقاء نفسهم، قديش هذا الموضوع إنه
0: طبعا هذا الشيء غلط. نحن مفروض نقيم عن طبيب يعني نشوف نسبة ارتفاع السكر، قد تكون الميتفورمين يعني ما نستطباب اصلا بالحاله، ممكن تعديل نمط الحياه لحاله يكافي. فطبعا غلط يعني، حتى الا مضادات استطباب هو يعني بياثر على الكليه، بياثر على الفيتامين بالجسم، فاكيد ما بيتدخل بشكل فردي
1: يعني. دائما احنا هيك بنتمنى نكون عم نقدم هالمعلومات المهمه اللي ممكن يستفيد منها كل حد عم يسمعنا. كمان معنا اتصال. الو. الو.
2: الو، يعطيك العافيه.
1: الله يعافي قلبك.
2: شلونك؟ الله يسلمك يا رب. من قريه مع الدكتور.
1: الله يكرمك. عم تسمعك الدكتوره، تفضل.
2: ايه الله يطول بعمرك. انا دكتوره معي سكري من 96، معي سكري من 96.
0: تمام.
2: انا بستعمل عاد بالاسد الجامعي 3 شهور، انا عم باخذ الدواء.
0: تمام.
2: 3 شهور نحفت كثير، نحفت كان وزني 120 كيلو، نزلت 63 كيلو، ما عاد ضلت امشي. المهم هلا سكراتي عم باخذ على بكره 20 سريع و20 بطيء. هلا عم باخذ 20 سريع و20 بطيء صباحا.
0: تمام. تمام. تفضل.
1: عم تسمعك دكتوره.
2: الظهر باخذ 10 ب 10، عشيه المساء 10 ب 10.
0: تمام. ودي ارقام السكر عندك؟
2: السكر عم يطلع عالي شوي عندي، مع انه ما عم باكل كثير.
0: في حميه؟ يعني في حميه يعني؟
2: ما باكل خبز، ما باكل بنوم، ما بستعمل خبز نهائيا، بيضه مسلوقه على بكرة وشوية لبن مصفى، هذا اللي باكله.
1: هلا وهدول القيام يمكن دكتور اللي دكتور وصف لك اياه هون الجرعات اللي عم تاخذهم
2: بالنسبة. ايه دكتور، لكان دكتور بتعرفي دكتور.
1: تمام.
2: دكتور محمد عيطبرني.
1: كله خير وبركة. مثل ما قلت عم، هو دائما النسب هي الطبيب اللي بيتابعك هو
0: أكثر. هلا نحن علاج السكري لازم تقييم يعني كل 3 شهور ل6 شهور.
1: تمام.
0: فنحن نبقى على جرعة لفترات طويلة، هذا شيء
1: هي أنا قصدي إنه لازم بدك تعيد تقييمك عند الطبيب ليعيد تقييم

0: الجرعة المناسبة لإلك، ممكن يزود
1: أنا
0: جرعة.
1: أهم شيء عندي إنه أنا بدي أعرف ليش عم يهبط السكر عندي.
0: عم يهبط ممكن يكون لأنه موضوع
2: هلا نحن رح نحكي نحن موضوع ضبط
1: ما باكل ما باكل
2: موضوع ضبط السكر يا أخي. نحن إما ارتفاع بأرقام السكر بيصير عندنا أو في هبوط، هذا سكري هش يعني ما أنا مضبوط
0: تمام،
2: لا يا أما ارتفاع يا أما زي بيكون عندنا خلالين، يا أما أول شيء الأنسولين جرعة غير كافية
0: تمام
2: او غير مناسبه للمريض، خليني اقول يعني بتكون يا زايده على الوجبه يا ناقصه، وكمان نمط التغذيه عنده سيء بيكون
0: تمام.
2: يعني مثلا مريض في بيقول لك انا مثلا ما بفطر، بفطر مثلا الساعه 12 بيبقى اكل الفتره الصباحيه من دون انسولين من دون اكل، هذا شيء غلط
0: طبعا.
2: او مثلا بياكل مثلا بكير بيبقى 7 ساعات من دون وجبات ومن دون انسولين
0: تمام.
2: فنحن بضبط السكر على الانسولين لازم ضبط التغذيه وضبط الجرعات، ولازم تقييم كل 3 لـ6 أشهر.
0: وكثير في نقطة مهمة دكتورة خلينا ننوه عليها قبل ما نختم حلقتنا لليوم، تخزين الأنسولين. كثير في ناس ما بيديروا بالهم على موضوع حفظ الأنسولين.
2: طبعا الأنسولين لازم ينحفظ
0: بدرجة حرارة
2: هلا بالبراد، نحن لأنه في أشخاص بيروحوا بيحفظوه بالفريزر
0: باب البراد بيقولوا كمان مو بالبراد
2: تمام، لحتى أنه نحن نحافظ بس على حرارة يعني
0: حرارة معينة
2: يعني معينة بس ما يتلج يعني أيوة.
0: عشان ما
2: يخرب لأنه تمام. فهو لا إذا مجرد ما فتحتيها ما بيبقى بالحرارة الجو الغرفة الطبيعية ولا حتى بالفريزر، لكن بالبراد لازم ينحفظ بشكل دائم. طبعا احنا الانسولين له شروط حفظ، له شروط اعطاء، له اماكن للاعطاء، وله حتى تغيير السيرنج المفروض احنا ابره الانسولين اللي هي السيرنج الانسولين لازم ما يعني حشكه واحده باليوم هيك طبعا. المفروض لكن احنا ممكن يعني نتجاوز احيانا مع المرضى بسبب يعني الاستعمال المتكرر انه احنا مره واحده السيرنج يبقى نهار كامل
0: تمام،
2: يعني مو اكثر
0: مو
2: ولازم نغيره لا طبعا. مو اسبوع اكيد
0: اكيد. طبعا الموضوع كتير كبير وممكن ياخد معنا حلقات، وإن شاء الله بركي في لقاء قادم نحكي عن المواضيع اللي احنا ما قدرنا نتطرقها أو ما نقدرنا نحكي عنها. شكرا كتير لك دكتورة، طبعا دكتورة ثريا عبد الحق على هي المعلومات القيمة يلي قدمتي لنا ياها، يعطيك ألف عافية وشكرا لك.
2: الله يعافيكم يا أهلا.
0: الله يكرمك يا رب. والشكر الأكبر موصول لكم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة، وشكرا كثير لكم، ونتمنى نكون قدمنا لكم معلومات تفيدكم وتكونوا دائما بصحة وعافية، ومنلقاكم بحلقة جديدة من عيادة على الهواء. تكونوا بصحة وعافية، نحن فريق العمل من لكم تكونوا بألف خير. كنت معكم من وراء الميكروفون علا أحمد، بالإخراج نادية حمود.
3: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معا.
4: الواحدة والربع الساعة الآن في إذاعة دمشق.
3: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
4: حياكم الله. وزير الصحة مصعب العالي ومحافظ إدلب محمد عبد الرحمن يفتتحان قسم العمليات في مستشفى إدلب الوطني وخمس عيادات جراحة عامة مجهزة بـ40 سريراً للاستشفاء. وزير المالية محمد يسر برنية يؤكد إطلاق وزارة المالية لمنصة إصدار براءة الذمة الضريبية لأغراض الاستيراد إلكترونياً، وذلك في إطار مساعي التحول الرقمي وتطوير الخدمات المالية والحكومية. الإدارة العامة للشؤون المدنية تطلق المرحلة الثانية من تنفيذ المرسوم رقم 13 لعام 2026 والمتمثلة بإجراء المقابلات مع المتقدمين للحصول على الجنسية السورية من المواطنين الكرد. الهيئة العامة للعدالة الانتقالية تبحث مع عدد من أعضاء مجلس الشعب المنتخبين

مشروع قانون العدالة الانتقالية وكشف الحقيقة والمساءلة وجبر الضرر. الشبكة السورية لحقوق الإنسان تجدد دعوتها إلى اعتماد مقاربة شاملة لمعالجة إرث التعذيب في سوريا زمن النظام البائد، تقوم على كشف الحقيقة والمساءلة وجبر الضرر. وفي خبرنا الأخير، قوات الاحتلال الإسرائيلي تثبت خياماً في تل المغر غرب قرية عابدين في منطقة حوض اليرموك بريف درعا. إلى هنا ينتهي هذا الموجز، شكراً لطيب المتابعة.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي.

أيها المتعبون من ثقل ذنوبكم التي لا يحاسبكم عليها القانون، عودوا إلى ضمائركم قبل أن تقعوا في شباك الحساب والعذاب. فحساب الضمير وعذابه أقسى من حساب القانون وأحكامه.

محكمة الضمير. التأليف أحمد السيد. محكمة الضمير. الإخراج محمد غزاوي.

0: ما الذي يحصل في ساحتنا حضرة المدعي؟
1: سيدي الضمير، قام عصام مدمن المخدرات بقتل زوجته ليلى خنقا بسبب إلقائها المادة المخدرة التي يتعاطاها في الحمام، وهو في حالة هستيرية إدمانية.
0: وأين نحن من هذا الحدث يا حضرة المدعي؟
1: نتابع الجاني يا سيدي الضمير بعد أن هرب إلى صديقه صائب طالبا منه جرعة مخدرات.
0: وهل اكتشفت الجريمة من قبل رجال الأمن؟
1: نعم يا سيدي، وعرف رجال الأمن بأن عصام هو الجاني ويبحثون عنه.
0: تابعوا حضرة المدعي وأريده هنا في ساحتنا.
1: أمرك سيدي الضمير.
2: هي مدام سمر، احكي لنا شو يلي صار مع المقدورة أمك؟
3: اتصلت فيني وقالت لي إنه بابا صايرة معه نوبة هستيريا وبده جرعة المخدرات. وقالت لي كمان إنها رمت المخدرات بالحمام.
2: وبعدين شو صار؟
3: سمعت صوت بابا وهو عم يصرخ ويقول لها يا بنت الكلب ليش هيك عملتي؟ وماما صارت تصرخ. قمت أنا تركت كل شيء وإجيت على بيت أهلي.
2: إيه؟
3: ولقيتها ميتة.
2: وبعدين شو عملتي؟
3: صرت صرخ وناديت للجيران. وقتها جيتوا أنتوا.
2: ما بتعرفي وين ممكن يروح أبوكي؟
3: ما بعرف شي.

0: بسرعة بسرعة بسرعة، أعطيني إبرة المورفين بسرعة، بوس رجليك يا صائب. يلا
1: اهدى يا عصام، اهدى شبنا، بسرعة بسرعة اهدى، ليكني عم بعطيك اياها.
0: يلا يلا
1: دقيقة بس وراح ترتاح. يلا يلا استرخي عصام، استرخي استرخي استرخي. أيوة أيوة أيوة أيوة، أمورك بخير.
0: يا صائب.

0: سمر حبيبتي خلاص اتماسكي شوي لنشوف شو لازم نعمل.
1: الله لا يوفقه أبي، الله لا يوفقه هالمجرم. ليش هيك عمل؟ ليش؟
0: أكيد بسبب حاجته للمخدرات فقت عقله وما عاد قادر يركز.
1: بس يقتل أمي، أمي اللي فنت عمرها بخدمته ورعايته وتحملت منه كل هالبلاوي.
0: حبيبتي روقي، لسه في قدامنا مشوار طويل وجثة أمك لساتها بالمشفى. خلينا نفكر بدفنها وبالعزة تبعها.
1: ماشي بديع، اتركني شوي لأرتاح.
0: طيب حبيبتي.

0: ارتحت عصام؟
1: ايه ارتحت ارتحت، بس في مصيبة عملتها وما بعرف كيف بدي انساها.
0: خير؟ شو هالمصيبة؟
1: اتركني شوي، اتركني يا صاري، عم حاول اتذكر التفاصيل.
0: الو، لك اهلين ابو حميد. ايه هيكو عندي؟ اجاني تعبان وعلى اخر نفس. المهم قل لي خير، شو في؟
2: شو؟ عم تحكي جد؟
0: طيب طيب ماشي، الله معك، انا راح اتصرف.
1: مين هذا صاحي؟
0: لك انت قتلت مرتك يا عصام وجاي لعندي مشان تبليني؟ بطل طلع برا، طلع من بيتي فورا.
1: انت شو عم تقول؟ انا انا انا انا قتلت مرتي؟
0: ايه
1: شو عم تقول؟
0: وهي المصيبه يلي كنت عم تتذكر تفاصيلها. يلا قوم طلع من بيتي، يلا الشرطه عم يدوروا عليك.
1: صائب
0: وينك؟ اياك تجيب سير فيها. يلا اتحرك.
1: لا لا لا لا لا، انا ما قتلتها، انا ما قتلتها، هي ماتت، هي ماتت، ماتت ليلى حبيبتي ورفيقة عمري. أنا ما قتلتها، أنا بحبها ومستحيل أقتلها، مستحيل مستحيل.
0: لا ليلى، قوم اطلع من بيتي
1: ليلى.
0: أما خبر شرطة عنك يلا.
1: إيه طالع طالع طالع، بدي روح شوف ليلى ليلى ليلى.

0: لوين رايح يا عيصان؟
1: رايح شوف مرتي ليلى.
0: انت بتعرف انك قتلتها؟
1: لا لا لا لا، انا ما قتلتها، انا ما قتلتها، كذب.
0: صار وقت حسابك يا عصام.
1: انت مين؟
0: انا المدعي بساحة الضمير، جاي اخذك لتتحاسب وتواجه جريمتك بحضرة الضمير قبل ما يستلمك القانون.
1: بدي اشوف ليلى، بدي اشوف ليلى، الله يخليك، بدي اشوف ليلى بترجاك، بدي اشوف.
0: رح تشوفها بساحة الضمير يا عصام، امشي معي، امشي. ليلى.

0: متهم عصام صار بقبضتنا سيد الضمير.
1: قم بإجراءاتك معه حضرة المدعي، ثم أحضره إلى قاعة المحكمة مكبلا بذنوبه.
0: أمرك سيد الضمير. هنا ساحة الضمير ومحكمة العدل الحقيقي لمن يعرف معنى الضمير. نحن في قلب كل إنسان لأننا روح الإنسانية.
1: نحن الضمير روح الإنسانية نعلن افتتاح جلسة اليوم. تفضل حضرة المدعي وأطلعنا على تفاصيل قضية اليوم.
0: سيدي الضمير، لقد أدهشتنا هذه النهاية المفجعة التي انتهى إليها المتهم عصام بعد أن عرفناه رجلاً عملياً له اسمه ومكانته بين التجار، ورب أسرة مثالي ولديه زوجة مثالية في حبها وتفانيها. ولكن يا سيدي، التهور وسوء تقدير الخاتمة جعل من عصام ضحية سهلة للمخدرات. هذا الداء الخطير والقاتل. لن أطيل يا سيدي الضمير وسأبدأ من البدايات، فلنستمع.
2: شبك حبيبتي ليلى؟ ليش ضجراني؟
3: ما بعرف عصام، من يوم ما تزوجت سمر حاسة بأنه البيت فاضي. عن جد فقدت لها كتير.
2: معقول اسمع منك هالحكي؟ هذا بدل ما تدعي لها بالاستقرار والنجاح بحياتها الزوجية. بعدين أنا وين رحت؟ ليكني قدامك ولا مو مع بعينك ست الكل؟
3: لا ولو. خلص حبيبي انسى الموضوع، أنا صايرة عم خبص. المهم أنت شو عندك اليوم المساء بعد ما ترجع من شغلك؟
2: اليوم معزوم على سهرة مشاوي بمزرعة رفيقي صائب. خير، بدك مني شي ليلى؟
3: لا لا خلص، من أجلها لغير يوم.
2: قولي شوفي.
3: كنت عم فكر روح أنا وياك مبارك لأختي بنجاح ابن سائر وتخرجه من كلية الطب.
2: إيش شو عليه؟ خليها بكرة إذا بدك.
3: مو مشكلة عصام، نحكي فيها.
2: طيب يلا عن إذنك أنا رايح.
3: الله يكون معك.

0: أهلين ماما،
1: كيفك حبيبتي؟
0: أنا تمام أمي، كتير مبسوطة ومشتاقت لك، وهلأ كنت عم أقول لبديع يوصلني لعندك بسيارته.
1: يي ما حلوة تطلعي من بيتك لك بنتي، لساتك عروس جديدة، خليكي أنا جاي لعندك.
0: جد؟ يا ميت أهلا وسهلا، يلا تعالي ناطرتك.

0: أهلين مرت عمو، نورتينا والله.
1: تسلم يا صهري، الله يسعدكم ويوفقكم.
2: ماما رح خلي بديع يدق لبابا وخليه يعزمه مشان تتغدوا عنا اليوم.
1: لا حبيبتي، أبوكي معزوم عند رفيقه، عاملين قعدة بالمزرعة.
2: إيه معناتها أنت بتتغدي عنا اليوم باعتبار بابا ما رح يجي على البيت؟
1: حبيبتي الأصول إنه نحنا نعزمكن على الغداء لأنكن عرسان جدد.
0: مو بيناتنا مرت عمو، مو بيناتنا.
2: خلص بديع، ماما رح تبقى عندي اليوم، أنت جيب معك غدا جاهز.
1: يوه ولشو الغدا الجاهز ماما؟ خلص إذا مصرة أنا بطبخ لك.
2: تعرفي ماما عن جد مشتاقة لطبخاتك.
1: العيونك حبيبتي. بس لأرتاح

0: أهلين عصام، والله زمان على عاداتنا الحلوة.
1: تعرف ساري، عن جد تنحسد على هالمزرعة، قدمه حلوة ورايح.
0: يلا ظبط أمورك لأشتري لك واحدة مثلها.
1: أنا كنت عم فكر بهالشي قبل الخسارة يلي وقعت فيها وحطيت يلي فوقي وتحتي.
0: لكن انت عملتك حدا بيعملها، مع انك تاجر مر وعندك خبرة طويلة بالسوق، لك كيف تتورط بشروة مضروبة بالسوق وما عليها طلب؟
1: يا سيدي، بيقولوا غلطة الشاطر بألف.
0: المهم لأروح بلش لي بشكل لحمة بالسياخ لبين ما يجهز من قلش الشوي.
1: الظاهر مالك عازم حدا غيري؟
0: لك ما بدي حدا غيرك، لأنه ما حدا عنده وفاء.
1: ايه صايب؟ لهلا ما عرفت انت شو عم تشتغل ومن وين كتت عليك كل هالمصاري هيك فجأة.
0: يعني بدك تتأكد بإني عم بشتغل بالممنوعات، ما هيك عصام؟
1: لا شو هالحكي صايب؟ يعني لساتك ما خلصت من سوسة المخدرات؟
0: لك هاي مو سوسة لك عصام، هاي نبع داب ما بيخلص.
1: بس نهاية هالطريق رح تكون كارثة عليك.
0: لا تخاف عمي، أنا متوازن بشغلي، حاطت إيدي على كام زبون دسمين وعاملهم مثل البقرة الحلابة، وهن اللي عم يركضوا وراي وبوسوا إيدي حتى أرضيهم ولبي طلباتهم.
1: اترك هالشغلة يا صائب وحط إيدك بإيدي وخلينا نشتغل سوا بالتجارة، أحسن لك وأشرف لك.
0: هي أنا عم بشتغل بالتجارة، بس تجارتي ما فيها خسارة مثل خسارتك يلي خسرتها. تعرف لك عصام،
1: نعم،
0: ضربة واحدة من ضرباتي فيها ربح قد ربحك بخمسين سنة.
1: شو هالحكي لهالدرجة؟
0: لكن شو، قوم شركة سياخ ونحن عم نشوي بحكي لك.

0: آه يا زمر، هالخسارة اللي خسرها أبوكي كسرت ظهره. عم بقول الحمد لله اللي ربنا أعطاه القوة والصبر ولسه عم يكمل شغله.
1: بابا قوي وما بخاف عليه، وأكيد رح يتجاوز هالمحنة.
0: يا رب الله يوقف معه ويعوده.
2: السلام عليكم.
0: أهلين بديع. أهلين
1: حبيبي. يلا فوت غسل وغير ثيابك، نص ساعة وبيكون أطيب غدا من إيدين حماتك جاهز.
2: الله يخلينا ياك يا مرت عمو، والله ريحة الطبخ بتاخد العقل بالبيت.
1: على شو عم تسمع سيد بديع؟
2: ما عم سمعك حبيبتي، اطمني، بعرفك شاطرة مثل أمك.
0: بسيطة بديع، بكرة بنتي بتطبخ لك أطيب من طبخاتي.
2: بعرف هالشي وحياتك. يلا أنا فايد غير ثيابي لكن.

0: شو عم تعمل صايب؟
1: عم لف سيجارة بعد الغداء.
0: مو على أساس خلصت من تعاطي المخدرات؟
1: لكن مشكلة يا عصام، ما في شي بيريح مخي بيخليني صلطي مثل هالسيجارة. عن جد ما بعرف ليش، ليش مانعينا ما بعرف، مع إنها بتخلي الواحد يستهزئ.
0: مانعينا

0: كأنها بتدمر المخ والأعصاب.
1: راح أرد عليك لحتى تجرب وتحكم عليها بنفسها.
0: لا لا لا دخيلك، بعد هالعمر صعب أقرب عليها.
1: لك هو لأنه صرنا بهالعمر لازم نزهزه ونعيش برواق. خود عمي خود، يرد لك سعدي وبعدين أحكم بنفسها.

0: عصام؟ شو بك عصام؟ كأنك شربان شي؟
1: لا لا لا لا مالي شربان شي، بس متقل بالغدا ولازم نام.
0: صحة وهنا. ايه تقبرني قومنا.
1: ماشي، تصبحي على خير.
0: وانت ملاك.

0: لك عيسى، شايفك ارتحت على السيجارة اللي أخذتها من صائب.
1: إيه ارتحت كتير عن جد، شي بيريح
0: كتير. مبسوط لأني شايفك مرتاح ومزهزه.
1: شو يعني؟
0: يعني كمل طريق الزهزه، بقي انتو طريق حلو رح يريحك.
1: هلأ مالي قدران فكر بشي، تركني نام، تركني تركني وحل عني.
0: نوم الهنا يا معلم، زهزه لقلك، زهزه ان شاء الله عمره ما حدا يورث.

0: أهلين عصام.
1: صائب، اجيت على المحل ولقيت جماعة المالية جايبين الشرطة وجايين يختموا المحل بالشمع الأحمر.
0: يا لطيف، خير شو بدهن وليش بدهن يختموه؟
1: في علي ضريبة 2,000,000 ليرة وقاصد الله وقاطك لأنه ما بدي اتبهدل بالسوق قدام التجار.
0: أي بسيطة بسيطة عصام، الساعة بكون أنا والمصاري عندك تكرم عيونك.
2: يكتر خيرك يا صائب، هدول المصاري بإذن الله شهر وبيكونوا معك.
0: لا يا عصام، خليهم معك، وإذا بدك بعطيك دفعة تانية وبصير شريك معك برأس المال. المهم توقف على رجليك وأنا بدعمك بالمصاري.
2: عم تحكي جد صائب؟
0: خلاص انسى، وحياتك شهرين زمان وراح خلي كل تجار السوق يحسبوا لك 1,000 حساب. بس طول لي بالك شوي. لك شو بنا؟ ليه عم تبكي؟
2: ما كنت متوقع النهاية المبهدلة لحياتي يا صائب.
0: قلت لك انسى، وقديش بدك مصاري تكرم عينك، ولا تعتبرها صدقة أخي، اعتبرها شراكة بيني وبينك.
2: لف لي سيجارة صائب.
0: شايفك تعودت على حشيش لك عصام.
2: ما عم ترتاح نفسيتي إلا بهالسيجارة.
0: طيب واللي بيعطيك شغلة تريحك أكتر من السيجارة؟
2: يا ريت يا ريت، أعطيني وريحني.

سيد الضمير، استطاع صائب وبدهائه الكبير أن يورط عصام بتعاطي المورفين عن طريق الحقن، وكانت هذه بداية

رحلة الضياع بالنسبة لعصام، لأنه أدمن عليها وصارت من أساسيات حياته. وهنا تمكن صائب من عصام وطلب منه التنازل عن نصف محله التجاري ذي الموقع التجاري الممتاز، وذلك مقابل تمويله بالنقود والمخدرات. وطبعاً وافق عصام تحت تأثير حاجته، وأصبح عبداً مطيعاً لصائب لا يرفض له طلباً. وصار واضحاً على عصام التشتت الذهني والضياع وعدم التركيز، وهي علامة من علامات الإدمان. أما زوجته ليلى فقد لاحظت التغييرات التي حدثت لزوجها، وهي لا تعلم بأنها علامات الإدمان، إلى أن واجهها ابن أختها الدكتور ثائر بالحقيقة. فلنتابع الأحداث من هنا يا سيد الضمير.

0: عم تحكي خالتي؟ لا جوزي مستحيل يتعاطى هيك شغلات.
1: خالتي انتي سألتيني وانا جاوبتك. الشيء اللي ظاهر على زوجي هو من علامات الادمان على المخدرات. بعدين انتي ما لاحظتي علامات الابر بايديه وبرجلي؟
0: ايه لاحظت، بس يعني فكرته عم ياخد ابر عند الدكتور و...
1: لا خالتي لا، هي ابر مخدرات.
0: قولي على قلبي، قولي على قامتي، وشو بدي اعمل هلا خالتي؟
1: بصراحه خالتي لازم نصح لمعالجه الادمان.
0: يا مصيبتك يا ليلى، على قلب الوي يا مصيبتك.

0: شو عم تحكي ماما؟ بابا مدمن مخدرات؟
1: بوس ايدك يا ماما لا تحكي لجوزك، مو ناقصنا فضايح.
0: مستحيل احكي له ماما. المهم هلا شو لازم نعمل لننقذ بابا؟
1: ابن خالتك سائر، قال بده مصح ليتعالج.
0: ايه مناخده على المصح.
1: يا ماما انا لحالي ما بقدر اعمل شيء، بدي حدا يكون معي.
0: منخلي سائر يساعدنا بهالقصه.
1: طيب روحي لعند خالتك وشوفي سائر شو بيقلك.

0: حبيب قلبي صايم، لك أنا روحي إلك.
1: إسلام.
0: الله يسلمك، أنت الوحيد يلي وقفت معي وأنقذتني من كل ورطاتي.
1: هلا المهم قال لي عصام، جاوبني على سؤالي، أنت ليش مسكر محل تبعك؟
0: عم فكر بيعه ورجع لك مصاريك وعيش حياتي ببقية حقه.
1: حلو، هالحالة أنا بشتري منك.
0: مقدم على حسابك صائب؟
1: لا لا لا لا لا حبيبي، كل شي بتمنه، شوف شو بيسوى ومنتفق.
0: ماشي، صار لعيونك.

0: شو قلت عصام؟ انت بعت المحل؟ قولي يا مصيبتك يا ليلى على الخبرية يا مصيبتك.
1: خلاص ليلى خلاص، مو ناقصني وجع. هاي المصاري حق المحل قدامك، شوفي شو بدك تعملي فيها، وأنا لازم ارتاح بقية هالعمر.

0: حاجتي ليلى، حاجتي، حاجتي شغل، حاجتي لهون، أنا تعبت.
1: عصام، أنا لازم واجهك بالحقيقة.
0: أنا حقيقة
1: أنت عم تتعاطى مخدرات وهالشي واضح عليك. حبيبي عصام، كرمال الله لا تضيعني معك ولا تضيع بنتك. نحن بدنا اياك يا عصام، بدنا اياك مثل زمان، رجال وشغيل وقوي. عصام عصام، ببوس ايدك. اصحى لك قصة مشان الله.
0: طيب ناوليني شتايت الايد تبعي ليلى.
1: شو بدك فيها؟ حاكيني هلا.
0: ناوليني اياها ليلى.
1: ماشي تكره.
2: سيدة المدن وهوى القلوب، قصة حب أبدية شامخة كجبالها، أرض الأنبياء ومهد الحضارات.
3: وعز الشرق أوله لمشكور.
4: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. مشاهدينا ومستمعينا الأكارم، أهلا وسهلا بكم. ننتقل معكم الآن على الهواء مباشرة إلى المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية لمتابعة وقائع المؤتمر الصحفي الهام الذي تعقده وزارة النقل.
5: بناء على توجيهاته الكريمة، المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية بدأت ببرنامج تأهيل شامل لشبكة الطرق المركزية، ومن أجل أن نتحقق من أن تأهيل الطرق المركزية يتم وفق أحدث المواصفات وبالاستفادة من أعلى الخبرات وأفضل التجهيزات المتاحة في العالم، فكان هناك توجه لأن يتم إعلان استدراج عروض خارجي وداخلي لتأهيل الأجزاء ذات الأولوية من هذه الشبكة. لماذا استدراج عروض خارجي؟ كي نضمن قدوم الشركات الكبرى المتخصصة بأعمال الطرق بما تمتلكه هذه الشركات من خبرات متراكمة، من تجهيزات حديثة، ومن إجراءات صيانة وإعادة تأهيل تليق بالمستوى المطلوب والذي يستحقه المواطن العربي السوري. إضافة إلى أننا بحاجة لإعادة تأهيل الكوادر المحلية المعنية في شؤون الطرق من أجل الإمساك في الدفة لاحقاً والاستمرار بعملية تأهيل بقية شبكة الطرق المركزية وإجمالي شبكة الطرق العامة في سوريا. فإعلان استدراج العروض الخارجي من أجل استقدام شركات متخصصة

0: في سوريا. فمن خلال ذلك شهدتم على صفحات المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية والوزارة سلسلة من الإعلانات للاستدراجات العروض الخارجية. بدأنا في الواقع بالمحور الرئيسي نسميه M45، وهو المحور الظاهر على الخريطة أمامكم إن أردتم توجيه الكاميرات لو سمحتم إلى الخريطة اللي أمامكم. المحور الأخضر هو يبدأ من حدود نصيب مع المملكة الأردنية الهاشمية، يصل إلى دمشق ومن ثم حمص، حما، سراقب، حلب. فالإعلانات تشمل إعادة تأهيل أقسام هذا المحور الرئيسي على الشكل التالي: تم تقسيمه إلى 3 أقسام. القسم الأول نصيب دمشق، القسم الثاني دمشق حمص، القسم الثالث حمص حلب، مع الوصل الممتدة من سراقب إلى إدلب، وبالتالي وصولا إلى معبر باب الهوى الرئيسي مع تركيا. إضافة إلى تأهيل هذا الطريق الحالي، تشمل الإعلانات إنشاء فرع ثاني للطريق العام الممتد من دمشق إلى دير الزور، وبحيث يصبح هذا الطريق مزدوج بمعنى أوتوستراد. وتم أيضا تقسيم هذا الطريق إلى قسمين: القسم الأول من دمشق إلى تدمر، والقسم الثاني من تدمر إلى دير الزور. إنشاء فرع ثاني لطريق دمشق دير الزور ينطلق من أهمية هذا المحور التنموية لربط المناطق الشمالية الشرقية بالعاصمة دمشق، ومن أجل أن نتمكن من خلال هذا الربط استكمال أعمال التنمية المتعددة للمنطقة الشمالية الشرقية، والتي تعاني من عقود طويلة من نقص التنمية فيها. الإعلان أو الفئة الثالثة من الإعلانات، ارتأينا أن يتم الإشراف على هذه المشاريع الكبرى أيضا من خلال استدراج عروض خارجي، كي تأتي شركات استشارية كبرى محلية إقليمية عالمية تمتلك الخبرات الرفيعة في هذا المجال، وتضمن لنا أن يتم الإشراف بأعلى مستوياته على المقاولين الذين سيقومون بإعادة تأهيل الأقسام المتعلقة بالطريق من شمال إلى جنوب، وإنشاء الفرع الجديد الكامل لطريق دمشق تدمر دير الزور. نرغب أيضا من خلال استقدام شركات متقدمة للإشراف على هذه المشاريع، ضمان أعلى درجات الجودة في تنفيذ هذه المشاريع من ناحية، ومن ناحية أخرى أيضا نقل الخبرات الرفيعة المتراكمة في مجال الإشراف إلى كوادر المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية وكافة الكوادر المعنية بالإشراف على أعمال الطرق في الجمهورية العربية السورية. التقسيم تم لأجل أن يتم الإعلانات دفعة واحدة، وبحيث يمكن أن تتقدم شركات مختلفة لتأهيل الأقسام المختلفة، وبشكل يضمن لنا الإسراع وتنفيذ عدد المحاور كلها بالتزامن وعلى التوازي اختصارا للوقت. بعد هذه الخلاصة أترك للسيد المدير العام للمؤسسة العامة للمواصلات الطرقية المهندس معاذ النجار أن يضيف ما يريده من جوانب فنية، ونترك لكم الوقت لتوجيه الأسئلة التي ترونها مناسبة والتي سيتم الإجابة عليها من قبل السادة كبار المدراء في المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية، إضافة طبعا لشخص السيد المدير المهندس معاذ النجار. أستاذ معاذ،
1: الله يعطيك العافية معالي الوزير. نحن مثل ما تفضل معالي الوزير، عندنا محورين أساسيات: محور 45 وينقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول من نصيب إلى دمشق بطول تقريبا 100 كيلومتر، القسم الثاني من دمشق إلى حمص بطول 168 كيلومتر، والقسم الثالث من حمص إلى حلب مع وصلة سراقب. والقسم الثاني هو قسم المنطقة الشرقية مثل ما تفضل معالي الوزير، من دمشق إلى تدمر ثم من تدمر إلى دير الزور. هؤلاء الخمس مشاريع تم الإعلان عنهم. كمان في عنا مشروعين أو يعني اعلانين خارجيات هو للاشراف على

0: هاي المشاريع تم لحظة إعلانين، إعلان للمنطقة الشرقية والإعلان للمنطقة على الخط 45. الله يعطيكم العافية.
1: أهلا وسهلا بكم. بس نتمنى تعرفوا أنفسكم لما توجهوا الأسئلة، من تمثلون، الاسم، العائدية والسؤال.
2: لو سمحت سؤالك، هل هذه الطرق منفتحة على استقطاب المشاريع ذات الخبرات الدولية، خاصة مع أن الأسطول السوري فيما مضى ولو أن الأمر منفصل لكنه متصل في مكان آخر من حيث الأسطول السوري الذي تمنع بعض الدول دخوله إلى دول الخليج مثلا نتيجة هذه المعايير الكبيرة في الطرق؟ هل سيكون ذلك معايير كبيرة ودولية في إنشاء هذه الطرق مع الوصلات، وهل سيكون ذلك أيضا جسور ضمن هذه المشاريع الجديدة؟ والسؤال أيضا لسيد مدير عام المؤسسة، هل سيكون الاستقطاب فقط من الشركات العالمية أم سيكون أيضا هنالك انفتاح على الشركات المحلية؟ شكرا جزيلا.
1: أشكرك. بيت القصيد هو أن نستقطب كبريات الشركات المتخصصة بأعمال الطرق والتي تمتلك تاريخ طويل وكمية كبيرة من أعمال الطرق بمواصفات عالية ومرتفعة، وهذا الأمر هو أقل ما يمكن أن نقدمه للشعب العربي السوري بعد التحرير للتمكن من إجراء التنقلات بين مختلف المحافظات السورية بأعلى درجة من الانسيابية والأمان. بالنسبة لموضوع الشاحنات وحركة الشاحنات مع بقية الدول ودول الخليج، هذا موضوع آخر بالتأكيد لا يقل أهمية عن ما تفضلت بالسؤال عنه، ولكن ليس الموضوع بحثه اليوم، يمكن أن نجيب عليه في مناسبة أخرى. بس في سؤال للاستاذ.
0: بالنسبه للاعلان، هو اعلان داخلي خارجي، وتم استدراج عروض وليس مناقصه، استدراج عروض حتى ناخذ الشركات الاكثر كفاءه ونحصل على مواصفات تكون عالميه ان شاء الله.
1: تفضل.
3: اسامه زرزور، قناه كيو بي سي الاقتصاديه القطريه. معالي الوزير، بما أنه اليوم الطرق عم تستخدم بشكل مزدوج للسفر الداخلي بين المحافظات لعمليات الترانزيت، في خطط مستقبلية للوزارة بإنشاء خطوط منفصلة عن خطوط السفر لتخفيف الازدحام وأيضا ربما تخفيف الحوادث المرورية؟ أيضا ما هي أولويات الوزارة بما يخص تأهيل هذه الطرق؟
1: المدى البعيد جدا هو الانتقال من النقل الطرقي إلى النقل السككي في كل المجالات التي يحقق فيها النقل السككي تنافسية بالنسبة للطرق. إلى أن يتم ذلك، فنحن مسؤولون عن الحفاظ على شبكة الطرق في سوريا بأعلى درجة من المواصفات التي تحقق الانسيابية والأمان. إضافة إلى الطرق القائمة الحالية، هناك مشاريع لإنشاء محاور جديدة مستقبلية ستطرح في ذلك الوقت على مبدأ التشاركية بين القطاعين العام والخاص، وستكون في ذلك الحين طرق على مبدأ الطرق المدفوعة التي تسمح بنقل حركة الترانزيت عن الطرق الحالية ونقلها إلى الطرق المستقبلية المدفوعة. هناك بشكل رئيسي محورين: طريق مدفوع من الحدود الأردنية في الجنوب إلى الحدود التركية شمالاً، المسار الأول يقع إلى الشرق من الطريق الحالي على مبعد عدة كيلومترات إلى الشرق، ومحور آخر من مرفأ طرطوس إلى التنف على الحدود العراقية. هذه المشاريع تحتاج إلى تحضير، هناك دراسات أولية للجدوى الاقتصادية أعدت من قبل شركة بارسون في عام 2009. البنك الإسلامي للتنمية وفق حوارنا معه مع المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية يدرس الآن إمكانية تحديث هذه الدراسة من أجل إطلاق هذه المشاريع بأعلى مستوى ممكن. هذه المشاريع ستحتاج إلى زمن، أفق زمني يمتد ما بين 5 سنوات إلى 7 سنوات من أجل تنفيذها. لا نستطيع الانتظار إلى ذلك الوقت، ومن هنا وانطلاقا من أهمية الطرق للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، جاء التوجيه الحكومي بأعلى مستوياته بأن يتم المباشرة بتأهيل المحاور الرئيسية والتي هي موضوع الإعلانات اللي تم الحديث عنها.

0: العقاريه. هل المشاريع هاي واعاده التاهيل كيف ستؤثر على واقع الاستثمار استثمار في مجالات التطوير العقاري؟
1: دعني اعطيك مثال. عندما نتحدث عن انشاء فرع جديد منفصل لطريق دمشق دير الزور، هذا يعني انه الطريق سيتحول من طريق حالي باتجاهين بسرعه منخفضه 90 كيلومتر بالساعه الى طريق سريع بسرعه تصميميه لا تقل عن 110 الى 120 كيلومتر بالساعه. هذا يعني تخفيض زمن الوصول بين دمشق ودير الزور بحدود 30 الى 40%. هذا يعني زيادة في سهولة الوصول من دمشق إلى دير الزور، وبالتأكيد عندما نحقق إمكانية الوصول بشروط عالية من الأمان والانسيابية سيكون ذلك دافعاً غير مباشر للتنمية العقارية وغيرها في المنطقة الشمالية الشرقية. بالتأكيد بالتأكيد،
2: خاصة شهدنا أنه في رجال أعمال عم يساهموا في تطوير معابر فلياتين مثل معبر نصير.
1: نعم، الطرق عماد التنمية. عندما نحقق الوصول الآمن إلى نقطة معينة فندعم مستلزمات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذه النقطة. تفضلي.
3: نعم، في مقالات السوريين على سماع وعود بإعادة تأهيل البنى التحتية، ولكن بعض المشاريع لم تنجح. ما الذي يجعل هذا المشروع مختلف، وما التعهد الذي يمكن أن تقدمه الوزارة للمواطن بأن هذه الطرق ستنجز وفق المواصفات والمدة المعلنة؟
1: ما يضمن ذلك هو التزام الحكومة بتأمين التمويل للازم لتنفيذ هذه المشاريع من التمويل العام للحكومة في الجمهورية العربية السورية. لن ننتظر لا هبات ولا تبرعات ولا قروض لتنفيذ هذه الطرق. فأول التزام من الحكومة السورية تخصيص الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ هذه الطرق من الموازنة العامة للحكومية بالتنسيق مع وزارة المالية. ماذا يضمن لنا أن يتم التنفيذ في أعلى جودة؟ هو بحد ذاته الإعلان الخارجي. سيتم تقييم العروض بناء على الخبرات المتاحة للشركات، وكما تفضل السيد المدير العام لا نتحدث عن مناقصة، نتحدث عن استدراج عروض. فالعرض الفني سيكون له أهمية تكاد تعادل أهمية العرض المالي. ماذا يضمن لنا أن يكون التنفيذ بدرجة عالية من الالتزام بالمواعيد؟ الإشراف. ولذلك اتجهنا إلى أن تكون الجهات المشرفة أيضا على تنفيذ هذه المشاريع هي شركات استجارية دولية ذات خبرة ومعتادة على الإشراف على مثل هذا النوع من المشاريع في المنطقة أو خارج المنطقة. شكرا.
4: لا
1: نستطيع، لأنه استدراج العروض يتوقف على عاملين: العرض الفني للشركات والعرض المالي الذي سيقدم من هذه الشركات. فالعروض المالية من قبل هذه الشركات ستقود إلى اختيار العرض الأفضل الذي سيحقق أقل كلفة ممكنة وأعلى سوية من النواحي الفنية. فموضوع الكلفة هو موضوع من ضمن البنود السرية في مثل هذا النوع من استدراجات العروض.
4: ما في توقع لقديش حتكلف هذا المشروع توقع من قبل الوزارة؟
1: هناك توقع، مثل كل إعلانات المناقصات أو استدراجات العروض، هناك ما يسمى السعر السري. هذا السعر السري معروف، ولكن لا نستطيع الإفصاح عنه، لأننا ننتظر من الشركات العارضة أن تتقدم بعروضها الفنية وعروضها المالية، واللجان المختصة ستقارن العروض المالية بالسعر السري الموضوع لهذه المشاريع. أشكرك. ولكن أستطيع أن أضمن شيء، أنه وزارة المالية ملتزمة بتأمين الاعتمادات اللازمة لتنفيذ هذه المشاريع في المواعيد المحددة المطلوبة لحسن التنفيذ. مع شكرنا طبعا لوزارة المالية.
5: معالي الوزير، أنا بدي أسأل عن المشاريع أو العروض المقدمة رح تخضع للمناقشة العلنية لضمان الشفافية وتحديد أسباب اختيار الشركات الفائزة، وكيف الوزارة رح تعمل تكافؤ بالفرص ما بين الشركات المحلية والشركات الأجنبية؟
1: تكافؤ الفرص سيتم من خلال الإعلان بحد ذاته. هناك شروط ومعايير مطلوبة، من يحقق هذه المعايير سيمكن دراسة طلبه، من لا يحقق هذه المعايير

0: سوف لن تتم دراسة طلباتها. من الممكن بالتأكيد في مثل هذه المشاريع أن يحدث ائتلافات بين شركات دولية ذات خبرة وشركات محلية ضرورية. فيما يهمنا نحن، يهمنا الخبرات المتراكمة لدى الشركات الرئيسية الدولية التي ستكون هي الشريك الرئيسي في تنفيذ هذه المشاريع. أما بالنسبة لموضوع الإعلان، من الممكن قطعا أن يتم تقديم الإعلان عن نتائج هذه المناقصات في جلسة شبيهة بهذه الجلسة وعلى مرأى ومسمع من كل وسائط الإعلام المحلية والإقليمية والعالمية.
1: قناة السورية أيضا، ما الذي يميز هذه المشاريع من حيث المعايير الفنية والهندسية، وكيف سنضمن تنفيذها بأعلى المواصفات العالمية أيضا؟
0: هذه المحاور كما قلت لدينا اليوم، نبدأ بمحورين، لسنا في نهاية المطاف. نبدأ بمحور رئيسي اسمه M45، ينطلق من شمال سوريا إلى الحدود الأردنية ويكمل بالأردن ومن ثم المملكة العربية السعودية ووصولا إلى اليمن وعمان. فهذا المحور شمال جنوب هو يكاد يكون أهم محور اليوم للربط الطرقي في المنطقة العربية. جزء الواقع في سوريا يصل ما بين تركيا وبين الأردن، وبالتالي هو جزء من وصلة أكبر تصل بين أوروبا والخليج العربي. إعلان استدراج العروض الخارجية هو الضمانة أن تأتي شركات ذات أعلى خبرة ممكنة في تنفيذ هذه المشاريع، تتنافس بين بعضها البعض في تقديم عروضها الفنية وعروضها المالية. شكرا استاذ معاذ، في اي شيء تحب تضيفه؟
2: والله انا حابب هيك اذكر اكثر من نقطه بالنسبه للامور الفنيه. نحن المواد بسوريا من افضل المواد في العالم، ونحن ينقصنا فقط اعمال يعني المد والفرش والدحل، نحكي اعمال سفلتي. ان شاء الله اذا بصير عندنا شركات كبيره وبصير اندماج او يعني شراكه بين الشركات الداخليه والشركات الخارجيه، بيكون عندنا ان شاء الله منتج جيد. لا ينقصنا الخبرات لكن ينقصنا تكنولوجيا الانشاء، وبخلال هالمشاريع ان شاء الله راح نرفع سويه المقاولين، راح نرفع سويه المهندسين عنا بالمؤسسة. في شغله راح نذكرها، اني المجبول الاسفلتي هو اهم بند بهذا المشاريع، راح يتم استدراجه من عن طريق القطاع العام والقطاع الخاص، ومثل ما حكينا يعني عنا مواصفات عالمية، وان شاء الله يكون يعني بكره المنتج يعني يلبي تطلعاتنا، والشركات ان شاء الله اللي راح يتم اختيارها راح يتم اختيارها بدقة عالية إن شاء الله. الله يعطيكم العافية.
0: إذا اسمحوا لي أستاذ معاذ أن أضيف أنه عملية إعادة التأهيل تشمل ما يلي: أولاً سطح الطريق، سيكون هناك ضمانة للحصول على سوية عالية من سطح الطريق، كل تجهيزات السلامة المرورية المطلوبة لتحسين الرؤية والمقروئية نهاراً وليلاً، وكل

0: تحسين الانسيابية والسلامة. اثنين، ضمن استدراج العروض هناك شرط أن يتم إعادة تدوير جزء مهم من نواتج الإسفلت بحيث يتمكن معالجته، ونحتاج إلى شركات متخصصة في معالجة الإسفلت الناتج وإعادة تدويره لاستخدامه في الأماكن التي يمكن استخدامه بها، وهذا جزء من توفير النفقات اللازمة لعمليات إعادة تأهيل الطرق الرئيسية.
1: شكرا. العمر الافتراضي للطرق بعد إعادة تأهيلها بناء على الشروط
0: 15 سنة. عمر الطريق عادة قبل أن يتم إعادة تأهيله مرة أخرى 15 سنة، شرط أن يتم إنجاز الصيانات الدورية السنوية وفق المطلوب ووفق المواعيد المحددة. شكرا لكم، شكرا جزيلا.

نعم مشاهدينا ومستمعينا عبر أثير إذاعة دمشق، كنا معكم بنقل مباشر من المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية لوزير النقل يعرب بدر. طبعا كشف اليوم عن تفاصيل استدراج العروض المحلية والدولية لإطلاق حزمة من مشاريع صيانة وإعادة تأهيل عدد من المحاور الطرقية الاستراتيجية في البلاد في خطوة نوعية تهدف إلى الارتقاء بشبكة الطرق الوطنية طبعا إلى المعايير العالمية وتعزيز كفاءة البنية التحتية ورفع مستويات السلامة المرورية على امتداد المحافظات. الآن سأنقل لكم بعض تصريحات وزير النقل يعرب بدر. قال بأن المؤسسة العامة بدأت برنامج تأهيل شامل للطرق، وتم استدراج عروض داخلية وخارجية لتأهيل الطرقات ذات الأولوية. أيضا صرح بدر بأن نحن بحاجة لإعادة تأهيل الكوادر لتتولى عملية إعادة تأهيل شبكة الطرق المركزية والعامة في سوريا. أيضا تم تقسيم الطرق إلى محاور ليتم إنجازه القسم الأول نصيب دمشق، والثاني دمشق حمص، والثالث حمص حلب.

أيضا صرح وزير النقل بأن إطلاق مشروع صيانة شاملة لأوتستراد نصيب دمشق وفق أعلى المعايير الهندسية، وأيضا بدء تأهيل أوتستراد دمشق حمص لتحسين السلامة المرورية وتعزيز انسيابية الحركة، وأيضا تطوير مشروع أوتستراد حمص حلب لرفع الجاهزية ودعم الربط بين المحافظات. أيضا قال وزير النقل يعرب بدر بأن تأهيل وصلة سراقب إدلب لتسهيل الحركة التجارية والإنسانية بين الشمال والوسط، وأيضا سيتم ضمان أعلى درجات الجودة ونقل الخبرات الرفيعة للكوادر المعنية بالإشراف على أعمال الطرق.

أيضا قال وزير النقل إنشاء فرع ثان لطريق دمشق تدمر دير الزور لتعزيز الربط الشرقي. أيضا قال بأننا نهتم باستقطاب المؤسسات الدولية عبر إعلان خارجي. أيضا صرح بدر بدأنا بتأهيل كل الطرق المركزية في سوريا وفقا لأحدث التجهيزات المتاحة في العالم. أيضا قال مسؤولون نحن مسؤولون عن الحفاظ على شبكة طرق بأعلى المواصفات.

أيضا قال وزير النقل بأن المشاريع تحتاج إلى وقت زمني، وسيتم المباشرة بتأهيل المحاور الرئيسية. أيضا صرح وزير النقل بأن الطرقات ستساهم في زيادة الوصول وتقليل الزمن بشروط عالية من الأمان والانسيابية، وسيكون دافعا للتنمية. أيضا قال وزير النقل بأن الحكومة ستضمن التمويل اللازم من الموازنة العامة. أيضا صرح وزير النقل بأن تنفيذ المشاريع يتم بالكامل عبر الحكومة السورية وبتمويل مخصص من الموازنة العامة وبالتنسيق مع وزارة المالية. أيضا قال بدر بأن استقبال العروض سيعتمد على العرض الفني والعرض المالي، وسيتم مراعاة أقل كلفة وأعلى سوية. أيضا قال وزير النقل بأنه جرى توجيه الاستفادة من أعلى الخبرات وأفضل التجهيزات المتاحة عالميا. أيضا قال وزير النقل ننتظر من الشركات العارضة التقدم بعروضها الفنية والمالية، واللجان المختصة ستقيمها. أيضا قال من لم يحقق المعايير المطلوبة لن تتم دراسة طلباته.

أيضا صرح وزير النقل يعرب بدر بأن المحور شمال جنوب سيكون أهم محور اليوم لربط المناطق العربية مع أوروبا. وأيضا قال المشاريع تستهدف رفع كفاءة البنية التحتية وتعزيز السلامة المرورية ودعم التنمية الاقتصادية. أيضا المحور شمال جنوب سيكون أهم محور لربط المناطق العربية مع أوروبا، وهناك أولوية لربط المناطق الشمالية الشرقية بالعاصمة دمشق.

أيضا صرح بدر المواد في سوريا من أفضل المواد في العالم، والشراكة بين المواد الداخلية والخبرات الخارجية ستدعم الإنتاج.

نعم مشاهدينا ومستمعينا عبر أثير إذاعة دمشق، كنا معكم بنقل حي ومباشر لوزير النقل يعرب بدر من المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية حول المؤتمر الصحفي. وصلنا معكم إلى نهاية هذه التغطية، كنت معكم أنا مؤيد زريق، وفي الإخراج حليمة إبراهيم. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: إذاعة دمشق تقدم
2: وكل ضيعة بينها وبين الدنيا جسر القمر.
1: حلوة يا ضيعتنا
3: عالضيعة يما عالضيعة.
1: صور من حياتنا الريفية.

حلوة يا ضيعتنا من إخراج ديما بلطح. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم إلى بداية حلقة جديدة من برنامج حلوة يا ضيعتنا.

0: حلقتنا اليوم سنزور من خلالها إحدى القرى في الساحل السوري الجميل، وخاصة في هذه الأوقات حيث السياح والزوار يتوجهون إلى الساحل حيث الخضرة والبحر والجمال. يسرنا أن نتوقف اليوم مع بلدة عين شقاق وابنة البلدة الآنسة نور داود. أهلا وسهلا بحضرتك.
1: أهلا وسهلا فيك
0: استاذ. يا مرحبا نور. كيف منا نروح لعين شقاق؟ يعني أنت تكوني هلأ الدليل لا تودينا لضيعة عين شقاق في الساحل السوري.
1: عين شقاق تابعة لمنطقة جبلة بمحافظة اللاذقية.
0: نعم.
1: بتبعد عن جبلة حوالي 12 كيلومتر.
0: يعني واحد بيطلع لجبلة وبعدها من جبلة بتوجه
1: 12 كيلومتر تقريبا بتصير بالضيعة.
0: بالضيعة بتوجه باتجاه الجبل.
1: الجبل.
0: ما هيك؟
1: تمام.
0: وصلنا لعين شقاق الضيعة اللي تقريبا تقع بمرتفع وطبيعة حلوة وخلابة هي وكل الضيع وريف الساحل الجميل اللي بتطل أيضا على البحر إلى أطلالات حلوة وساحرة. حكيني عن هالمنطقة الحلوة وإطلالاتها وموقعها لو تكرمتي.
1: هلأ عين شقاق أول شيء إذا بتحب لك عن اسمها.
0: حسبها بالتسمية تفضل.
1: عين شقاق يعني هي المي يلي بتشق الصخر.
0: حلو.
1: وبتطلع بتعرف انت بتطلع مياه عذبة من هاد.
0: إذن العين هي عين المي التي تشق الصخر ومنها جاء الاسم عين شقاق.
1: وهذا نعم. يعني بدل على كسرة الينابيع والمي العذبة اللي موجودة بهاي الجبال.
0: تمام.
1: ضيعتنا خضرة جميلة محاطة بالطبيعة. تشتهر بزراعات كتيرة مثل الزيتون.
0: يعني منطقة جبلية هي
1: جبلية.
0: فيها سهول.
1: فيها
0: شوية
1: سهول.
0: فيها
1: شوية
0: سهول. في العموم الجبال هي رب العالمين خلقها خضرة.
1: تمام.
0: ومليئة بالأشجار دائمة الخضرة صيفا وشتاء، لكن أهم الأشجار المثمرة اللي بتضيع.
1: في عنا الحمضيات. تشتهر كتير بالحمضيات بالزيتون بالتبغ الدخان. طيب. البلدي
0: رح نوقف هلأ عند الحمضيات.
1: تمام.
0: شو أنواع الحمضيات؟
1: الليمون.
0: الليمون.
1: البرتقان.
0: برتقان.
1: ما بعرف في أنواع ممكن إنهم بي بي
0: الجريفون.
1: الجريفون تماما.
0: تمام.
1: أبو ميلو ما بعرف.
0: تمام. في هو بجوز أسماء
1: بتختلف.
0: أسماء مختلفة. تمام. حتى أنواع الليمون في له أنواع.
1: تمام.
0: والبرتقان منه اليوسفي ومنه الكرمنتينا ومنه أكثر من اسم.
1: تمام.
0: وكل الأنواع والألوان بتنزرع عندكم بالضيعة.
1: حتى يعني نحن بابا مجرب حتى أنواع من الفواكه الاستوائية. مثل الأفوكادو.
0: حلو.
1: كله ضابط.
0: يعني

0: هي جديده هي تم ادخال هي الزراعه
1: كمان بيقولوا لها فاكهه الحب تمام. كمان هي زبطت بالضيعه وطلعت
0: حلو ايه. حلو يعني صار في ادخال زراعات جديده بالضيعه واستوائيه بتتناسب المناخ
1: تتناسبت مع المناخ
0: جميل جميل. طيب منحكي نور عن الزراعات يعني اللي بتشتهر فيها الضيعة شو أهلها بيشتغلوا بالزراعة؟
1: هلأ أكتر شيء الزيتون بيشتغلوا بالزيتون بالطبق البلدي. أنا بشوف في مواسم كتير بيشتغلوا بالدخان
0: بالدخان العربي
1: مواسم أيوة الدخان العربي
0: دخان العربي
1: دخان البلدي
0: تمام.
1: هلأ هاي أكتر شيء بشوف أنه بيشتغلوا فيها
0: تمام.
1: في كمان في عنا عنب
0: تمام الكرمة التين والزيتون
1: والتين
0: تمام في تين يعني.
1: جوز
0: حلو. نحكي عن يعني إن طبيعتها الحلوة والساحرة وإطلالاتها على البحر. نحكي عن يعني المناطق اللي المحيطة فيها يعني شو بيحيط بعين شقاق من مناطق.
1: هلأ في عنا ضيعة قريبة منا اسمها ديروتان كمان هي ضيعة كتير حلوة
0: تمام.
1: في ضيعة اسمها البودي
0: نعم.
1: في بيت ياشوط
0: حلو.
1: يعني هاي المناطق
0: اللي محيطة
1: محيطة فيها
0: فيها تمام. و بندخل للضيعة الضيعة أو ريفة أو مناطقها الجبلية يعني من اسمها قلتي لي انه هي عين شقاق هي انشقاق المياه من الصخر والدلالة على انه وجود ينابيع في ينابيع معروفة فيها. بالضيعة يعني بتطلعوا او الناس بتطلع
1: هلا نحن بنطلع ناخذ البيدونات المي بنطلع على الجبل في نبعة بنعبي منها مي بنرجع للبيت هي
0: تمام.
1: غير المنظر اللي كتير حلو والجبال المحيطة بهذا النبع
0: طيب هلا بدي اجي واحكي مع حضرتك عن الاكلات الشعبيه اللي بالضيعه يعني القديمه اللي كانت ستك تساويها وجدك وستك وبعدها ما زالت موجوده ومتوارثه اكلات غريبه بتتميز فيها
1: هلا اكثر شيء انا يعني حتى انا وقت اطلع انا يعني بطلع باوقات شوي بعيده عن
0: تمام.
1: على الضيعه فاول ما اطلع دغري بقول بدي برغل مع حمص
0: تمام
1: فبيعملوه على الفخاره بقلب الفخاره وبيشعلوا حطب وبيطبخوا عليه
0: البرغل بحمص
1: البرغل مع حمص
0: ساويتيه انت شي مره
1: على طول بنساويها كل ما طلعنا بنساويها
0: شلون بيساووها
1: بيجيبوا الدجاج
0: نعم
1: بيسلقوه مع شفت كمان عنا نحن غار كتير
0: تمام
1: فبياخدوا
0: الغار
1: لحتى نعم. يستوي بيحطوا فوقه بيضيفوا له الحمص
0: طبعا ورق الغار هو من شان
1: لك النكهة مطيبات
0: تمام.
1: للفروج
0: بيعطيه نكهة وطعم وما بيخليه يعني ريحته تكون
1: انه ما في بتطلع ريحته طيبه
0: تمام.
1: وخاصه انه هو الغار مزروع كل شيء عم ياخذوه من الارض حتى زيت
0: تمام.
1: الزيتون عم بيكون المضاف للاكله هو كمان من الارض
0: حلو كتير
1: بعدين بعد ما ينسلق بيضيفوا البرغول وهو
0: تخيل
1: نكهه الحطب مع الفخار شلون بيطلع له نكهه كتير طيبه
0: تمام.
1: يعني انا هاي الاكله المفضله عندي مستحيل اطلع ما اكلها
0: هلا برغول بحمص ما هيك وشو جنبه
1: ممكن بطاطا شرحوا بطاطا مع الفروج بيعملوا مرقه بطاطا مع بصل وفروج جنبه
0: حلو هاي الأكلة المفضلة
1: ايه؟
0: عندك وعند أهل الضيعة
1: وعند أهل الضيعة
0: يعني مميزة هاي
1: يعني
0: الأكلة
1: يعني هاي وقت حدا بدي
0: أكلة شعبية
1: عزيمة وكذا ممكن
0: بيساوي
1: يعني البرغل بحمص
0: طيب غير هالأكلة نشوف أكلات أخرى
1: في كمان أكلة مشهورة اسمها الكبيبات
0: حلو
1: الكبيبات عندك فكرة عنها
0: ما عندي فكرة أبدا
1: هي سلق
0: السلق
1: يعني هي نفس نمط الكبيل السلق بيحشو بي
0: ورق السلق بقصوه
1: بقطعوه بيحشوه يعني كيف الكبه بدل ما نحشيها لحمه نحشيها سلق وهي ما بتنقلب بتنسلق سلق
0: يعني ورقه السلق بتحشوها لحمه؟
1: لا هو في عجين العجين بتحشي بقلبه السلق
0: تمام
1: ايه وبيكون في جنبه بيعملوا حمض مع توم
0: تمام
1: بعد ما تنسلق الكبه هاي الكبابات بيقولوا لها بعد ما تنسلق بتاكل جنبه الحمض والتوم كمان طعمها
0: اكله مميزه
1: طيبة.
0: حلو كتير بشو بيشتهروا أهل عين شقاق يعني في لهم هيك شيء مميز عن غير القرى المحيطة فيهم أو يعني

0: بتشتهر فيها، بتتميز فيها، بتتفرد فيها الضيعة؟
1: هلا بيشتهروا يعني ما فيني ميز لك شيء انه
0: اجتماعيا
1: بطيبتهم بايدهم وحده مع بعض، تلاقيهم وقت
0: تعاون،
1: وقت الزيتون، وقت الافراح، وقت
0: هي
1: الاحزان موجودين مع بعض، وقت الاحزان
0: تمام،
1: ايد وحده بتكافي مع بعض، محبين جدا،
0: حلو كتير،
1: طيبين جدا،
0: حلو كتير. نحن بنوجه لهم تحيه
1: اكيد،
0: ولكل اهلنا بالساحل، وكان يعني بتمنى نحن أيضا يزوروا هاي الضيعة، وهي الضيعة اللي بالساحل قديش فيها عناصر جمالية، من الإطلالات على البحر، من المناخ المميز اللي في إطلالات ساحرة على الجبال من طرف، وعلى البحر والمناطق المحيطة أيضا من جهة أخرى. بتمنى لك التوفيق والنجاح، وأهلا وسهلا فيكي الآنسة نور داود، شرفتينا بإذاعة دمشق.
1: كلك ذوق أستاذ عدنان، ويعطيكم ألف عافية.
0: يا مرحبا، يا أهلا وسهلا.

مستمعينا الكرام، إلى هنا ونأتي إلى ختام حلقة اليوم، نلقاكم في حلقة الأسبوع المقبل. هذه تحية وإلى اللقاء. قدمت لكم إذاعة دمشق.

الإعداد والتقديم عدنان بكرو. حلوة يا ضيعتنا من إخراج

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معا.
1: الثالثة والربع الساعة الآن في إذاعة دمشق.
2: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: حياكم الله. خلال مؤتمر صحفي، وزير النقل يعرب بدر يؤكد أن الوزارة بدأت بتأهيل كل الطرق المركزية في سوريا، موضحا أن المحور شمال جنوب سيكون أهم محور لربط المناطق العربية مع أوروبا. وفد من وزارة الداخلية يشارك في الندوة العلمية بعنوان تتبع العملات الرقمية وتمويل الجريمة عبر الإنترنت، والتي أقيمت في أكاديمية الشرطة في العاصمة الإسبانية مدريد. وفد من وزارة السياحة والمكاتب السياحية يشارك في ملتقى خدمات البرامج السياحية والمعتمرين الذي استضافته مدينة إسطنبول التركية. وزارة الصحة تعلن مرحلة توسع جديدة لمشروع المراكز الصحية صديقة الطفولة في إطار تحسين خدمات رعاية الطفل وتعزيز النمو المتكامل. مدير مديرية إعلام إدلب أحمد بدوي يؤكد وضع حجري الأساس لاثنين من أضخم المشاريع الحيوية في المنطقة، وهما مستشفى سراق بالتخصصي ومركز العلاج الشعاعي بدعم جمعية نور الحياة. وفي خبرنا الأخير، المؤسسة السورية للبريد تفتتح مكتب بريد مدينة سلقين في ريف إدلب بعد سنوات من الإغلاق. إلى هنا ينتهي هذا الموجز، شكرا لطيب المتابعة.
3: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق.

إذاعة دمشق تقدم حوار مسؤول. الإشراف العام مصطفى المقصوص. الإعداد هيام طعمة. التقديم والحوار وليد يونس. الإخراج حليمة إبراهيم. أحييكم أيها السادة مع بداية حلقتنا لهذا اليوم من برنامج حوار مسؤول، ونرحب بكم مع هذه الحلقة التي سنخصصها للجهود التي تبذلها الجهات المعنية للنهوض بالواقع الصحي في سوريا. وضمن هذا السياق تم مؤخرا افتتاح مجمع الهدى للرعاية الصحية في مدينة قدسية بريف دمشق، وذلك برعاية رسمية من وزارتي الصحة والأوقاف وبدعم كريم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وبتنفيذ من منظمة الأمين للمساندة الإنسانية. لا يعتبر هذا الصرح الطبي الجديد مجرد مركز صحي عابر، بل هو منظومة طبية متكاملة تقدم باقات واسعة من الخدمات المجانية والنوعية لأهالي المنطقة. فما هي الخدمات التي يقدمها هذا المجمع؟ وما هي الخدمات التي يقدمها للأطفال؟ وماذا عن الطاقة الاستيعابية لهذا المركز ولمركز غسيل الكلى التابع للمجمع؟ وهل جميع الخدمات التي يقدمها مجانية؟ وما هي آليات تمويل هذا المجمع؟ كل هذه التساؤلات وغيرها سنحاول الإجابة عليها في سياق هذه الحلقة. ويسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف الدكتور توفيق حسابة مدير صحة ريف دمشق. يسعد مساك دكتور.

0: دكتور توفيق.
1: اهلا وسهلا، اسعد الله مساءك.
0: اهلا بك. طبعا بدايه نبارك لاهالي مدينه القدسيه بريف دمشق هذا الصرح الطبي الكبير. ولكن دكتور، لو تضعنا وايضا تضع الساده المتابعين في صوره الخلفيه التاسيسيه لمجمع الهدى للرعايه الصحيه.
1: السلام عليكم حياكم الله جميعا.
0: وعليكم السلام.
1: يعني الاشتياج بهذه المنطقة إلى مركز يقدم خدمات نوعية هو حاجة ملحة نظرا لعدم وجود مشفى في منطقة قدسية. لذلك هذا المركز سيكون مختلف عن الخدمات المعتاد عليها ضمن المراكز الصحية العادية، حيث سيكون هناك مركز مخصص لغسيل الكلى بأربع أجهزة، وإن شاء الله يعني حسب الاحتياج وحسب الإمكانيات المتاحة يمكن إضافة أعداد من الأجهزة، لأن محطة التحلية تكفي لعشر أجهزة. اليوم الكادر بدأ التدريب في المشافي، تدريب مكثف، إن شاء الله خلال عشرة أيام سيكون قسم غسيل الكلية مفعل. تم تأمين المستلزمات، وسيتم تأمين خط إضافي مولدة مع طاقة شمسية تعهدت بها مؤسسة الأمين اليوم، حيث كان هناك اجتماع تنسيقي معهم لوضع خطة تفعيل المركز بكامل طاقته.
0: طب نعم،
1: النقطة الأخرى هي وجود قسم للتخصص السمعي وزرع القوقعة.
0: طب نحن سنأتي تباعا دكتور توفيق، سنأتي تباعا على هذه التفاصيل، ولكن اسمح لي أن أتوقف مع هذا الفاصل ونتابع بعد ذلك حوار مسؤول.

0: إذن نتابع معكم حوار مسؤول، وأرحب مجددا بضيفي عبر الهاتف الدكتور توفيق حسابة، مدير صحة ريف دمشق. دكتور، ونحن نتحدث عن مجمع الهدى للرعاية الصحية، أريد أن أسأل هنا كيف تضافرت الجهود الرسمية وأيضا الدولية والمنظمات الإنسانية لكي يبصر هذا المشروع النور؟
1: حقيقة هو كان نموذج للتعاون من قبل إدارة منطقة قدسية ممثلة بالسيد محافظ ريف دمشق ووزارة الصحة والجهة الداعمة اللي هي مركز الملك سلمان للإغاثة، بوسيط مباشر لتزويد المركز حتى تمكننا من إنجازه مؤسسة الأمين. تضافر هذه الجهود أعطى نموذج مثالي للمراكز التي نحلم بها ونعمل على إحداثها، ليس فقط بريف دمشق، بل إن خطة وزارة الصحة تعميم هذه التجربة على باقي المحافظات، وبدأت بالفعل في بقية المحافظات نماذج مشابهة لهذا المركز.
0: نعم، طب خلينا نأخذ فكرة عن العيادة التخصصية التي يضمها هذا المجمع.
1: العيادة التخصصية غير غسيل الكلية، في عيادة تخصصية تتعلق بالمس السمعي وتركيب القوقعة. أيضا هذا بجهود مباشرة من مركز الملك سلمان وبمتابعة من مؤسسة الأمين، حيث يتم تقييم الطفل، فحصه، يوجد عيادة إذنية في المركز يتم تقييمه، والأهم من عملية أن نقوم بزراعة القوقعة هي عملية التأهيل. عملية التأهيل هي التي تحتاج إلى متابعة مؤقل من 6 أشهر بعد عملية الزرع، وهذا أيضا مأخوذ بعين الاعتبار ضمن خطة العمل ما بين مديرية الصحة ومؤسسة الأمين.
0: طيب، بالنسبة للتجهيزات الطبية والتقنيات الحديثة التي تم تزويد المجمع بها، من أين يعني كان المصدر؟ من قام بالرعاية لهذه التجهيزات؟ وما هي بطبيعة

0: بطبيعة الحال.
1: من قام بتأمين هذا الموضوع هي مؤسسة الأمين، والداعم كان مركز الملك سلمان.
0: نعم.
1: أيضا يعني الأجهزة بالكامل هي حديثة وفق النورمات العالمية. أجهزة يوجد لها وكيل صيانة في سوريا، وهذا أهم من تأمين الجهاز.
0: صحيح.
1: قد يتعرض إلى أعطال، حتى لا يكون خارج الخدمة لابد من وجود وكيل.
0: نعم. طيب.
1: أيضا من الأمور المميزة بهذا المركز العيادة المتخصصة بموضوع التوحد. وبدأنا بفرز عناصر إلى هناك مركز للتوحد بمديرية صحة دمشق، سيتدرب العناصر هناك، وأيضا هناك أكاديمية سامز للتوحد بدمشق، أيضا سيكون هناك تعاون معهم من أجل تدريب العناصر على مقاربة مثل هذه الحالات بوجود معالج نفسي سيتم تأمينه عن طريق مؤسسة الأمين.
0: طيب الخدمات التي تقدم لمرضى التوحد، ما هي هذه الخدمات، وهل هناك أعمار معينة لاستقبال يعني الأطفال المصابين بالتوحد؟
1: هذا يتم حسب التقييم. كثير من الحالات اللي ممكن تكون توحد ممكن تكون اضطرابات نفسية أو اضطرابات سلوكية ليس لها علاقة بالتوحد. هذا من خلال مقاربة الطفل وتقييمه، أن ننفي وجود مشكلة عضوية بحاجة إلى معالجة، ثم يتم التوجه إلى موضوع التوحد.
0: نعم. يعني
1: أما بالنسبة للأعمار إذا أصدق،
0: نعم.
1: هلأ مثلا اختبارات المسح السمعي يجب أن تتم يعني السنوات الأولى من العمر حتى يتمكن الشخص أو حتى يستفيد هذا الشخص في الأشهر الأولى، عفوا ليس في السنوات الأولى،
0: نعم.
1: في الأشهر الأولى يتم تقييمه حتى تكون هناك فائدة، وبالتالي المعالجة والتأهيل ما بعد العمل الجراحي لزرع القوقعة يكون مجدي وذو نفع أكثر. يعني ليس من المعقول أن يأتي نصف العمر 7 أو 8 سنوات وأنا هلأ أفكر بزراعة القوقعة. هذا الموضوع يجب أن يكون بالأعمار المبكرة.
0: إذن طيب هل هناك يعني فحص معين يمكن أن يجرى للطفل لكي يحدد أن هناك مشكلة في القوقعة وبالتالي هو بحاجة إلى رعاية قد تتحول إلى تركيب قوقعة؟ هل
1: تماماً
0: يعني
1: هناك هناك فريق تخصصي لفحص وتقييم كل حالة، سواء بالنسبة لموضوع القوقعة أو بالنسبة لموضوع التوحد.
0: طب أنا بدي استفاد من وجودك معنا دكتور توفيق، وهون نقطة بالنسبة للأهل، يعني كيف ممكن يعرفوا بالبدايات أن الطفل مصاب بالتوحد وبالتالي هو بحاجة إلى رعاية، تقييم بمرحلة أولى ورعاية في مرحلة أخرى، وأيضا الطفل المصاب بخلل سمعي، كيف يمكن أن يتم كشف هذا المرض للأهل؟ بمعنى كيف يمكن للأهل أن يعرفوا أن طفلهم مصاب بتوحد، مصاب بخلل سمعي، يحتاج إلى رعاية طبية؟ هل هناك مؤشرات يمكن أن تكون لدى الأطفال تلفت انتباه الأهل لكي يقوموا بإحضار أبنائهم إلى هذا المركز ومراكز أخرى؟ طبعا
1: المركز سيكون مجهز بوسائل المسح السمعي لحديثي الولادة، وهو من ضمن المصلحات التي تقوم بها وزارة الصحة، وأنا من خلال برنامج المسح السمعي اللي بيتم يمكن أن أتقصى عن هؤلاء الأطفال وبأعمار مبكرة.
0: برنامج المسح السمعي هو لكل الأطفال
1: الشهر الأول بعد الولادة؟
0: لكل الأطفال؟
1: لكل الأطفال.
0: نعم.
1: ووجود عيادات لحديثي الولادة وعيادة للأطفال في هذا المركز هو من سيوجه أولاء الأطفال الذين نشتبه بهم إلى عيادة المسح السمعي أو إجراء فحوصات المسح السمعي. نفس الوضع بالنسبة لموضوع التوحد. وجود معالج نفسي بالمركز عندما يراجع الأهل لأي شكوى تكون ملفتة للانتباه بالنسبة لطبيب الأطفال، يوجهه إلى عيادة التوحد لمزيد من التقصي. في مثل ما قلت لك معالج نفسي هو مهمته معرفة هالحالة هاي وتمييزها عن الحالات العضوية.
0: طيب بالنسبة للمشاكل السمعية منذ الأشهر الأولى، وهو طبعا طفل رضيع بطبيعة الحال لا يوجد هناك سلوك يمكن أن يكون فيه خلل يعطي مؤشرات للمعالج النفسي بأن هناك خلل عند هذا الطفل وهو بحاجة إلى رعاية، بهذه الحالة بالنسبة للطفل الذي يجب عليه أن يخضع لاختبار بطبيعة الحال من أي عمر؟

0: يبدأ هذا باعتبار أننا نتحدث هنا عن سلوك للطفل.
1: قصدك التوحد؟
0: نعم.
1: يعني هذا بيكون ملفت للانتباه على الأطفال، يعني ممكن يكون الطفل بحالة عزلة أو بحالة
0: بأي سن؟ بأي سن؟
1: من أعمار يعني يبدأ التفاعل التطور الروحي الحركي عند الأطفال يعني بالسنة الأولى.
0: نعم بالسنة الأولى.
1: يعني ممكن الانتباه أو الأهل يلفت انتباههم هذا الموضوع مع نهاية السنة الأولى، وبالتالي يجب طلب الاستشارة. قلت لك يعني لدينا عيادة للأطفال هي التي يمكن أن توجه الطفل باتجاه عيادة التوحد.
0: طيب
1: وجود القصة العائلية أيضا ممكن أن يكون محفز أنه الأهل يطلبوا المشورة الطبية.
0: طيب هذا المركز إذن يخضع الطفل للتقييم، وبالتالي يحدد فيما بعد فيما إذا كان مصاب بالتوحد أم لا، هو بحاجة إلى علاج سلوكي باعتبار أنه هو مصاب باضطراب نفسي لم يصل إلى حد التوحد. في هذه الحالة عندما يصاب أو عندما يشخص الطفل بالتوحد، ما هي الخدمات التي يقدمها هذا المركز؟
1: هي المعالجة السلوكية، المعالجة تتطلب تعاون تام من
0: سلوكية ودوائية بطبيعة الحال.
1: ممكن أحيانا نضطر لاستخدام بعض الأدوية، لكن بالدرجة الأولى معالجة سلوكية، توجيه نصائح للأهل، المتابعة الدورية لهؤلاء الأطفال. الموضوع معقد قليلا، ولكن نحن عم نحكي عن شيء جديد يطبق في سوريا بالنسبة لموضوع مراكز التوحد.
0: طيب بدي أرجع للمجمع ومجمع الهدى للرعاية الصحية، وهناك أقسام ملحقة بهذا المجمع، ربما مختبرات تحليل،
1: مراكز تحاليل بأجهزة حديثة جدا، ويمكن إجراء التحاليل الروتينية لمرضى الأمراض المزمنة اللي ممكن يراجعوا المركز، تحاليل لمختلف الحالات المرضية سواء أطفال أو بالغين، في طبيب اختصاصي بطب المخبري موجود وفي فنيين مخبر موجودين، إضافة إلى قسم الصيدلية، إضافة إلى عيادة الصحة الإنجابية، هناك طبيب بالأمراض النسائية وقابلة مختصة على يعني بشكل يومي تواجدهم من أجل موضوع الصحة الإنجابية، يعني في قسم إداري، قسم استقبال.
0: طب بالنسبة لمراكز الأشعة، هناك مركز أشعة أيضا ملحق بالمجمع؟
1: لا لا
0: لا يوجد.
1: لا يوجد.
0: نعم. طب بالنسبة
1: هناك فكرة لربط، وهذا ما تمت مناقشته اليوم مع مؤسسة الأمين، تزويده بسيارة إسعاف لربطها ضمن منظومة الإحالة المركزية بوزارة الصحة، لأنه مستقبلا نحن بإذن الله حاطين خطة يعني خلال أشهر إن شاء الله أن يكون المركز مناوب على مدار الساعة.
0: نعم اليوم هو دوامه رسمي منذ
1: رسمي وفق قانون
0: الثامنة صباحا وحتى الثالثة
1: إن شاء الله.
0: طيب بالنسبة للمختبرات، التحاليل، العيادات، يعني المعالجة إلى آخره، هل هناك يعني سعر رمزي، يعني يمكن للمريض أن يدفع مبلغ رمزي، أم أن هناك
1: خدمات مجانية 100%
0: بالكامل؟
1: بالكامل.
0: نعم. طيب هل يحتاج المريض لوصفة طبية للصيدلية لكي يصرف الدواء مجانا؟
1: طبعا.
0: وبالتالي هذه الوصفة يجب أن تكون صادرة عن المركز
1: ضمن العيادة،
0: ضمن عيادات المركز،
1: ضمن عيادات المركز. نحن لا نتعامل مع الوصفات الخارجية. يجب فحص المريض والإقرار بأنه بحاجة إلى صرف الدواء، يتم كتابتها من قبل طبيب العيادة وتصرف من الصيدلية.
0: طيب.
1: يعني الصيدلية داخلية
0: للمركز،
1: المراجعين للمركز.
0: طيب بالنسبة للمختبرات التحليل أيضا، يعني التحاليل يجب أن تكون صادرة عن أطباء العيادات
1: طبعا
0: في المركز؟ نعم
1: طبعا.
0: طيب بالنسبة للمجمع وعيادات الأسنان، ونحن نعلم أن يعني علاج السنية هو ربما من أكثر الأسعار ارتفاعا لأنواع العلاجات الأخرى، وبالتالي هل يحتوي المجمع على عيادات أسنان؟
1: عيادة أسنان تقدم الخدمات طب الأسنان العامة.
0: نعم.
1: يعني أنا ما عندي معيضات يتم تركيبها، ما في زراعة أسنان، لأنه بالفعل مباشرة سألنا هذا السؤال. يعني

0: هذا الموضوع مكلف جدا، لا يمكن بظل الظروف الحالية أنه يتم تحمله.
1: يعني علاج عادي، سحب عصب، حشوات، تنظيف
0: الجراحي، الحشوات، الأمور كلها بإذن الله متوفرة
1: ومجانية.
0: مجانية،
1: نعم. طيب، إذا تحدثنا قبل قليل عن ربما وجود أو خطر لوجود وحدة إسعاف تعمل على مدار 24 ساعة، الآن إذا المجمع لا يتضمن وحدة إسعاف؟
0: لا لا
1: لا يتضمن،
0: يتضمن عيادة للضماد والإسعاف.
1: عيادة للإسعاف، ولكن لا يوجد سيارة للإسعاف.
0: اليوم تمت مناقشتها مع مؤسسة الأمين من أجل تزويد المركز بسيارة إسعاف، ووعدوا بذلك مع فرق مناوبة للاستجابة لنداء الإسعاف 110.
1: نعم. طيب، بدي أروح لموضوع كتير مهم، وهو مرضى الفشل الكلوي وما يعانيه هؤلاء المرضى من تكاليف، من مشقة سفر ربما من مكان إلى مكان لتلقي العلاج. ضمن هذا السياق، إذن هذا المجمع يتضمن مركز غسيل كلى، هل بدأ بالعمل؟
0: كما أخبرتك الموضوع، الفريق اللي بده يشتغل اليوم باشر عملية التدريب بالمشافي، لأنه تعرف يعني الخدمة تحتاج إلى مهارة وتقنية معينة، وأيضا
1: غير موجودة لدى الفريق
0: تماما. اليوم باشروا بالتدريب، إضافة إلى موضوع تأمين المولدة، تم الاتفاق اليوم مع مؤسسة الأمين من أجل تأمين مولدة وطاقة شمسية، وأيضا إدارة المنطقة مشكورة تعمل على تزويد المركز بخط معفى من التقنين لما بيروح لدوام 24 ساعة.
1: طيب،
0: وأيضا خدمة غسيل الكلية تتطلب خدمة كهرباء مستمرة، يعني تخيل أن يتم انقطاع التيار الكهربائي والمريض محطوط على جهاز غسيل الكلية. هذا سيكون مرهق ماديا من حيث استبدال الدارة كاملة، لأنه الدم فيها هيتخسر. نحن بحاجة إلى وسائل بديلة للخط الكهربائي الموجود، لا نعلم متى يمكن أن يحدث أي طارئ، مع أنه الكهرباء بالمنطقة هناك متحسنة كثير مقارنة مع ما سبق، ولكن يجب أن يكون هناك حلول بديلة.
1: صحيح.
0: أو شيء إضافي أو احتياط.
1: صحيح.
0: وهذا ما ستعمل عليه منظمة الأمين، طاقة شمسية مع مولدة.
1: طيب، الطاقة الاستيعابية عندما يعمل هذا المجمع بالنسبة لمركز غسيل الكلى، الطاقة الاستيعابية لهذا المركز كم هي؟
0: هلأ نحن يمكن أن نباشر مع إذا بدنا نأخذ أيام الأسبوع، بدنا ورديتين، كل وردية يكون فيها 4 مرضى، سيكون الانطلاق بتجربة 8 مرضى، ثم يتم تطويرها تدريجيا.
1: نعم. يعني في هذه الحالة ربما تحتاج إلى أجهزة أخرى، يعني يجب أن يضم المركز
0: محطة التحذية كما ذكرت لك قابلة للتوسع حتى 10 أجهزة.
1: نعم. المحطة الواحدة قابلة للتوسع إلى حد 10 أجهزة. نعم. طيب، بالنسبة للأطفال، هل هناك خدمات يقدمها المجمع للأطفال، يعني بما يتعلق باللقاح، بما يتعلق بالعلاجات الخاصة بالنسبة لطب الأطفال؟
0: 100%. برنامج اللقاح هو برنامج وطني لوزارة الصحة، يتم تطبيقه في كافة المراكز الصحية، وهناك ممرضين خاصين بهذا الموضوع تخصصا هو موضوع اللقاحات متواجدين إن شاء الله.
1: طب، بالنسبة أيضا للأطفال، هناك موضوع سوء التغذية وخاصة ربما أمراض الصيف، موضوع الـ وجود عدم وجود سوائل لدى التجفاف، يعني بالنسبة للأطفال سواء نتيجة أمراض أو نتيجة ارتفاع درجة الحرارة، هل هناك أيضا خدمات تقدم للأطفال ضمن هذا المجمع؟
0: بكل تأكيد عيادة الأطفال يعني مسؤوليتها معالجة مثل هيك حالات، وإذا اضطرينا لشيء اسمه إقامة مؤقتة فهناك غرفة للإقامة المؤقتة مزودة بسريرين يمكن من خلالها، طبعا بشرط أنه ما تكون الحالة العامة سيئة، يعني ما يكون المريض بده متابعة بمشفى ويحتاج عناية. التجفاف له درجات، إذا كانت درجات بسيطة يمكن تسريب السوائل ضمن المركز الصحي.
1: طيب، بالنسبة لموضوع السمع، حكينا شوي عن موضوع السمع، ولكن أريد تفصيل إلى حد ما بالنسبة لموضوع السمع، يعني زراعة الحلزون هل تندرج ضمن هذه الخدمات التي يقدمها المجمع؟
0: مستقبلا لما بدنا نتوسع ونقول انه هذا استطبام، فهي مسؤولية منظمة الأمين ان يدرج ضمن لوائح وزارة الصحة وتحديد موعد لزراعة الحلزون.
1: نعم. طيب.

0: للأمراض المزمنة، ربما الضغط، السكري، وطبعا ما يعتبر نوع من المخلفات لهذه الأمراض أو نواتج هذه الأمراض، ربما قدم السكرية، ربما يعني أيضا شيء له علاقة بتمزق الشبكية. هل يمكن متابعة هذه الأمراض يعني ونواتجها من خلال هذا المجمع؟
1: حاليا ضمن المركز لا يمكن التعامل مع الحالات الروتينية للأمراض المزمنة، مريض ضغط ممكن مراقبة ضغطه، أعطاء الأدوية، مريض السكري نفس الشيء، ثلاث تحاليل مخبرية يمكن تتبعها. أما وقت المريض حيعاني من اختلاطات هذه الأمراض المزمنة فهو بكل تأكيد صار مريض مشفى، مريض بقدم السكرية وحاجة إلى تقييم من الناحية الوعائية، من الناحية العصبية، بحاجة إلى استشارات تخصصية تتم متابعتها في المشفى. نفس الوضع بالنسبة للأذية الشبكية أو العينية، وبحاجة إلى تقييم من قبل الأخصائي العينية، فهو بحاجة إلى مراجعة المشفى. لذلك يمكن من خلال المركز تزويده بإحالة إلى المشفى التخصصي المطلوب.
0: نعم. قسم من طب العيون، هل هناك قسم لطب العيون في المجمع؟
1: لا لا
0: لا يوجد
1: حاليا لا.
0: طيب أيضا يعني هناك ربما من يعتقد أن هذا المجمع هو إلى حد ما ليس مركزا طبيا بل هو مشفى، فهل يمكن أن نعتبر هذا المجمع يعني مشفى مصغر أم أنه فقط مركز لا لا. يقدم خدمات بسيطة إلى حد ما بالنسبة للمرضى؟
1: لا لا، حقيقة هو مركز متقدم، مركز صحي متقدم. خدمات المشفى بحاجة إلى أمور أخرى، يعني أقله موضوع الإقامة، العمليات الجراحية، الاستشارات التخصصية، المكان، يعني المكان ضيق لا يحتمل أن يتم تحويله إلى مشفى.
0: طيب سؤال ممكن يخطر على بال أحد المستمعين، موضوع التغذية. هناك بعض أمراض التغذية، سوء امتصاص، سوء تغذية، التغذية طبعا مضطربة، وبالتالي هناك يعني ازدياد بحالات الوزن قد تصل إلى السمنة المفرطة. هل يقدم المجمع أيضا خدمات تتعلق بالتغذية، سواء كان بسوء التغذية أو تنظيم التغذية؟
1: التغذية أيضا هي من ضمن برامج وزارة الصحة كمسح وتقصي. عندما يتطلب الموضوع معالجات تخصصية يتم إحالة الشخص الذي هو بحاجة إلى المشفى.
0: نعم، إذن هو
1: يعني ممكن توزيع
0: تشخيص أولي وإحالة
1: وقائية أو حتى الزبدة العلاجية، ولكن لما بيكون في يعني سوء تغذية مرتبط بأمراض أخرى منها سوء الامتصاص هذا بحاجة إلى متابعة في المشفى.
0: نعم،
1: وخاصة إذا ما ظهرت الاختلاطات مثل الأمراض المزمنة، بيظهر اختلاط لمريض السكري هذا بده مشفى تابعه، اختلاط عيني بده مشفى تابعه.
0: نعم نعم. طيب خلينا نحكي هلا عن تقديم الخدمات، متى يمكن أن نعتبر أن المركز قد أو المجمع بالأحرى قد بدأ بتقديم خدماته بالكامل إلى المرضى؟
1: هلا اعتبارا من يوم الغد العناصر بالحد الأدنى المتفق عليه المطلوب لتفعيل المركز ستكون على رأس عملها بإذن الله. واليوم تم الاتفاق مع المنطقة الصحية على هذا الموضوع وبالتنسيق مع مؤسسات الأمين، وباستمرار سيكون هناك ازدياد بموضوع الخدمات حتى نصل إلى الحد الأعلى. يعني إن شاء الله قد موضوع غسيل الكلية يحتاج من 10 أيام إلى أسبوعين حسب ما أرسلات التأمين منظومة الطاقة الشمسية والمولدة، والعناصر تنتهي من موضوع التدريب لأنه هذه الخدمة هي ما كانت موجودة بالمنطقة نهائيا. وبنفس الوقت احنا طلبنا من المنطقة ومن مراكزنا الصحية إجراء مسح لمرضى الذين هم بحاجة إلى غسيل كلية. طبعا المريض بده يجينا جاهز للغسيل، مو أنا هلأ يراجعني مريض أنا هلأ بدي شخص له. المركز ليس لتشخيص القصور الكلوي،
0: لتقديم خدمة فقط.
1: القصور الكلوي بحاجة إلى استشارات اختصاصية بالمشافي، بحاجة إلى إجراءات جراحية معينة ومنها الفستولة أو تركيب القسطرة المركزية بالبداية عبر العنق أو عبر الفخذ لإجراء الغسيل. أيضا أوعزنا إلى مشفى الزبداني أن المرضى في المشفى الذين هم من منطقة قدسية يمكن أن نأخذ بياناتهم وإبلاغهم بأن صارت الخدمة متوفرة في المركز.
0: نعم. طيب إذا المركز يقدم خدمات فقط لسكان منطقة قدسية؟
1: هلا بالنسبة لغسيل

0: احنا اللي بنفرض انه من اين طبعا احنا اهلا وسهلا بكافه المرضى من اينما كانوا. ولكن تخيل انت مثلا انا عم ببعث مريض من التل الى قدسيه لحتى يغسل، حضوره ومغادرته بعد جلسه الغسيل حيكون مرهق بالنسبه للاهل، اضافه الى وجود مركز في التل. لذلك نحن نقول من ابناء المنطقه، بينما اذا اجى حدا من برات المنطقه احنا بنستقبله، بس هذا الموضوع حيكون مرهق بالنسبه له او مكلف. لو مريض غسيل كلي اسبوعيا بده جلستين، فهو اسبوعيا بده سياره تجيبه وسياره ترجعه بعد ما ينتهي، رح يكون مشقه عليه بالنسبه لانتقاله وعودته. فهن بيكونوا من ابناء المنطقه، اضافه انه بريف دمشق يعني معظم الاماكن على مستوى المناطق الصحيه فيها مراكز لغسيل الكلى ضمن المشافي.
1: طيب بدي اسال بالنسبه لي يعني الخدمات التي يقدمها المركز والشريحة السكانية المستهدفة التي يتوقع المجمع أن يقدم الرعاية الصحية لها في منطقة قدسية وضواحيها، هل هناك إحصائية معينة لديكم؟
0: تم التصريح بها من قبل رئيس منطقة دارية، مارس منطقة قدسية الإدارية، أنه بحدود المنطقة بحدود 800,000 نسمة.
1: وبالتالي هذه هي الشريحة التي يمكن أن يقدم لها المركز الخدمات، ولكن
0: طبعا هناك مراكز أخرى تتبع لمديرية صحة ريف دمشق ضمن نفس المنطقة. يوجد مركز في ضاحية قدسية، يوجد مركز في قدسية البلد، مركزين لدينا، مركز الرعاية في مركز قدسية البلد تقدم أيضا الخدمات. نحن يعني ضمن الخطة أن يتم تخصيص الخدمات في هذه المراكز، يعني مع هذا المركز منطقة قدسية صار لدينا لوزارة الصحة 4 مراكز.
1: طيب دائما نحن بنسأل آليات تمويل مثل هاي المشاريع، هل هناك آليات تمويل ذاتية لهذا المجمع أم أنه يعتمد على الهبات والمنح من
0: هذا الموضوع نوه له السيد وزير الصحة بالافتتاح أنها التجربة الأولى اللي بتكون أنه هناك محال تجارية ضمن البناء سيعود ريعها لصالح المركز حتى نضمن الاستمرارية بتقديم الخدمات ونرتقي بهذه الخدمات حتى تكون على أعلى مستوى من الجودة. هذه التجربة الأولى. طبعا التمويل الذاتي هو من ميزانية مديرية صحة ريف دمشق.
1: طيب يعني خلينا نحكي عن هذا الصرح الطبي المتميز وضرورة المحافظة عليه، وهذه نقطة مهمة، وخاصة عندما يعرف المرضى أن بقاء هذا الصرح الطبي دون أي أعطال بالأجهزة، أعطال يعني الكهرباء، منظومة الكهرباء الموجودة به، وأيضا يعني كل ما يتعلق بالخدمات التي يقدمها، كيف يمكن الحفاظ على هذا الصرح الطبي دون أن يكون هناك نوع من التخريب وربما غير المقصود بسبب اللامبالاة سواء من المراجعين أو من العاملين أيضا؟
0: كما ذكرت يعني نحن من الآن عم نتخذ إجراءات بحيث أنه في حال تعرض لأي عطل، ذكرت لك أن الأجهزة تم التنسيق معنا فيها بحيث أنه جابت أجهزة على أعلى مستوى ويوجد لها وكيل للصيانة في سوريا. هي من ضمن الخطوات حتى انه ديمومة العمل في هذا المركز وجود الصيان. الأجهزة اللي تم تزويدها فيها هي حقيقة على أعلى مستوى كناحية تقنية. يوجد في مديرية الصحة مكتب هندسي، يوجد هندسة طبية، يوجد قسم للصيانة يمكن أن يتابع الأعطال الطارئة التي يمكن أن تحدث.
1: نعم طبعا، اذا هو ربط اداري وتقني
0: تقني. كما ذكرت موضوع الكهرباء نحن من الان اخذينه بعين الاعتبار، مشان انه انا اذا واجهت اي مشكله بالكهرباء يكون في عندي خط بديل بحيث انه ما تتاثر او تتعطل الخدمه.
1: طبعا نحن ندعو جميع المواطنين الى المحافظه على هذا الصرح الطبي المميز، وطبعا ندعو ايضا العاملين ايضا بالتعامل مع هذا الصرح الطبي باعتباره مسؤولية فردية قبل أن يكون مسؤولية مجتمعية وأيضا مسؤولية للدولة. وطبعا نتمنى أن يقدم مجمع الهدى للرعاية

الرعاية الصحية جميع الخدمات التي يتضمنها بشكل جيد وأيضا مجاني بالنسبة لجميع المواطنين وخاصة قاطني منطقة قدسية. شكرا لك الدكتور توفيق حسابة مدير صحة ريف دمشق.

هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي.

0: سيدة المدن وهوى القلوب، قصة حب أبدية شامخة كجبالها، أرض الأنبياء ومهد الحضارات.
1: وعز الشرق والغول مشكور.
2: الرابعة والربع ساعة الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
3: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
2: السلام عليكم. خلال مؤتمر صحفي، وزير النقل يعرب بدر يؤكد أن الوزارة بدأت بتأهيل كل الطرق المركزية في سوريا، موضحا أن المحور شمال جنوب سيكون أهم محور لربط المناطق العربية مع أوروبا. وفد من وزارة الداخلية يشارك في الندوة العلمية بعنوان تتبع العملات الرقمية وتمويل الجريمة عبر الانترنت، والتي أقيمت في أكاديمية الشرطة في العاصمة الإسبانية مدريد. وزارة الصحة تعلن مرحلة توسع جديدة لمشروع المراكز الصحية صديقة الطفولة في إطار تحسين خدمات رعاية الطفل وتعزيز النمو المتكامل. مدير مديرية إعلام إدلب أحمد بدوي يؤكد وضع حجري الأساس لاثنين من أضخم المشاريع الحيوية في المنطقة، وهما مستشفى سراقب التخصصي ومركز العلاج الشعاعي بدعم جمعية نور الحياة. اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية تؤكد أن اعتماد نشرة الأسعار الجديدة يأتي ضمن نهج مؤسسي يقوم على المراجعة الدورية للأسعار وفق مؤشرات اقتصادية وفنية متجددة. الخبر الأخير في هذا الموجز، جامعة دمشق توقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة ألمانية لتطوير التعليم بالذكاء الاصطناعي. ختام الموجز، شكرا لطيب المتابعة والسلام عليكم.
3: وعز الشرق أوله دمشق.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

سيدة المدن وهوى القلوب، قصة حب أبدية شامخة كجبالها، أرض الأنبياء ومهد الحضارة.

0: هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي معا.
1: شاكيرا، we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.

0: هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. حياكم الله وأهلا بكم إلى الحلقة 13 من برنامج عيش المونديال. عيش المونديال برنامج يومي يسلط الضوء على أجواء المونديال بشكل عام من خلال التحليل الفني والأسئلة التفاعلية وآخر ترندات المونديال ورصد التجمعات المونديالية في دمشق. في البداية لكم تحايا فريق العمل، في الأعداد مصطفى شمشان وفاروق حسون، سأكون معكم بالتقديم والحوار زين العابدين خضور، وفي الإخراج حليمة إبراهيم. في أولى الفقرات سنتحدث عن مباريات الجولة الأخيرة من دوري المجموعات التي جرت صباح اليوم. أما في الفقرة الثانية سيكون لمتابعينا فقرة تفاعلية من خلال أسئلة الجمهور، حيث يمكنكم الاتصال بنا على الأرقام 0987810950 أو 2254447. ثالث الفقرات ستكون فقرة ترند المونديال مع من تقديم زميلنا محمد خميس وإعداد رزام سوادي. وفي آخر فقرات البرنامج سنرصد لكم الأجواء العامة لتجمعات المونديال في دمشق من خلال مراسلنا عمرو الحموي. في البداية اسمحوا لي أن أرحب بضيفي في الاستوديو الإعلامي خالد عرنوس، الصحفي المتخصص بكرة القدم العالمية وفي صحيفة الوطن السورية. أهلا وسهلا فيك أستاذ خالد.
1: أسعد الله مساءك أستاذ زين.
0: يسعد أوقاتك ويسعد أوقات كل متابعين.

0: على إذاعة دمشق أستاذ خالد واصل المنتخب الأرجنتيني حامل لقب تقديم عروضه القوية بفوزه على المنتخب الأردني بصباح اليوم بثلاثة أهداف لهدف في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة العاشرة من كأس العالم. ميسي دخل بديل وأحرز هدف وصار رصيده ست أهداف ولا خربطت أنا لا
1: مظبوط
0: 3-2 وعم ينزل تنازلي ميسي صار
1: 3-2-1
0: كيف كان اللقاء؟
1: والله المنتخب الأرجنتيني رغم أنه أشرك عدد من البدلاء المدرب سكالوني بغية إراحة النجوم بعض النجوم يعني وهذا أمر منطقي على اعتبار أنه ضمن الصدارة وضمن التأهل من الجولة الثانية، بالتالي كان عليه تجريب عدد من جديد من اللاعبين. رأينا ديسيلسو أو لوسيلسو اللاعب الذي سجل ركلة حرة مباشرة، يمكن هي غازت ميسي لو كان موجود كان
0: سجلها هو
1: كان سجلها وسددها هو مثل ما سجل هذا في الثالث أيضا من ركلة حرة مباشرة. أيضا ركلة جزاء لوتارو مارتينيز بعد 9 مباريات أو للمرة الأولى يسجل بالمونديال، هذا اللاعب الكبير المخضرم بطل إيطاليا مع إنتر ميلان أيضا من ركلة جزاء، لو كان حاضرا ميسي لكان ربما هاتريك في هذه الحالة، لكن الظروف شاءت أن يكون غائبا ميسي، أن يتلقى منتخب الأرجنتين أول هدف، وصاحب الهدف هو النجم الأردني موسى التعمري كأول من هز الشباك الأرجنتين في هذه البطولة. نتيجة منطقية أعتقد، يعني المنتخب الأردني قدم عليه بالمجمل يمكن أقل عروضه، إذا أخذنا مباراة النمسا كانت توب أمام الجزائر جيد جدا يعني إلى حد ما جيد أمام الأرجنتين قياسا أنت عم تقابل بطل العالم تجربتك الأولى بالمونديال، وبالتالي نتيجة منطقية 9 نقاط كاملة للمنتخب الأرجنتيني، ثالث فريق يحصد 3 انتصارات في الجولة بالدور الأول بعد المكسيك وفرنسا. يعني كل شيء بالنسبة للمنتخب الأرجنتيني كان سهل وممهد لكي يتصدر هذه المجموعة وجدر واستحقاق، ولكي يدخل ميسي أو يعزز أرقامه القياسية ويدخل التاريخ من باب الواسع. طبعا صار أو عزز أرقامه القياسية بالنسبة للهدافين التاريخيين ب 19 هدف في 29 مباراة، سجل رقم جديد وهذا الفريش مثل ما بقوله طازج، الأول لاعب يسجل المباراة السابعة على التوالي بالتاريخ المونديال على اعتبار أنه سجل في آخر المباريات من مونديال 2020-22 يوم اللي توج باللقب، وهذا المونديال 6 أهداف هداف البطولة حتى الآن ب6 أهداف. يمكن صار كمان في رقم جديد، هذا في أصحاب النهفات، سادس هدف لميسي من خارج منطقة الجزاء، يمكن أكثر لاعب بتاريخ المونديال بيسجل من خارج منطقة الجزاء أيضا. وبالتالي كل هذه الأرقام تجعل من ميسي أسطورة مونديالية على اعتبار أنه من زمان، يعني خلينا نقول بالعامية، أصبح أسطورة عالمية بعالم كرة القدم.
0: أداء الأردن بمشاركته الأولى كيف تقيمه؟
1: هلا أنا برأيي جيد جدا بالعموم، جيد جدا. هلا أنت عم تلعب على أمام فريق النمسا متعطش للعودة بعد 28 عام، عم تلعب المنتخب الجزائري أكثر خبرة في مثل هذه البطولات، عم تلعب بطل العالم أرجنتين، وبالتالي نتائج منطقية لحد ما وإن كان وما زلت أعيد يعني أنه ظلم بالمرة الأولى، على الأقل كان يفترض يعني يستحق التعادل على الأقل المنتخب الأردني، وكانت نتيجة خسارة ب3 أهداف مقابل هدف قاسية جدا. أمام الجزائر كانت الخبرة الجزائرية للحكم والمهارات الجزائرية، أمام الأرجنتين يعني قلنا لك بعيدة منطقي أنه يخسر أمام بطل العالم، وإن كان نتيجة 3-1 عادي جدا، ويكفي أنه أقول لك بعد الهدفين عاد وسجل أول هدف في مرمى الأرجنتين، وبالتالي يعني مشاركة صحيح 3 هزائم لكن أفضل من كثير من المنتخبات اللي صار لها سنوات عم تشارك، خلينا نقول أفضل من السعودية على الأقل يعني سبيل المثال بالنسبة للفرق العربية، أفضل من كوريا الجنوبية يعني اللي صحيح 3 نقاط لكن خارج المونديال، مع أنه الكوريا هي من الزعماء القارة الآسيوية وتفوق على المنتخب الكوري على المنتخب الأردني في التصفيات.
0: بالمجموعة ذاتها منتخب الجزائر عم يحجز التذكرة نحو الدور 32 أو الدور الثاني من كأس العالم بعد تعادله مع النمسا ب3-3. المباراة صحيح فيها 6 جوال ولكن كانت باردي.
1: هي مو باردة، بس شلون بيقول لك ظروف المباراة صارت بردت الأجواء آخر شيء، لكن شعلت الفتيل بآخر دقيقتين يعني بالوقت بدل الضائع. بالوقت بدل الضائع واللقط بدل الضائع صار الإثارة اشتغلت على العالم كله، يعني تصور أنت دخلت المباراة بحاجة للمنتخب الجزائري للتعادل لكي يضمن التأهل من المركز الثالث. الفوز.

0: حتى النمسا كان بحاجة تعادل.
1: الفوز يمنح المركز الثاني وراء الأرجنتين، الخسارة تجعله خارج البطولة، يعني ثلاث احتمالات كانت قائمة بالنسبة للمنتخب الجزائري. يحسب للمنتخب الجزائري أنه عاد بالنتيجة، تأخر بالنتيجة مرتين وعاد 2-2، ثم قلب النتيجة في الوقت بدل الضائع. أصبحت الظروف يعني من الخروج من الدور الأول إلى المركز الثالث في المجموعة إلى المركز الثاني قبل أن يعود في الدقيقة يمكن 96 أو 95 كانت الهدف الثالث للمنتخب النمساوي ليصبح ثالث المجموعة ويتأهل إلى الدرج القادم ليواجه منتخب سويسرا. تصور لو كان وصيف مجموعة رح يقابل منتخب إسبانيا.
0: ما من نحكي بهي الحين يعني أنه كأنه الجزائر سعى للتعادل ليبتعد عن مواجهة إسبانيا.
1: هلا لاحظ آخر 10 دقائق بالمباراة كان حتى بالوقت الأصلي 10 دقائق كان الفريقين عم يهدوا، منتخب الجزائر يعني هد آخر كان استحوذ يمكن 3-4 دقائق كان مستحوذ على الكرة بشكل كامل بحيث أنه لا عم يهجم ولا عم يخسر كرة، حتى جاء الهدف مثل ما قلنا بالوقت بدل الضائع الهدف الثالث للمنتخب الجزائري اللي جعله وصيفا للمنتخب الأرجنتيني بالمجموعة. لكن مثل ما قلنا المنتخب النمساوي نجح بالهجمة الأخيرة والثانية الأخيرة أن يسجل التعادل وبالتالي تأهل صحبة إلى الدور القادم. هي مباراة كانت يعني الجميع كان ينتظر ثأر جزائري من النمسا على اعتبار أن النمسا هي الهزمة الجزائر في عام 82 وكانت وراء خروجهم بالمؤامرة مع ألمانيا يومها. حضرتك ألماني وبتعرف هاي
0: الصورة.
1: مالك ألماني. طيب.
0: أنا مثل أستاذ محمود.
1: إنجليزي. إنجليزي طبعا. طيب. فكانت مرة انتظر العالم كلها الثأر، ولذلك يوم اللي سجل الهدف الثالث للمنتخب الجزائري صحيح بجوز كانت الواجهة أصعب له بالقادمة لكن الفرحة الجزائرية كانت حقيقية، يعني الجمهور بده يفوز الجزائر ولو أنه الجزائريين كلاعبين كانوا عم يحاولوا يمتصوا الأمور يمشوا الأمور على التعادل 2-2 وهكذا أصبح فيما بعد، لكن نتيجة 3-3 هي مباراة كانت ذات خصوصية معينة. الفريقان بالنهاية تعادلا وتأهلا سوية، ولذلك حتى ما نقول المؤامرة لكن الفريقان سعيا في الدقائق الأخيرة لإبقاء النتيجة على التعادل.
0: نعم، اسمح لنا نطلع على فاصل قصير أستاذ خالد وبنرجع نكمل بقية فقرات حلقة هذا اليوم.

0: رجعنا لكم من جديد بالحلقة 13 من برنامج عيش المونديال، وضيفي بالاستوديو الأستاذ خالد عرنوس الصحفي الرياضي في صحيفة الوطن السورية. أستاذ خالد، وصلنا للمجموعة 11، المنتخب الكولومبي عم يحسم صدارة المجموعة بتعادل مع البرتغال. يعني بالنسبة ل كمتابع لكرة القدم بيشوف المنتخب البرتغالي ونوع اللاعبين الموجودين بالمنتخب البرتغالي لا يتوقع هذا التأهل بخمس نقاط من المركز الثاني.
1: لا، هذا الحديث صحيح، وخاصة أن العالم يعني كل معظم المراقبين رشحوا المنتخب البرتغالي اللي لعب دور كبير في هذه البطولة، ربما للظفر بالكأس العالم للمرة الأولى في تاريخه. لكن ما حدث أن المنتخب البرتغالي عانى كثيرا أمام الفرق التي تتقن أدوار دفاعية. يعني بالأمس رأينا المنتخب الكولومبي صحيح أنه ما كان، بالعكس كان الأكثر وصولا للمرمى البرتغالي، الأكثر استحواذا أو خطورة على المرميين، دفاع قوي، يعني دفاع منظم زائد هجوم قوي، ردات فعل سريعة المنتخب الكولومبي. من تابع المباراتين المنتخب الكولومبي في هذه البطولة قبل هذه المباراة يدرك أن المنتخب البرتغالي كان أمامه منافس صعب جدا. يعني بصراحة أنا تابعت كل مباريات المنتخب الكولومبي، كان أكثر من جيد، خاصة مبارته الثانية أمام الكونغو. يعني فريق كبير جدا، يهاجم بقوة، يدافع بشراسة، فريق يعرف ماذا يريد من المباراة، وبالتالي رأيناها بالأمس قريبا من الفوز على المنتخب البرتغالي لكنه اكتفى بالتعادل. المنتخب البرتغالي على العكس تماما أمام الكونغو تعذب كثيرا وخرج بالتعادل، أمام كولومبيا رأيناه رغم أنه هناك بعض الفرص كانت قابلة لخطف الفوز بالنسبة للمنتخب البرتغالي، لكن رأيناه يتعذب أيضا أمام منتخب كولومبيا. المنتخب الوحيد

0: الذي فاز عليه وبسهوله هو منتخب اوزباكستان، قله خبره، لم يكن منظم دفاعيا، لم يكن بالشراسه المطلوبه دفاعيا، ولذلك راينا خاصه ان بعض الاهداف اتت بشكل مبكر. ارتاح المنتخب البرتغالي، اخذ وضعه، سجل خماسيه، على حين امام كولومبيا وامام الكونغو تعذب كثيرا وبالتالي خرج بالتعادل. ولذلك من تابع بالنظريه اذا بتاخذ بالنتائج المنتخب البرتغالي يستحق افضل من ذلك بكثير، لكن حسب المعطيات والأداء على أرض الملعب أعتقد كان منطقيا جدا. التأهل بخمس نقاط، تعادلين وفوز وحيد، مركز ثاني، أعتقد كان منطقي جدا بالنهاية ترتيب المجموعة.
1: البرتغال بالدور الثاني رح تلاقي كرواتيا القوية، طبعا كرواتيا ما فينا ننكر قوتها رغم خسارتها بالمباراة الافتتاحية قدام المنتخب الإنجليزي ب4-2، وفي حال فازت ستواجه إسبانيا بطلة أوروبا في دور 16. ولوين ممكن تشوف البرتغال رح تمشي؟
0: اختلفت الأمور. هلا هون منتخب كرواتيا لا يدافع
1: طبعا، حال فوز إسبانيا بدور 32 طبعا.
0: خلينا نبلش بالمنتخب البرتغالي، خلينا نقول عفوا الكرواتي.
1: نعم الكرواتي بيجي
0: يختلف. نعم. تماما طريقة لعبه عن طريقة لعب الكونغو أو كولومبيا، الخصمان الذين واجههم المنتخب البرتغالي في الدور الأول. وهون ما في عند مزح، ما في تعادل، في يا رابح يا خاسر،
1: يا خاسر تماما
0: طبعا. وبالتالي الأمور تختلف، طريقة اللعب تختلف. منتخب أوروبي، منتخب مشبع بالمواهب كما حال المنتخب البرتغالي، وإن كان المنتخب البرتغالي مولع أكثر حاليا من ناحية الأسماء، لكن أيضا المنتخب البرتغالي الكرواتي لا تنقصه هذه الأسماء الكبيرة، وإن كان أكبر سنا. يعني إذا بناخذ خط الوسط اللي هو رمانة الميزان بالنسبة للمنتخبين، المنتخب البرتغالي أكثر حيوية، أكثر نشاط، لكن المنتخب الكرواتي أكثر خبرة. أنا أقصد أنا على مستوى خط الوسط، وهون الضربة اللي حتكون أو القوة اللي حتكون الفاصلة بهذا اللقاء القمة. وبالتالي الأمور بالنهاية تحسم بتفاصيل ثانوية. رونالدو، يعني أنا المزعج بالأمر رونالدو بكل اسمه الكبير، و 41-42 سنة رح يصير، ما زال مصرا على لعب 270 دقيقة. هذا أمر كثير مزعج. يعني لاعب انت عم
1: قصدك انه لاعب اساسي بالمباراه الثلاثه،
0: يفترض يلعب يريح على الاقل بالمباراه الاخيره يفترض، لكن انه دخل المباراه الاخيره ومطالب بالفوز لانتزاع الصداره، وبالتالي هذا الامر وضعه تحت ضغط معين. رونالدو لم يقدم شيء بمباراه كولومبيا، كما يعني بجزء افضل قليلا كان من ناحيه التمركز وبعض التمريرات في مباراه كولومبيا عن مباراه الكونغو، لكنه بالمجمل مبارته الوحيده اللي كان فيها مولع مثل ما بيقولوا مباراه اوزبكستان، وسجل هدفين الوحيدين في هذه البطولة، 10 أهداف في 25 مباراة موديالية لرونالدو. المنتخب البرتغالي أعتقد أنه ما زال بحاجة إلى عمل كبير. هذا الأمر يقع على عاتق المدرب روبرتو مارتينيز. إذا كنت تريد أن تفوز بلقب موديالي يجب عليك تغيير النهج، خلينا نقول ما بدنا نقول الخطة، بس تغير بعض اللاعبين بعض الأسماء، تريح رونالدو وقت اللي بده، ما تعتمد عليه بشكل رئيسي، وبالتالي الاستفادة من المواهب اللي عندك. يعني لا أنا مستغرب، في على سبيل المثال مهاجم اسمه غونزالو راموس والكل بيعرفه، طب ليش ما هذا يلعب؟ ليش مصر على رونالدو مثلا؟ يبدو أنه يخشى من ردات فعل الإعلام والشارع البرتغالي، وكذلك ردات فعل اللاعب نفسه، أنه بيجح ولا ما بيجح اللاعب البديل.
1: نعم. بالمجموعة نفسها كمان عم يتأهل المنتخب الكونغو، ثلاث منتخبات من هالمجموعة تأهلت بعد فوزه على أوزبكستان اللي تقدمت أولا في المباراة ب1-0، ولكن رجعت وانهزمت ب3-1. يعني 4 نقاط مع الكونغو عم تتأهل كأفضل رابع. طبعا عم يعني صعوده للدور الثاني لأول مرة في مشاركة المونديالية الثانية اللي كانت بألمانيا أتوقع بال74 تحت اسم زائير
0: طبعا، ويومها لم يسجل اي هدف، تلقى 14 هدف قلناها امبارح بالحلقه الماضيه اللي كنت انا وحضرتك فيها. اليوم الكونغو الديمقراطيه غير الكونغو ايام زمان. من تابع مشوار الكونغو الديمقراطيه بالتصفيات عرف انه خاض اكبر يعني اطول مشوار، كان الملحق الاخير
1: مثل العراق يعني
0: تقريبا. نعم. معصوبة انه خاض ملحقين ابعد من خلالهما نيجيريا والكاميرون في افريقيا، وهو من الكبار. قبل أن يفوز بالملحق العالمي. المهم أن المنتخب الكونغولي نجح ب

0: الوصول إلى 4 نقاط. قلب تأخر أمام أوزبكستان بهدف إلى فوز بالثلاثة. تعادله مع البرتغال أعطاه نفحة قوية وكبيرة جدا، ولذلك دخل وراء من باب أعلى وباب أفضل من المنتخب الأوزبكي اللي كان تنقصه الخبرة تماما، كان مندفع كثيرا، احترم الفرق المنافسة أكثر من اللازم. رأينا أمام البرتغال بعد 2-0 حاول ونجح وهاجم المنتخب البرتغالي، تخلى عن الدفاع فتلقى 5 أهداف. بالأمس أيضا وقعت تحت ضغط التقدم بالهدف الرائع جدا شومودروف، هدف جميل جدا غاية في من أجمل أهداف المونديال اللي تقدم فيه المنتخب الأوزبكي، لكن الغلبة كانت بالنهاية للمنتخب الكونغولي اللي فاز 3 أهداف مقابل 1 هدف، وبالتالي نجح بالوصول إلى النقطة الرابعة والتأهل إلى الدور الثاني.
1: طيب قبل ما أنتقل للمجموعة 12، يعني ترنداتنا اليوم رح تكون كتير حلوة أستاذ خالد. كمان الكلام موجه لمتابعينا، يعني جهزوا حالكم متابعي عيش المونديال مع زميلي محمد خميس، بعد شوي رح يكون معنا بترندات كتير حلوة إن شاء الله. المجموعة 12، المنتخب الإنجليزي عم يتصدر المجموعة ب7 نقاط، فوز متأخر على بنما بهدفين مقابل لا شيء، هاري كين عم يسجل، وبالإضافة لجود بلينغهام اللي افتتح التسجيل. طبعا المنتخب الإنجليزي رح يواجه المنتخب الكونغي كونغو الديمقراطية بدور الـ32. برأيك بأداء المنتخب الإنجليزي، ما شفته الأداء المقنع لحد كمرشح بـ11% لنيل المونديال العالمي؟
0: هلا هو قدم أول مباراة
1: جيدة جدا مع كرواتيا، هي أفضل مباريات من أفضل مباريات.
0: المباراة الثانية وهذا سنأتي عليه فيما بعد تعليق على المنتخب الكونغولي
1: مع غانا،
0: مع غانا تعذب كثيرا وسد كل المنافس، أطبق على المرمى الغاني لكنه أبى التسجيل أو مو كيفه يعني، طبعا أبى المنتخب البرتغالي
1: إنه الشكل الساحر اللي حكينا عنه محمد الأسبوع الماضي
0: ممكن وارد هو الحديث، لكن بالنهاية نجح المنتخب الغاني بالخروج بنقطة التعادل 0-0. المنتخب الإنجليزي عابه عدم إيجاد الحلول الهجومية رغم كم الهجوم والنجوم الهائل في المنتخب الإنجليزي، رغم العقلية الهجومية للمدرب الألماني توخيل، لكن أخفقوا بالتسجيل بمرمى غانا. أمام بنما كذلك لمدة ساعة تقريبا بدأت تيوستي إجا الهدف الأول، ساعة كاملة المنتخب البنمي مسكر تماما، حتى أنه عمل هجمتين أو 3 هجمات خطرين ومنهم طابتين تعذب فيهم بيكفورد الحارس حتى منع الهدف الأول عن مرمى فريقه، ومنع المنتخب البنمي من تسجيل ولو هدف. على فكرة المنتخب البنمي هو الوحيد اللي بالمونديال ما سجل، وبالتالي جاء جود بلينغهام وهاري كين ليسجلا هدفين كانا كافيين لصدارة إنجليزية المجموعة.
1: مو بس صدارة، رقم قياسي أو رقم جديد لإنجلترا، لأول مرة بتاريخها بتتصدر مجموعتها بكأسي عالم متتاليين، ما صارت قبل. طيب بطل العالم 66 طبعا شباب الأعداد هن
0: لا مزبوط. المنتخب الإنجليزي لا، هو المنتخب الإنجليزي فيه لهم يمكن نفس النتائج حتى يوم بطولة 66، تعادل مع الأورغواي، فوز على المكسيك، فوز على فرنسا يومها، اليوم كمان تعادل مع غانا، فوز على بنما، فوز على كرواتيا.
1: بنما اللي قابلها بالمونديال الماضي 2018 وحقق أعلى نتيجة لإنجلترا بتاريخ مشاركاته بكأس العالم،
0: ويوم هاري كين سجل هاتريك مبارح، سجل هاتريك هدف سجل الثاني
1: هدف الثالث،
0: هدفه 11 بالمونديال.
1: تمام، هو صار الهدف التاريخي بالانجليز
0: ب14 مباراة. هول الفارق انه 14 مباراة 11 هدف. جاري لينكر 14 مباراة 10 اهداف كان الرقم السابق بعام 86 و90. طبعا يحسب للمنتخب الهداف التاريخي منتخب انجلترا هاري كين هذا الانجاز، يسجل المونديال الثالث على التوالي، أول يمكن بعتقد لاعب إنجليزي، لا في بيكم قبله سجل أكثر من مونديال، لكن بيكم أرقامه قليلة جدا.
1: هو لكن
0: له رقم سجل يمكن ب4 مونديالات على ما أعتقد هاري كين، أو شارك ب4 مونديالات، له على الأقل 3 أهداف ب3 مونديالات على حسب ذاكرة الضعيف، يمكن له ب4.
1: حاسس في تحسن بأداء المنتخب البنمي بين مشاركته بال2018 والآن، يعني حتى المنتخب الكرواتي بصعوبة، حتى المنتخب الغاني
0: طبعاً
1: بصعوبة.
0: طبعاً هلا يعني أكيد تحسنوا كتير المنتخب البنمي، يعني رجال القناة هذا رقم هون أكيد تحسن، يعني هلا حتى كل المنتخبات تتطور شيئا فشيئا، يعني ما عدا المنتخبات العربية للأسف الشديد أوقات في تراجع كبير بيكون
1: للأسف ما تأهل غير 3 منتخبات من أصل 8 منتخبات.

0: عربية طبعاً مشاركه
1: للاسف يعني الجزائر مصر والمغرب ومصر المغرب فقط
0: لا نعم ولا منتخب من اسيا تاهل دورة
1: للاسف ارقام مخزيه للعرب الاسيويين بالصراحه لكل المنتخبات الاسيويه ولكن
0: بشكل عام الا اليابان
1: بشكل خاص
0: نعم
1: لا انا عم بحكي باللي
0: عم تحكي عم الاخفق نعم
1: على منتخبين فقط من اسيا اللي هن استراليا واليابان
0: واستراليا هي استراليا ما يعني ما كثير محسوب علينا
1: دخيله
0: نعم على اسيا عم بحكي
1: طبعا بس حاليا كرويا نعم. محسوبة على اسيا
0: بس انت تخيل انه رح يكون في لعبه اليابان والبرازيل
1: انا
0: يعني احنا ونحن صغار ربينا على الكابتن ماجد بعد 26 سنه عم يكون في لعبه البرازيل واليابان
1: في مباراه باليابان والبرازيل
0: لا بكاس العالم هي بكاس العالم
1: بكاس العالم نعم بال 2006
0: تقابلوا 2006 تقابلوا نعم نعم
1: يمكن فاز بدخل البرازيل 3-0 على ما اذكر ولا 3-1 ما الذاكره
0: على الكوري ولا على
1: لا على الياباني
0: على الياباني
1: اكيد لا متاكد نعم.
0: بالمجموعه نفسها عم يتاهل كمان منتخبين المنتخب الكرواتي مثل ما حكينا راح يواجه المنتخب البرتغالي بالدور 32 وبالاضافه الى منتخب غانا كيف بتشوف المنتخب الغاني المدعوم بالسحر الاسود الافريقي
1: على منتخب غانا بالنهاية يبقى من أحد الكبار القارة الأفريقية الروم من غيابه يعني من عام 2014 غايب عن المونديال لكن عاد وعاد بشكل جيد جدا يعني صحيح خسر بالأمس أمام المنتخب الكرواتي بصعوبة بهدفين لهدف لكن ضمن التأهل وأعتقد أن المنتخبات الأفريقية سيكون لها شأن في هذه البطولة يعني أنت عم تأخذ سهم منتخبات بالدور الثاني من أصل 10 منتخبات وبالتالي رقم خرافي
0: كم منتخب عفوا أستاذ خالد كم منتخب من أصل 10
1: 9 من 10 المنتخب الوحيد اللي هو المنتخب التونسي للأسف الشديد اللي ما تأهل المنتخب العربي الوحيد طبعاً. من القارة الأفريقية وبالتالي أمامك أنت منتخبات علق يعني خذني هذا التوقع سنشاهد على الأقل 4 منتخبات في الدور 16 هيك توقعاتي
0: نعم في تطور كبير طبعا للكرة الأفريقية
1: أكيد
0: نعم. نعم طبعا المنتخبات المتأهلة لدورة 32 من المجموعة الأولى المكسيك وجنوب أفريقيا من المجموعة الثانية 3 منتخبات سويسرا كندا البوسنة والهرسك طبعا قطر غادرت هاي المجموعة بالمركز الأخير المجموعة الرابعة الثالثة البرازيل والمغرب المجموعة الرابعة الولايات المتحدة أستراليا وباراغواي المجموعة الخامسة ألمانيا كوتوري دوار وأكوادور المجموعة السادسة هولندا اليابان السويد المجموعة السابعة بلجيكا ومصر المجموعة الثامنة إسبانيا وجزء الرأس الأخضر
1: كاب فيردي الرأس الأخضر
0: الرأس الأخضر نعم المجموعة التاسعة فرنسا النرويج والسنغال المجموعة العاشرة الأرجنتين النمسا الجزائر المجموعة الحادية عشرة كولومبيا البرتغال كونغو الديمقراطية المجموعة الاثناش إنجلترا كرواتيا غانا بالنسبة لمباريات الـ 32 اليوم الأحد 28 حزيران رح يكون في عنا مباراة الساعة
1: مباراة واحدة اليوم
0: مباراة الساعة 10 تماما بين جنوب أفريقيا وكندا بكرة الاثنين رح يكون في عنا مبارتين أو بين البرازيل واليابان والمباراة رح تكون بين ألمانيا ضد الباراغواي في فرق ساعة بيناتهم ما عم يخلوا للساعة ونص تقريبا يعني واحدة يعني عفوا لا انا خربطت هي 9:08 و1:11 ونص انا خربطت انا قريتها 22 انا بعتذر يوم الثلاثاء راح يكون في مباراة هولندا ضد المغرب الساعة 4 فجرا اتوقع المباراة كمان ايضا كوتي ديوار مع النرويج خلص حاجة لهون بالنسبة ل
1: طويلة
0: القائمة لسه اذا بنحكي كل مباريات 32 فبنحكي فيها بشكل يومي مع زملاء قصي ومهران
1: ان شاء الله
0: نعم طبعا هلا راح ننتقل الفقرة التفاعلية وطبعا فيكم تبعتونا يعني عن طريق الواتساب على الرقم 0987810950 فيكم تحكون عليه وأيضا الرقم فيكم تحكون عليه 011-2225 أو 2254 عفوا 447 رح نطلع لفاصل قصير وكمان نستضيف زميلنا محمد خميس بترند المونديال فاصل وبنرجع

0: لكم من جديد بالحلقة 13 من برنامج عيش المونديال، وانضم لنا زميلي محمد خميس. أهلا وسهلا فيك زميلي محمد.
1: مساء الخير، زي المساء الخير أستاذ خالد وجميع متابعي عيش المونديال. إذا أنتوا الحلقة 13، أنا اليوم عم بدخل للمرة العاشرة، وبالتالي يجب بإحصائيات الأستاذ خالد يسجل أنه نحن بالحلقة 10 الإحصائية.
0: خلص هو خربط بيني وبينك، من ألمانيا ومين إنجلترا ووجاري هيك تهمة بالنسبة للمنتخب الجزائري،
1: مع أنه أنا أحلم منك يعني لازم ما أخذ.

0: طبعا محمد، قبل ما ننتقل لفقرة الترند، في عنا سؤال الجمهور عبر الاتصال أو حتى عبر الواتس أب: كم منتخب عربي تأهل إلى الدور الثاني من هذا المونديال 2026؟ طبعا نهاد أبو العيون دائما كل حلقة ببعث لنا على الواتس أب متألق دائما أستاذ خالد، أتوقع اللقب فرنسي. معك أبو محمد من إسطنبول، عفوا أبو محمد من إسطنبول هالمرة، أهلا وسهلا فيك أخي أبو محمد. عم يتوقع أستاذ خالد اللقب فرنسي؟
1: إن شاء الله. لا
0: الأستاذ خالد عنده مشكلة مع المنتخب الفرنسي. طبعا أخي أبو محمد، إذا بتعرف كم منتخب عربي تأهل على الدور الثاني، دور 32، كم منتخب عربي تأهل؟ يا ريت تبعت لنا على الواتس أب، ومثل ما قلنا فينا كمان نستقبل اتصالاتكم على الأرقام 098-710-950 و 011-2-254-447. طبعا زميلنا محمد، حضرتك عم تقدم لنا هلا ترند المونديال من اعداد زميلتنا
2: نظام السوادي.
0: نعم
2: والله بدي لك شغله، بس انا بدي اضيف سؤال الحلقه اليوم لترنداتي، يعني ما لقيته غير اسهل من السؤال لتسألوه اليوم.
0: ما سهل،
2: كان منتخب
0: حكينا ثلاث مرات
2: بالحلقه والله. روحوا على افريقيا، 9 من أصل 32 استاذ خالد. شيء بشهي.
0: هلا زميل، يعني اخ محمد شريف فلاحه قال جاوب، هلا اخر اخر اخر شيء بقول اذا جوابه صح ام خطا. وإلك كمان جزيل الشكر أخ محمد، تفضل زميل محمد.
2: إذن رح ننتقل مباشرة لترينداتنا اليوم، 5 ترندات مثل العادة عم نختارهم أميز ترندات ونبلش مع بعض.

المنتخب الإيراني كان بيعيش أصعب 24 ساعة يمكن بتاريخه الكروي كله. متابعي كرة القدم اللي بيحبوا الإثارة، تداول الأحداث الشيقة لآخر مباريات الجولة الثالثة والحاسمة.

0: الكونغو أوزبكستان يلي كان المنتخب الإيراني محتاج تعادل أو خسارة منتخب الكونغو، وهذا اللي ما صار طبعا مع أنه كان متأخر لكن قدر يحقق فوز على أوزبكستان ويتقدم عليه بهدفين. ضل الأمل الأخير بمباراة الجزائر والنمسا يلي بالفعل تقدمت الجزائر بهدف لرياض محرز بالدقيقة 93، وفجأة بيدخل لاعب النمسا البديل ساسا كاليتزيتش وبيجيب هدف التعادل بالدقيقة 96، والمنتخب الإيراني كان بحاجة لخسارة النمسا. وهالشي ما صار، وهي القصة القصيرة والحزينة لتوديع إيران للمونديال. كتار قالوا بمنصة إكس إنه في مؤامرة ضد المنتخب الإيراني وذكرونا بخيخون أستاذ خالد، شو رأيك؟
1: ما بعتقد وصلت للأمور المؤامرة، لكن المنتخب الإيراني عانى كثيرا في هذه البطولة بسبب المشاكل اللوجستية التي كان يغادر من أجل المباراة إلى الولايات المتحدة ويعود إلى مقر خطوة في المكسيك. يعني في أمور كانت، مع أنه المنتخب الإيراني قدم مبارتين أو ثلاث مباريات، اتعادل بثلاث مباريات، يكفي هذا الكلام صحيح. بالتالي يعني حاله حال كاب فيردي، شلون يعني تلاقي كاب فيردي تأهل بثلاث تعادلات
0: صحيح
1: بينما المنتخب الإيراني كان مسوء حظا،
2: تأهلت كثاني مو أفضل ثالث،
1: هاي من حسن حظه طبعا هذا حديث.

0: محمد، شو رايك قبل ما كملنا الترندات ناخذ اتصال من احد متابعي اذاعه دمشق؟
1: اذا كان بيشجع المانيا معلش
0: ما بعرف بيشجع المانيا يلا. حليمه الو
2: الارجنتين
0: الارجنتين يعطيك العافيه
2: تحياتي لكم
0: تحياتي متعرف عليك
2: احمد استاذ زين
0: عبد الكريم عبد الكريم كنت برازيلي يا عبد الكريم هاي غشيتني
2: ليه
0: قلت لي البرازيل اول شيء
2: البرازيل وكمان
1: الارجنتين
2: قلت لك
1: مايل للارجنتين شجع خمسه
0: ثانيات عبد الكريم من ريف حمام المعردس دائما بيتصلنا بس انت غشيتني على فكره انا كنت ناطر اتصالك للامانه الله يعطيك العافيه حبيب قلبي بس انت لما قلت الارجنتين غششتني يعني انه انا بعرفك بتشجع البرازيل
2: لا علاقة البرازيل قلت لك مايل شوي للأرجنتين
0: مايل شوي للأرجنتين طيب
1: على اليمين مايل ولا على اليسار إذا مايل على اليمين على الأرجنتين معناتها على اليسار للبرتغال
0: نعم
2: أيوة يا
0: عين
2: عليك
0: نعم طيب طيب طيب رح أسألك سؤال عبد الكريم لساتك عم تتابع المونديال وقلت لي في عندكم بالضيعف في محلات عم تعرض المباريات لساتها متابعة
2: أكيد والله ما نعم فوت ولا مباراة
0: ما شاء الله عم تسهر للصبح يعني
2: إيه تمام
0: حبيب قلبي
2: أنا بجاوب على سؤال تبع أحمد إنه أنا حسيت ما في إنه هذا مشان إيران ومصر لا لأنه رجعوا عادوا اللقطة ورجع الفار يعني متوقع إنه ما في لا
0: ما في شو ما في ظلم
2: إيه لا ما
0: لا هو ما كان عم يحكي عن هاي المباراة بالذات أو على لقطة الفار اللي صارت أو على مباراة مصر هو عم يحكي بشكل عام كانوا عم يحكي الأستاذ خالد وزميلي محمد عن موضوع المعاناة اللي عاناها المنتخب الإيراني لأنه كان يكون بالمكسيك يجي يوم المباراة على المباراة وعلى الولايات المتحدة ومن ثم يعود إلى المكسيك يعني لا قدر يتدرب ولا هي ورغم أنه عنده منتخب قوي جدا ولكن الفار فعلا مثل ما حكيت كونه أنه اللاعب كان متقدم أقرب إلى المرمى من حارس المرمى فلازم يكون في لاعبين مدافعين وإلا تحسب الكرة تسلل بقانون كرة القدم سؤالي إليك عبد الكريم صديقي من حما كم منتخب عربي تأهل لدور الـ 32
2: ثلاث منتخبات
0: مين هن؟
2: سؤال سهل والله
0: مين هن؟
2: المغرب ومصر والجزائر
0: جوجلتها ولا بدون جوجل هالمرة؟
2: لا شتا شتا انا عم تابع شلون بدي
0: اقول لك تمام حبيب قلبي كيف شو بتخبر
2: التوفيق للمنتخبات العربيه
0: شو بتخبرنا على الاجواء بحما حاليا بهالشو بهالحر
2: والله شوب كثير
0: شوب كثير ما
2: تمام
0: حبيب قلبي يا صديقي عبد الكريم وصديق البرنامج كل يوم بدي قلنا بدي وجه لك تحيه ولكل اهلنا بحما
2: الله يعطيك الف عافيه وتحياتي لكل شعب قدم البرنامج
0: حبيبي
2: يا المعدين والمخرجين والكل
0: حبيب قلبي يا اخي عبد الكريم حبيب قلبي في اتصال تاني كمان محمد رح ناخده ونرجع نكمل الفقرات وفي سؤال يعني موجه للأستاذ خالد بس أنا رح أسأله لمن يعني من أخي أبو محمد رح أسأله بشكل شخصي وهو أو إذا أراه هلا ما بعرف يا بيجاوب عليه يا ما حتى ما بيجاوب عليه لأنه

0: شوي شخص السؤال. الو،
1: سلامات استاذي، يسعد اوقاتك.
0: يسعد اوقاتك حبيب قلبي.
1: تحياتي لحضرتك، للاستاذ خالد، للاستاذ محمد، لكل مستمعي ذات.
0: تحياتنا لك. نتعرف عليك.
1: علي من لافي.
0: علي بتشجع البرازيل اكيد.
1: يا عيني عليك. ما كان بقى تحولني للاستاذي حليم.
0: ليش؟ لانه بتشجع البرازيل.
1: ارجنتينيه.
0: ارجنتينيه. صحيح، بتحب ميسي كثير دائما. اي والله.
1: حقيقة يسعد لي مساكم، شكرا على البرنامج الحلو حقيقة.
0: حبيبي حبيبي حبيبي علي، انت عم تحضرها من اللاذقية من المدينة ولا بتلعب الكريم؟ من ريف اللاذقية.
1: مصلومفي
0: تماما. هو يهلك على البرودات هلا.
1: والله بيتكم ومطرحكم استاذ زين.
0: حبيب حبيب قلبي
1: حقيقة. يعني جواب الصديق القبلي على السؤال، يعني احنا كنا بنتمنى للاسف ان يكون عدد المنتخبات اكثر من هيك المتاهلة، لكن للاسف يعني عرب اسيا طلعوا من الدور الاول، وهذا الشيء اللي احزننا اكثر حقيقة. بس لكن يعني حتى المنتخبات المتأهلة، المباراة اللي قدامها حقيقة هي مباراة ما لها سهلة أبدا. يعني نحن عم نشوف مصر مع أستراليا، وحتى المنتخب المصري عن جد شكرا لهالأداء اللي عم يقدموه، عم يخلونا نستمتع ونقول إنه عن جد الكرة الإفريقية والعربية بالتحديد في تطور. يعني بنشوف المغرب كذلك الأمر راح تكون مباراة جدا كذلك الأمر صعبة مع هولندا، المنتخب كذلك الأوروبي الجيد جدا واللي قدم مستوى. بس ما بعرف، الأستاذ محمود قال المجموعة الثالثة بعمرها ما فرز بطل لكأس العالم.
0: نعم.
1: هذا الشيء يعني ما بعرف إذا هذا الشيء.
2: هي واحدة من المفارقات.
0: نعم.
1: طبعاً. لذلك نحن هون يعني، وحتى المنتخب الجزائري اللي كان تأهله اليوم صباحاً، يعني عم نشوف نحن هاي المنتخبات أستاذ زين والأساتذة، يعني نحن عم نشوف إن بالكأس العالم 2026 في مفارقة، ونحن كثير نقطة لازم نضوي عليها، وحضرتكم يمكن ضويتوا على هذا الموضوع. كرة القدم العالمية بتطور مستمر. يعني نحن عم نشوف كانت منتخبات نحن يمكن ما سمعنا فيها حتى بكأس حتى وصلت لكأس العالم، وقدمت أداء كتير حلو. حتى لو خرجت يعني هلا مثل منتخب الرأس الأخضر، حتى منتخب كرساو، يعني هاي المنتخبات اللي يمكن استاذ خالد بالإحصائيات يمكن عدد السكان
0: قليل جدا، قليل جدا.
1: برأس الأخضر 500,000 شخص يعني.
0: نعم.
1: يعني هدول نحن يعني عم يفرزوا منتخب وقدم أداء حلو. لذلك نحن هون ما بالك إني أنا للأسف بيأسفني في مبالغ طائلة جدا عم تنحط على المنتخبات العربية، وللأسف يعني ما عم نشوف. أنا برأيي إذا عندي وجهة نظر شخصية بأقل من 30 ثانية بلا أخذ من وقت.
0: ولا يهمك ولا يهمك أخي علي،
1: خلي لي الدوري المحلي كتير بيلعب دور بهذا الموضوع. نحن بنشوف حتى المنتخب السعودي، يعني منتخب أنا كنت معول عليه حقيقة إني لأنه ما بعرف، بس لكن شفت الدوري المحلي لعب كتير دور، لأنه نحن عم نشوف عدد محترفين كتير كبير بأرض الملعب. اللاعب السعودي المحلي ما عم ياخذ دوره، ما عم ياخذ مساحته باللعب. لذلك نحن هون الدوري المحلي هو بيفرز منتخب قوي حقيقة. هاي نقطة اثنين. لذلك نحن هون لازم ندوي على هاي المواضيع. ومنتخبنا للأسف نحن دائما هاي الحصرة، دائما نحن بنشجع منتخب آخر. نحن بأي نسخة دائما نحن بنقول انت مع مين؟ بقول لك انا مع البرازيل، انت مع الارجنتين، انت مع المانيا، فلان الى اخره. نحن بس طلبنا، نحن من اتحادنا حقيقه ومن كل القائمين على كره القدم السوريه، بس لمره نحن بنتمنى بكاس العالم نكون مع سوريا. نحن بنشجع سوريا، لذلك هذا الشيء لازم نشغل عليه، لانه راس الاخضر ما انا احسن مننا، اي منتخب ثاني ما انا احسن مننا. نحن بنمتلك امكانيات بشريه جدا، لكن للاسف ما بعرف شو الحظ دائما نحن هون معاندنا حتى ما نوصل لكاس العالم.
0: هلا على رايي يعني الاستاذ فاروق والاستاذ مصطفى، مشكلتنا بالقواعد ما عم تتاسس صح، ما عم يشغل عليها بشكل صح. ما بعرف اذا بتكونوا معنا بنفس الـ
2: في امور كثيره، في امور اكثر،
0: وفي امور كمان يعني لا تنسى كمان البنى التحتيه غير جيده بعدها. الموضوع المالي كمان، يعني لازم يكون النادي اقل شيء مستقل لحتى يقدر ياسس صح للقواعد.
1: هاي الامور استاذ زين، هاي الامور لازم نحن نكون عندنا شيء بديهي. هذا الشيء اللي نحن عم نحكي فيه اليوم، العالم نسيانيته لهي الامور. عم تفكر
0: اكيد اكيد بس لا تنسى نحن يعني يعني يعني عم نشتغل شوي يعني يعني بدنا وقت على كل الصعود، على الصعود الاجتماعية والاقتصادية والرياضية والثقافية، بدنا وقت. يعني ما فينا يعني نحن هلا يعني غمض عيننا ونفتحها نلاقي كل شيء جاهز. أكيد بده وقت كل شيء، حتى الرياضة يعني بده وقت. أنا كثير بدي أشكرك أخي علي، كنت معنا من اللاذقية بشجع المنتخب البرازيلي، على مداخلتك الحلوة، وأكيد نحن معك كلنا لازم يعني منقول يا رب تكون سوريا بال 2030 بالمونديال. شو رأيك؟
2: يا رب
0: يا رب
2: ان شاء الله.
0: بس قبل التليفون في ضيف من هولندا اتوقع او لا، مساء الخير، يعطي

0: يعطيك العافية. ودايما المغرب عن العرب يعني لا هي اليوم إن شاء الله الفوز للأزوري الداري بالدوري والنهائي العالمي عربي مغربي بإذن الله. محمود من حلب. لا يعني الأزوري قصده بالفتوح أتوقع إذا الفتوة بس أنا أتوقع
1: بالدوري
0: بالدوري بالدوري يعني أتوقع هي بين أهلي حلب وحمص الفداء المنافسة. إن شاء الله السنة الجاية بلكي السنة الجاية صديقي محمود من حلب كمان في عيش المونديال. تحياتي بداية تأهلت منتخبات هي المغرب مصر الجزائر. بنهني الأداء البطولي المنتخبي الجزائر والأردن. بكفي لمنتخب الأردن أحرز هدفا على الأرجنتين. نتمنى الأردنيين التوفيق في سيرتهم الكروية. ما خالص تحياتي لكم من عبد الناصر الحسن من صوران حما مقيم في هولندا. أهلا وسهلا فيك يا صديقنا عبد الناصر. ومعنا تليفون. ألو ألو كأنه انقطع الخط. حليمة وهلا رح نرجع مع محمد بترند المونديال. الترند الثاني هلا محمد
1: يلا بنروح على الترند الثاني اللي بيقول انه فيديو طريف لمشجع سعودي سألوه عن شو المشكلة اللي بتواجه المنتخب، هل اللاعبين ولا المدربين؟ قام قال لهم بسرعة وبدون تفكير اللاعبين، غيرونا اللاعبين طفشنا من هدول، لازم تجنيس، منتخبات كبار قاعدة تجنس، احنا ليش ما نجنس؟ وخاصة خط الهجوم، التجنيس لازم. فوتت الآراء على هالفيديو، البعض بيوافق وبيقول جنسوا لاعبين محترفين، وناس بتقول أصلا في لاعبين مجنسين بالمنتخب السعودي، وناس بتقول التجنيس مو حل، منتخب القطري كلهم جنس وأداء سيء، وناس ضربت مثل بمنتخب مصر والمغرب، قالوا ما عندهم مجنسين، وضعهم لوز، ليش نحن جوز؟ وفي شخص سعودي تاني بفيديو مختلف بيقول انه الفلوس اللي دفعتوها لهاللاعبين لو عطينا لجمعيات حقوق الطفل والمرأة والشؤون الاجتماعية افضل من استثمارها بالمنتخب السعودي. نعم. دائما متابعي السوشيال ميديا بيكونوا قاسيين كالعادة يا زي.
0: والله قاسيين وما بيرحموا يعني بتحس بس بيحكوا من قلب مجروح بفشوا لك خلقك احيانا.
1: مروعة تريننا الثالث. فرح أوزبكستاني بينتشر على السوشيال ميديا. هذا الفرح كان في ناس عم تتفاعل مع أجواء العرس وناس نظرة مركز على نقطة محددة. حذر فزر مين كان عم يتفاعل بأجواء العرس ومين لا. النسوان هن اللي عم يتفاعلوا مع العرس والشباب عم يتطلعوا بس وين عم يتطلعوا على الشاشة اللي عم تنقل مباراة أوزبكستان والبرتغال. حتى الجرسون اللي بالعرس حامل الصيني وبيتطلع بالمباراة. أغرب الأعراس اللي بتصير ومنذكر أن أوزبكستان خسرت بوقتها بخماسية مقابل لا شيء. لو مركزين بالعرس أحسنهم. منتخب ودع المونديال له شرف الوصول إلى كأس العالم إعطاء بهجة سريعة ومؤقتة للشعب الأوزبكي. أنا لسه مو فهمان ليش مشغلي مباراة بالعرس والعروس كيف رضيانة لك حتى العريس كان عم يتطلع بالشاشة. بدي أفهم شو القصة يا أستاذ خالد.
2: معلش يا كده خلاص زمانه كنا عم نحضر عرس بنت أخي فكان في نهائي كأس العرب بال 88 سوريا والعراق. أجلوا كل شيء بالعرس وقفوا كل المعازيم والدنيا كلها بترجع المباراة بعد المباراة عاد كملوا الرسم فعادي يعني.
1: مشهد كوميدي لأحد أفلام الشهيرة اللي لخص مباراة كولومبيا والبرتغال. المشهد من الفيلم الأمريكي الشهير بيعرض البطل اللي هو شرطي والمجرم وهن عم يتقاتلوا مع بعض. هذا حامل مسدسه وعم يضرب والتاني كمان عم يضرب وما حدا عم يصيب التاني. ولما ياخذنا المخرج لقطة عامة بتشوف انه الاثنين واقفين مقابل بعض وما حدا صاب التاني. اقتبس المشجعين هذا المشهد ليعبروا عن التسديدات الضائعة الكثيرة للمنتخبين وخاصة الكولومبي يلي عمل 26 تسديدة و6 تسديدات على المرمى ولا واحدة صابت. والمنتخب البرتغالي على الرغم من قلة التسديدات الا انه فشل بتسجيل اي هدف. من بداية تأهل البرتغال لكأس العالم الانتقادات عم ترافقه باي شكل من الاشكال. وين رايح البرتغال يا استاذ خالد؟
2: ما بعرف.
1: أنت ما بدك يوصل أبدا.
2: لا لا أكيد أكيد أنا أتمنى يخسر من مبارح.
1: بعد كل مباراة بينتشر صور وفيديوهات الشعب الياباني رجال ونساء عم ينظفوا المدرجة. وبين كل هالإشادات طلعت زوجة يابانية وقالت لو ينظفوا بيوتهم كمان مثل ما بينظفوا المدرجة. هندي أصدع على الرجال اليابانيين. هون بلش ينتشر الموضوع وانتشرت صورة كرتونية ساخرة بشكل خاص لمشجع ياباني عم ينظف المدرج وبالبيت قاعد عم يتفرج على موبايله وتارك مرته تشتغل لوحده. هاي الصورة حصدت تعليقات كتيرة وأثارت الجدل وناس قالت بقص إيدي إذا

0: واحد منهم بيساعد امه او زوجته بالبيت. وناس قالت ايه مو منيح الناس بتقول عنا عم ننظف، مو احسن ما يقولوا اليابانيين عم يوسخوا. والجدل اشتد يا جماعه لدرجه انتشرت دراسه قديمه بتقول انه الزلمه الياباني بيشتغل 49 دقيقه باليوم بالاعمال المنزليه، بينما الزوجات اليابانيه بيشتغلوا 3 ساعات. شو رأيك زين بالوجه الآخر من الصورة المثالية لليابانيين؟
1: أستاذ فاروق عم يشد يا حاله. أنا بدي أشكرك محمد على الترندات الحلوة، يعني ما بعرف شو بدي اقول لك، يعني بس يعني بيعطوك يعني بس عم يشتغلوا 45 او 49 دقيقه مثل ما حكيت.
0: طلعوا جماعه عم ينظفوا بس بالمدرجات
1: طلعوا بالبيت ما له علاقه، يعني حتى بجوز بس بياكلوا بيشربوا بيوسخوا بيمشوا. بدي اقرا بس كمان رسالتين عن الواتساب. منى حرح من حلب، عيش المونديال ان شاء الله بنشوف شيء مونديال فيه منتخب سوريا ان شاء الله يا منى ان شاء الله. وطبعا بالنسبه ل أخونا محمود من حلب عم يقول إنه إن شاء الله قصده يبقى الأزوري بالدرجة الممتازة. ما بعرف كان في تصريحات من اتحاد الكرة، ما بعرف مدى المصداقية أو لا، يعني ممكن يكون 18 منتخب 18 نادي بالأسبوع، يعني
0: ما واضح،
1: مو واضح بعد صار الأمور بعدها مو واضح. طبعا الجواب هو مثل ما حكوا معظم المتصلين واللي بعثوا لي مسجات على الواتساب، هن 3 منتخبات عربية تأهلت لدور 32 هي المغرب مصر والجزائر. وصلنا للفقرة الرابعة، وأتوقع صار معنا مراسلنا عمرو الحموي المتواجد بأحد التجمعات المونديالية. عمر كيفك؟ يسعد اوقاتك عمر، على ما يبدو تغطية سيئة وممكن عمر ما عم يسمعني.

0: أنا سألته للأستاذ خالد تحت الهواء، على ما يبدو قائمة الأصدقاء عم أبو محمد مسكرة عنده.
1: لا بعت لي وفينه مباشرة، بس مين هو؟ عرفني عن نفسك.
0: عرفه عن نفسك عن طريق الفيسبوك و بمسج على المسنجر، وهو إن شاء الله يعني بيدبر الأمور. نعم،
2: عندي مقترح.
0: عمر صار معنا، يسعد أوقاتك عمر.
3: مساء الخير لك زميلي مهران.
0: كيف أنا زين معك مهران؟ للأسف صار عنده ظرف وأنا أجيت اليوم.
3: أهلا زميلي
0: حبيبي يا عمر، يسعد أوقاتك.
3: مساء الخير لك وعلى مستمعين ومتابعين إذاعة دمشق.
0: يسعد أوقاتك عمر، أنت موجود حاليا بأحد تجمعات المونديالية ب بتوقع بدمشق، بتوقع بمدينة المعارض. بتحطنا بأجواء مبارح لو سمحت عمر.
3: نعم، بالحقيقة مبارح كان أجواء المونديالية ما زالت مستمرة بدمشق، وجمهور السوري يعني عيد أجواء المونديال لحظة بلحظة، وفي ترقب كبير وخصوصا بعد حسم نتائج المجموعات وحسم الفرق أو المنتخبات المتأهلة لدور 32. عم نشوف مواجهات قوية ب 32. لو تحدثنا قبل الحديث عن مواجهات 32، لو حدثتكم عن أجواء الأمس، كانت الأجواء بالأمس خصوصا بمباراة البرتغال كانت يعني 2:30 بعد منتصف الليل، 2:30 صباحا تعتبر، فكان الجمهور والحضور السوري كبير جدا. كان متواجد عدد كبير من عشاق المنتخب البرتغالي موجود في أرض المعارض القديمة. التشجيع والحماس كان كثير كبير، ولكن الجمهور البرتغالي اللي كان متواجد بأرض المعارض القديمة في دمشق طلع حزين على نتيجة المباراة اللي انتهت بالتعادل السلبي 0-0. بالحقيقة الأجواء كانت جدا رائعة بالنسبة

0: مباراه انجلترا وبنما كان الحضور اقل نوعا ما، ما كان في هناك حضور كبير مثل حضور مباراه البرتغال. كان يعني العدد لا باس فيه، ولكن الحماس كان اكبر من مباراه البرتغال اكثر من مباراه انجلترا. يعني الاجواء كانت جدا حماسيه مثل ما حكيت لك زميلي زين، الاجواء كانت كثير يعني الجمهور متحمس وبده رونالدو يسجل هدف، بده رونالدو يصنع الفارق بالمباراه، ولكن انتهت في التعادل السلبي.
1: نعم. قلت كانه كان امبارح في يعني في يعني مثل ما بيقولوا خيبه امل من اداء المنتخب البرتغالي بالتعادل من قبل جمهور الدون.
0: نعم زميلي بين، يعني كان خيبه امل كبيره بتصيب الجمهور وعشاق المنتخب البرتغالي اللي كانوا منتظرين الدون يقدم مباراه كبيره، يقدم مباراه يعني مباراه تشفي صدورهم بمونديال كأس العالم. إلى الآن الدون ما أسعد عشاق الجمهور البرتغالي وعشاق الدون، عم ينتظروا منه الكثير أنه يقدم بمونديال كأس العالم. بعض التوقعات كانت عندي ما قبل مباراة البرتغال، كان الجمهور عم يحكي إن شاء الله رونالدو رح يأخذ المنتخب البرتغالي لنهائيات كأس العالم ورح يأخذ كأس العالم. بينصدموا بمباراة بيخرجوا بتعادل سلبي أمام كولومبيا. يعني للأمانة الجمهور كان مبارح معول جدا على رونالدو ما قبل المباراة، ولكن انتظموا بأداء المنتخب البرتغالي اللي بالحقيقة ما أرضى عشاقه وجماهيره اللي عم يتابعوا خصوصا كريستيانو رونالدو.
1: نعم. توقعاتك أنت للدور 32 من أجمل المباريات اللي ممكن نشوفها بالدور 32؟
0: والله خلينا نحكي عن، لو تحدثنا عن هذا الأسبوع، هذا الأسبوع من أقوى المباريات راح تكون هي مباراة هولندا والمغرب. يعني المنتخب الهولندي منتخب منظم، منتخب بيلعب طابة كتير حلوة، المنتخب المغربي أبدع بدور المجموعات. للأمانة راح تكون مباراة جدا قوية بين منتخب هولندا ومنتخب المغرب، راح تكون صراحة من أجمل وأمتع المباريات. ولكن للأسف مباراة المغرب وهولندا ما راح يكون نائلها بالتجمعات المونديالية بسبب توقيتها اللي بيكون ما يقارب الساعة 7 صباحا،
1: الساعة 4
0: الساعة 4 صباحا 4
1: 4
0: الساعة 7.
1: نعم.
0: فيعني ما راح يتم نقل المباراة غالبا، ولكن يعني
1: بالتجمع قصدك بالتجمع المونديالي ما راح يكون في نقل مباراة المغرب وهولندا رغم أهميتها.
0: بالضبط بسبب التوقيت، بسبب توقيت المباراة سيء. يعني نحن اليوم صراحة الجمهور السوري عم يحرم من كثير مباريات وأجواء مونديالية بسبب التوقيت الغير مناسب للجمهور العربي وليس السوري فقط. فيعني
1: مزبوط.
0: صراحة في ظلم كثير كبير بالنسبة لتوقيت المباريات.
1: هلأ أتوقع المغرب أفضل منا بشوي لأنه في فرق توقيت 3 ساعات أتوقع بيننا وبين المغرب أو 3 ساعات، فأتوقع بالنسبة لهم هي كمان ساعة واحدة يعني ما كثير بطالة بدها تكون
2: متأخرة.
0: بالضبط. ولكن يعني برجع بحكي لك زميلي زين انه مباراه المغرب وهولندا ان شاء الله يعني غدا بجيب المعلومه الاكيده من المصدر.
1: والله يا ريت، لانه
0: في حديث يدور على انه يتم نقل المباراه بالرغم انه بوقت متاخر كون المباراه يعني صرنا بالادوار الاحصائيه، فراح يتم نقلها بالتجمعات المونديالية. وان شاء الله يعني انا عم بتاكد من مصدر ومنظمين مهرجان كأس العالم اللي موجود بأرض المعارض القديمة، إن شاء الله غدا بنحط جميع المستمعين ومتابعين إذاعة دمشق بكل التفاصيل.
1: اكيد اكيد، لانه في كثير من جمهور كره القدم ممكن كثير يكون متواجد بهي المباراه، كونها مثل ما حكيت زميلي عمر هي مباراه مصيريه ومباراه اخصائيه، يعني ما بتقبل قسمه اثنين، يا يا يا متاهل يا خارج الى او مودع للمونديال. اليوم في مباراه واحده زميلي عمر الساعه 10 راح تكون جنوب افريقيا ضد كندا، في هي راح تكون من ملعب لوس انجلوس.
0: نعم.
1: ما بتوقع في جمهور للفريقين، ولكن الأجواء أنت بتعرف هي صارت أجواء عائلية متنفس لكثير عوائل إنه تنزل وتغير جو.
0: نعم نعم. بالنسبة لمباراة كندا وجنوب أفريقيا توقيتها جدا مناسب بالنسبة للعائلات اللي حابة تطلع وتغير جو. ممكن مثل ما تحدثت زميلي زين إنه المباراة ليست الأهمية الكبيرة بالنسبة للجمهور والمتابعين، ولكن أنا قبل قليل كنت بأرض المعارض بدمشق، كل التجهيزات أصبحت جاهزة لاستقبال جميع الجماهير والوفود الجايين

0: تجمعوا بأرض المعارض بدمشق، جميع التجهيزات من ناحية الشاشة، الأعلام، الهتافات، كله صار موجود وجاهز بالنسبة للألعاب للأطفال، كله أصبح جاهز ومهيأ لاستقبال الجماهير اللي بدها تيجي على أرض المعارض القديمة بدمشق.
1: نعم. أنا كثير بدي أشكرك زميلي عمر الحموي من أحد تجمعات مونديال كأس العالم من مدينة المعارض بدمشق على المعلومات الحلوة اللي أعطيتني إياها، وبانتظار أكيد تأكيد الخبر غدا بالنسبة لمباراة المغرب وهولندا. كل الشكر لك زميلي عمر.
0: شكرا لك زميلي زين ولكل
1: المستمعين
0: ومتابعين
1: إذاعة دمشق. نعم، أنا بدي أشكرك زميلي محمد، كنت معنا بتريند المونديال في شيء.
2: يعطيك العافية. أنا خطر على بالي بس هيك فكرة، ما بعرف إذا ممكن ننفذها، الموضوع عند فريق الإعداد عند الأستاذ فاروق والأستاذ مصطفى. الضيوف الأستاذ خالد الأستاذ محمود والضيوف الدائمين كذلك المذيعين زين مهران قصي والمراسل عمر، أعطونا خريطة نحو النهائي. الآن الطريق صار مسلك واضح، أعطونا الخطة نحو النهائي، وبدنا نحاول كل يوم بكل حلقة نشوف مين أصاب ومين
1: خاب. اعتبارا من الحلقة الثانية أستاذ خالد ما بيحب بس. هلا حليمة بتنضم بس بدها تتوقع الأرجنتين.
3: أنا بتعامل بعواطفي أكثر ما هي
2: بتتعامل بالعاطفة. اشتغل على العاطفة عادي.
3: لا يعني أنا
2: بقول ألمانيا رح يخسر مع البرغواي، فريق ألمانيا
3: ما بعد.
2: يلا
1: طبعا أنا بدي أشكر أخونا محمد أو من حلب، محمود بن حلب. إن شاء الله يا رب نشوف منتخبنا الوطني بمونديال 2030 وساعتين على المغرب. أنا ما بعرف كثير التوقيت، شكرا لتصحيح المعلومة أخي محمود. نعم، أستاذ خالد بدي أشكرك على التحليل الرائع اللي قدمته بحلقة هذا اليوم، بالحلقات اللي كنت دائما فيها معنا.
3: وأنا بشكركم. نعم. بتشكر المستمعين إذاعة دمشق اللي عم تحملونا دائما.
1: نعم طبعا تمنياتنا بالشفاء العاجل لزميلنا مروان خربطلي، ان شاء الله يكون صحته بخير يا رب. طبعا هو زميلنا مروان هو اخوه لزميلنا مهران اللي كان بده يقدم حلقه هذا اليوم، ولكن لظرف صحي طارئ صار مع اخوه، ندعي له بالشفاء العاجل يا رب العالمين. تحيات فريق العمل، كان معكم بالاعداد مصطفى شمشان وفاروق حسون، كنت معكم بالتقديم والحوار زين العابدين خضور، وفي الإخراج حليمة إبراهيم. لا تنسوا تتابعونا بكرة بنفس التوقيت إن شاء الله الساعة 4:30، ومن هلأ لوقت تضلوا بألف خير. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
4: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

سيدة المدن وهوى القلوب، قصة حب أبدية شامخة كجبالها، أرض الأنبياء ومهد الحضارات.

شعار. في الثامن من كانون الثاني عام 2008 وقف باراك أوباما أمام أنصاره في نيوهامبشاير ليلقي كلمة لم تكن مجرد خطاب انتخابي عابر، بل كانت لحظة ولادة شعار سيخلده التاريخ. في ذلك اليوم صح أوباما بعبارة نعم نستطيع، متحدياً الصعاب ومخاطباً روح الأمل في نفوس الأمريكيين. لكن المفارقة أن هذا الشعار الذي أصبح أيقونة عالمية كاد ألا يرى النور أبداً. فقبل 4 سنوات كان أوباما يخوض حملته لمجلس الشيوخ في ولاية إلينوي كمرشح ضعيف الحظوظ في الفوز، عندما كتب مستشاره الإعلامي ديفيد إكسلورد عبارة نعم نستطيع في نهاية أول خطاب تلفزيوني للحملة. عندما قرأ أوباما النص لأول مرة أمام الكاميرا بدت عليه علامات الارتباك، وقال ألا يبدو مبتذلاً، كان المرشح الشاب يخشى أن تبدو العبارة طفولية أو مفرطة في التفاؤل، لكن القدر كان له رأي آخر. ميشيل أوباما التي كانت حاضرة خلال تسجيل الخطاب التفت إليها أوباما وسألها: ميش، ما رأيك؟ لترد: ليس مبتذلاً. كانت كلماتها كافية لإقناعه، فقد كان يثق بشدة بحدسها وقدرتها على التواصل مع الناس. عندما أعاد أوباما استخدام الشعار في حملته الرئاسية عام 2008، كانت الولايات المتحدة تمر بواحدة من أشد الفترات قتامة في تاريخها منذ الكساد الكبير، عندما انهارت أسواق الرهن العقاري وأعلنت بنوك كبيرة عن إفلاسها. في هذا الوقت العصيب لم يكن الشعار مجرد كلمات دعائية، بل كان رسالة أمل لمن فقدوا ثقتهم بالمستقبل. كما قال أوباما نفسه: اقتصادنا وهن وثقتنا اهتزت ونحن نعيش أوقاتا صعبة. وكان شعاره تعبيراً عن إرادة التغيير في وجه واقع مرير. لم يكن ديفيد إكسلورد من ابتكر عبارة نعم نستطيع، فهذا الشعار تمتد جذوره إلى حركة عمال المزارع بقيادة الناشط سيزار تشافيز ودولوريس هويرتا. فخلال إضراب تشافيز عن الطعام في فينيكس احتجاجاً على قانون أريزونا الذي قيد حقوق العمال، كان إنصاره يرددون: لا يمكننا ذلك، فيرد عليهم: بل يمكننا ذلك. لم ينكر أوباما فضل الحركة العمالية في ابتكار شعار حملته الانتخابية، وقام عام 2012 بتقليد دولوريس هويرتا وسام الحرية الرئاسي بعد موت سيزار بسنوات طويلة. وقال خلال حفل التكريم: كانت دولوريس كريمة جدا عندما أخبرتها أنني سرقت شعارها نعم نستطيع. واجه أوباما منتقدين اتهموه بأن الشعار مجرد خطاب فارغ، لكنه لم يتنازل عن رسالته بل طورها لتناسب المراحل المختلفة. ففي خطابه الأول أمام الكونغرس بعد توليه الرئاسة انتقل أوباما من نعم نستطيع إلى نعم سنفعل، مؤكداً أن الأمل دون

دون فعل لا يمكن أن يثمر. وتكمن أهمية نعم نستطيع في قدرته على مخاطبة النفس البشرية في أعمق لحظات اليأس، وأنه جسد فكرة أن التغيير ليس حكراً على النخبة، بل هو قدرة جماعية لكل من يؤمن بها. في خطاب وداعه عام 2017 عاد أوباما إلى شيكاغو حيث بدأت رحلته، وختم خطابه هناك بالعبارة ذاتها: نعم نستطيع، نعم فعلناها، نعم نستطيع. قصة شعار. الإعداد وسام سليمان. التقديم مرح الطه. قصة شعار. الإخراج نورة سكريدي.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: يلا ابني انت ابدا.
2: دائرة التمثيليات تقدم.
1: تقدم. تقدم زهايمر. برافو.
3: سعاد يلا
1: يلا التأليف سامر عادلي.
4: ايوه حلو.
5: ليش فرحانه كل هالقد؟ بركي ما راح يكون من نصيبه.
1: لا اختي قولي ان شاء الله يا رب يكون من نصيبي.
5: التأليف حلو كثير.
3: حدو كبير يلا حبيبه قلبي.
1: يلا يلا الاخراج.
6: ايه
1: الاخراج.
6: ايه
1: الاخراج.
7: ايه
1: لك. ايه بعرف شو مفكريني خرفه.
8: بسرعه يا محسن رجع كل شينا مكانه.
9: ما بي شي معلمي خالصين.
8: عم اقول لك ضب العده لا تنسى شيء.
5: لك يبعت لك حمى.
1: نهاد قلت لي متجوز وعنده اولاد.
5: وطي صوتك. ايه هيك فهمت من اخوك حده.
1: يعني كان عم بيضحك علي، كان عم يستغل طيبة قلبي.
5: اسكتي انت الهبلة وعلى نياتك ما بتتحملي كلمة. لك منيح البس اللي عطيتيه المونة، منيح ما عطيتيه البراد.
8: شو طمنوني ان شاء الله عجبكم الدهان.
5: ايه كتير.
1: يسلموا ايديك. قديش حسابك؟
5: بدك تعب. تفضل اخي قديش حسابها؟
8: والله من شانك ومن شان حده 150 الف ليره
5: بس
8: لغيركم راح يكون مبلغ 200 الف ليره. اقل من هيك ما بقبل.
5: رعيتنا يعني.
1: كتر خيرك اول شي معلم منصور.
8: ايه خيرك.
1: انت بدك منا 150 الف مزبوط؟
8: مزبوط.
1: ايه انت اخذ من عنا مونة ب 100 الف مزبوط؟
8: ايه طولي بالك اختي. شو 100 الف؟
1: ايه نسيت قطع رميزات المكدوس واللبنه المدعبله والشنجليش وكمان علبه المرتديلا. شو نسيتها؟ وين راحت؟
8: أيوة
1: يعني
8: ايوه
1: ايوه معناتها الك باقي بزمتنا 50 الف مزبوط؟
8: لا والله مو مزبوط.
5: لا مزبوط. تفضل هاي 50 الف.
1: يلا لم العده ورجينا عرض كتافك ولا تنسى تسلم لنا على مرتك
5: الحبابه اللي حبيت مونتنا.
8: ايوه

0: يا سعاد، لك سعاد.
1: ايه اختي، يلا يلا، بين ما غيرتي ثيابك بيكون الاكل خلص.
0: شو هالحكي؟ لك صلي ساعة بندهلك مشان شغلة تانية مو مشان الاكل.
1: خير اختي، شو بدك؟
0: الشال اللي عملتي لي اياه بالسنارة طار عقلا المعلمات بالمدرسة فيه. سناء وصتني على واحد مثله، ومها بدها كنزة هدية لخطيبة بعيد ميلاده، والمديرة قال حبة تتعلم القطبة، كتير كتير حبتها.

0: ايه بس يعني القطبه صعبه ومعقده اختي. ها
1: شو هالحكي؟
0: ايه ما بتقدر تتعلمها، يعني بدها خبره وممارسه. بعدين انا ماني فاضيه بهالفتره. ها
1: يا ليش شو عندك تقبريني؟
0: عندي امك، عندي شغل البيت.

0: تفضل أخي، هاي القهوة.
1: إيه، يسلموا إيديكي.
0: الله يسلمك أخي.
1: اليوم الصبح كنت عم جيب معسل من عند البقال جارنا بالحارة، عم شاف اللحشة اللي عملتلي إياها سعاد وعجبته كتير وأخدها مني.
0: شو هالحكي؟
1: إيه نعم.
0: وما أخدت منه حقه؟
1: بلا، أخدت حقه، أعطاني كروزين معسل بدالة.
0: آها سعاد، تعي حبيبتي، تعي اسمي هالحكي.
2: أيني هاد، شو في خير؟
0: حبيبتي حدو أخوكي عطى اللحشة اللي عملتي له إياها للبقال اللي براس الحارة.
2: أيوة،
0: وبدون ما ياخد منه ولا فرنك
2: كمان.
1: إيه؟ لا، أعطاني كروزين معسل بدالة.
2: ما نو تعباني بشغلة، ليش لحتى ياخد اختي؟ يا سلام، أنا بشتغل وبتعاب وأنت بتبيع وبتبدل شغلي بمعسل.
0: أخي أنا اقترحت عليها تشتغل وتبيع، شو رأيك؟
1: والله فكرة حلوة، وأنا مستعد جيب لك زباين من هلا.
2: لك يا أختي يا أختي، الناس عم تشتري جاهز، ما حدا بقى اشترى شغل سنارة.
0: يا حبيبتي يا فهيمة، اسمعي مني بس، شغل السنارة قليل، صار مطلوب كتير.
1: أختي أنت اشتغلي وأنا بعطيكي تمن كل قطعة. بدي كنزة لمرتي وكنزة لأختها وصوفات من عنها.
2: لو لحدا تاني ما بقبل، أنا مو فاضية أخي، وبعدين مزاجي مو رايق لشغل السنارة بنوم. يلا تكرم عينك، رح اشتغلون. يلا
0: يا ويلي، شو قلبك طيب.

0: والله يا أمي ما عم شوف القطبة.
1: رح شغل لك الضوء أمي.
0: إيه؟
1: ها منيح هيك؟ شايفة؟
0: ما عم شوف، بدي نظارتي.
1: لك أمي نظاراتك على راسك
0: يا بنتي، ما بتخلص الكنز بيوم واحد.
1: انت ساوي الصدر واتركي الباقي علي. يلا أمي يلا.
0: وين أخدي هالصوفات وطالعة؟
1: أوه علينا، رايح أجيب صوف من نفس اللون، ما بتأخر. أمي اشتغلي لا تضيعي وقت بالفرجة على التلفزيون. ايه
0: طيب، تعي شغلي لي الراديو قبل ما تروحي، خليني اسمع شي غنية حلوة.
1: حاضر أمي حاضر، تكرمي.
2: Let me see.

0: خدي حبيبتي هي لك مام صالو خالصي.
1: هاتي لشوف.
0: ايه
1: يا سلام، برافو عليكي اختي. خدي ساعديني بشغل الصدر الله يخليك.
0: لا حبيبتي حلي عني، انا ما عرفت كيف خلصت لك مام.
1: ايه بسيطة اختي، انا هيك حظي قاعدة بالبيت بطبخ لكم وبنظف وبعتني بامك، وفوق هذا عم بشتغل وانتج وعم بحط بالبيت، ويا ريت لو حدا بيساعدني، لو حدا بيطلع فيني.
0: لا تبكي وتتبكبكي، وانا كمان اختي عم اشتغل ما عم قصر.
1: اختي انت معلمة عندك دوام للساعة 2 وبتخلصي، اما انا دوامي ليل مع نهار، يا ريت لو في فرصة 10 دقايق بس اشرب فيهم فنجان قهوة.
0: يا على قامتي قطعتي لي قلبي، والله قطعتي لي قلبي حبيبتي سعاد، وانا كمان عندي تحضير درس، بس امري لله تكرم عينك، راح ساعدك وراح اعمل لك احلى فنجان قهوه لعيونك لحتى تاخدي فرصه 10 دقايق.
1: لا والله القهوه علي، انت عيد اشتغلي وكملي الشغل ها، وانا القهوه علي مو تكرمي
0: حبيبتي. شو رايك خلي امك تساعدنا بتتسلى وهي وقاعدة.

0: ده شو رأيه؟
1: لا لا لا ما في داعي نعذبها. النظرة على قده وصايرة عم بتمل بسرعة. انتي خدي اشتغلي الصدر وانتبهي على القبة. ايه بتنقصي قطبة من كل خط مشان تزبط. ماشي حبيبتي؟ ايه يلا رايح اسوي لك القهوة. يلا ها
0: لك أبياني هي ما بتقوى غير علي. تكرم عينك اختي.

0: تفضلي اختي، وهاي الصوفات.
1: يسلموا ايديك اخي. اخي ليش مرتك ما بتساعدني وتستفاد لبرشين؟ ايه
0: الله وايدك اختي، الله وايدك. اتصلي فيها واقنعيها.
1: انت احكي معها اخي.
0: انا حكيت معها، قال ما بتعرف تشتغل بالسنارة.
1: انا بعلمها، انا بعمل لها دورة عندي هون بالبيت.
0: بصراحة يا اختي والله انا راتب بيادو بيادو بعم يكفي، والبيت بده نهر مصاري. انت بتعرفي
1: يا أخي يا عبدو، إذا مرتك بتساوي كنستين بس بالشهر بعطيها 10,000.
0: 10,000 ليرة سوري؟
1: إيه إيه، وإذا كانت شاطرة وتعلمت بسرعة ممكن تساوي 4 كنزات بالشهر.
0: يعني 20,000 ليرة؟ لكي بدها تتعلم وبدها تحيي غصب عنها.
1: يا عيني عليك رجال.

0: ألو،
1: مرحبا سعاد.
0: أهلين روضة.
1: يعني إذا كنتي فاضية، يعني إذا فاضية تعي علميني شغل السنارة، وإذا الشغلة فيها مصاري بتعلم بسرعة ما بعزبك.
0: حياتك يا روضة وحياتك على الغالي، أنا كتير مشغولة، بدي أطبخ وأعتني بأمي وبدي أغسل ونظف البيت، وبعدين عندي كنستين لازم خلصهم اليوم المساء.
1: أيوة الله يعطيك العافية، حملك كتير كبير، الله يكون بعونك. نهاد ما عم تساعدك يعني؟
0: آخ شو بدي قلك يا مرت أخي، لقلك نهاد يا دوب تهتم بشغلها.
1: والله أنت مظلومة بهالعيلة.
0: شو بدي ساوي، هيك حظي.
1: أنا رح أجي لعندك وشو بقدر ساعدك بساعدك، وإذا بتعلميني شغل السنارة بيكون يكتر خيرك.
0: تكرمي مرت أخي، رح علمك. يلا أنا منتظرتك
1: من الساعة وبكون عندك.
0: أهلا وسهلا.

0: طلعي شوفيني كيف عم اشتغل.
1: ايه ايه عم راقبك.
0: شفتي؟ شوفي خيط الصوف كيف عم امسكه
1: كأنه صعب.
0: لا تشدي ايدك ولا ترخيها كتير، خلي الخيط مرتاح.
1: يعني كأني فهمت، اعطيني لجرب.
0: خدي
1: هلا هيك هي هيك بعدين بلف هي هيك.
0: ايوه مزبوط، كملي ولما توصلي لعند الكمام بتبلشي تنقصي بالقطة.
1: كأنه مزبوط ما عن جد سهل كتير، ليش كنت مفكرة انه شغل الصنارة صعب؟
2: تفضلي القهوة مرت اخي.
1: يسلموا ايديكي، ما كان في داعي تعذبي حالك.
2: ان شاء الله تكوني تعلمتي الشغل منيح من امي، انا لو فاضية كنت علمتك بنفسي.
0: على اساس انتي بتعرفي تشتغلي؟ إلي أسبوع عم علمك ما عم تتعلمي.
2: فكري حالها هي عم تشتغلي الكنزات. هي صحيح علمتني بس ما بتقدر تشتغل، نظرها ما بيساعدها.
1: معك حق، الله يعينك عليها.
0: شو عم تحكوا؟
2: ما في شي أمي، ما في شي،
1: ما في شي. هلأ أنا بدي أمشي، بكرة بجيب لك الكنزة وانتي وصلي على بعضها.
2: خدي كبكيب الصوف لا تنسيهم.
1: لا ما رح انساهم يوم. يلا بخاطركم،
2: مع السلامة.
3: كنتم مع زهايمر. التأليف سامر عادل. ساعد في الإخراج.

إخراج محمد قبلان. زهايمر من إخراج مهند ديب.

0: صوتها بيوصل لكل العالم. إذاعة دمشق.
1: السادسة والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: نشرة الأخبار المحلية.

0: السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الفترة الإخبارية المحلية، ونبدأ بأبرز العناوين.
1: وزير النقل يعرب بدر يعلن بدء تأهيل الطرق المركزية في سوريا وفقا لأحدث التجهيزات العالمية.
0: وزارة الصحة تطلق مرحلة توسع جديدة لمشروع المراكز الصحية صديقة الطفولة في إطار تحسين خدمات رعاية الطفل.
1: وزير الطاقة محمد البشير يقر تخفيضا على أسعار المشتقات البترولية.
0: وفي هذه النشرة أيضا، سوريا تشارك في ندوة علمية حول تتبع العملات الرقمية وتمويل الجريمة عبر الإنترنت في مدريد. أيها السادة، معكم في تقديم هذه الأخبار محمد درباس ولينا هندي، وفي الإخراج حليمة إبراهيم وخديجة مصطفى. فاصل قصير ونبدأ معكم تفاصيل هذه الأخبار.
1: أهلا بكم، نبدأ نشرتنا من الخبر الأبرز، حيث أكد وزير النقل يعرب بدر أن الوزارة بدأت بتأهيل كل الطرق المركزية في سوريا وفقا لأحدث التجهيزات المتاحة في العالم. وأضاف الوزير بدر في مؤتمر صحفي أن الوزارة تسعى للعروض الخارجية من شركات أجنبية لإعادة تأهيل الطرق وفق أعلى المواصفات، لافتا إلى أن الوزارة ستبدأ بإعادة تأهيل مشروع M45 وإنشاء مشروع ثاني للطريق العام الممتد من دمشق إلى دير الزور لربط المناطق الشمالية الشرقية بدمشق لاستكمال البنية التحتية للمنطقة الشرقية. وأشار الوزير إلى أن المشاريع تشمل أوتوستراد نصيب دمشق ودمشق حمص وحمص حلب ووصلة سراقب أدلب، إضافة إلى إنشاء فرع ثان لطريق دمشق تدمر دير الزور، منوها إلى أن المشاريع تستهدف رفع كفاءة البنية التحتية وتعزيز السلامة المرورية ودعم التنمية الاقتصادية. وتأتي ضمن خطة شاملة لتحديث شبكة النقل البري في سوريا، مؤكدا أن هناك أولوية لربط المناطق الشمالية الشرقية بالعاصمة دمشق.
0: وبدوره أشار مدير المؤسسة العامة للمواصلات معاذ نجار إلى أن لدى المؤسسة محاور أساسية تعمل عليها، الأول من نصيب لدمشق، والثاني من دمشق إلى حمص، والثالث من حمص لحلب. ونوه نجار إلى أن المواد في سوريا من أفضل المواد في العالم، وأن الشراكة بين المواد الداخلية والخبرات الخارجية ستدعم الإنتاج.
1: أقر وزير الطاقة محمد البشير توصيات اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية الصادرة عن اجتماعها الاستثنائي، وذلك بعد دراسة المعطيات الفنية والاقتصادية المرتبطة بواقع سوق المواد البترولية. ونشرت وزارة الطاقة نشرة تتضمن الأسعار الجديدة المعتمدة بالليرة السورية الجديدة، والتي دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ صدورها. في تقريرنا التالي متابعة للموضوع.
2: في إطار المراجعة الدورية للأسعار واستنادا إلى توصيات اللجنة الدائمة لتحديد الأسعار البترولية، وبما ينسجم مع المتغيرات الاقتصادية ويعزز استقرار السوق ويضمن استدامة توافر المواد البترولية، أقر وزير الطاقة محمد البشير نشرة تتضمن الأسعار الجديدة للمواد البترولية والثروات المعدنية، وذلك عقب دراسة المعطيات الفنية والاقتصادية المرتبطة بواقع سوق المواد البترولية. وتضمنت النشرة المرفقة الأسعار الجديدة المعتمدة بالليرة السورية الجديدة، ودخلت حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ صدورها. وبحسب القرار، خفض سعر بنزين أوكتان 95 بنسبة 20.39% ليصبح سعر اللتر 130 ليرة، بينما خفض بنزين أوكتان 90 بنسبة 19.97% ليصبح سعر اللتر 125 ليرة، فيما خفض سعر الديزل بنسبة 14.37% ليصبح سعر اللتر 107 ليرات. أما بخصوص الغاز، فقد تم تخفيض سعر أسطوانة الغاز المنزلية بنسبة 15.49% لتصبح 1500 ليرة. أما أسطوانة الغاز الصناعية فقد خفض سعرها بنسبة 15.49% لتصبح 2400 ليرة سورية جديدة. البشير أشاد في تدوينة عبر حسابه بقرار اعتماد نشرة أسعار المشتقات البترولية، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي ضمن مساعي الوزارة لترسيخ نهج مؤسساتي يقوم على الشفافية والمراجعة الدورية، لافتاً إلى أن القرارات يتم اتخاذها على أسس علمية واقتصادية تخدم مصلحة الوطن. تتلاقى رؤية وزارة الطاقة مع السياسات النقدية، حيث أكد حاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوة رسلان أن تخفيض أسعار المشتقات النفطية يخفف تكاليف الإنتاج ويدعم حركة الأسواق وينعكس إيجاباً على النشاط الاقتصادي، لافتاً إلى أن كل إجراء يسهم في تعزيز الإنتاج يصب في مصلحة استقرار الليرة. وفيما يخص الخطوات المستقبلية، أكد مدير الاتصال الحكومي في وزارة الطاقة أحمد سليمان أن اللجنة الدائمة ستواصل اجتماعاتها بشكل مستمر، وستواكب بصورة دائمة تطورات أسعار النفط ومشتقاته في الأسواق العالمية. الاستراتيجية المقترحة لضمان استقرار الأسعار وتحقيق العدالة الاقتصادية تسهم في تحديد احتياجات التدخل الممكنة وتحديث السياسات الاقتصادية بما يتماشى مع متغيرات السوق لضمان اتخاذ القرارات السليمة وتعزيز الشفافية بما يخدم مصلحة المواطنين والاقتصاد الوطني ويسهم في الاستقرار والنهوض بالبلاد.
0: إذن نتابع معكم في هذه الأخبار، حيث أطلقت وزارة الصحة مرحلة توسع جديدة لمشروع المراكز الصحية صديقة الطفولة في إطار تحسين خدمات رعاية الطفل وتعزيز النمو المتكامل اعتمادا على أحدث الأدلة العلمية، وذلك خلال ورشة إعداد مدربين نفذت في طرطوس بالشراكة مع منظمة اليونيسف ومؤسسة الأغاخان للخدمات الصحية. وأوضحت الوزارة إلى أن التوسع يتضمن إدراج 40 مركزاً صحياً جديداً في حلب ودرعا ودمشق وريف دمشق، ليرتفع عدد المراكز من 90 إلى 130 مركزاً، مشيرة إلى أن المبادرة تهدف إلى توحيد خدمات رعاية الطفل ضمن مسار متكامل يشمل اللقاحات والترصد التغذوي وفحص الطفل المريض، بما يضمن تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للأطفال.
1: وفي السياق، أعلن مدير مديرية إعلام إدلب أحمد بدوي وضع حجر الأساس لاثنين من أضخم المشاريع الحيوية في المنطقة، وهما مستشفى سراقب التخصصي بدعم الجمعية الطبية السورية الأمريكية سامز، ومركز العلاج الشعاعي بدعم من جمعية نور الحياة. مزيد من التفاصيل حول المشروعان وأهميتهما تتابعونها في التقرير التالي.
3: حين تتضافر الجهود الحكومية مع المنظمات الطبية وجهود أبناء البلاد، يبزغ للنور مشاريع ضخمة بأطر قانونية ومعايير دولية، حاملة مسؤولية مجتمعية ومشكلة قفزة نوعية في مسيرة إعادة الإعمار الطبي والخدمي، ومجسدة لقيم الوفاء لمحافظة إدلب التي طالما عانت وضحت طويلا. مدير مديرية إعلام إدلب أحمد بدوي أعلن وضع حجري الأساس لاثنين من أضخم المشاريع الحيوية في المنطقة، وهما مستشفى سراقب التخصصي بدعم الجمعية الطبية السورية الأمريكية سامز، ومركز العلاج الشعاعي بدعم جمعية نور الحياة وبرعاية محافظة

0: إدلب، ووفقاً لتصريحات بدوي فإن المشروعين يعدان من أضخم المشاريع الحيوية في المنطقة، ويجسدان النواة الأولى للمدينة الطبية المستقبلية في سراقب، والتي تم تخصيص مساحة 100 دونم من أملاك الدولة لاحتضانها بقرار من محافظ إدلب محمد عبد الرحمن. ومن أبرز ميزات المشروع موقعه الاستراتيجي في مدينة سراقب، التي تشكل عقدة مواصلات مهمة ورئيسية، مما يسهل وصول المرضى والمراجعين من مختلف الجغرافيا السورية، فضلاً عن توفيره لمركز العلاج الشعاعي مزوداً بأحدث التقنيات العالمية، وعلى رأسها جهاز المسرع الخطي المتطور لعلاج الأورام، ليصبح المركز الثالث من نوعه على مستوى البلاد بأكملها بعد دمشق واللاذقية. تؤكد هذه المشاريع حرص الدولة على مواصلة دعمها للمناطق التي عانت إرثاً ثقيلاً عبر السنوات، وتجسد التزامها بإعادة بناء ما تهدم وتوفير خدمات نوعية لأبنائها، وترسيخ حضورها التنموي في أكثر المناطق احتياجاً، بما يعيد الأمل ويعزز الاستقرار المجتمعي.
1: وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا مراسلنا من إدلب أحمد السلوم. أهلا ومرحبا بك أحمد.
2: تحياتي محمد.
1: حياك الله. بداية أحمد، ما أبرز تفاصيل المشروعين الجديدين في سراقب؟ يعني وما الذي يميزهما من حيث الحجم والخدمات المتوقعة، يعني مقارنة أحمد بالمرافق الطبية الموجودة حاليا في المنطقة؟ تفضل.
2: نعم محمد، ما وضع حجر الأساس اليوم لمستشفى سراقب التخصصي ومركز العلاج الشعاعي، يكون وضع حجر الأساس لثاني أكبر مجمع طبي في سوريا من حيث المساحة والموقع. المستشفى سيضم أو سيكون بداية لحجر أساس لمدينة طبية متكاملة ستكون أولى المراحل، هي عبارة عن مستشفى تخصصي في بعض الاختصاصات الجراحية ومركز للعلاج الإشعاعي ليلبي حاجة الآلاف من المرضى مرضى السرطان. من حيث الموقع اختير بالنسبة للموقع الجغرافي المميز في المنطقة، إذ يعتبر الموقع عقدة وصل أو عقدة مواصلات بين محافظة حلب واللاذقية ومحافظة إدلب. أيضا المشفى يقدم خدمات طبية للعديد من المحافظات، كون الموقع المميز أو الموقع المختار يعتبر على نطاق استراتيجي مقدم لعدد من المحافظات سواء في حما واللاذقية وإدلب وحلب.
1: نعم، سيكون يعني سيخدم الريف الجنوبي لإدلب والريف الجنوبي لحلب، أليس كذلك؟
2: محمد، المشفى سيقدم خدماته الطبية لأربع محافظات، كون الموقع يربط أو عقدة وصل في عدد من المحافظات سواء اللاذقية وحما وحلب وإدلب. المشفى أو المدينة الطبية المتكاملة ستقدم خدماتها الطبية للمرضى في محافظة حلب وفي محافظة حما وفي أرياف إدلب ومدينة إدلب، وبالإضافة لمدينة اللاذقية كونها قريبة على الطريق الدولي أو على موقع المستشفى أو المدينة الطبية.
1: سيقدم الخدمات يعني خدمات تخصصية، وقلت لي أن هناك يعني علاج شعاعي، أليس كذلك؟
2: محمد، العلاج الشعاعي يشمل عملية علاج مرضى السرطان الذين يعانون من تنقلات السفر سواء لمحافظة دمشق أو الذين يتلقون العلاج في الأراضي التركية. المركز يلبي احتياجات آلاف المرضى وتعمل على تخفيف من معاناتهم من التنقل والسفر وتأمين العلاج بشكل مجاني وبدعم أيضا من الحكومة السورية وعدد من المنظمات المحلية في محافظة إدلب.
1: نعم، مراسلنا من إدلب العز أحمد السلوم، شكرا جزيلا لك.
3: أهلا بكم من جديد. شارك وفد من وزارة الداخلية في الندوة العلمية بعنوان تتبع العملات الرقمية وتمويل الجريمة عبر الإنترنت، والتي أقيمت في أكاديمية الشرطة في العاصمة الإسبانية مدريد. وذكرت وزارة الداخلية أن الوفد السوري ترأسه العميد ماهر محمد مرعي مدير كلية الشرطة في إدارة التأهيل والتدريب، وضم عددا من ضباط الوزارة، وذلك في إطار تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجالات مكافحة الجريمة المنظمة والجرائم المستحدثة. الندوة تناولت عددا من المحاور المتعلقة بآليات تتبع العملات الرقمية المستخدمة في تمويل الأنشطة الإجرامية وأساليب التحليل الجنائي الرقمي وأدوات رصد المعاملات المشبوهة.
1: شارك وفد برئاسة وزير الزراعة باسل السويدان في افتتاح أعمال مؤتمر أسبوع المياه السعودي بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية، والذي يناقش مجموعة من القضايا المتعلقة بإدارة الموارد المائية وتطوير حلول مستدامة لها، وذلك بمشاركة عربية ودولية واسعة وفقا لمراسلي سانا. ويعد أسبوع المياه السعودي منصة وطنية رائدة تجمع أبرز الفعاليات المرتبطة بقطاع المياه ضمن أسبوع موحد بهدف تعزيز التعاون ودعم الابتكار وترسيخ الريادة الإقليمية والدولية في هذا القطاع الحيوي.
3: أعلنت المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية فرع الرقة استمرار تنفيذ أعمال إعادة تأهيل جسر الرشيد التي وصلت إلى مراحلها النهائية، وذلك ضمن خطة الصيانة والتأهيل الهادفة إلى تحسين البنية التحتية وضمان سلامة الحركة المرورية في المحافظة. هذا وأوضحت المؤسسة أن الجسر سيعاد إلى الخدمة خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام بعد استكمال جميع الأعمال الفنية والتأكد من جاهزيته بشكل كامل.
1: وفي خبرنا الأخير، افتتحت المؤسسة السورية للبريد مكتب بريد مدينة سلقين في ريف إدلب بعد سنوات من الإغلاق، بحضور مدير منطقة حارم حسين جنيد ومسؤول ناحية سلقين محمد العابد ومدير مديرية البريد في إدلب عاطف زريق. ويقدم المكتب خدمات التأمينات الاجتماعية ورواتب المتقاعدين ووثيقة غير موظف، إلى جانب الخدمات المالية والحوالات الداخلية وخدمات شامكاش للإيداع والسحب.
3: متابعينا الأكارم، مستمعين ومشاهدين، وصلنا معكم إلى ختام هذه الأخبار، وهذا تذكير بأبرز ما كان فيها من عناوين. وزير النقل يعرب بدر يعلن بدء تأهيل الطرق المركزية في سوريا وفقا لأحدث التجهيزات العالمية.
1: وزارة الصحة تطلق مرحلة توسع جديدة لمشروع المراكز الصحية صديقة الطفولة في إطار تحسين خدمات رعاية الطفل.
3: وزير الطاقة محمد البشير يقر تخفيضا على أسعار المشتقات النفطية.
1: وكان في نشرتنا أيضا، سوريا تشارك في ندوة علمية حول تتبع العملات الرقمية وتمويل الجريمة عبر الإنترنت في مدريد. متابعينا الكرام، قبل أن تطوى أوراق فترتنا المحلية، تقبلوا تحيات فريق العمل. في الإعداد الزملاء في منظومة الأخبار. في التقديم لينا الهندي ومحمد درباس. وفي الإخراج حليمة إبراهيم وخديجة مصطفى. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
4: لأن الخبر أمانة ومصداقية والأحداث تتسارع بشكل يومي، سنكون معكم من غرفة الأخبار منذ 7:15 صباحا في نشرة موجزة. نرصد الأخبار بكل شفافية وموضوعية في كل ساعة. موجز إخباري ابتداء من 8:15 صباحا. لأن الأخبار لها وقعها ووقتها، نحلل ونرصد معكم الحدث في النشرة الرئيسية عند 8:15 بتوقيت دمشق. لأن دمشق هي أم العواصم وسوريا قلب الشرق الأوسط. نشرة نرصد فيها

فيها الأخبار المحلية عند 6:15 بتوقيت دمشق. نختم معكم في حصاد إخباري يومي نرصد فيه أهم الأخبار والأحداث على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي. نحلل الخبر ونرصد أبعاده عند 10:15 مساء بتوقيت دمشق. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، الخبر بكل أمانة وموضوعية.

0: عاصمة الياسمين والذكريات.
1: السابعة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.

0: السلام عليكم. في هذا الموجز، سوريا تعزي المملكة العربية السعودية في ضحايا حادثة سقوط المروحية التابعة لشركة أرامكو في منطقة رأس إتنورة، والتي أودت بحياة جميع من كانوا على متنها. مدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين محمد يعقوب العمر يفتتح المكتب القنصلي في محافظة دير الزور بحضور المحافظ زياد العياش، زياد العايش ووفد من الوزارة. مدير دائرة الإعلام في وزارة الطاقة يؤكد أن اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية لم تشكل لإصدار نشرة أسعار واحدة، وإنما لتكون مرجعية دائمة تتابع المؤشرات الاقتصادية والفنية باستمرار. وزارة الإدارة المحلية والبيئة تطلق برنامجاً وطنياً لرصد ملوثات مصادر المياه غير المضبوطة في مختلف المحافظات. مقتل 4 أشخاص جراء وقوع اشتباكات مسلحة بين عائلتين في بلدة الراحة بريف السويداء الجنوبي. وفي الخبر الأخير، المؤسسة السورية للبريد تفتتح مكتبا جديدا في كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية الهمك بجامعة دمشق بهدف تقديم الخدمات البريدية للطلاب والكوادر داخل الحرم الجامعي. ختام الموجز، دمتم برعاية الله.
1: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق، معكم أينما كنتم.
2: أنت بتحبي الغنى؟
3: أموت فيه.
2: يا حبيبتي.
3: يا حبيبي. يا سلام على حبي وحبك.
2: وعده مكتوب لأحبك.
3: ولا نمشي الليل من حبك.
2: يا سلام على حبي وحبك.
3: يا سلام على

0: سلام على حبي وحبك. حبيتني صحيح
1: أمال

وعز الشرق أوله دمشق.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: تكنولوجيا.
0: الإعداد والتقديم
1: علاء فوزي
0: وساندي ميهوب.
1: الإخراج
0: حليم إبراهيم. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من تكنولوجيا، البرنامج الأسبوعي اللي بياخدكم برحلة تقنية داخل عالم عم يتغير بسرعة أكبر من قدرتنا على ملاحقته. برنامجنا مثل العادة هو مساحة أسبوعية بنفتح فيها نافذة صغيرة على كل شيء عم يصير حوالينا من تطورات تكنولوجية، ومنحاول نفهمها بطريقة بسيطة وقريبة ومن دون تعقيد.
1: وكالعادة رحلتنا بتبدأ من الأخبار، أخبار محلية عربية وعالمية، من الابتكار للذكاء الاصطناعي للتقنيات الطبية، وحتى أغرب الاختراعات يلي عم تظهر حول العالم. بس بعد الأخبار اليوم عنا موضوع حساس مهم، يمكن من أكثر المواضيع يلي بتمس حياة كل مشترك بهالخدمة وكل بيت سوريا.
0: موضوعنا اليوم عن التحقق الرقمي، عن الأخبار يلي منشوفها كل يوم على السوشيال ميديا، شو الحقيقي وشو المفبرك، وكيف عم تنتشر هاي الشائعة، وكيف ممكن نوقفها قبل ما تكبر.
1: رح نحكي عن صناعة الشائعة، عن كشف التزييف، عن التحقق من الصور والفيديو، وعن دور الإعلام، وكيف ممكن المواطن يكون خط الدفاع الأول بخطوات بسيطة.
0: طبعاً كل هاي التفاصيل أكيد رح نفهمها مع ضيف متخصص، ضيف قادر يشرح الصورة ببساطة ووضوح ويجاوب على كل الأسئلة يلي رح نسألها، ورح نتعرف أكيد على الخدمات يلي بتساعدنا بموضوع التحقق الرقمي، ورح يكون معنا الأستاذ عبيدة أبو قويدر المتخصص بالأمن السيبراني ومدرب الذكاء الاصطناعي.
1: بس قبل ما ندخل بكل هاي التفاصيل خلونا نبدأ جولتنا المعتادة على أبرز الأخبار التكنولوجية لهذا الأسبوع محليا عربيا وعالميا.

0: بنبدأ بالأخبار المحلية، وأول خبر عنا هو انقطاع واسع للاتصالات بسبب سرقة كوابل رئيسية في دمشق. الشركة السورية للاتصالات أعلنت عن انقطاع خدمات الهاتف والإنترنت عن آلاف المشتركين بجامعة دمشق، وبعد تخريب وسرقة كوابل رئيسية تابعة للمركز الخاص بهاتف كفرسوسة.
1: الشركة أكدت أن الورشات الفنية باشرت باستبدال الكوابل المتضررة، وأن الاعتداءات المتكررة عم تفرض أعباء كبيرة على الشبكة وتؤثر على استمرارية الخدمة.
0: يعني هاي الاعتداءات عم تضرب اليوم قطاع أساسي كلياتنا معتمدين عليه، وأكيد حماية البنية التحتية اليوم مسؤولية مشتركة بين الجهات المختصة والمجتمع كله. أكيد ساندي،
1: صحيح. وبخبرنا الثاني المحلي بيقول إطلاق مبادرة مليون مستخدم للذكاء الاصطناعي وتخريج أول دفعات مدربين في سوريا. تم إطلاق بدمشق مبادرة تدريب مليون مستخدم ذكاء اصطناعي سوري ضمن الندوة الوطنية الأولى للذكاء الاصطناعي، بهدف تأهيل مليون شخص خلال عامين عبر منصة تدريب رقمية تمنح شهادات معتمدة. الفعالية شهدت تخريج أول دفعة من المدربين، وعدد 11 مدرب، بعد 100 ساعة تدريبية مكثفة بالتزامن مع استعداد الفريق الوطني للمشاركة في أولمبياد الذكاء الاصطناعي العالمي.
0: يعني خطوة واضحة باتجاه التحول الرقمي ساندي، وأكيد الأهم

0: أنها عم تبني قاعدة بشرية قادرة تدخل لعالم الذكاء الاصطناعي وبكل ثقة. أما عربيا، الإمارات تطلق أول متحدث رسمي رقمي وأول عالم طبي افتراضي بالذكاء الاصطناعي. شهدت الإمارات هذا الأسبوع إطلاق ابتكارين جداد بالذكاء الاصطناعي. الأول هو المتحدث الرسمي الرقمي من الديوان الرئاسي، وهو نظام مؤتمت بالكامل لإدارة البيانات والتصريحات المؤسسية بشكل ذاتي.
1: وبالتزامن أعلنت أبوظبي عن أول عالم سريري رقمي في العالم، قادر على تحليل الحالات الطبية المعقدة واقتراح بروتوكولات علاجية للأمراض النادرة بدون تدخل بشري مباشر.
0: يعني واضح أنه الذكاء الاصطناعي بالإمارات عم ينتقل من مرحلة التجارب للتطبيق الفعلي، وأكيد عم يدخل بمستويين حساسين اللي هن الإعلام والطب.
1: انطلاق مؤتمر المعرض العالمي للذكاء الاصطناعي 2026 في الرياض. انطلقت بالرياض فعاليات المعرض العالمي للذكاء الاصطناعي 2026 بمشاركة واسعة تجاوزت 10,000 متخصص وأكثر من 100 متحدث من رواد التقنية. الحدث ركز على الجيل الجديد من أنظمة Agentic AI القادر على تنفيذ عمليات تشغيلية كاملة داخل الشركات بدون تدخل بشري.
0: الرياض اليوم عم تثبت حضورها كمركز إقليمي للذكاء الاصطناعي، ولافت بالأمر أنه التركيز صار على أنظمة تشغيلية مستقلة، بس يعني مو فقط مجرد أدوات مساعدة. ساندي، ومنروح للأخبار العالمية. العدسات اللاصقة الذكية ذاتية الشحن بدموع العين. مجموعة باحثون أعلنوا عن تطوير بطارية فائقة النحافة ومخصصة للعدسات اللاصقة الذكية، قادرة تشحن نفسها تلقائيا باستخدام أملاح ودموع العين بدون أي أسلاك أو أي أجهزة خارجية. هذا الابتكار بيفتح الباب لعدسات مستقبلية بتعرض معلومات مباشرة أمام العين، أو ممكن تقيس سكر الدم من خلال الدموع بشكل آمن وبدون أي وخز.
1: يعني ابتكار بسيط بالفكرة بس كبير بالتأثير على، يعني طبعا. إذا نجح رح يغير مفهوم الأجهزة الطبية القابلة للارتداء بالكامل.
0: أكيد.
1: خلفيات الهواتف التفاعلية الحية بالذكاء الاصطناعي. شركات تقنية أطلقت جيل جديد من خلفيات الهواتف المعتمدة على الذكاء الاصطناعي. خلفيات بتتغير لحظة بلحظة حسب نشاط المستخدم، إن كان الطقس وحتى حالته النفسية. الخلفية بتتفاعل مع الحركة وبتتبدل ألوانها وأنماطها تلقائيا لتخفيف التوتر أو تعزيز النشاط، وبتضيف مؤثرات صوتية خفيفة حسب الحالة.
0: هذا النوع من الابتكارات ساندي عم يحول الهاتف من مجرد جهاز ليكون رفيق يومي بيفهم مزاجك وبيتفاعل معه.
1: تماما. وهي كانت جولتنا لأهم الأخبار المحلية والعربية والعالمية لهذا الأسبوع.

0: باقة من الأخبار المحلية والعربية والعالمية بسياق التكنولوجيا ننقلكم إياها بشكل دائم ببرنامجنا. وميزة أخبارنا التقنية دائما ساندي هي أنه واضحة دائما ودقيقة ومبنية على مصادر موثوقة، وما فينا طبعا نقارنة أبدا بالمعلومات اللي منشوفها كل يوم على السوشيال ميديا بأي مكان.
1: فعلا تماما، اليوم إذا ما كان الخبر من مصدر موثوق بتلاقيه بدقيقة بتتحول لشائعة، وبخمس دقائق يعني بيصير حقيقة عند الناس.
0: صحيح، هون فعليا بتبلش المشكلة. يعني نحن اليوم كيف بنقدر نميز بين الخبر الصحيح والشائعة؟ الشائعة بالذات يعني بحسب هيك قراءات، بحسب قراءات أخيرة، ما في اليوم يعني قانون واضح بيقدر يضبطها إلا إذا كانت متصلة ب يعني متصلة بشيء بخص بمس الدولة مثلا أو أمن القومي أو إلى آخره. بس هي كشائعة أي حدا ممكن يطلقها، خاصة إلكترونيا اليوم يعني بجوز ما يكون في قوانين واضحة بتقدر تضبطها بشكل يعني حصريا. فكيف منعرف اليوم

0: إذا كانت مثلا الصورة مفبركة أو الفيديو مركب خلينا نقول تمام. كيف وكيف عم تنتشر هاي الأخبار الكاذبة بسرعة مهولة؟
1: صحيح، وخصوصا بسوريا يعني تمام. وين الشائعة بتسبق الحقيقة وبتوصل للناس أسرع من الإنترنت نفسه.
0: أكيد، لهيك يعني الموضوع اللي اخترناه اليوم كتير حساس ومهم، واللي هو موضوع التحقق الرقمي من الأخبار والشائعات بسوريا، موضوع بيجمع بين الإعلام والتقنية والذكاء الاصطناعي بنفس الوقت وبمس كل واحد فينا.
1: لحتى نعرف كل هاي التفاصيل يلي ذكرناها بيسعدنا نرحب بضيفنا اللي بيسعدنا وجوده معنا دائما، الأستاذ عبيدة أبو قويدر المتخصص بالأمن السيبراني ومدرب ذكاء اصطناعي. أهلا وسهلا فيك أستاذ عبيدة.
2: أهلا وسهلا، تحياتي، يعطيكم العافية.
0: مساء الخير أستاذ عبيدة، عودة حميدة والعود أحمد، أهلا وسهلا فيك بتكنولوجيا.
2: مساء الورد، الله يخليك،
0: يعطيك العافية يا رب.
1: أستاذ عبيدة، بداية قبل ما نحكي عن كشف الشائعة الرقمية لازم نفهم كيف تصنع هي الشائعة، لأنه هي مو مجرد كلمة يعني إنما منتج رقمي كامل. اليوم الشائعة ما عم تولد هيك صدفة. أستاذ عبيدة، مين عم يصنع؟ كيف بيتم بناء تقنيا؟ هل في غرف عمليات رقمية؟ هل في نمط واضح لصناعة الشائعة؟
2: نعم، طيب مثل ما تفضلتي خلينا نتفق أنه ما في شيء صدفة، وأكيد يعني في أمر ممنهج كامل لحتى توصل الشائعة للشيء اللي عم توصل له، المنتج النهائي اللي عم يوصلنا بهاي القوة وبهاي الانتشار. احنا في عنا عدة أنواع من الشائعات، في شائعات فعلا تكون من خلال المواطنين العاديين الطبيعيين لسبب يعني ممكن يكون أحيانا عدا مع جهة معينة حاب يطلع هاي الشائعة عليها،
1: تمام.
2: ممكن يكون لغايات فقط تحقيق الانتشار، يعني أمر بده يقوي حسابه بروح يستعل خبر، طبعا مع شروط أنه هذا الحساب هو حساب قوي يعني عنده انتشار بحقق الانتشار. الأمر الأكثر خطورة هي الحملات الممنهجة اللي فعلا تصنع من خلال جهات مختصة معادية، إما لبلد، لشركة، لجماعة، لكذا، بتقوم بصناعة حملات ممنهجة، وهم بتكون الشائعات لمرة واحدة، هم بيكون في حملات كاملة ضد هاي الجهة أو برشاكد البلد أو الجماعة.
0: إذن أستاذ عبيدة، يعني ما بين الانتشار المبسط الغير يعني احترافي خلينا نقول لانتشار الشائعة، وما بين الصناعة بطريقة احترافية، هون يعني بيصير في ضرورة نفهم كيف التكنولوجيا يعني ممكن تواجه الانتشار الاحترافي للشائعة. فهون إذا عم نحكي نحن عن صناعة لازم يكون في مضاد، واليوم الخوارزميات يعني مثل ما نعرف هي تعتبر خط الدفاع الأول. فيا ترى كيف تشتغل الخوارزميات على مستوى البنية تبع الشائعة؟ هل هي بتعتمد مثلا على تحليل السياق، بصمة محتوى إلى آخره، أو فقط على سلوك الناشر؟ فهيك خلينا نأخذ شوي فكرة عن طريقة عمل الخوارزميات تجاه الشائعة لو سمحت.
2: الخوارزميات بحد ذاتها هل هي مو محاربة للشائعة، بالعكس قد تكون في خدمة الشائعات.
0: نعم.
2: ليش؟ لأن الخوارزميات لا تنظر لأي منشور بمحتوى إلا إذا طبعا ضمن القيود، إذا في شيء بيخالف القوانين الخاصة بأي منصة، هون تتدخل يعني الأدوات المحطوطة إما لحذف أو لتنبيه أو إلى آخره.
0: فكرة مهمة.
2: الخوارزميات الموجودة هي موجودة لتدعم أي منشور بحقق وصول. وللأسف الشديد أن الشائعات هي أكثر شيء يحقق وصول وانتشار ومشاركة وإعجاب وقراءة وإلى آخره. ويوم عن يوم عم تتغير الخوارزميات. كنا زمان دائما يعني بتذكروا أكيد في وسائل التواصل الاجتماعي إنه إحنا نحكي مثلا حطوا لنا لايك، حطوا لنا مشاركة، متابعة، فكان الوزن الأعلى لللايك، كان محتاج الشخص يعني تفاعل مع أي منشور شو مكان كتابة ولا هاي لحتى يحقق انتشار. اليوم لا،
1: بيتغير.
2: اليوم الوزن الأعلى يعني الجلوس على هذا أو البقاء على هذا المنشور سواء قراءة أو مشاهدة الفيديو،
1: المدة
2: بالضبط، المدة يعني اللي هي المشاهدة بشكل كامل. فهون عم تصير أنه الشائعات عم تكون أحيانا عبارة عن صورة بس، وأسهل شيء أنه واحد ينشرها، والمنصات بتتابع كثير لدرجة أنه هي بتعرف أنه تم مشاركتها مثلا على الواتساب، تم مشاركتها على أي تطبيق ثاني.

0: فبالتالي تعرف انه هاي مهمه او الناس مهتمه فيها فبتدعمها وبتحقق وصول زياده لها. وهون بكمن خطوره الشائعات يعني.
1: نعم. طيب استاذ عبيده، هل الخوارزميات قادره تكشف التزييف المتعمد ولا فقط الاخطاء العفويه؟
2: يعني على اعتبار انه المفروض نحن نكون نبرمج خوارزميات معينه على تكون موجهه بهذا الاتجاه، خلينا نقول.
0: هلا احنا هون بنسميها ادوات، يعني هون لازم يكون في عندنا ادوات مهمتها انها تكشف هي الشائعات يعني.
1: تمام.
0: او هي الاخبار المضلله. هي بطرق معينه بامور معينه بتكون نعم قادره بنسبة جيدة، ما في نحكي لك 100% على كشف نعم جزء.
2: تمام.
0: من هاي.
2: تمام. يعني بالمقابل فإذا الخوارزميات لوحدها ما بتكفي، يعني باعتبارها هي عم بتساهم أصلا كعمل أساسي لها بانتشار برفع الريتش مثل ما بيقولوا أو رفع المشاهدات وإلى آخره. وهون بتصور الذكاء الاصطناعي هو اللي بيدخل كلاعب أساسي، هو والأدوات، مجموعة الأدوات تبعه يلي بتساعد بحل هذا الموضوع.
1: خلينا نركز شوي على دور الذكاء الاصطناعي بكشف الشائعات. اليوم الذكاء الاصطناعي ما عاد مجرد أداة يعني عم نشوفها أو نتعامل معه، صار محلل للمعلومة، بس ما بنعرف مدى قدرة الذكاء الاصطناعي على كشف هي الشائعات. استاذ عبيدة، كيف عم يستخدم الذكاء الاصطناعي تحليل اللغة لكشف الشائعة؟
0: طيب كمان هون احنا في عندنا مشكلة حقيقة، انه الذكاء الاصطناعي عم بيكون من الادوات اللي بتساهم بنشر الشائعة
2: كمان
0: او بصناعة الشائعة، خلينا نحكي. نعم. ف فينا نسميها يعني سلاح ذو حدين.
2: نعم.
0: فقط هو
1: صحيح.
0: هلا الخبر اللطيف والجميل بالموضوع انه اي شيء مولد عن طريق الذكاء الاصطناعي اليوم صار يسهل كشفه من خلال الذكاء الاصطناعي نفسه. يعني
2: نفسه.
0: إذا شيء مولد من جيميناي، من تشات جي بي تي، من يعني أي أداة أو روبوت دردشة، هو نفسه بناخذ عنده الصورة بنحطها عليه وبنسأله سؤال بسيط جدا، هل هذا مولد عن طريق أدوات الذكاء الاصطناعي؟ بحكي لك نعم وخلاص انتهينا. فبتصير الأمر حل موضوع الصورة بسيط في حال كانت الصورة مشغولة بطريقة حقيقية. طبعا مع بعض الاخطاء، يعني انا بدي اذكر مثال سريع. امبارح انتشر فيديو، اذا شفتوه، الترند هذا تبع اللي مثلا بيكون حدا بين المشجعين وعشان الكاميرا اجت عليه وبيصير
2: صحيح صحيح.
0: فانتشر لصبية يعني بلبس اعتقد يعني هو هندي او شيء، فمحجبه يعني
2: غير ملائم كان لا
0: وبملامح جميله. فسالها احد الاشخاص، سال جروك اللي هو خاص بمنصه اكس، فجاوبوا انه يبدو الفيديو حقيقي على الرغم من كان عليه علامه مائيه الخاصه بجوجل، وحقق انتشار رهيب جدا يعني. ففي اخطاء بتصير، وهذا فيديو يعني لاجل المزحف نحكي مش لاجل الهي. وفي كثير ناس صدقت وتداولت الفيديو انه شوفوا ما اجمل هاي البنت عم تحضر مباراه والى
2: اخره.
0: فما بالك الخبر يكون الشائعة تعتمد على موضوع أساسي واللي هو الخوف، اللي هو حالة الهلع اللي ممكن تصيب الشخص أو حتى الغضب. هاي الحالات إحنا سريعين التفاعل معها، ففيديو محبوك بشكل جيد أو صورة أو حتى نص قادر يعمل بلبلة. إحنا هون نحتاج أنا برأيي قبل أدوات الذكاء الاصطناعي هو وعي الفرد، يعني يحاول يقرأ، يحاول يشوف، بعدها بيستخدم الأدوات. هلا في عنا أدوات إحنا أصلا موجودة سابقاً نستخدمها، وبعدها دعمت ببرمجيتها بذكاء اصطناعي. على سبيل المثال في عنا جوجل، محرك البحث الطبيعي، فيه جوجل لينز، نحط صورة عليه، أي صورة بدنا إياها، ونحكي له اعمل بحث. هذا بسموه البحث العكسي. فلو صورة منتشرة سابقا أو قديما أو كذا، راح يخبرك أنه موجودة هون موجودة هون موجودة هون. فهون بشكل بسيط إحنا قادرين نعرف أنه هاي الصورة أصلا موجودة على الإنترنت وخلاص، يعني الخبر هذا مو جديد يعني ما فينا ننسب ولا جهة.
1: يعني فينا نقول تمام، فينا نقول إنه الذكاء الاصطناعي يقرأ النبرة، يقرأ التوقيت، التفاعل.
0: تماما. هلا هون إجينا على الموضوع الصوت أو موضوع الفيديو. في عنا أدوات إحنا مخصصة لهذا الشيء، في عنا شيء اسمه مثلا انفيد، يسموه انفيد وفيريفاي، هاي اكستنشن تنحط على نفس تروم مثلا، وبيصير يقرا الفيديوهات الموجوده وقادر انه يتعرف على جزء منها. لكن الموضوع برجع يعني له حد معين بالنتيجه. الادوات الاحترافيه العاليه بتكون شوي مبالغ باسعارها، وفي منها هي تابعه لدول مش لافراد اي واحد مفتوح المصدر بيقدر يفوت يستخدمها. فللاسف هون نعتمد شوي على انفسنا اكثر

0: نعتمد على أدوات.
1: أستاذ عبيدة، قبل ما أنتقل وتوسع نوعا ما بموضوع الصور والفيديوهات المفبركة وطريقة التحقق منها، بدي بس أتأكد من شغلة بتخص موضوع الذكاء الاصطناعي والشائعة. هل عندي أدوات أو نماذج ذكاء اصطناعي AI موديولز قادرة تتنبأ بالشائعة بصرف النظر كائنا كانت قبل ما تنتشر؟ هل ممكن يكون عندي هيك أدوات مثلا؟
0: ممكن حسب الأخبار الموجودة هذا الشيء، بس للأسف برجع بأكد أنه هو موجود، بيكون بمراكز أبحاث. والمشكلة أنه هو بيتم أحيانا استخدامه بطريقة عكسية. اللي بيصير أنه إدخال، لما يصير في دراسات على أي نوع من أنواع الشعوب، يعني من خلال مصادر مفتوحة مثلا، ونفرض فيسبوك،
1: طيب
0: قادرين يعني يقرأوا الداتا الموجودة وبعدها بيتبعوا أنه هذا الشعب شو ممكن يحب، شو ممكن يعمل، فبيتم إما إرسال له بعض الشائعات أو بيستخدموه بطريقة الجيدة أنه هذا الشعب قد يتعرض لهيك، فبنعمل حملات إحنا توعوية.
1: رح تبقى معنا شوي أستاذ عبيدة إلى حين نقل أذان المغرب. متابعينا، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة دمشق وما حولها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة.

0: والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. وعودي لمتابعة برنامج تكنولوجيا، ومعنا عبر الهاتف الأستاذ عبادة قويدر. أبو قويدر، شكرا لبقائك معنا أستاذ عبادة، يعطيك العافية. كنا عم نحكي قبل ما نقطع الأذان عن موضوع النماذج الذكاء الاصطناعي اللي ممكن تتنبأ بالشائعة قبل انتشارها، وتفضلت حضرتك أنه هي مجموعة أدوات متوفرة ولكن يعني مختص فيها الشركات الكبيرة، وممكن يتم استعمالها بشكل معاكس. من هون بدي انتقل لموضوع التحقق من طريقة التحقق من الصور والفيديوهات المفبركة. خلينا هيك نجرب نركز شوي على هاي القصة. اليوم الفبركة البصرية قلبت الموازين بصراحة، يعني وصلت لمرحلة ممكن تخلي الحقيقة تبين مزيفة والمزيف يبين حقيقي. ف إذا بدنا نبلش بالصور مبدئيا أستاذ عبادة، شو أهم العلامات التقنية اليوم يلي بتكشف الصورة المفبركة؟
2: تماما. هلأ احنا في عنا يعني نوعين من الصور اللي لازم احنا نتأكد منها. أولا، قد تكون صور هي موجودة على الإنترنت وقديمة ومو معمولة بالذكاء الاصطناعي، وفي عنا صور معمولة بالذكاء الاصطناعي. أول فرق بينهم راح يكون الدقة، الكواليتي. دائما الصور اللي عم بيكون فيها مشاكل بالدقة هي غالبا اللي عم بتكون فيها الخداع، يعني صورة قديمة موجودة مثلا، ونفرض يعني الطائرة متحطمة بمكان معين، بيقول لك هي والله صار حادث كارثة بسوريا، يعني بهاي البساطة. في ناس بتروح بتشارك هذا الأمر بسهولة. هذا له طريقة لاكتشافه، واللي هي احنا بكل طرقنا نبدأ بالنظر، بعدين ننتقل لاستخدام التكنولوجيا. أول شيء نتحقق، نشوف عنا المصادر الرسمية، هل في عنا هيك شيء، هل في حدا نشر هيك شيء، يعني هذا أمر ثاني مولد بالذكاء الاصطناعي. عفوا، بس نرجع للطريقة الأولى، في عنا أيضا مثل ما حكيت في عنا مواقع خاصة، منها جوجل، منها في شيء عنا اسمه تايني آي. هذول بيعتمدوا على شيء اسمه البحث العكسي، برجعوا بيشوفوا وين كانت منتشرة، بيعطيك مكانها، بيعطيك حتى المنشورات اللي تم استخدامها فيها. وبالتالي خلاص تنتهي القصة ببساطة. كان في فترة انتشر انه وجدوا صناديق ذهب بسوريا بمكان معين الاخرين، ونحطت صور بكل بساطة حطيناها يعني على جوجل، على هاي كانت منتشرة بمكان حتى بروسيا، يعني كانت مو بسوريا، ومدتها كان اكثر من 8 سنوات. الامر بياخد دقيقة واحدة من التحقق، لكن انتشاره هون المشكلة، انه يعني تمام. انك تاخده وتشاركه يعني فعلا بياخد اكثر وقت معك، لكن احنا بالنسبة لنا
1: نعم
2: اسهل انه نشارك ونحقق لايكات ونحقق اعجابات، وشوفوا شو طالع وشوفوا شو صحر عنا. الموضوع الثاني اللي هو عن طريق الذكاء الاصطناعي، غالبا اذا عم بيكون من غير اخصائيين عم بيروح بيعملوه بدقة عالية، واحيانا بيكون شوية دقة قد ما بتكون عالية عم تبتعد عن الواقع، انه ما بيطلع معنا احنا هيك بكاميرا بكذا، فهذا يسهل الاكتشاف. وهلا بصعوبة اللي عم تصعب الاكتشاف هم يعني خلينا نحكي الله يخلينا كباريتنا بالعمر اللي اكبر منا شوي، هذول يعني بعاد شوي عن التكنولوجيا، فعم بيواجهوا صعوبة بهذا الأمر. هون احنا نستخدم نفس أدوات الذكاء الاصطناعي، برجع بأكد، ودائما الدقة الزايدة البيرفكت بكل شيء، يعني كل شيء لازم يكون مضبط، وهي هذا بيكون أحد الدلائل. حتى أدوات الذكاء الاصطناعي بتحكي إن الصورة معمولة بها، الإضاءة بتكون مبالغ فيها، التفاصيل زيادة عن اللزوم بتكون. يعني أول ما طلع الذكاء الاصطناعي كان على العكس، كان يكون في مشاكل مثلا بالأصابع، مشاكل بتجاعيد الوجه بكذا، هلا العكس صار يتقنها الذكاء الاصطناعي ويبالغ بدقتها، عم بيكشفها منك. هلا كل ادوات الذكاء الاصطناعي اليوم من جديد عم تعمل شيء اسمه ووتر مارك، اللي هو العلامه المائيه. الحلو انها هي ما بتكون مرئيه، او الخطير مش الحلو، جوجل جيميناي عم بيتركها.

0: مرئيه بالزاويه بيحط مثل شيء اشبه بنجمه هي هي اللوجو تبعه. باقي الادوات لا، لكن في علامه مائيه مخفيه نفس ادوات الذكاء الاصطناعي قادره على تمييزها.
1: نعم.
0: بحكي لك بناء على الصوره، نعم هي موجوده، وبكل بساطه احنا فينا نسال اي اداه من ادوات الذكاء الاصطناعي وبطريقه مجانيه، مو الشراكات المدفوعه، قادرين انه نعرف انه هي الصور مزيفه او حقيقيه.
1: تمام.
0: نعم.
2: طيب بالتأكيد على فكرة يعني الكشف، أستاذ عبيدة، في سؤال متداول بالنسبة للفيديو، كيف نكشف الديب فيك؟ يعني هل في أدوات قادرة تميز فعلا بين حركة عضلة حقيقية وحركة مولدة بالذكاء الاصطناعي؟
0: بالنسبة للفيديوهات نعم في شوي أصعب، لأن الفيديوهات بيحتاجوا الأدوات نفسهم الى تفكيك الفيديو، يعني مثلا نسميه احنا الفريمات، يعني بصير ياخذها صور وبيمشي على كل صوره وبيحاول يشوف الفيزيكس، يعني الفيزيائيه تبعت حركه الجسم اذا كان انسان، بيشوفها بيطابقها مع الحركات اللي هو مزود فيها. الفيديوهات الحقيقيه للناس، هل في اشياء عشوائيه، هل في اشياء غريبه، اذا كانت مدن هاي المدن هل هي على الحقيقه بالنسبه لما هو مزود من داتا مسبقه هيك موجودة مثلاً، هاي دمشق نعم، هيك في بالشام أشياء ولا ما في، بيعتمد على هاي أنواع من المقارنات إضافة للتفاصيل الدقيقة اللي هي بتعتمد على الإضاءة، على زوايا التصوير، على الحركات، هل معقول هاي تكون بشرية أنه في حدا صورها. فأصلاً أدوات الذكاء الاصطناعي هي مزودة بكم هائل من البيانات قادرة أنها تطابقها مع بعضها، ومنها بيصير هاي الأداة اللي بيشتغل أو هاي الطريقة تشتغل.
1: تمام. كتير منيح. هون كمان بيجي يمكن دور المنصات العالمية أستاذ عبيدة اللي عم تشتغل على كشف هذا النوع من التزييف، وهو محور صراحة مهم حابين نحكي فيه بأكبر قدر ممكن، يعني بدنا نجرب نتوسع فيه، لأنه اليوم كل الناس بهمها تقدر تستخدم هيك منصات لحتى يعني تكفي مثل ما بيقول تكتفى من شر التزييف والديب فيك وإلى آخره.
2: أستاذ عبيدة، بالنسبة لمنصات التحقق العالمية، هلأ العالم سبقنا بخطوات، ما فينا ننكر هذا الموضوع.
0: صح.
2: في منصات عم تكشف التزييف خلال ثواني. برأيك شو أقوى منصات التحقق بالعالم وكيف عم تشتغل تقنيا؟
0: طيب هلأ بالنسبة للمنصات العالمية احنا في عنا كثير، في مثلا الـ AFP او الاسوشيتد بريس في عندهم، في عندنا رويترز في عندهم شيء اسمه فاكت تشيك او تشيك، اغلبهم في عندهم صار منصات داخليه. ليش؟ لانه محتاجين اصلا تكون موجوده لنفس مراسلينهم، لنفس الناس اللي عاملين عندهم، لانه ما بدهم يقعوا بهي الاخطاء، فهذول موجوده عندهم. شوي احنا محتاجين نكون نتقن اللغه الانجليزيه لحتى نشيك عندهم. لكن الأمر إنه حلو اللي هن نفسهم المنصات مو بس موجودة للتشيك، هي تنشر، يعني أي تقرير بيوصلها أو أي خبر تتأكد منه بتفوت وبتنشره، بتعمله كخبر وبتحط إنه هذا الخبر كذب أو تضليل أو مزيف، أو يعني في تصنيفات حتى بضمن هذا الأمر. وأيضا في منصات طبعا عربية تحولت لعالمية بطريقة كشفها بس بصفة موضوع اللغة. فنعم يوجد منصات بتكشف الأمور هاي وبتعطينا تحليل، ولو إنها موجودة بمكان ثاني بتذكر لنا إنها هاي موجودة بهذا المكان، موجودة هاي. بس تبقى المشكلة الأساسية هي نفسنا إحنا الناس، هل إحنا قابلين ندخل على هذا المكان أو بدنا ندخل ونشوف، ولا بدنا أسهل نروح مع طريقة إنه إحنا نصدق الخبر الموجود.
1: تماما.
0: هاي هي الأزمة الأساسية. أما كمنصات عربية عالمية موجود، وأعتقد عم بيحاولوا قدر المستطاع يكونوا عم بيلاحقوا الخبر. المشكلة الأساسية الوحيدة اللي عنا هي سرعة الانتشار.
2: تمام.
0: الشائعة أسرع من التصحيح، والغلط دائما هو التصحيح، يعني أو مش الغلط، الشيء اللي عم تسعى له المنصات إنه نفي الخبر. هلا نفي الخبر شوي أمر صعب، لكن الأصح إحنا نضلنا ننشر الأخبار الصحيحة، يعني ما فقط نحكي إنه هذا الخبر كاذب وتنتهي القصة، لأنه صرنا إحنا كمتابعين اليوم ما عدنا متابعين عاديين.
2: صحيح.
0: صرنا
2: بدنا ما يسمى
0: بدنا براهين، يعني ليش طب إذا هذا كاذب طب وين الصحيح، شو هو الصحيح؟ لا معناته أنتم المنصة تابعين لجهة معينة وبكم فقط تنفوا وخلص يعني. فكمان الأصح والأقوى إنه إحنا نصير ننشر أو ينشروا هم الأخبار الصحيحة المناسية لهذا الخبر، مو فقط نفي الخبر.
1: يعني فعلا مثل ما تفضلت اليوم

نحاول نحمل التكنولوجيا أعباء الشائعة، ونحن جزء أهم جزء بيساهم إما بانتشارها أو بدفع الشائعات. وعم نسأل أكيد عن المنصات لأنه هذا شيء مهم وبيساعد. طيب هي

0: منصات عربية وبل في منصات سورية أيضا عم بتكون بتشتغل على شيء اللي هو اسمه الفاكت تشيك، يعني التحقق من الحقيقة. موجود هذا الشيء وعم تشتغل على الأخبار المحلية، وهذا المهم. أما العالمية لا، إذا ما الخبر كبير جدا وعايز ممكن يتعلق مثلا بقرار حكومي كبير، بقرار رئاسي كبير، بقرار دولي ناتج يعني بيسبب شيء على سوريا أو بيحكي عن سوريا، هم بيدخلوا فيه. أما والله الأخبار اليومية اللي احنا كل يوم عم نعاني منها كشائعات، لا، المنصات العامية للأسف الشديد ما بتتدخل بهذا الموضوع. أما عربيا نعم في عنا كم منصة، وسوريا في عنا منصات عم تشتغل بشكل جيد يعني.
1: صحيح أستاذ عبيدة، يعني ممكن ما نقدر نطبق منصات التحقق العالمية حرفيا بسوريا، بس آلية عملها بتعطينا هيك صورة واضحة عن كيف بتم صناعة الشائعة، كيف بتنتشر. يعني مع اختلاف بيئتنا الرقمية بشكل عام بيضل في نمط خاص بالشائعة هون، نمط أسرع وأوسع وأحيانا أخطر فينا نقول.
2: طبعا أكيد. طيب أستاذ عبيدة، بصراحة موضوعنا اليوم شيق وكبير كتير، ونحن حابين نعطيه حقه الكامل، فحابين نتوسع بالمحاور قدر المستطاع. لهيك ممكن نحن يكون في إلنا جزء تاني من نفس الحلقة ونفس المحتوى، لهيك رح نجرب ننتقل مباشرة لألكساندي.
1: بالختام أستاذ عبيدة، يعني بعد كل هاي التفاصيل لنعطي خطوات سريعة لكل مين عم يتابعنا، بدنا نتشكرك اليوم. بس إذا بدنا نوقف على هاي الموجة فعلا بشكل ختامي، شو أول خطوة عملية لازم تنعمل بسوريا أو يتبعها المواطن؟
0: طيب مهما حكينا اليوم احنا عن تكنولوجيا، مهما حكينا عن أدوات وتولز موجودة ومنتشرة وذكاء اصطناعي، وهي يبقى القاعدة الذهبية بالأخبار هي المستخدم نفسه. قبل ما ننتقل لأي شيء، نحن ليش أنا بدي أشارك هذا الخبر؟ يعني أنا شو بستفيد لما أشاركه؟ حتى لو أنه على فكرة صحيح، هل راح يضر غيري؟ هل راح يأذي غيري؟ فلازم أسأل فعلي هذول الأسئلة الأساسية. بعدين هل في منصة رسمية نشرت هذا الخبر؟ أي قناة موجودة يعني؟ هل إذاعة دمشق نشرته مثلا؟ هل مثلا إذا احنا عم نحكي محليا سوريا من الإخبارية كذا السورية؟ إذا ما حدا نشره، طب ليه عم ينتشر وبيحكي عن قصة عن الحكومة مثلا أو عن الدولة أو قرار مثلا والقنوات الرسمية كلها ما نشرته؟ طب إذا كل يوم عم نحكي إحنا في ارتفاع الأسعار وماشي ولا منصة سورية حكت. فإذا ضروري جدا أنا أتأكد من هذا، هاي القاعدة الذهبية. بعدها بروح للبحث قبل ما أشارك، قبل ما أضغط لايك، حتى لأنه أنا عم بكون بساهم حتى باللايك اللي عم بحطها، بكون عم بكون بضر جهة ثانية أو بلعب بمشاعر أشخاص يعني. فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير قبل أي حدا ثاني، بدها مسؤولية شغلك.
2: تماماً. يعني كان موضوع حساس ومهم جداً، وكالعادة أستاذ عبيدة قدمت لنا معلومات واضحة وعميقة ومهمة فعلاً، وبتساعد أي شخص.
1: أستاذ عبيدة أبو قويدر، متخصص في الأمن السيبراني ومدرب في الذكاء الاصطناعي، شكراً لوجودك معنا اليوم، نورت برنامج تكنولوجيا.
0: تحياتي،
2: يعطيك ألف عافية يا رب. متابعينا، التحقق الرقمي اليوم مو رفاهية، مو مجرد رفاهية أبدا، هو ضرورة بكل بيت وبكل جهاز. ومثل ما تفضل ضيفنا، أكيد وعيكم هو خط الدفاع الأول لمحاربة الشائعة وتفعيل مسألة التحقق الرقمي.
1: متابعينا، لهون منكون وصلنا لنهاية حلقتنا من تكنولوجيا.
2: نلتقي معكم الأسبوع الجاي إن شاء الله بنفس الموعد مع الجزء آخر من نفس الموضوع بإذن الله، من عالم التكنولوجيا.
1: كنا معكم بالأعداد والتقديم
2: ساندي ميهوب
1: وعلاء فوزي،
2: وبالإخراج حليم إبراهيم.
1: من ساندي وعلاء، دمتم بخير وهناء.
2: تحية محبة وإلى اللقاء.

0: هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي معا.
1: هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: مستمعينا الكرام، أهلا بكم. سوريا تعزي المملكة العربية السعودية في ضحايا حادثة سقوط المروحية التابعة لشركة أرامكو في منطقة رأس تنورة، والتي أودت بحياة جميع من كانوا على متنها. مدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين محمد يعقوب العمر يفتتح المكتب القنصلي في محافظة دير الزور بحضور المحافظ زياد العايش ووفد من الوزارة. مدير دائرة الإعلام في وزارة الطاقة يؤكد أن اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية لم تشكل لإصدار نشرة أسعار واحدة، وإنما لتكون مرجعية دائمة تتابع المؤشرات الاقتصادية والفنية باستمرار. مصرف سوريا المركزي في الرقة يستأنف تقديم خدماته بعد توقفه منذ عام 2013. قوات الاحتلال الإسرائيلي تنصب حاجزا جديدا قرب سرية جملة بريف درع الغربي، وهو الثاني على مسافة 200 متر من الحاجز الذي نصبته أمس. في خبرنا الأخير، فرق الدفاع المدني في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة دير الزور تخمد حريقا اندلع في أراضٍ زراعية محصودة ببلدة

عين النسر الساهر عهدودك وجنودك وتراباك الطاهر عهدودك وجنودك وتراباك الطاهر حنا رجالك حنا كل

0: هنا دمشق إذا جادت سحابتها تفتح الورد وحلولا محيا.
1: هنا دمشق إذا رفت على شفة تدفق اللحن وانسابت موسيقاه.
0: هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: الصحف.
1: نافذة نطل بها على العالم لنقرأ ما بين السطور ونكتشف أبعاد الكلمات،
0: ونتعرف على رؤى الكتاب والصحفيين وتحليلاتهم حول القضايا المحلية والعربية والدولية،
1: ونكشف ما تخفيه المقالات من تحليلات للأحداث السياسية والوقائع الهامة،
0: حيث نجد في كل سطر قصة
1: وفي كل مقال فكرة،
0: ومن خلال كل خبر رسالة.
2: بانوراما الصحف. الإشراف العام مصطفى المقصوص. الإعداد دعاء قنطار. التقديم دعاء قنطار وكوثر صالح. الإخراج حكمة الشيخ بكري.

0: بينما تحاول الدولة السورية رسم صورتها أمام نفسها والعالم، لا تزال إطلالة الرئيس أحمد الشرع في مقابلته الأخيرة بلهجة بدت أكثر هدوءاً وأكثر توازناً تسيطر على المشهد، ومعه تستعيد البلاد صوتها بعيداً عن الضجيج، وهي تبحث اليوم بعيداً عما عانته في سنوات الظلم والقتل عن شكل جديد للدولة.
1: ليست كل المعارك عسكرية، فالحرب على الإرهاب لم تعد عنواناً أمنياً فقط، بل تحولت إلى معركة سرديات وهوية ودولة، ومن قلب فعالية حملت عنوان من تهديد موروث إلى قيادة وطنية، تشارك البعثة السورية في محاولة لتقديم رواية جديدة عن دور دمشق في مواجهة التطرف، وعن انتقال الدولة من ساحات الخطر إلى مساحات إعادة البناء.
0: وما بين السياسة والاقتصاد تبدو الأسئلة أكثر قسوة، فالطروحات الاقتصادية تتسع والأفكار تتكاثر والخطط تبدو واعدة على الورق، فيما تتسع الفجوة على الأرض بين ما يقال وما ينفذ، وبين الوعود التي تنتظرها الأسواق والقرارات التي ما زالت تبحث عن طريقها إلى الواقع.
1: إقليمياً ودولياً، تقرأ الصحافة الفرنسية الاتفاق الإيراني الأمريكي باعتباره تقدماً دبلوماسياً يخفف منسوب التوتر، لكنه لا يقدم ضمانة حقيقية لاستقرار دائم، فيما تذهب صحف أخرى إلى التشكيك بمحاولات بيلاروسيا تقديم نفسها وسيطاً أو طرفاً يسعى إلى التهدئة في الحرب الأوكرانية، معتبرة أن خلف المشهد حسابات أعقد من عناوين السلام.
0: أما لبنان، البلد الذي اعتاد أن يطعم أزماته للآخرين، يعيش اليوم حالة لا تشبه إلا المزيد من الانقسام. حزب الله يقف أمام اتهامات بازدواجية المعايير، فيما يجد اللبنانيون أنفسهم مرة أخرى أمام أزمة يتجاوز جوهرها السياسة إلى سؤال الدولة نفسها وحدود القرار ومستقبل بلد يبدو أنه يدفع دائماً ثمن صراعات الآخرين.
1: نحييكم من جديد أيها السادة في جولة صحفية نستهلها بالمقالات المحلية، والبداية بعد الفاصل.
0: نبدأ من ظهور السيد الرئيس أحمد الشرع في آخر لقاء، والذي كتبت عنه صحيفة الثورة السورية بأنه أخرج انطباعاً جديداً عن الرئيس الشرع الذي يضيف طبقة جديدة من الفهم لما يعنيه أن تتحمل مسؤولية وطن بحجم سوريا. ففي حديثه عن لبنان وحزب الله لم يكن الأهم هو الموقف السياسي فقط، بل الطريقة التي صاغ بها رؤيته، لا خطوط عسكرية بل خطوط اقتصادية، ولا مزيد من الاستقطاب بل مزيداً من التنمية.
1: بكل تأكيد، الرئيس الذي يعرف الحرب جيداً يبدو مصمماً على أن يكون انتصار سوريا القادم اقتصادياً، فهو لا يبحث عن حرب أخرى بل عن اقتصاد جديد، لا يبحث عن زيادة الخصومات بل عن زيادة فرص العمل والاستثمار والإنتاج. وخلصت الصحيفة إلى أن الرئيس الشرع لا يريد فقط بناء دولة جديدة، بل يريد بناء عقل جديد، عقل لا يعيش في زمن الحرب وهو يبني السلام، ولا يفكر بمنطق الثأر وهو يؤسس للمستقبل، ولا يقيس الانتصار بعدد الخصوم الذين هزمهم، بل بعدد المشاريع التي بناها وفرص العمل التي خلقها.
0: كتبت صحيفة الحرية عن دور سوريا الواضح في مكافحة الإرهاب ومشاركة بعثتها الدائمة لدى الأمم المتحدة في مقر المنظمة بمدينة نيويورك، بالتعاون مع مكتبي الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والاتحاد الأوروبي. فعالية هي الأولى من نوعها بعنوان من تهديد موروث إلى قيادة وطنية، نهج سوريا الجديدة في مكافحة تنظيم داعش.
1: صحيح،

0: لذلك وفقا لصحيفة الثورة السورية في وقت سبق أن أكد فيه وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني أن سوريا تستعيد زمام المبادرة وتعمل على تعزيز دورها في الشراكة والقيادة في مكافحة تنظيم داعش بما يعزز المصلحة الوطنية السورية ويحظى بدعم دولي متزايد.
1: واختتمت الصحيفة بالتحذيرات الأممية على لسان وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بالإنابة ألكسندر زوييف من استمرار دور داعش وفروعه اللذين يواصلان التكيف وإظهار المرونة رغم الضغط المستمر لمكافحة الإرهاب.
0: لم يكن المشهد الاقتصادي في سوريا بعيداً عن أقلام كتابها في وقت يواجه فيه معضلة بنيوية تتجاوز تفاصيل الأزمات المعيشية اليومية وتتمثل في اتساع الفجوة بين الطروحات الاقتصادية الجادة والسياسات التنفيذية على الأرض، وتتعمق هذه الفجوة مع استمرار ما يمكن وصفه بالعتمة الإحصائية نتيجة محدودية البيانات الدورية المنشورة من الجهات المعنية سواء فيما يتعلق بمعدلات التضخم أم الحسابات القومية أو مؤشرات النمو والإنتاج والاستثمار.
1: بالفعل صحيفة الوطن السورية أكدت أن إدارة الاقتصاد في غياب البيانات تشبه إلى حد بعيد قيادة سفينة في بحر متقلب من دون أدوات ملاحة كافية، فصانع القرار نفسه يحتاج إلى مؤشرات دقيقة لقياس نتائج السياسات وتصويبها، كما يحتاج المستثمر المحلي والمغترب إلى درجة معقولة من الشفافية تمكنه من تقييم المخاطر والفرص بصورة واقعية.
0: وأوجزت الصحيفة في نهاية المطاف لا يمكن لأي اقتصاد أن يحقق تعافيا مستداما من دون شراكة حقيقية بين المعرفة والقرار، ولا يمكن لأي سياسة أن تنجح في بيئة يغيب عنها القياس والتقييم والشفافية. فالأرقام ليست مجرد جداول وإحصاءات، بل هي اللغة التي يفهمها المستثمر والأداة التي يحتاجها صانع القرار والبوصلة التي ترشد الاقتصاد نحو مسار أكثر استقراراً وكفاءة.
1: اعتبرت صحيفة ليزيكو الفرنسية أن الاتفاق الذي أعلن في واشنطن بشأن الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان يمثل تقدماً دبلوماسياً، إلا أنه لا يضمن بالضرورة تحقيق استقرار دائم. فالاتفاق بحسب الصحيفة الفرنسية يعالج التداعيات المباشرة للتصعيد، لكنه لا يتناول جذور الأزمة الأمنية والسياسية التي تغذي الصراع على الحدود اللبنانية.
0: صحيح، وذهبت الصحيفة الفرنسية أبعد من ذلك باعتقادها أن نجاح الاتفاق يبقى رهيناً بمدى التزام الأطراف بتنفيذه في ظل هشاشة الضمانات الدولية واستمرار التوترات الإقليمية، حيث إن الاعتماد على ترتيبات أمنية مؤقتة قد يؤجل المواجهة بدلاً من منعها، خاصة مع غياب رؤية سياسية شاملة تعالج أسباب النزاع.
1: بكل تأكيد، بل إن الصحيفة ختمت مقالها بالإشارة إلى أن الاتفاق رغم أهميته لا يعدو كونه خطوة أولى قد تنهار إذا لم تدعمها إرادة سياسية حقيقية وآليات دولية فعالة تضمن تنفيذ الالتزامات ومنع عودة التصعيد.
0: نبقى في الصحف الفرنسية مع مقال تصدر صفحات لوموند الفرنسية. رأت فيه الصحيفة أن بيلاروسيا تحاول تقديم نفسها طرفاً يسعى إلى التهدئة في الحرب الأوكرانية بعدما عطلت محطات الاتصالات العسكرية التي كانت روسيا تستخدمها على أراضيها، وذلك استجابة لمطلب أوكراني، غير أن الصحيفة تشكك في دلالات هذه الخطوة معتبرة أنها لا تعني تحولاً حقيقياً في موقف مينسك، بل تمثل محاولة لتحسين صورتها أمام الغرب وتقليص

0: الضغوط الدبلوماسية المفروضة عليها.
1: الصحيفة كشفت أن الرئيس ألكسندر لوكاشينكو لا يزال حليفاً وثيقاً لموسكو، وأن بيلاروسيا ما زالت توفر دعماً استراتيجياً لروسيا منذ اندلاع الحرب. وترى لوموند أن إجراءات التهدئة الأخيرة تظل محدودة التأثير ولا ترقى إلى تغيير جوهري في سياسة مينسك. وتخلص الصحيفة إلى أن بيلاروسيا تسعى إلى تحقيق توازن دقيق بين الحفاظ على تحالفها مع روسيا وتخفيف عزلتها الدولية دون التخلي عن موقعها في المعادلة الإقليمية.
0: ختام جولتنا من لبنان، المكان الذي لا يوجد في العالم الديمقراطي حالة تشبه حالته في علاقته بحزب الله. هذا ما صرحت به صحيفة العرب اللندنية التي كشفت أن الحزب يشارك في الانتخابات البرلمانية ويجلس في الحكومة ويتحدث بلغة السياسة المدنية، يمتلك في الوقت ذاته منظومة عسكرية مستقلة تماما عن قيادة الجيش اللبناني، وتتخذ قراراتها الحربية في طهران وضاحية بيروت لا في السرايا الحكومية. هذه الازدواجية ليست مجرد إشكالية قانونية أو دستورية، بل هي التشخيص الأدق لأزمة الدولة اللبنانية في جوهرها.
1: الصحيفة أوضحت أن التوازنات الداخلية بين القوى السياسية اللبنانية تجعل أي معالجة جريئة لهذا الملف بالغة التعقيد، إضافة إلى أن إيران لا ترى ما يراه منتقدوها في سلاح حزب الله، وترى معادلة ردع استراتيجية موجودة في المنطقة منذ عقود. وجود حزب الله العسكري على الحدود الإسرائيلية يشكل في الحسابات الإيرانية ضماناً بأن أي عمل عسكري إسرائيلي ضد إيران لن يكون بلا ثمن. هذه المعادلة تجعل سلاح الحزب ورقة جيوسياسية إيرانية في المقام الأول وملفاً لبنانياً في المرتبة الثانية.
0: إلى هنا أيها السادة وتنتهي حلقة اليوم من بانوراما الصحف.
1: لقاؤنا يتجدد غدا في نفس الموعد. دمتم بحفظ الله ورعايته.
0: بانوراما الصحف.
1: الإشراف العام
0: مصطفى المقصوص.
1: الإعداد
0: دعاء قنطار.
1: التقديم
0: دعاء قنطار
1: وكوثر صالح.
0: الإخراج
1: حكمة الشيخ بكري.

نضع الأحداث على الساحة السورية، نحللها لتكون في الميزان. نقف معا خلف الحدود لنطرح القضايا الإقليمية والدولية بكل شفافية وموضوعية. مصطلحات سياسية نتعرف على معناها في أكواد السياسة. ندخل معا في أروقة الدبلوماسية السورية مع المسؤولين مباشرة بلا رتوش. نقرأ معا ما ورد في كبرى الصحف المحلية والعالمية في بانوراما الصحف. أفكار ومواقف من عالم السياسة في شو سياسي. هناك ما لا يقال في السياسة سنعرف عنه أكثر. نتناول معا كل التطورات والقضايا التي جرت خلال أسبوع في تقاطعات. تابعوا معنا البرامج السياسية عبر إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، لأننا نبض الخبر وصوت صداه.

من أين بدأت الحكاية؟ وكيف وصلت لنا؟ سنروي بدايتها ونسرد تفاصيلها، مسافرين إلى زمن أصلها. فوراء كل قصة أصل، ووراء الأصل حكاية.

الرعاية. في أصل الحكاية سنتعرف على الحكاية وكيف بدأت.

أصل الحكاية معي أنا هبة طراف في الإعداد والتقديم وحمدي شويكي في الإخراج.

السيرك هو عالم سحري ورائع مليء بالألعاب البهلوانية المذهلة والضحك المعدي والعواطف الشديدة. هو تقليد عمره قرون أذهل وأمتع الجماهير من جميع الأعمار والثقافات حول العالم، من الضحك الذي يسببه المهرجون بمقالبهم إلى الدهشة التي يولدها المشاؤون على الحبل المشدود وفناني الأرجوحة الذين يتحدون قوانين الجاذبية. يقدم السيرك تجربة فريدة تجمع بين الفن والمهارة والعاطفة.

مصطلح سيرك مشتق من اللاتينية، حيث كان يعني دائرة أو حلقة في روما القديمة، حيث استخدم المصطلح للإشارة إلى ساحات دائرية كبيرة ومستطيلة مخصصة للعروض العامة مثل سباق العربات ومباريات المصارعة. وتعود أصول السيرك إلى روما القديمة حوالي القرن السادس قبل الميلاد، عندما بدأت العروض العامة المعروفة باسم لودي سيرسينس، وتعني ألعاب السيرك أو عروض الحلبة. كانت هذه الفعاليات تقام في ملاعب كبيرة تسمى سيرك، وأشهرها سيرك ماكسيموس في روما، الذي كان يتسع لما يصل إلى 250 ألف متفرج. في البداية شملت لودي سيرسينس سباقات العربات والخيول، بالإضافة إلى المسابقات الرياضية.

الوقت. توسعت هذه العروض لتشمل مجموعة متنوعة من وسائل الترفيه مثل الألعاب البهلوانية، الالتواء، وعروض الحيوانات المدربة، وأصبح المصارعون أيضاً جزءاً مهماً من هذه الأحداث، حيث قدموا معارك كانت تحظى بشعبية كبيرة لدى الجمهور الروماني. ولم يكن السيرك الروماني مكاناً للترفيه فحسب، بل كان أيضاً وسيلة للأباطرة والشخصيات السياسية لإظهار قوتهم وكرمهم للشعب. لقد قدموا هذه العروض مجاناً، وبالتالي نالوا استحسان المواطنين. بالإضافة إلى ذلك، كانت بمثابة أداة لإبقاء السكان مشتتين ولتجنب الاضطرابات الاجتماعية. سقوط الإمبراطورية الرومانية تراجعت تقاليد السيرك، لكن المهارات والفنون المرتبطة بها استمرت على مر القرون.

في العصور الوسطى حافظ المنشدون وشعراء تروبادور الجوالون على جوهر السيرك حياً من خلال عروضهم المتنقلة والتي تضمنت ألعاب الخفة والألعاب البهلوانية وعروض

بدأ السيرك الحديث في التبلور في القرن الثامن عشر في عام 1768 للميلاد، حيث أسس فيليب أستلي أول سيرك حديث في لندن. جمع أستلي عروض الفروسية مع أعمال ترفيهية أخرى في شكل دائري، مما سهل الرؤية العامة خلال القرن التاسع عشر،

وانتشر السيرك في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية وتطور باستمرار. ففي عام 1871 للميلاد أسس فينياس تايلور بارنوم بالاشتراك مع شريكه جيمس أنتوني بايلي متحف بي تي بارنوم المتنقل الكبير وحديقة الحيوانات والقافلة وميدان سباق الخيل، والذي أصبح فيما بعد السيرك الشهير سيرك بارنوم وبايلي.

اشتهر هذا السيرك بحجمه الهائل وبتقديمه مفهوم الحلقات الثلاث، مما أتاح تقديم عروض متعددة في وقت واحد، كما تضمن عروضاً لأشخاص ذوي قدرات خارقة وعروضاً غريبة، والتي على الرغم من كونها مثيرة للجدل جذبت جماهير غفيرة.

تجنب القرن العشرون الابتكارات التكنولوجية والتغيرات التي أثرت على صناعة السيرك، حيث كانت الحيوانات البرية جزءاً أساسياً من السيرك. وفي الوقت نفسه ظهرت أشكال جديدة من السيرك التي ركزت أكثر على المهارات الإنسانية والسرد الفني. ومن الأمثلة البارزة على ذلك سيرك دو سولي، تأسس عام 1984 في كندا. أعاد هذا السيرك اختراع الشكل التقليدي من خلال القضاء على الحيوانات والتركيز على الألعاب البهلوانية والرقص والموسيقى الحية والمسرح. سيرك دو سولي أصبح ظاهرة عالمية، حيث ألهمت العديد من فرق السيرك المعاصرة الأخرى لتبني أساليب مماثلة.

تجدر الإشارة إلى وجود ما يسمى باتحاد السيرك العالمي، وهو منظمة دولية غير ربحية تعمل على الحفاظ على فن السيرك وتعزيزه باعتباره شكلاً فريداً من أشكال التعبير الثقافي والفني. تأسس الاتحاد عام 2008 للميلاد بدعم من الأمير رينيه الثالث أمير موناكو، ويقع المقر الرئيسي للاتحاد في مونتي كارلو، ويعمل تحت رعاية مهرجان مونتي كارلو الدولي.

تمثل مهمته الأساسية في الدفاع عن السيرك باعتباره تراثاً ثقافياً والدعوة إلى الاعتراف به عالمياً. ولتحقيق هذه الغاية يتعاون الاتحاد مع الحكومات والمؤسسات الثقافية والمنظمات الدولية سعياً إلى ضمان استدامة هذا التقليد الذي يعود تاريخه إلى قرون مضت. وبالإضافة إلى ذلك فإنه يشجع على إدراج السيرك في قوائم اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي، ويعمل على تحسين ظروف العمل الفنية لمحترفي السيرك. ومن أبرز مبادراته يوم السيرك العالمي الذي يقام سنوياً في السبت الثالث من شهر نيسان.

الرغم من كل التغيرات التي طرأت على المجتمعات، يظل السيرك شكلاً فنياً رائعاً وآسراً، ففي كل عام تظهر أجيال جديدة من الفنانين بمهارات مثيرة للإعجاب لتأخذ السيرك إلى آفاق جديدة من الإبداع والتميز، ليبقى المكان الذي ينبض فيه الخيال بالحياة.

حكايتنا رويناها إلى أصلها رددناها. كل المتعة والفائدة نتمنى أن نكون قد قدمناها. ومن فريق عملها تقبلوا تحايانا بعد أن قدمنا لكم الحكاية ورويناها. هبة طراف في الإعداد والتقديم، وحمد شويكي في الإخراج.

0: هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي معا.
1: التاسعة والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
2: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. سوريا تعزي المملكة العربية السعودية في ضحايا حادث سقوط المروحية التابعة لشركة أرامكو في منطقة رأس تنورة، والتي أودت بحياة جميع من كانوا على متنها. مدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين محمد يعقوب العمر يفتتح المكتب القنصلي في محافظة دير الزور بحضور المحافظ زياد العايش ووفد من الوزارة. المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا يعلن إنهاء إدارة المعلومات دراسة وتدقيق القيود المتعلقة بإجراءات نقل الملكية، حيث عالجت أكثر من 850 ألف قيد عقاري. مدير دائرة الإعلام في وزارة الطاقة يؤكد أن اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية لم تشكل لإصدار نشرة أسعار واحدة فقط، وإنما لتكون مرجعية دائمة تتابع المؤشرات الاقتصادية والفنية باستمرار. وزارة الطاقة تشارك في أعمال أسبوع المياه السعودي لتعزيز التعاون الدولي وتقنيات الاستدامة المائية. وفي خبرنا الأخير، قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق النار باتجاه الأهالي أثناء انسحابها من قرية عابدين بريف درعا الغربي. هذا هو ختام الموجز، إلى اللقاء.

اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

تبكي إذ تعانقني، مآذن الشام تبكي إذ تعانقني، وللمآذن كالأشجار أرواح، للياسمين حقوق في منازلنا، وقطة البيت تغفو حيث ترتاح، طاحونة البن جزء من طفولتنا، طاحونة البن جزء من طفولتنا، فكيف ننسى وعطر الهال فواح، هذا مكان أبي المعتز منتظر، ووجه فائزة حلو ولماح، هنا جذوري هنا قلبي هنا لغتي، فكيف أوضح هل في العشق إيضاح.

وعز الشرق أوله دمشق. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي.

يا مساء العشق من إذاعة دمشق. كلام الليل، كلام الأثير. من داخل الاستوديو إعدادا وتقديما رنا عبد الكريم علي. يرافقنا في المراقبة والشاشة فراس شنر. إخراجا معنا مازن يوسف.

كيفكن؟ أكيد مناح، أكيد بخير. مش ضروري إنه كل اللي نحن منعرفه بمفهوم الخير أو بمفهوم المناحة إنه نكون حاصلين عليه. بكفي إنه صحتنا معنا، عقلنا معنا، روحنا معنا، والناس اللي منحبهم وبيحبونا هن معنا. يسعد مساكن من داخل استوديو إذاعة دمشق، نحن وياكن على أرقامنا الأرضية 225-4446-225-4447 وعلى 228-4443 وعلى 211-9723، وأكيد على رقم الجوال رسائلكم 09-87-810-950.

بدي أحكي لكم قصة أكيد صارت معكم كلكم على الإطلاق أول مرة بعمم، ربما التعميم بكتير مواضيع ما نو صح، لكن هاي القصة أنا متأكدة صارت معنا كلياتنا بمختلف أعمارنا، بمختلف بيئاتنا، بمختلف مجتمعاتنا. نحن وصغار كنا نحكي مع اللعب، اللي بده يقول لي لا أنا ما حكيت مع لعبة والله بدي زعل منه، لأنه كلياتنا كنا نحكي لحدا ما نو أهلنا. في عنا لعبة منحكي لها، في عنا دفتر منحكي له نكتب عليه شو منفكر، شو بيخطر لنا، شو بيصير معنا. في عنا حدا وهمي منخترعه قبل ما ننام منحكي له شو صار معنا بنهارنا. هذا هو الخيال، أكتر شيء كان مرافقنا نحن وصغار. علميا بيكون هو بين السنتين لثلاث أربع سنوات، يعني من حين تشكل الوعي الطفلي لحين تشاركه هذا المجتمع. فبيكون الطفل عم يلعب بما يصطلح عليه علميا اللعب

الإيهامي، بحاكي مواقف الحياة الواقعية وبيعملها مع الدمى، مع لعبته، مع حدا ما لنا نحن شايفينه بس هو شايفه بالمطلق. بعدين بحدود 3-4 سنوات إلى 5 أو 6 سنوات، هون بتكون مرحلة الذروة عند الطفل. نحن عم نحكي بطريقة علمية ونظرية وأكاديمية بحتة. بتتسع دائرة الخيال، بتصير في عنده الطفل قصص معقدة، بيبتكر ظاهرة الرفيق الخيالي أو الصديق الوهمي يلي نحن مين كسر الكاسة؟ مو أنا، هذا فراس. هلا مين فراس بالعيلة؟ ما في فراس بالعيلة، بس فراس هو رفيقه لهذا الطفل، الرفيق الوهمي يلي هو اخترعه وعمل له اسم، وربما بيعرف تفاصيل وشه إذا في حب يطالع بطرف أنفه أو لا. اليوم هذا الخيال عند الأطفال بعدنا عم نشوفه ولا عم نكتفي بالطفل يلي حامل هذا الجهاز عم يحكي مع هذا الجهاز، مع ChatGPT، مع الببجي، مع حدا على التليفون من العالم الآخر، من الطرف الآخر من العالم عفوا. يا ترى ابننا بعده عايش بخيال مثل ما نحن عشنا بخيال، ولا خلص انتفى الخيال عنده وصار فقط إنه شاطر بالمدرسة، علاماته عالية، بيعرف يصلح موبايل، بيعرف يفتح تطبيقات، بيعرف يفك رمز. يا هل ترى الذكاء الطفلي هو نفسه الخيال والإبداع الطفلي؟ ما بعرف. سؤال من عنا، الجواب من عندكم.

0: معنا اتصال، قالوا مساء الخير.
1: مساك بالخير ومسا كل الأخوة المستمعين.
0: أهلا ومرحبا، مين معنا؟
1: معك أبو حلا من السلبية.
0: أهلا ومرحبا عمي أبو حلا.
1: يا ميت مرحبا.
0: الله يسعدك. في عندكم أطفال بالبيت؟
1: أنا عندي أحفاد
0: ما شاء الله
1: الحمد لله. فضل السألة.
0: الأطفال اللي عندكم بالبيت هلأ، نحن خلينا نقول الأجيال قبل اختراع التكنولوجيا الواضحة
1: نعم.
0: بهذا المظهر
1: نعم،
0: كانوا أهلنا يقولوا لنا إنه ننزلوا على الحارة، كانوا يترجونا نرجع على البيت، كان في عنا مساحة لعب حر بمساحة جغرافية معينة، حتى
1: نعم.
0: لو كنا بالبيت كان في عنا مكعبات، كان في عنا المعجون
1: نعم. نعم.
0: أطفال أحفادك هلأ اليوم بنفس مستوى الطرق اللعب عم يلعبوا ولا في بس جوال وأجهزة ذكية؟
1: أخترنا الغالي، للأسف الشديد أنا دائما أقول أطفالنا حاليا غير أطفالنا سابقا، وغير الأطفال اللي ربينا أو ربيناهم أو إن كنا في مجال التربية والتعليم أو في مجال المهن التربوية. الجيل هذا اختلف اختلاف جذري.
0: طيب برأيك الأسرة إلى علاقة بهذا الاختلاف؟
1: أنا برأيي الواقع له دور والأسرة هي لها الدور الأول. اخترنا دائما نحن من لوم الواقع، من لوم التكنولوجيا. التكنولوجيا موجودة ونعتبرها أحيانا هو تطور بالحياة
0: طبيعي.
1: للأسف الشديد بعض الناس وبعض الأهالي

0: بيستخدموها بطريقة خطأ وخاصة للأطفال. يعني نحن بنعرف كلنا اللعب هو جزء من تكوين شخصية الطفل.
1: صحيح.
0: فنحن دائما بنترك له المساحة الكبيرة باختيار ألعابه. لكن حاليا بهالفترات اللي نحن موجودين فيها طبعا بجوز الأم تتحكم بطفلة بالسنة الأولى أو الثانية أو الثالثة بيجيب له ألعاب معينة بغزوه روحيا، مثل ما تفضلتي وحكيتي أنه بصير في محادثة بين الطفل وبين لعبته. ولكن في سن الرابعة والخامسة والسادسة وما فوق، وهون مشكلة المشاكل اللي نحن الأم دائما بتجي وقت اللي بدها تسكي الطفلة أو طفلتها، بنتي خدي هاي موبايل تسلي فيه.
1: للأسف
0: الشديد. صحيح. للأسف الشديد أنا دائما بقولها، يعني أنا بشوف من خلال أحفادي، صدقيني اخترنا كل الإحساس وقت بيكون الموبايل مع الطفل حيطة لعبي بتصيحي. مثلا بتصيحي لا لطفلي ميلا ميلا ميلا 20 صوت ما بترد عليك، ودلالي انه خطف احساس الموبايل بكل جوانب.
1: صحيح.
0: للأسف الشديد.
1: طيب كيف فينا نعمل موازنة؟ كيف فينا نعمل موازنة ما بين طرقنا التقليدية وما بين التكنولوجيا الحديثة؟
0: أنا برأيي تحديد يوم أو يومين بالأسبوع، ممكن لساعة أو ساعتين صباحا أو مساء، الطفل طبعا برغبته كمان، مو بتوبيخ الطفل، لأنه ممكن يصير رد فعل عكسي للطفل، وبالتالي نحن منكون ضرينا للطفل أكثر ما فتنا، لأنه هالطفل هو أماني أماني أماني كبير برغبتنا.
1: صحيح.
0: لأنه هالأطفال هم جيل المستقبل. لذلك تنظيم دائما تنظيم، أخواتي وأخوتي دائما الطفل نطيل الموبايل يوم واحد بالأسبوع، نحدد له لمدة ساعة أو ساعتين هو بيختارها وفقط لا غير. ونتمنى الخير لكل أطفالنا لكل أمهاتنا
1: إن شاء الله.
0: الآباء
1: إن شاء الله. الله يسعد مساك عم بروح.
0: يسعد مساكم بالخير.
1: هلا ومرحبا.
0: الله معك.

0: من رسائلكم مساء الخير لصديقنا مصطفى سنيكي من الشعبية. مساء خير يا رب. ومعنا اتصال. ألو.
1: الله يسعد المساء الجميل يا رب.
0: هلا ومرحبا
1: الأستاذ العريق الممتاز الضخمة اللي ما بيصير عبر عنا رنا عبد الكريم علي. أنا على طول بحكي معك.
0: أهلا ومرحبا أبو الفوز.
1: أقول الحق وكل الحق فيك يقال.
0: الله يخليك. طيب.
1: صوتك جميل ملأ الدنيا بهاء وجمال.
0: الله يخليك يا رب.
1: نتمنى لهذه الشخصية الفزة التي ما بدي أقول من النوادر، من أكثر النوادر، عرفت شلون؟ إيه، صفاء وجمال وبهاء، ملأت الدنيا بأفكارك النيرة وصوتك الجميل العذب الذي نأخذ منه.
0: شكرا كثير، شكرا كثير على كلامك اللطيف أخي أبو الفوز. بس نحن إذا منضل يعني نمطية البرنامج بموضوع البرنامج اللي نحن عم نحكي، خاصة أنه اليوم عم نحكي موضوع بهم كل أطفال الدنيا وكل أطفال الأسر اللي هلأ نحن عم نربي جيل للمستقبل، عم نحاول نستثمر بالمستقبل من خلال أطفالنا. اليوم الأطفال لما عم بيختفي من عندهم الخيال شوي شوي، صحيح عم ترتفع علاماتهم بالمدرسة، صحيح عم بيكونوا شاطرين، ربما مو

0: مبدعين بالاختراع، لكن ربما الخيال شوي شوي عم يتناقص عندهم. أنت مع هاي فكرة الأزمة الطفلية؟
1: أولا أنا هذا علي من الغوطة يرجع
0: أبو
1: من
0: الفضل،
1: جميع الفضل.
0: حقك
1: أبو
0: علينا.
1: علي
0: أهلا ومرحبا.
1: أبو علي أبو علي
0: أهلا
1: عرفت شلون؟
0: ومرحبا.
1: أهلا وسهلا أهلا فيك أستاذة. بالنسبة للطفل هو عبارة عن آية من آيات الله، عرفت شلون؟ وعطاء من عطاءات الله عز وجل. فأول ما يخلق الإنسان يخلق على الفطرة، تصرفات الأطفال كلها على موجب الفطرة، عرفت شلون؟ وبيتأقلم وبيتأقلم هو مع الواقع الجميل اللي عايش فيه، أو بلا ما أخذ الواقع السيء اللي عايش فيه. يا بيطلع مثلا يرجو شخصية عظيمة وكذا وكذا، أو بيطلع شخصية منكسرة من خلافات بينه.
0: شو مفهوم الشخصية العظيمة وشو مفهوم الشخصية المنكسرة برأيك؟
1: هي المنكسرة من الخناق بين الأم والأب، فرضا بين الأخوات الكبار. فهون الطفل عم يتأثر بهيك موقف أستاذتنا الغالية، عرفت شلون؟ إيه. فهون هو، أما إذا الأم والأب على تفاهم مطلق، فينا نقول خلينا نقول مطلق، عرفت شلون؟ أيوه. يعني هون بيطلع شخصية عظيمة جدا، يعني ربي على الهدوء، ما ربي على الصخب والشو اسمه هالشغلات هي، ربي على الهدوء، عرفت شلون؟ الأم والأب هادين بيطلع هادي، الأم والأب بلا ما أخذ إذا زعران بيطلع أزعر أكثر منهم، عرفت شلون؟ فهون أستاذتنا أنا عاجز عن أوصف شعورتنا، شعورنا الكامل لهذه الشخصية العظيمة يا رنعة عبد الكريم علي. وأنا صار لي فترة كبيرة عم أستناك، ودقيت لك يا جماعة أكثر من 300 مرة ما رد علي.
0: نحن بنرد على 301.
1: عرفت شلون؟
0: الله يسعدك. أهلا ومرحبا.
1: وبما أنه عم أستناك يا ريت تعطينا مازن يوسف، إذا بيتكرم علينا عم أستناك يا عزيزة جلال، إذا بيتكرم علينا ما بيتكرم.
0: تكرم عينك.
1: إليك وإله لكل العظماء وكل المستمعين العزيزة.
0: تكرم عينك أخي أبو علي. هلا ومرحبا.
1: نستناك إلى اللقاء
0: إن شاء الله. تبقى بخير يا رب. هلا ومرحب. معنا اتصال جديد. ألو ألو ألو، مرحبا يا ألو. هلا الخط مفتوح بس ما بعرف الطرف الثاني عم يسمعني. ألو، نحن على الهواء، مين معنا؟ هلا هني عم يسمع. هلا كيف نحن بنعرف انه الطرف الثاني على الهواء، انه فاتح الخط يعني وعم يسمعنا؟ انه من الصدى اللي نحن بنسمعه بالسماعات. على كل حال ربما بطريقه ما بنرجع نتاكد من الاتصال. معنا اتصال كمان. الو، في رسالة معنا على رقم الجوال 0987109950. يسعد مساكن بكل خير. والله يا رنا الخيال عند الطفل انعدم بسبب التكنولوجي، بسبب الأهل. أنت سألتي إذا الأسرة إلى دور، الأسرة إلى كل الأدوار. لما الأم بتعطي التليفون لابنه وهي رايحة صبحية، أنه تبع تركني وحل عني، بدي أشرب فنجان قهوة على رواق. وهيك هي ما عم تتركه يلعب بالألعاب اللي يفترض إنها تفتح مخه وتخلي خياله يشتغل، لأنه مهما كان أو صار طبيب أو مهندس، إذا ما في خيال بالعمل ما رح يكون مبدع حقيقي. والله في وجهة نظر، واختصرت لي البرنامج قاطبة، فكرة البرنامج كاملة. شكرا كتير لنهاية الرقم 9801. يسعد مساكن يا رب.

0: معنا هاتف. ألو ألو، أنا معكم على الهواء. ألو
1: ألو،
0: هلا،
1: مساء الخير. أنا
0: مساء النور
1: حبيبة قلبي، كيفك؟ خير
0: الله يسعدك. مين معنا؟
1: أنا أم طارق من حمص.
0: أهلا ومرحبا يا أم طارق، كيفك؟
1: أهلا حبيبة قلبي، الله يسلمك. تمام الحمد لله،
0: الله يسعدك.
1: هلا بالنسبة للموضوع اللي عم تحكي فيه، هلا أنا عندي حفيد، يعني ما أنا صغيري
0: ما شاء الله صبية. شوفي نحن لك الحكي مو بيناتنا، الحكي كل العالم تعرفه، نحن الصبايا ما منكبر.
1: نحن ما منكبر، لا أكيد. لا. أنا طول أنا إحساسي الداخلي دائما إني أنا ما كبرت، أنا بستغرب كيف عندي صار حفيد ما بعرف.
0: الله يحميهم يا رب.
1: يعني لحد الآن فعلا بهذا الموضوع تماما، إنه أنا ما بشعر بهذا الكبر، يعني ما
0: بعرف. العمر الطويل والصحة والعافية يا رب.
1: الله يخليكي، تضلي بخير، تضلي تعلمي.
0: حفيدنا الله يحميه. نحن عم نترك له هاي المساحة باللعب ولا خلص بس التليفون؟
1: هاي بدي أقول لك الحمد لله أنه أنا كنت كثير كثير رائعة بهذا الموضوع، متفهمة.
0: حلو.
1: فعلا أنه ممنوع أصلا عندنا مسك الموبايل أو تفتح له التلفزيون وقت طويل أو لا لا لا أبدا، كله ألعاب مثل ما كنا نحن نلعب نحن وصغار.
0: حلو.
1: مكعبات ومثلثات وشغلات، وتركب بناي وتركب ما بعرف شو، وبتقعد بتلعبوا بصور. انا استغربت هذيك المره انه هو عمره 2 سنين ونص مثلا، حاطط له كروت مثل الكروت تبعت الشده، بس مثلا فيهم حيوانات. والله انا اللي كبيره ما عم شوفهم.
0: حلو حلو، صار يربطهم ما بين اصوات يعني وصور.
1: ايه صور واصوات. فتقول له مثلا الارنب يطالع له، يا ياشر له عليه ما بعرف شو يطالع له، تقول له الحصان برافو يطالع له. أنا طلعت استغربت، قالت لي إيه أنا عاطيته كثير، يعني نص النهار من وقته وأكثر تم هي بتلعبه بشكل تفاعلي، يعني دائما دائما هيك ما شاء الله. يعني
0: حلو يخدر عين.
1: أنا كنت ناوي أقول له من وقت اللي هي حامل إنه أنا ما بتمنى إنه يتعود على الموبايل ويدمن، يعني أنا عندي كلمة أختي من كتر ابنها ما تعود على الموبايل طلع معه توحد.
0: بتعرفي كنا عم نحكي نفس الفكرة أنا والمخرج قبل الهوا، عم نتناقش بالموضوع، فقال إنه بهيك حالة التكنولوجي إنه على طول الطفل مع التكنولوجي بصير عنده توحد.
1: إيه صار عنده توحد. هلأ هني بمصر حاطينه هنيك بمصر بمدرسة داخلية لأمراض التوحد. والله بيحرق لك قلبك وقت بتشوف فيه
0: يا قلبي
1: كثير، يعني الدكاترة هنيك كتبوا بالتقرير تبعهم إنه هو سبب التوحد، اللي يعطيك التوحد اللي عنده إدمان الشاشات.
0: صحيح إدمان الشاشات.
1: هيك كتبوا له بالتقرير عندهم. يعني وصل الطلاق على فكرة، وصل له يعني هو مرتبط للأسف يعني بسبب ما بس بسببه.
0: طيب طالما يعني في هي الفكره وفي عندك انت تجربه على ارض الواقع مع حفيدك الله يحمي يا رب، اذا هلا احد عم يسمعونا في نصيحه تجاه الاطفال؟
1: فعلا انا إيه لازم انه الام تعطي يعني تكرس وقتها، هي مفروض كل وقتها تقريبا بالبيت. انا بقول يقدر بعضه شغل البيت، يقدر بعضه اي شيء، حتى الطبخ لو تاخر على زوجك، حتى ابنك قدف. في هذيك المره وحدي عم بقرا على الفيس انه كاتب انه يا جماعه انا بنتي مشان نايمه بعطيها منومه. طبعا هذا اكبر غلط، انه لا قالوا لنا حطيها بكرسي، حطيها جنبك بالمطبخ انت عم تطبخي لزوجي، ليش لحتى بدك تنيميها تعطيها منوم؟ هذا كله بده يعني بصير معها بكره بدماغها شيء، يعني
0: صحيح
1: في امها ما بتعرف تفكر او تتصرف، تستغربي يعني انه كيف بتفكري انت؟ اسالي ما من عندك عقال والله جارتها نصيحتها، هي أكثر شغلة بالمجتمع.
0: إيه طبعا يعني احنا بننصح بعضنا وبنسمع من بعضنا. هلا ما نو شيء مطلق انه نحن عم ننصح بعض بطريقة سيئة، لكن أيضا ما نو بالمطلق نحن عم ننصح بعضنا بطريقة إيجابية.
1: بالضبط. وأي شيء أنا بقول دائما أي شيء بنقراه على الفيس، يعني خصوصا

0: اولادي او كبير بيفتح مثلا الفيسبوك بيكتب سؤال والله انا صاير معي حالي كذا. طب انت ما عم تكتب لدكاتره، يعني تكتب لناس عاديين وكل وحده بتروح تكتب لها دواء من ناحيه
1: من عندها. ايه
0: في في في شغلات كثير بتعصبي منها، ولا مين بدك تنصحي ولا لمين؟
1: صحيح
0: تقولي لي
1: صحيح.
0: يعني في في الام لازم تكرس. انا برايي انا ابني نفسه وقت اللي كان صغير انا ما عندي غيره،
1: الله يحمي يا رب
0: الله يخلي لعندك، قال ما عندي غيره لا صبيان ولا بنات. فانا وقت كان صغير كنت كثير حب كثير، انا رغم كنت موظفه بس والله كان وقتي ثلاث ارباعه لإله، حتى ما ينيمني بالليل ما اعطي منوم، ضل كل الليل قاعد معه.
1: والله ما انا سهله وظيفه الام، والله ما انا سهله، يعني كل الوظائف الى ساعات عمل محدده الا الام.
0: الا الام بالمراحل الاولى جدا صعبه، جدا بتستهلك من وقتك جدا.
1: صحيح.
0: لازم يكون بالك طويل، اوعى ما يكون الام بالها طويل. هاي شغله كثير مهمه، انه انا كنت عايش كل شيء بالدنيا مشان ابني.
1: الله يحمي يا رب وتفرحي معه ومنه، ونشوف حفيد حفيدنا، رح نسميه حفيدنا لأنه خلص طلع على إذاعة دمشق. الله يسعدك يا أستاذ طارق، هلا ومرحبا. هلا ومرحبا، الله معك.

0: معنا اتصال جديد. الو.
1: الله يسعد مساكي، من ابو حاتم.
0: هلا عمي ابو حاتم، الله يسعد مساك يا رب.
1: احلى تحيه وردي جوري للرد علي.
0: الله يسعدك. الاستاذ مازن بيسلم عليك كمان.
1: الله يطول عمرك يا خي مازن، وانا بهنيك لكرم الاخلاق.
0: الله يسعدك، الله يسعدك عمي ابو حاتم. في عنا احفاد بالبيت؟
1: والله عندي انا 15 حفيد.
0: ما شاء الله ما شاء الله، الله يبارك لك منهم وفيهم يا رب.
1: الله يطول عمرك، والله بيحبوني من الارض للسماء.
0: شطورين بالمدارس؟
1: كلهم بالمدارس، كلهم في اثنين صغار بعدهم بالحضانة.
0: طيب حلو، بدنا نحكي عن هدول الاثنين الصغار يلي بالحضانة. اي
1: نعم.
0: عم يستخدموا الجوال ولا عم نتركهم يلعبوا لعب؟
1: والله والله اذا هالجوالات الحق للاهل مو الحق للولد. خرب الاولاد كلها الجوال. خرب الصغير والكبير حتى. هلا انا كنت اديره لعند ابني، بروح لعنده والله العظيم ما بيحكي معي ولا بيحكي معه.
0: بس قاعدين على التليفونات.
1: هو ومرته واولاده كلهم بيلعبوا الجوال، ايش وانا صنم انا اللي عنده؟
0: لا كبير القدر والقيمه عمي ابو حاتم.
1: هيدي الله وكيلك، ما فيك تروح لعند واحد الا تلاقيه ما يلعب بالجوالات، مو عيب مو حرام. شو انا على ما بيستقبلوا الواحد ولا بيهتموا بالضيف اللي بيجي لعندهم.
0: بيكونوا يعني شغلهم. هي الفكره اللي نحن عم نحكي فيها، انه اليوم الطفل عم يربى على هذا النمط من الحياه اللي هو نمط التليفون. يعني مثل ما حدا قال انه خلاص نحن عم نخسر اولادنا مقابل انه بس يكونوا اذكياء وعم يتعلموا من جوجل ومن الشات جي بي تي ومن هدول التطبيقات الجديده. ما عاد عم يلعبوا بالارض مثل ما نحن لعبنا، ما عاد يلعبوا بالمكعبات مثل ما نحن لعبنا.
1: أكيد كنا نلعب نحن بالمدارس بالنت، كنا نلعب بالطبيب الكذا بشغلين معنا طبيب بالعطلي وبالمدرسة. نلعب ألعاب مفيدة مو مثل اللعبة هذه. هلا ألعاب الله وكيلك.
0: جربت مع أحفادك إنه مثلا نحن كانوا أهالينا يخترعوا لنا ألعاب من ولا شيء؟
1: إيه كان نلعب ألعاب مفيدة مو مثل ألعاب رياضة ألعاب كذا ما مثلاً.
0: جربت مع أحفادك هيك شيء؟ جربت مع أحفادك هيك شيء عمي أبو حاتم؟
1: جربت، قلت لهم ليك أنا إذا بدي أشوف ولد معه كله جوال بطلت أجي لعندهم، وفعلاً هلا صار لي أسبوع ما رحت لعندهم جكرة بالجوال.
0: لا لا لا بدنا نصالحهم ونروح لعندهم ونقعد معهم بلا جوال. الله يحميك ويحميهم يا رب.
1: في سمعوا مني، في اولاد سمعوا مني، قلت له حبيبي والله بيخربكم هذا.
0: مزبوط مزبوط،
1: هذا مثل الحشيش، هذا بيخرب العقول.
0: مزبوط. الله يسعد مساك ويحميك عمي ابو حاتم، وتفرح منهم ومعهم يا رب.
1: يا بدع الورد بهديه.

0: حسن الله يخليك هدية للمستمعين. أحلى تحية للمخرج اللي رد علي يا كريم.
1: تكرم عينك.
0: الله يسعد مساك من أبو حاتم.
1: هلا عمي أبو حاتم، هلا ومرحبا.
0: يا بيت الورد الله يخليك.
1: على عيني.
0: شكرا، شكرا لكم.

0: من رسائلكم دكتور نوري عبد الرزاق من الجزائر. خيال الطفل كحديقة غناء، كلما روتها الأسرة بالحب والتشجيع والقراءة والحوار أزهرت أفكارا مبدعة وثقة بالنفس. أما إذا أغلقت أبواب الخيال بالنقد والسخرية ذبلت الأحلام قبل أن ترى النور. خيال الطفل جناح، والأسرة هي الريح التي تساعد على التحليق أو تقيده بالخوف. يا الله ما أجمل هالتعبير. فلنجعل من بيوتنا مساحة تحترم فضول أطفالنا، لأن أطفال اليوم بخيالهم هم مبتكرو الغد. الله يسعد مساك يا أستاذ. وتعقيبا على هذا على هذه الرسالة، فحسب الدراسات رح أرجع لكم حتى نأكد الدراسات، شو مصدر الدراسات، من مجلة التمكين الاجتماعي تقول، قبل ما أكمل المجلة الدراسة معنا هاتف. ألو ألو
1: ألو، يعطيك العافية.
0: هلا ومرحبا.
1: يا هلا
0: مرحبا، مين معنا؟
1: معك محمد من حلب.
0: أهلا وسهلا يا محمد.
1: عم بقول بمناسبة الموضوع اللي كنت عم تحكوا فيه، يعني أنا هلا شاب عمري 15.
0: العمر كله يا رب. ألو
1: الله يسلمك. عم بقول إنه يعني موضوع الأجهزة اللوحية والإلكترونيات والكذا موضوع شوي مبالغ فيه.
0: قدي بتأثر على فكر الطفل، على خيال الطفل.
1: بالنسبة لموضوع اللي إنه خيال الطفل، خيال الطفل أحيانا بيكون متوقع بمكان إنه هو يتوقع فيه أكثر من إنه هو يعني يحكي شيء هو بيعرفه، يعني بحيث إنه يتوقع بمعلومات أكثر، بحيث إنه يشوف شغلات على الأجهزة اللوحية أكثر، يتعمق فكره، يصير عنده نوع من يكون كويس، يعني
0: بيحسن فيه يفتكر شيء. تمام. يعني نحن فقط إذا استخدمنا هاي العلم أو هاي التكنولوجيا استخدمناها بوعي. أي
1: ممكن يكون في وعي للطفل أكثر، ممكن توسع أنت من خياله.
0: تمام تمام.
1: طبعا طبعا، هلا هو نحن ما فينا نستخدم
0: كيف. تمام. محمد، شو اقتراحك للأسر اللي عم تعطي الجوال لأطفاله بشكل دائم؟
1: والله إنه يعني يكون في شوي يعني مسؤولية بإنه الأهل يلتزموا بإنه يعطوا لأطفالهم أو لأولادهم الأجهزة، يعني يراقبون، يكونوا مسؤولين، يكون في تطبيقات شاملة بحيث إنه تراقب الطفل وتشوف المحتوى اللي عم يتابعه.
0: كمان وجهة نظر تحترم وفينا بناخد فيها أكيد لكل الناس اللي عم تسمعنا. الله يسعد مساك يا محمد.
1: الله يسلمك.
0: هلا ومرحب. كنت عم خبركم عن مجلة التمكين الاجتماعي وحكت نقطة كتير مهمة، إنه الاستخدام غير الواعي للذكاء الاصطناعي بالتعليم يؤدي إلى إضعاف مهارات التفكير النقدي. الطفل لما بيعتاد إنه يقدم لإله الذكاء الاصطناعي أو يقدم له الذكاء الاصطناعي، مثل ما كنا عم نحكي شات جي بي تي أو جوجل أو أي تطبيق آخر، عم بيقدم له الإجابة الجاهزة لأي سؤال من دون إعمال للعقل، فبيتوقف العقل تدريجيا عن ممارسة عملية التفكير، واللي هي محور حديثنا لليوم. الطفل لازم يفكر، لازم يلاقي حل، لازم يحلل، لازم يقارن، لازم يستنتج أو حتى يصيغ السؤال بشكل مناسب أكثر

مما كان مطروح عليه. هي الظاهرة تعرف باسم الاعتماد التكنولوجي أو الخمول المعرفي. بدل ما أنه يواجه الطفل مشكلة يحاول حلها حتى لو غلط، وهي طبعا الخطأ هو جوهر التعليم العميق، فبيتوجه

من رسائلكم نهاية الرقم 2024، حسيتوا السنة بتذكر سنة 2024 و2025، نهاية الرقم 2024. والله أنا بقول أنه لازم الطفل يتركه للتليفون. في عندي ابن أخي بفيق بيحني على التليفون، حسيته رح يوصل تقاعد لما يخلص بالابتدائي، يخلص تقاعد لما يوصل تمام، انه يعني خلص حياته للطفل كلياتها صارت بهذا الجهاز، علاقته العقلية والنفسية صارت بهذا الجهاز، ما عاد يوصل لمرحلة التفاعل الاجتماعي. يسعد مساك، ولازم تلاقوا حل، انا متأكدة انه انتم عم بتدوروا على حل حتى تعطوا بديل عن هذا التليفون. يسعد مساك صديقنا محمد خلف من سلامية. خلوني اختم انا البرنامج بحياة آمنة ومفيدة باستثمار مضمون لخيال الطفل. أبدا أبدا أبدا ما نخاف عليه من التراب، إذا نزل على التراب يلعب بالحارة، رجع مغبر، رجع مجروح، نزل إذا ابن قرية ينزل على القرية، نحن كنا ننزل بالأرض نقطف البطاطا مثل ما هي، نزيح عنا التراب وناكلها، نحاول نغذيله جسده ونغذيله عقله. التغذية العقلية كتير مهمة، لما هو بيلعب صح بألعاب مخصصة لعمره، لما هو بيقعد بيلعب مع أطفال من عمره، حتى لو عنده صديق وهمي يحكي معه، معلش أنت اسمعي كأم، وأنا عم بحكي لك دراسات وأكيد تجارب أمهات وأهالي عاشوا لهي القصة، اسمعي من وراء لورا أنه شو عم يحكي مع صديقه الوهمي، شو مزعجه، شو مشاغله باله، شو اللي عم بيفكر فيه. اعطيه مساحته لهذا الطفل، حتى لو انت مشغوله بالطبخه والمطبخ قايم قاعد وعندك عزيمه، ويلا طيف الناس اللي جايين لعندك، ماما بدي احكي لك شغله، يلا بس لا يروحوا لضيوف. لا، مو بس يروحوا لضيوف، بترك كل شيء من ايدي، حطه بحضني، بقعدوا على المجله، بفتح كرسي انا وياه، نعم يا ماما خبرني شو مشاغلك. اعطي مساحه الطفل مع اهله، التليفون إله وقته، أعطيتي التليفون شجعي على المناقشة مع الذكاء الاصطناعي، لأنه التكنولوجيا ما بقى فينا بلاها. بدل ما يسأل الطفل أنه أعطيني حل المشكلة، خليه يسأل بطريقة تانية، شو الخطوات لحل هاي المشكلة، شو البدائل لحل هاي الخطوات. خلي دائما يربط الذكاء الاصطناعي بمشاريع إبداعية، بدل ما يستخدمه لحل الواجب المدرسي مباشرة، خليه يولد أفكار، مشروع، علم، فن، خليه يشتغل، يعني يساعده مش يجاوب عنه. خلي يكون في قواعد استخدام واضحة لهذه التكنولوجيا، يكون في تحديد أوقات، مثل لما نحن زمان قبل ما يوصل التليفون على حياتنا كان في تلفزيون، كان في عنا أوقات محددة لنتابع فيها التلفزيون، واللي هي أفلام كرتون، برامجنا المخصصة لعمرنا. خلي الطفل يمارس التفكير النقدي، وهي نقطة كتير مهمة، يكون معتمد على عقله، مثل لعبة الألغاز، مثل المناقشات الجماعية بين الأسرة، مثل الألعاب اللي بتعزز التحصيل والتحليل والتخطيط عند الطفل. والأهم لا تنسي قصة قبل النوم، كتير مهمة تخلي نومه مريح وأحلامه مريحة. حاولت قدر الإمكان بكلام الليل بكلام الأثير نكون نحن وياكم بدراسات معمقة لعقل الطفل، حتى ينتج إبداع مو ينتج ذكاء اصطناعي.

الاجتماعي ناتج عن أجهزة كلياتنا قادرين نحصل عليها. الطفل هو مشروع ما بيتكرر. يسعد مساكم من داخل الاستوديو، كنت معكم رنا علي، بمراقبة الشاشة كان معنا فراس شنار، وفي الإخراج مازن يوسف. إلى اللقاء.

0: الساعة الإخبارية الأخيرة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشروع طموح أعلن عنه وزير النقل عرب بدر اليوم، يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع البنية التحتية السورية عبر تأهيل الطرق المركزية وفق معايير عالمية. تتمحور هذه الاستراتيجية حول تطوير الطريق الدولي M45 الواصل بين معبر نصيب جنوبا ومعبر باب الهوى شمالا، مرورا بحواضر البلاد الكبرى ليكون محورا أساسيا للتبادل التجاري. وتتضمن الرؤية أيضا تنفيذ مشروع الطريق الرابط بين دمشق ودير الزور كخطوة جوهرية تهدف إلى ربط المناطق الشرقية بالعاصمة واستكمال بنيتها التحتية الحيوية. هذه المشاريع لا تقتصر على الجانب الإنشائي، بل ترتكز على رفع كفاءة السلامة المرورية وتسهيل حركة النقل اللوجستي لتقليل التكاليف الاقتصادية. خارطة طريق واضحة ترسمها الوزارة تسعى من خلالها إلى تقديم نموذج متطور للنقل البري يعكس الإرادة الوطنية في بناء مستقبل أفضل وتيسير حياة المواطنين. أهلا بكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام في حصادنا الإخباري لهذا اليوم. سأكون معكم أنا حسام زرزور. فاصل.

0: للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا المستشار الاقتصادي الدكتور ياسر الحسين. أهلا بك دكتور ياسر.
1: يا مرحبا بكم، حياكم الله.
0: حياك الله. اسمح لي دكتور ياسر قبل أن نبدأ أن نتابع هذا التقرير المفصل حول إعلان وزير النقل يعرب بدر إطلاق مشروع استراتيجي لتأهيل الطرق المركزية في سوريا وفق أحدث المعايير الفنية العالمية لتعزيز السلامة المرورية ودعم الاقتصاد الوطني، فلنتابع.
2: في خطوة تستهدف تحديث شبكة النقل وتعزيز البنية التحتية في سوريا، أعلنت وزارة النقل بدء العمل على إعادة تأهيل الطرق المركزية وفق أحدث التجهيزات والمعايير الفنية المتاحة عالمياً لتطوير المحاور الحيوية التي تربط مختلف المحافظات وتدعم الحركة الاقتصادية في البلاد. وزير النقل يعرب بدر أوضح خلال مؤتمر صحفي أن الوزارة ستبدأ تنفيذ مشروع إعادة تأهيل الطريق الدولي M45 الممتد من معبر نصيب إلى معبر باب الهوى مع تركيا مرورا بدمشق وحمص وحما وسراقب وحلب، إلى جانب تنفيذ مشروع لإعادة تأهيل الطريق العام الواصل بين دمشق ودير الزور بهدف ربط المناطق الشمالية الشرقية بالعاصمة واستكمال البنية التحتية في المنطقة الشرقية. بدر أكد أن هذه المشاريع تستهدف رفع كفاءة شبكة الطرق وتعزيز السلامة المرورية وتحسين جودة البنية التحتية بما يواكب أحدث المواصفات الفنية والهندسية المعتمدة عالمياً ويسهم في تسهيل حركة النقل والتجارة. كما أشار إلى أن تطوير قطاع النقل يمثل ركيزة أساسية لدعم التنمية الاقتصادية من خلال تحسين حركة البضائع والأفراد وتعزيز الترابط بين مختلف المناطق السورية وتهيئة بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات ودفع جهود إعادة الإعمار خلال المرحلة المقبلة. هذه المشاريع تعكس توجها نحو إعادة بناء شبكة النقل على أسس حديثة بما يعزز كفاءة البنية التحتية ويرسخ دور الطرق الحيوية في دعم التنمية الاقتصادية وتحسين حركة النقل وتوفير بيئة أكثر أمانا وانسيابية للمواطنين وقطاع الأعمال.
0: أهلا بكم بك مجددا دكتور ياسر على أثير وشاشة إذاعة دمشق.
1: يا مرحبا بكم،
0: حياك الله. دكتور ياسر، لنبدأ حديثنا عن العائد الاقتصادي. كيف تقيمون العائد الاقتصادي المباشر وغير المباشر لمشروع تأهيل الطريق الدولي M45 في ظل التحديات الحالية؟ وبرأيك ما هو الأثر المتوقع لهذه الخطوة على تقليل تكاليف النقل وتنشيط حركة الترانزيت الإقليمي؟
1: طبعا التقييم الاقتصادي لهذا المشروع هو على الشكل التالي: ممكن أن يكون العائد المباشر يتمثل في خفض تكاليف النقل وتقليل زمن الرحلات وتراجع استهلاك الوقود، إضافة إلى انخفاض تكلفة صيانة المركبات وتقليل الحوادث. أما العائد الغير مباشر فيمكن يتمثل في تنشيط التجارة الداخلية وزيادة جاذبية الاستثمار ورفع قيمة الأراضي الواقعة على امتداد الطريق وتحفيز النشاط الزراعي والخدمي. طبعا على صعيد الترانزيت الإقليمي يمكن القول أن هذا الطريق يعزز قدرة سوريا على استعادة دورها كممر تجاري يربط الخليج والأردن والعراق وتركيا والبحر المتوسط، وهو ما ينعكس على زيادة إرادة النقل والخدمات اللوجستية.
0: نعم. دكتور ياسر، أو تنفيذ أو إعادة تأهيل هذه الطرق وفق المعايير التقنية الدولية ربما يكون هناك تكلفة كبيرة جدا، كيف سوف يتم تغطية هذه التكلفة من وجهة نظرك؟
1: طبعا التمويل بالنسبة لهذه المشاريع بشكل عام يعتمد ليس فقط على الموازنة العامة، لا تكفي فقط لتمويل هذه المشاريع، لذلك لابد من

0: يعني الذهاب إلى نموذج أفضل من أجل تمويل عن طريق مصادر متعددة. فمشاريع ضخمة مثل هذه المشاريع يعني يحتاج إلى صراحة يعني إذا تم تحميله على الموازنة العامة فقط فقد يكون مكلف جدا. لذلك لابد من يعني عقد شراكات ما بين القطاعين العام والخاص، وخاصة في مشاريع يعني الإنشاء والصيانة والتشغيل. الدولة هنا تتحمل مسؤولية الرقابة والتنظيم، بينما يعني القطاع الخاص هو الذي يعني يمول وينفذ وفق عقود واضحة ومبرمة بشكل واضح. فالأفضل هنا أنه لا يتم تحميل هكذا عقود كبيرة جدا على كاهل الموازنة فقط، إنما يكون هناك شراكة ما بين الدولة والقطاع الخاص، فالدولة هنا تعمل كمراقب والقطاع الخاص ينفذ، وبالتالي يعني المحصلة هو أن يكون هناك خدمة جيدة للمواطن السوري. نعم.
1: لكن دكتور ياسر اسمح لي بهذا التعقيب، وزير النقل اليوم وفي المؤتمر الصحفي أكد أن لن يكون هناك أي قروض للقيام بعمليات إعادة التأهيل لهذه الطرق، وأكد أن ربما سيكون مجمل التكلفة من موازنة الدولة. ما الأثر الاقتصادي إن تم هذا الأمر؟
0: طبعا اذا كان يعني استطاعت الدوله ان تمول هذا المشروع الضخم، فهذا يعني ان هناك قدره اقتصاديه، مؤشر جيد عن الاقتصاد يتحمل هكذا مشاريع جيده. لكن انا ذكرت في السؤال السابق ان الافضل انه يكون هناك شراكه.
1: نعم.
0: ليست قروض. نعم شراكه وليست قروض. انا لم يعني اقول ان هناك قروض.
1: نعم.
0: يعني اما الشراكه بين القطاع الخاص والقطاع والدوله، الدولة هي تنظم يعني وتراقب، والقطاع الخاص هو المنفذ، والقطاع الخاص مستفيد كونه يعني مستفيد أرباح ربما عن طريق يعني يتم آلية، أعتقد أنه ربما مثل الآليات الموجودة بالدول المتقدمة، لا أيبان وما أيبان، عندما تمر السيارة يكون هناك يعني، لكن بنفس الوقت خدمة رائعة جدا كطريق يعني آمن وسريع ويعني إنارة جيدة، فتقليل الحوادث، هذا كله صراحة يعني سينعكس بشكل يعني ملفت بالنسبة للمواطن. فالمواطن عندما يكون هناك يعني طريق آمن وسريع وخدمة متوفرة جيدة، فلا يعني يقف عندما يعني عند الرسوم التي قد تؤخذ منه في سبيل يعني خدمة نوعية تحقق رفاهية حقيقة. يعني أنا لاحظت يعني في النماذج البي بي بي، طبعا هذا الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تركيا مثلا على سبيل المثال، الطرق المنفذة هي شركات ألمانية.
1: نعم.
0: هذه الشركات الألمانية تنفذ هذه الطرقات بشكل جيد جدا، مع صيانة مستمرة وإضاءة وشاخصات، ويعني من أفضل أنواع الطرق، والدولة هي التي يعني تراقب التنظيم هذه الطرق، وبعد هناك عقود يعني بالأخير هذا الطريق يعني هذا العقد بين الدولة والقطاع الخاص يصبح هذا الطريق طبعا بالنهاية المطاف للمستثمر بقبل الدولة، لكن بعد فترة طويلة. هنا القطاع الخاص استفاد، وأيضا الدولة قدمت خدمة جيدة للمواطن. هذا النموذج البي بي بي معروف عليه يعني بأوروبا بشكل جيد، ربما حاليا نحن يعني يتم يعني السير نحوه بشكل واسع. أما التمويل بشكل عام الموازنة، فقد يكون هذا يعني هكذا مشاريع قد تكون كبيرة جدا على الموازنة. مع ذلك إن كان هذا توفر لدى الدولة يعني يعتبر مؤشر جيد، وأعتقد أن الشراكة ممكن تكون هي الحل الأفضل والأسلم. نعم.
1: أستاذ ياسر أو دكتور ياسر عفوا، في حال تمت الشراكة مع شركة محلية أو دولية، حتى لأنه تم الحديث عن ربما يكون هناك شراكة مع شركات دولية بسبب خبراتها الكبيرة في هذا المجال، ما هل تعتقد أنه يجب أن يكون هناك شراكات أيضا في عمليات الصيانة الدورية للطرق بعد التنفيذ؟ سوف يكون ربما يكون كما تحدثنا شراكة لإعادة التأهيل، ولكن وبحسب ما صرح الوزير يعرب بدر في المؤتمر الصحفي أن العمر الافتراضي لهذه الطرق هو 15 عاما، ولكن مع صيانات دورية ودائمة لهذه الطرق، هل تعتقد أنه يجب أن يكون هناك

0: شراكات في موضوع الصيانة، أم أن المؤسسة العامة للطرق هي قادرة على القيام بهذه الصيانات، وأيها الأجدى للحفاظ على هذه الطرق للعمر الافتراضي وهو 15 عاما؟
1: نعم، حقيقة يعني القطاع الخاص، القطاع الشراكة مع القطاع الخاص عندما يكون مضبوطا من حيث الرقابة والتنظيم من قبل الدولة، يعني أثبت فعالية خلال التجارب. أنا أتكلم الآن خلال التجارب التي يعني خاضتها الدول وعاشتها الدول، سواء يعني على مستوى أوروبا أو الدول الثانية، أن الشراكة مع القطاع الخاص كانت يعني التجربة أفضل من أن يكون هناك مؤسسة عامة. يعني حقيقة ولو كان يعني الآن يعني قد يعني يظن البعض أنني أتكلم أن نتخلى عن المؤسسة العامة، لا، أنا لا أقول أن نتخلى عن المؤسسة العامة،
0: أتكلم عن شراكة،
1: لكن أتكلم عن شراكة وأقول أن هذه شراكة. المؤسسة العامة هي التي تراقب وتنفذ المؤسسة العامة القطاع الخاص بهذا المجال. وأظن يعني وأفضل ويعني وجهة نظر طبعا أن القطاع الخاص حقيقة يعني هو عندما يكون يعني ينظر المردود الذي يتحصله من هذا العمل يكون جيدا، ينجز العمل بكفاءة أكثر يعني وجدارة أكثر، ووجدت هذا صراحة موجود يعني به. الفكرة الأساسية التي أقولها يعني نحن يعني في بعد التحرير بسوريا أن الفكر الاقتصادي للإنسان السوري يجب أن يتم هندسته من جديد. يعني بشكل عام صراحة يعني الدولة ليست هي مسؤولة عن يعني أنا أتكلم عن خطط بعيدة المدى وليست يعني الآن آنية. الدولة ليست مسؤولة عن يعني كل إنسان عدم مؤاخذة، يعني الإنسان الذي يكون أكفأ هو الإنسان الذي يعني يحصل دخل أفضل ويكون أفضل. مع الآن المرحلة الحالية ممكن يكون يتطلب أن الدولة ترعى يعني المواطنين في سوريا رعاية لأنه ضعفاء الآن، ضعفاء من ناحية التعليم والصحة وغير ذلك، لكن على المدى الطويل يجب أن يكون التخطيط الاستراتيجي أن نغير هندسة تفكير الإنسان اقتصاديا، يعني بمعنى أن الإنسان الذي حقق كفاءة وإنتاجية وفعالية أفضل هو الإنسان الذي يعني يحصل دخل أفضل ويبني وضعه. سابقا كان هندسة الفكر الاقتصادي في الاشتراكي في سوريا طبعا الدول الاشتراكية في معظمها يعني مبنية على أن الدولة مبنية على الإنسان، الدولة هي التي تقدم له الدخل في نهاية الشهر، سواء أنجز أو لم ينجز، أو سواء فعاليته جيدة أو لم، سواء إنتاجيته يعني صفر أو هذا الأمر حقيقة يضر يعني يضر بالاقتصاد بشكل جيد. الآن إذا المرحلة المقبلة تقول أننا سنذهب باتجاه إنسان فعال منتج، لذلك يتم اهتمام القطاع الخاص يعني ويعني يعني القطاع الخاص والقطاع الخاص الذي يحقق يقدم خدمة ويقدم سلعة أفضل للإنسان هو الذي يعني سيكون أفضل. هنا نرجع نقول أن يعني الطرق إذا أوكلناها إلى المؤسسة العامة للطرق مثل ما كان سابقا قد نجد يعني عدم مؤاخذة، هناك ممكن نذهب باتجاهات عودة الفساد وعودة هذا الأمر قد يشكل خطورة على الوضع. أما إذا أوكلناه المؤسسة العامة هي التي تراقب القطاع الخاص وتنظم القطاع الخاص في مجال الطرق والنقل بشكل كامل، يعني ممكن يكون ذلك أفضل. طبعا هذه الرؤية الآن رؤية استراتيجية بالنسبة لسوريا بعد التحرير، لأن سوريا تبنت ما يسمى اقتصاد الحر التنافسي مع مراعاة الأوضاع الاجتماعية في المرحلة الانتقالية للمراحل الانتقالية حتى يتم يعني يتحسن دخل الفرد. إذا يعني يتحسن دخل الفرد ويكون دخل الفرد جيدا جدا ممكن الدولة أن تذهب باتجاه كامل القطاع الخاص. الآن الشراكات إذا لاحظت أنا قلت شراكات ما بين الدولة والقطاع الخاص، يعني القطاع العام والقطاع الخاص فيما بعد على مدى المنظور يعني 10 سنوات فيما بعد، أتكلم بعد تلك الفترة يمكن أن نذهب باتجاه القطاع الخاص. الآن سيكون هذه المرحلة هي مرحلة الشراكة ما بين القطاع العام الخاص مع إعطاء القطاع الخاص هو يعني التنفيذ ومراقبة من قبل الدولة للمشاريع الاقتصادية.
0: نعم. دكتور ياسر، إلى أي مدى سيسهم مشروع الربط بين دمشق ودير الزور في تحقيق التوازن التنموي بين المحافظات؟ وبرأيك كيف يمكن لهذه البنية التحتية أن تحفز الاستثمارات في القطاعات الزراعية والصناعية في المنطقة الشرقية.

0: طبعا من ناحيه دير الزور ودمشق، نحن نعرف انه دير الزور هي المنطقه يعني الاقتصاديه المهمه جدا بالنسبه لسوريا من ناحيه الثروه النفطيه والثروه. فمشروع الربط بين دمشق ودير الزور صراحه مشروع تنموي بامتياز، يعني فينا نقول انه من المشاريع التنمويه بامتياز، يساهم في تقليص الفجوه التنمويه بين المحافظات. يعني عندما يكون الربط بين دمشق ودير الزور بطريق جيد ويعني آمن ويقلل الحوادث ويعني فيه المواصفات الطرق الجيدة، هذا يعني أننا ندمج الاقتصاد الوطني، يعني كأننا اندمجنا الاقتصاد كله وخفضنا تكلفة وصول المنتجات الزراعية والنفطية والصناعية للأسواق السورية. طيب وأيضا هذا يشجع المستثمرين، يعني المستثمرين يشجعهم على إقامة مشاريع زراعية وصناعية. عندما المستثمر يأتي لدمشق ويذهب لدير الزور في طريق جيد جدا، فإنه يجد أن هذا الأمر مشجع له، يعني ولا يشعر يعني أنا السفر من بين دير الزور الآن، الطريق قبل يعني بعد التحريك كان سيء جدا عندما يعني استلامه من الحقبة السابقة. الآن هذا الطريق إذا تم يعني صيانته بشكل جيد ويعني وحقق المواصفات، هذا يعني أننا يعني زدنا جدوى اقتصادية للاستثمار في المحافظات الشرقية التي يعني تمتلك موارد زراعية ومعدنية ونفطية كثيرة جدا. فهذا الطريق يسهل على المستثمرين ويسهل وصول المنتجات إلى داخل الأسواق السورية ويسرع النشاط الحركة الاقتصادية، وبالتالي له جدوى إن شاء الله كبيرة جدا على سوريا
1: إن شاء الله. هل برأيك تم إجراء دراسة تقييم أثر اقتصادي توضح كيف ستؤثر هذه الطرق على خفض أسعار السلع الاستهلاكية، خاصة فيما يتعلق بتقليل زمن الرحلة وتكليف أو تكاليف صيانة المركبات الناقلة للبضائع؟
0: طبعا يعني هو من البديهية المتعارف عليها، عندما يعني تزداد المسافات الطرق يعني فإنها مصاريف النقل تزيد، وبالتالي يعني هذا يعني زيادة تكلفة الإنتاج، زيادة التكلفة، وبالتالي ينعكس على أسعار المستهلك، يعني هذا ينعكس على أسعار المستهلك. الآن يعني نحن نعلم في الاقتصاد، نعلم لطلابنا الاقتصاد أن الزمن يعني أحد التكاليف، الزمن أحد التكاليف. عندما يكون الطريق سريع وآمن فإن يعني الوصول سيكون أسرع، وفرنا في الوقت، والتوفير في الوقت يعني توفير في التكلفة، وبالتالي يعني وصول المنتجات في أوقات مناسبة. شيء أكيد، شيء طبيعي جدا يعني أن يكون تم دراسة يعني الأثر الاقتصادي من صيانة يعني قيام شبكة طرق جيدة في سوريا. فهذا الأمر له انعكاس اقتصادي، وإن شاء الله ينعكس على المستهلكين بشكل جيد جدا. نعم
1: إن شاء الله. دكتور ياسر، برأيك كيف ستنعكس كفاءة النقل البري على تعزيز تنافسية الصادرات السورية في الأسواق المجاورة، وهل توجد خطة لربط هذه الطرق بالموانئ والمناطق الحرة لتعزيز سلاسل الإمداد؟
0: من حيث انعكاس النقل على الصادرات السورية، وطبعا هذا النقل كلما كان انخفضت تكلفة النقل يعزز ذلك من تنافس قدرة السلع السورية سواء زراعية أو صناعية أو تجارية على التنافس. لماذا؟ لأن التكلفة انخفضت نتيجة انخفاض التكاليف، وبالتالي يعني تصبح سوريا تنافس الدول الأخرى في المنتجات لأن التكاليف انخفضت، وهذا يعني مؤشر جيد وصحي بالنسبة لسوريا. بالنسبة للربط صراحة يعني الأزمة التي ظهرت مؤخرا نتيجة الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، ويعني عززت فكرة إنه سوريا تكون يعني عقدة مواصلات عالمية، فضروري جدا الآن أن نفكر إنه نربط الموانئ البحرية بشبكة الطرق البرية يعني بطرق جيدة وذات مواصفات كبيرة جدا، لأن هذا يسهل على مرور الترانزيت من البحر المتوسط باتجاه العمق العربي.
1: نعم، أظن ضمن المؤتمر الصحفي الدكتور يعرب بدر وزير النقل تحدث عن الربط.

0: ربط مع ميناء طرطوس، وهذا أمر في غاية الأهمية دكتور، أليس كذلك؟
1: نعم، هذا مهم جدا حقيقة، لأنه يعني تنخفض التكاليف، وبالتالي يشجع المستوردين عن طريق الميناء طرطوس، يعني عندما يجدون أن هناك طرق جيدة و يعني يعني متشابكة بشكل جيد، هذا يشجع على أن المستوردين من دول الأخرى، يعني سواء من العراق أو من دول الخليج العربي، على أن يستوردوا عن طريق الموانئ السورية ميناء طرطوس، وهذا أمر واضح وقاية الوضوح يعني. وأعتقد أن الشركات الخليجية، يعني الآن المستثمرين الخليجيين هم يعني ينظرون إلى أن يعني الموانئ السورية ستكون يعني بديل يعني مستقبلا لقد لأي أزمة يعني قد تضرب في ميناء هرمز في المستقبل. فالآن يتم، أعتقد أن هناك بدأت يعني الأمور تأخذ بأن تضع سوريا، تكون سوريا هي بديل استراتيجي بهذا المواضيع، وحتى يعني قبل أن يعني تنشأ مشكلة أو ربما تنشأ مشكلة.
0: هذا ما كنت أريد أن أتحدث عنه دكتور ياسر. سوريا قبل الثورة، قبل عام 2011، كانت حركة الترانزيت فيها مزدهرة، وبعد إعادة تأهيل هذه الطرق، كون سوريا بموقعها الاستراتيجي هي محور ربط لدول الإقليم، وربط أيضا مع أوروبا ومع دول الخليج، بأوروبا بدول الخليج عبر تركيا، والخليج عبر الأردن. أيضا العراق له أهمية كبيرة أيضا في هذا الربط. فتأهيل هذه الطرق هل يكون له دور كبير وجاذب لحركة الترانزيت في سوريا؟
1: شيء طبيعي أن تأهيل الطرق سيكون له يعني تأثير انعكاس إيجابي على سوريا وعلى الاقتصاد السوري. يعني نحن سبحان الله هذا موقع الله يعني حبانا فيه بشكل طبيعي. سوريا يعني تقع يعني تغرب يعني بين القارات آسيا وأوروبا، ويعني يعني حتى أفريقيا إلى حد ما باتجاه الأردن. فهذه العقدة اللي يعني عقدة المواصلات التي تتواجد في سوريا قد لا تتواجد في دول أخرى. فهذا الموقع الاستراتيجي المهم جدا سيستثمر إن شاء الله، وسيكون له انعكاس كبير جدا على الاقتصاد السوري في حركة ترانزيت. وأعتقد حتى تركيا الآن يعني جادة بهذا الموضوع، ومعروف أن يعني طريق قازي عنتاب درعا يعني مرورا بحلب ومحافظات حماة وحمص ودمشق سيكون يعني هناك صيانة له بدءا من
0: معبر نصيب إلى معبر نعم.
1: باب السلام سيكون له صيانة يعني جيدة جدا، وسيكون هذا الطريق يعني شريان حيوي بالنسبة للمرور اتجاه الترانزيت من تركيا باتجاه دول الخليج العربي ومصر والأردن وحتى أيضا العراق. فسوريا هذا الموقع الاستراتيجي يعني نادر جدا نجده في باقي الدول العالم. فحاليا يعني يجب الأولى يعني الدولة تولي أهمية وتدرك يعني الدولة يعني هذا الموقع الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى، يعني حباه الله سبحانه وتعالى لسوريا تدركه. لذلك يتم الاهتمام بقيام صيانة وقيام يعني تجديد وقيام ب يعني شق الطرقات التي يعني التي يتطلبها الاقتصاد السوري والمرحلة المقبلة. فهذا موضوع حقيقة يعني يجب أن يأخذ يعني حيز كبير من المرحلة الحالية التي نعيشها في سوريا. نعم
0: دكتور ياسر، الدكتور يعرب بدر تحدث في المؤتمر الصحفي عن إمكانية تجهيز طريق شرق الطريق الدولي الحالي بعدة كيلومترات ليكون طريق خاص بالترانزيت، وهو طريق مأجور. ماذا عن تكلفة مثل هذه الطرق؟ وأيضا تحدث أنه سوف يكون بين مدة 5 إلى 7 سنوات ليكون قابل للتنفيذ. في حال تم تنفيذ مثل هذا الطريق، ما هي الجدوى الاقتصادية وما انعكاساته على الاقتصاد السوري؟ وربما مثل هذه الطرق تكون تكلفته عالية جداً.

0: نعم، هو حقيقة يعني الآن الطرق لا ينظر لها فقط من ناحية أنها يعني ترانزيت، إنما ينظر عليها من عدة نواحي. سوريا تحتاج الآن يعني بحكم أن يعني عدد السكان أصبح جيد وحركة المرور كبيرة جدا، أعتقد أن هناك جدوى اقتصادية كبيرة جدا من أجل أن يكون هناك طرق سريعة، سريعة يعني خاصة بالترانزيت، يعني طرق سريعة جدا. يعني الإنسان الآن عندما المسافر عندما يذهب من حلب لدمشق ويعني المدن التي يعني تكون على جانبي الطريق والبلدات، وصراحة يعني الطريق قد لا يكون مؤهل أن تكون حركة المرور عالية فائقة السرعة.
1: نعم.
0: ففكرة جيدة جدا أن تكون هناك طريق موازي للطريق الدولي الحالي الموجود، أن يكون هناك طريق خاص بالترانزيت، خاص بالترانزيت بمعنى أن يعني هذا الخاص بالترانزيت أن السرعة تكون فائقة جدا، وبالتالي يجب أن يكون الطريق خاص فقط لمرور الترانزيت، لأنه يعني الحركة تكون غير معاقة يعني بأي عوائق ناتجة عن المدن أو البلدات التي يمر فيها الطريق الحالي، بين مثلا كما ذكرت على سبيل المثال بين معبر السلامة والنصيب.
1: نعم.
0: فالفكرة جيدة وفكرة ذات جدوى اقتصادية، وإمكانية تنفيذها كما ذكرت ممكن عن طريق شركات دولية. هذه الشركات الدولية سيكون تستفيد طبعا شركات دولية عن طريق ما يسمى الآيبان. الآيبان عندما تمر سيارة ترانزيت يعني يكون هناك رسوم، طبعا هذه الرسوم تأخذ من هذه السيارة التي يعني سيارات ترانزيت أقصد الشحن والبضائع.
1: نعم.
0: فهذه الجدوى الاقتصادية تم دراستها من قبل الشركات بدقة، والشركات لا تقدم على عدم يعني تقدم على مشروع إلا إذا كانت رأت أن هذا المشروع يحقق لها جدوى.
1: نعم
0: جدوى اقتصادية. فالجدوى الاقتصادية تأتي من أين؟ تأتي من كثافة مرور الشاحنات من الدول الثانية عبر هذا الطريق. وحقيقة سوريا نتيجة موقعها كما ذكرت قبل قليل، موقعها يؤهلها أن تكون هناك كثافة كبيرة جدا من الشاحنات القادمة من أوروبا من تركيا باتجاه الخليج العربي مرورا بالأردن. نعم. فهذا الأمر جيد جدا، وقد يكون هناك أيضا يعني ربما يعني تفكير في السكة الحديدية التي يعني تربط ما بين سكة الحجاز المعروفة، إذا تم إنشاؤها أيضا سيكون لها انعكاس كبير جدا على الاقتصاد السوري. نعم.
1: اسمح لي بسؤال أخير لك دكتور ياسر، عن نتحدث عن المخاطر الاقتصادية التي قد تواجه استدامة هذه المشاريع، وكيف يمكن حمايتها من تقلبات الأسعار وضمان ديمومة صيانتها على المدى الطويل؟
0: المخاطر يعني حقيقة هي نقص التمويل الذي قد يكون للصيانة أو تقلب أسعار يعني المواد، تكاليف الصيانة، الحمولات الزائدة للشاحنات، ضعف الرقابة، وجود التنفيذ يعني إذا ما كان هناك رقابة، تغيرات المناخية والسيول، هذه كلها مخاطر الأمنية لا سمح الله. يعني طبعا حتى يعني تزال هذه المخاطر لابد أن يكون هناك يعني الدولة تنشئ صندوق خاص بالنسبة لل يعني صيانة الطرق، يعني هذا هناك يكون مشروع يعني صندوق خاص، وايضا ان يكون هناك يعني عن طريق مؤسسه العامه للطرق ما يسمى الصيانه الوقائيه للطرق، يعني قبل ان يعني تحدث المشكله يجب ان يكون هناك وقائي، يعني كما في العلاج بالطب يعني المصطلح الوقائيه هذا مهم جدا. ايضا اذا في حال ممكن يعني فرض رقابة على الأوزان الزائدة، يعني هناك الأوزان الزائدة قد تضر بالطرق، وهذا الأمر عبر محطات طبعا يعني تراقب هذا الأمر. إضافة ممكن نخفف يعني أو نجعل الموضوع يستديم أكثر عن طريق الشراكة مع القطاع الخاص في التشغيل والصيانة كما ذكرت في بداية المقابلة، وإضافة يجب استخدام أنظمة حديثة لإدارة أصول الطرق يعني وتقييم حالتها بشكل جيد، وهذا حاليا يعني في عصر الاتصالات والابتكارات العلمية نجد أن هناك كثير من الأنظمة الحديثة التي تراقب الطرق ويعني تنبه قبل وقوع أي حادث أو كوارث يعني لا سمح الله في الطريق، من حيث أنه يعني يكون مستمر

0: ومستدام حتى في أحلك الظروف. نعم.
1: نعم، المستشار الاقتصادي الدكتور ياسر الحسين، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم، حياكم الله.
1: حياك الله. إذن مشاهدينا ومستمعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام حصادنا الإخباري لهذا اليوم. كان معكم في الإعداد الزملاء في منظومة الأخبار، الإشراف حمزة العمور، وكان معكم في الحوار والتقديم حسام زرزور، وفي الإخراج مازن يوسف وحيدر يوسف. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

نكون معكم من أسواقنا المحلية، نرصد نحن وأنتم حركتها ونسمع معا آراءكم في حركة البيع والشراء وتقلبات الأسعار، ونتفاعل معكم كل أسبوع في برنامج نبض السوق. تابعونا على الهواء مباشرة كل ثلاثاء 7:30 مساء على إذاعة دمشق.

0: يوميات من بلدنا.
1: محمد خاوندي
0: وحسام الشاه. يوميات من

0: ضايع وبتعصبني كتير.
1: لك ليه ما بتجي معي على القهوة؟ عم نقول لك هنيك كل شي مرتب، لا في تقطيع ولا غيره ولا سوى، والجو كله حماس، تلاقي هالشباب عم يشجعوا.
0: هو يمكن تكون فكرة منيحة يا صاحبي، بس أنا ما بحب العجقة والقهوة كتير زحمة، وصاحبك يا راضي بيحب يتابع المباريات براحة.
1: ايه بس كمان بالقهوة الناس بتاخد راحتها بالتشجيع وبالتهييس، غير النت هذا يلي بيقطع معك كل شوي والتانية. لك متعة متعة والله، الفرجة مع العالم متعة يا رجل.
0: ما قلت لي انت راضي مين بتشجع بكأس العالم؟ لاني لهلأ ما بعرف.
1: هلأ بيني وبينك،
0: ايه
1: انا اكيد اكيد بهالمونديال عم شجع كل الفرق العربية يلي تأهلت.
0: حلو،
1: بس فريق المفضل وتاريخيا يعني هذا الكلام هو البرازيل. بالنسبة لإلي أبطال العالم الجماعة 5 مرات يا أخي، طريقة لعبهم منظمة حلوة فيها فن. لك برازيل يا أخي برازيل، شو عم تحكي أنت؟ أنت مين بتشجع؟ هات لنشوف.
0: وأنا مثلك بشجع الفرق العربية أكيد، وبتمنى شي فريق عربي يوصل للنهائي أو للمربع الذهبي
1: يا رب.
0: بس فريقي العالمي والمفضل هو الأرجنتين.
1: اه نزعتها،
0: عندهم تكتيك وسحر خاص بلعبة الطابة، طريقة لعبهم بتخلي الواحد ينبهر ويحب كرة القدم. بعدين أبطال العالم هن 3 مرات هاي بالمكفى.
1: أهل الأرجنتين وسحر وما سحر. لك حل عنا يا زلمي، حل عنا. فهمنا انه اخذتوا كأس العالم السنة الماضية، قصدي المونديال الماضي، بس نحن أولاد اليوم، والبرازيل بإذن الله مع أنشيلوتي رح يبين سحرهم بطريقة تانية ما حدا متوقعها. لك بعدين بتحس الطابة بتحب رجليهون، بتروا معهم كيف ما بدون.
0: قال الطابة بتحب رجليهون، بكرة بتشوف شو رح يصير بجماعتك لما بدها تواجه الأرجنتين.
1: يا سيدي البرازيل دايما عندهم خطة لعب قوية، عم نقول لك معهم أنشيلوتي الجماعة مو بس انه جماعة سحر بالطابة، لا لا لا لا، كمان في طريقة تفكير وفي مواهب جديدة عم تلعب، وبيعرفوا كيف يجيبوا الجول وإمتى.
0: والأرجنتين حبيبي عند الفن والمهارة، وما بيعرفوا شو هي أصلا الخسارة. شو رأيك؟
1: حلو حلو، خلاص سيدي بكرة منشوف مين يلي راح يغلب التاني ويثبت حاله. هلأ المهم نرجع لنقول إنه القهوة هي المكان المثالي للتشجيع، الناس بتجتمع هنيك والجو بيكون كله حماس، وبلا لك يا هاي تقطيشة النت، لأنه لما بينقطع النت عليم الله بتصير القعدة مع الموبايل كأنك قاعد بفيلم رعب.
0: والله ما عم تحكي مزبوط، كل شوي إعادة تحميل. وراح الاتصال، بس مع كل هاد عم نصبر، وكله كرمال شغفنا بكرة القدم.
1: لك أنا بس بدي أقتنع بشغلة ما عم بقتنع فيها.
0: شو هي؟
1: إنه ليش لازم يكون كأس العالم مغلق وما أنه مجاني؟ يا أخي والله الفوتبول لكل الناس، مو بس اللي عندهم اشتراكات وبيدفعوا مصاري.
0: معك كل الحق، الرياضة بتجمع الناس ولازم تكون فرصة لكل الناس، مو ترف للبعض.
1: لك أخي لما بيكون الكل قادر يتابع المباريات، لك والله بتزيد المشاهدات وبتزيد المحبة بين الناس والتواصل،
0: وهيك منخلق مجتمع رياضي حقيقي، مو بس جمهور عم يدفع مصاري. كأس العالم مو بس مباريات، هاي مناسبة بتجمع الناس وبتفرحهم.
1: صحيح، ويلي لازم ينشغل عليه من الفيفا وانت نازل انه الكل يصير يقدر يشوف ويشارك ويشجع.
0: والمهم نضل نشجع ونحب اللعبة،
1: ومنتمنى من ربنا نشوف منتخبنا شي يوم من هالأيام قبل ما الله يأخذ أمانته عم يشارك بهالكأس. يوميات من بلدنا.
0: التأليف جلال الدين بالجي، يوميات من بلدنا،
1: وتحية من المخرج أحمد فراج.

تهيب المؤسسة العربية للإعلان بضرورة إزالة كافة اللوحات الإعلانية المخالفة التي تسبب التلوث البصري والمركبة على أعمدة الإنارة والجزر المنصفة والأرصفة.

0: إذا جادت سحابتها تفتح الورد وحلولا محيا.
1: هنا دمشق إذا رفت على شفة تدفق اللحن وانسابت موسيقاه.
0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: 11:15 ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
1: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
0: نحييكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام ونقدم لكم عرضا موجزا لأهم وآخر الأخبار. نبدأ موجزنا من هذا الخبر العاجل: تحليق مروحي للاحتلال الإسرائيلي في أجواء قرية عابدين في ريف درعا الغربي. إذن مستمعينا الكرام، نبدأ موجزنا بهذا الخبر العاجل: تحليق مروحي للاحتلال الإسرائيلي في أجواء قرية عابدين في ريف درعا الغربي. سوريا تعزي السعودية في ضحايا حادثة سقوط المروحية التابعة لشركة أرامكو في منطقة رأس تنورة، والتي أودت بحياة جميع من كانوا على متنها. مدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين محمد يعقوب العمر يفتتح المكتب القنصلي في محافظة دير الزور. وزارة الداخلية تدعو المواطنين إلى مراجعة الدوائر المختصة لمتابعة معاملاتهم واستكمال إجراءاتهم أصولا، وتحذر بشدة من الانجرار وراء السماسرة أو ضعاف النفوس. قوى الأمن الداخلي في حلب تكشف ملابسات جريمتي قتل منفصلتين في منطقة أعزاز بريف حلب الشمالي، وتوقف مرتكبيها خلال أقل من أسبوع. وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو يؤكد أن العملية الامتحانية سارت بنجاح تام وفق أعلى معايير الانضباط والنزاهة دون تسجيل أي خرق أو تسريب. وفي خبرنا الأخير، مقتل 4 أشخاص إثر اشتباكات مسلحة بين عائلتين في بلدة الرحى بريف السويداء الجنوبية. ختام الموجز، هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: نون النسوة. الإعداد والتقديم نسرين الجردي. الإخراج إياد سمندر. مساء الخير لكل مستمعين ومشاهدين عبر أثير إذاعة دمشق ومنصاتها، وحلقة جديدة من برنامج نون النسوة. مستمعين، لطالما سمعنا بمصطلح العصمة بإيدي، أو بمصطلح لا تنسى أنه العصمة بإيدي، وطبعا بطريقة تهديدية، لكن هذا المصطلح لم نسمعه إلا في الأفلام القديمة، ولم نكن لنعرف بأن العصمة وهي التي تحدد من يختار إنهاء الحياة الزوجية فقد تكون بيد الزوجة، وليس بالضرورة أن تكون بيد الزوج فقط، لكن هكذا اعتدنا. وبهذه الطريقة كان المجتمع على مدى مئات السنين، الزوج هو من يقرر إنهاء الحياة الزوجية في أغلب الأوقات. لكن ماذا لو كانت العصمة بيد الأنثى؟ ولماذا لا تكن بيد الأنثى؟ وما هو السبب الذي يجعل الرجل بمرتبة أقل في حال كانت العصمة بيد الزوجة؟ وهل تستطيع المرأة السورية أن تشترط بأن تكون العصمة في يدها قبل الزواج؟ مستمعين، للحديث أكثر حول هذا الموضوع يسرني أن أستقبل في الاستديو المحامية الأستاذة رانيا حمد السيدة. مساء الخير.
2: مساء النور. يا هلا هلا حبيبتي،
1: أهلا وسهلا، نورتينا.
2: أسلمي لي بوجودك.
1: مستمعين، سنبدأ الحوار لكن بعد الفاصل.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا ومشاهدينا عبر أثير إذاعة دمشق ومنصاتها، وأعود وأرحب بضيفة حلقة اليوم من برنامج نون النسوة، ضيفتي الأستاذة المحامية رانيا حمدي السيدة. مساء الخير من جديد.
1: مساء النور، أهلا نسرين.
0: أهلا وسهلا، نورتينا.
1: تسلمي يا رب.
0: أول مرة سمعتي مصطلح العصمة؟
1: نعم.
0: تتذكري كنت صغيرة ولا بمراحل؟ يعني
1: بمراحل ممكن بداية العمل المهني.
0: بداية العمل معناته مقطع الجامعة.
1: أكيد طبعا.
0: طيب متزوجة؟
1: إيه طبعا.
0: يعني
1: عندي أولاد.
0: قبل ما أسألك هذا السؤال خلينا نعرف المستمعين والمشاهدين بمصطلح العصمة. شو هو مصطلح العصمة؟
1: مصطلح العصمة هو مصطلح متداول اجتماعيا أكثر منه قانونيا. في الفقه الإسلامي يقصد بالعصمة هي سلطة إيقاع الطلاق. الأصل إنها تكون بإيد الزوج مع إمكانية تفويض الزوج للزوجة أو اشتراطها بعقد الزوجية في بعض الحالات وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية. أما بالقانون السوري نظم المشرع أحكام الطلاق بما ينسجم مع أحكام الشريعة الإسلامية بالنسبة للمسلمين، وهي بتختلف تفاصيلها من دولة لأخرى حسب التشريعات المعمول فيها بهي الدولة والمذهب الفقهي اللي بيستند عليه قانون الأحوال الشخصية بهذه الدولة. إذن هو مصطلح إيقاع الطلاق من قبل الزوجة في حال اشترط العقد
0: من قبل الزوجة. قبل الزوج أو الزوجة أو الزوجة في حال
1: العصمة أصلاً بإيد الزوج، ولكن ممكن للزوجة أن تشترط بعقد الزواج أن تكون العصمة بإيدها. هذا جائز قانوناً وشرعاً.
0: يعني فينا نقول أنه الشرع والقانون يتفق على موضوع العصمة،
1: ممكن تكون بإيد الزوج ممكن بإيد الزوجة،
0: لكن هو ضمن شروط عقد الزواج غالبا. أستاذي رانيا خلينا نكون واقعيين، يعني بيروح لحتى يتجوز وبيعمل عقد الزواج أغلب شروط الزواج المكتوبة ما بيقراها، يعني فورا يلا يلا يلا بيكون إنه حابب. ممكن يكون للشخصين بيحبوا بعض، ممكن بس بدون يتجوزوا كله بيمضي على مضض، مثل ما بيقولوا، مثل ما بنقرأ شروط يلي بتجينا بالإنترنت إن إحنا بنحط موافق على أي شيء. بالزواج نفس الشيء، يعني موضوع العصمة هون بيكون موجود ضمن شروط عقد الزواج؟
1: لا، ممكن نتطرق له نحن فيما لي هلأ. هو بيكون موجود بيد الزوج، بس ممكن للزوجة أن تضيف شرط بالعقد أن تكون بيد الزوجة.
0: تماما، أنا هاي اللي بقصده، هو من ضمن الشروط الأساسية أو ممكن يكون شرط ثانوي.
1: شرط العصمة بيد الزوجة أو الزوج ممكن يكون هو شرط إضافي لعقد الزواج، يعني ممكن ينذكر مثل عندك أي عقد ممكن يضيفوا الطرفين أي بند من البنود أو أي شرط من الشروط، وعقد الزواج نفس الترتيب.
0: تمام،
1: فينا نضيفوا العصمة أنه تكون بيد الزوج أو الزوجة.
0: تمام. هلا أستاذي رانيا، إذا بنرجع لورا بحياتنا نتذكر أنه نحن حياتنا كلياتنا اعتدنا على هيك أنه العصمة بيد الرجل. أصلا في كتير ناس ما بتعرف أنه المرأة أنه ممكن تكون العصمة بإيدها، لكن أنه أنت برأيك واليوم حضرتك محامية، يعني أنه مين يلي خلانا نعتاد على هذا الشيء، القانون أو العادات والتقاليد؟
1: هي ممكن العرف هو اللي حكم أنه أكثرية العقود الزواج تكون بيد الزوج العصمة، ولكن القانون والشرع أباح للزوجة أنه تحط من ضمن شروط العقد العصمة بإيدها، وهذا حق قانوني وشرعي.
0: أنا برأيي أنه الرجل أحياناً هو هيك بلمع بعض القوانين. يعني شو في قانون أنه الرجل بحق له 4 نسوان؟ شوفي قديش دائما متداول هذا القانون أو الحق، يعني بالشرع وبالقانون، ماشي، بالدراما، بالحياة العادية، بالمزاح، بالجد، إنه موجود الرجل بحق له 4 زوجات. هلأ بالكنترول كلياتهم مبهوتين بالكلام، لكن موضوع إنه العصمة بحق للزوجة إنه تكون العصمة بإيدها، هذا ما بنسمعه. بتحسيون دائما ماسكين غطوا وعم يغطوا على هذا القانون،
1: يعني جد عم يخفوا مشان ما نحن نشوف حالنا.
0: أنت متزوجة؟
1: أي نعم.
0: يعني اليوم بيخطر على بالك إنه تكون العصمة بإيدي؟ خلينا نحكي بصراحة، خطر في بالك شيء؟
1: الموضوع بيرجع للثقافة وإرادة كل إنسان سواء ذكر أو امرأة.
0: احنا عم نحكي بصراحه.
1: ايوه
0: جوزك عم يسمع شيء اذاعه دمشق؟
1: لا لا انا
0: خلص احكي معناتها
1: مستحيل خلص حابسهم ما في مجال.
0: مثل ما عم يقول لك زميلنا يحيى لا تخليه يسمع
1: بده يطالب بحقوقه الشخصيه.
0: خطر ببالك تكون العصمه بايدك؟
1: هلا اكيد طبعا العصمه بس تكون بيد امراه بالغه راشده مدركه لخطوره العلاقه الزوجيه، فيما لو انه انهت العلاقه هي بكلمه منها او بارادتها. ممكن هذا الموضوع ياثر اجتماعيا واسريا، ممكن ياثر على الاولاد على البيت، وهو بالنهايه عم يفتت عيله كامله. فاذا كانت مدركه لخطوره هي انهاء هي العلاقه، انا بعتقد بحق لها انها تشترط انها تكون العصمه بايدها. مرات بتشوفي انه العصمه بيد الرجل، ولكن الرجل غير مؤهل بانه يكون هو عن جد بيده العصمه، لانه بيكون هو اسهل عليه بانهاء العلاقه
0: الزوجية. انا اللي برايي اللي ما انه مؤهل لحتى يكون العصمه بايده ما انه مؤهل اصلا يتزوج.
1: ايوه نعم تماما. ما في مانع ابدا تكون العصمه بيد المراه. هذا بيرجع لادراك الشخص اللي بدها تكون العصمه بايده، اذا هو عنده فكره واستيعاب لخطوره انهاء العلاقه الزوجيه هذا بيحق له تكون العصمه بايده سواء ذكر او امراه.
0: هلا اجتماعيا خلينا نحكي عن الموضوع اكثر. يعني هلا انت حضرتك محاميه وزوجه بالنهايه، يعني بتحكي انه اذا كانت مدركه لموضوع او معنى العصمه بايده ولهذا القرار الكبير انه ايه ليه لا. بس لكن اجتماعيا اليوم انت اذا مثلا اخوك بده يتزوج ورحت لحتى تخطبوا له وقالت الصبيه انه انا بدي العصمه بايدي، انت كامراه وكمحاميه وكشقيقه للعريس شو نظرتك؟ بتتقبلي هي الفكره؟
1: هلا مثل ما قلت لك هي بتعود لادراك الشخص اللي طالب العصمه لايده.
0: يعني مثلا لكن انتوا كمجتمع او نحن خلينا نحكي عنا كلياتنا انه نحن بنتقبل هاي الفكره، قادرين نحن نتقبل هاي الفكره كمجتمع؟
1: لا، هي بترجع لكل بني ادم وافكاره ومبادئه. اما كمجتمع كامل نحن مثل ما حكينا بدايه معتادين انه العصمه بيد الرجل. ولكن اذا نحن مثلا انت عم تساليني انا كاخت العريس مثلا، إذا لقيت أنه الشروط متوفرة بالعروس، مثلا هي مدركة لخطورة الإنهاء العلاقة الزوجية، هي قادرة تكون على قدر معين من المسؤولية كأم وكزوجة وكربة منزل، ليش لا؟ يعني مو غلط أبدا.
0: حرام بمجتمعنا العريس أول ما يروح يخطب بيكون تحت امتحان من الطرفين، من أهله ومن أهل العروس، بقى أي خطوة أو أي حركة محسوبة عليه. إذا تعامل معهم بلطافة زايدة فأول كلمة أهله بيقولوا له أنه خلاص أنت نخيت. فما بالك بمجتمعنا تقول له العروس أنه بدي العصمة بإيدي. أنا بشوف بما أنه هلأ نحن عم نتجاذب أطراف الحديث بشوف أنه هي الفكرة صعبة شوية بمجتمعنا،
1: صعبة على عاتق الزوج. يعني أنه المجتمع بده يلومه قصدك،
0: والمجتمع
1: يحسه أنه هذا انتقاص من رجولته أو من مسؤوليته. لا لا
0: أبداً. إلا إذا كان بين الطرفين، يعني بين الزوج والزوجة باتفاق مبرم. أيوة. من دون ما حدا يعرف. لكن أنا بتوقع يعني في حال عرفوا باقي أفراد المجتمع أو المقربين من العائلة حيسبب ضغط نفسي كتير، وخاصة للزوج. يعني كمان أنت بنفس الوقت أستاذ رانيا عم تحكي أنه إذا كانت الزوجة على دراية بمعنى هذا الاتفاق فليه لا. طيب برأيك أنت كمحامية وكسيدة شو الأسباب يلي بتدفع الزوجة أنه توضع العصمة بإيدها؟
1: هلأ عادة نحن في حالات معينة مثل ما قلت لك أنه بتكون هي مضطرة أنه تحط العصمة بإيدها. يعني عنا نحن خلال السنوات الماضية كان عنا أكثر الحالات الشائعة أنه لما المرأة بسوريا والرجل برا سوريا وبده يعمل لها لم شمل، فكانت هي تعمل العقد الزواج تشترط فيه بنصه انه العصمه بايدها كرمال اذا ما مزبطت الوراق برا البلد بلم الشمل هي تقدر تطلق لحالها بدون ما يصير دعوة كامله والطول بالاجراءات ويصير فوضى من الزوج انه يرفض الطلاق لها.
0: هي يعني احد الامثله. يعني انت بتقصدي انه قبل التحرير في الحالات اللي كانوا يلموا شمل انه أيوة. ممكن انه نحن اذا ما زبطنا نكون مع بعض كعائله نعيش مع بعض ممكن نطلق
1: ممكن اذا ما زبطت الاوراق لما الشمل عند الزوج
0: مؤلم هذا الموضوع كثير
1: ايوه فمرات لما بتكون العصمه بايد الرجل عم يصير عم تاخذ وقت طويل ويصير فوضى بين الزوجين يعني هو بيقول لا انا مالي مضطر يعني فوق ما انا اتعذبت بوراق لما الشمل ما زبطت اني كمان انا اتعذب بدعوى التفريق مثلا او دعوى المخالعه وكذا فبيتركها بحاله من الفوضى البنت مثل ما بيقولوا لا معلقه ولا مطلقه فهي اغلب الحالات اللي تعرضنا لها نحن لانه المراه تطلب العصمه من ايدها
0: طيب استاذه رانيا ممكن انه نحن عم نحكي عن مرحله معنا ببعيده يعني انه ما يكون اصلا هذا الشرط موجود ضمن عقد الزواج بالاصل هذا بيعني انه ممكن يضاف لاحقا
1: نعم لا بده يكون موجود من ضمن شروط عقد الزواج
0: لأن نحن عم نحكي عن الأشخاص يلي مثلا كانوا أنه عم يعملوا لم شمل في حال لم يكن موجود هذا الشرط ضمن عقد الزواج ما ممكن ينضاف سابقا
1: لا ما فينه ينضاف بده يكون موجود نصا وحرفا بعقد الزواج
0: ما ممكن تعديله
1: لا ما فيها إضافة لا فعقد الزواج هو مثل أي عقد بس يبرم بين الطرفين لا يجوز الإضافة عليه
0: لأنه نحن مؤخرا شهدنا بالقانون السوري تعديل على النقد المهر الذهب تعديل يعني أنه لكن ممكن
1: تعديل بيكون على تعديل بحسب ما يعادل مثلا الليرة السورية ما يعادل مثلا الذهب ما يعادل هذا التعديلات حسب ارتفاع أسعار العملة السورية وانخفاضها ولكن العصمة مستحيل مثلا انه تحطيها بعد العقد عرفتي كيف فهو بده تكون مذكوره نصا وحرفا بعقد الزواج لما بدهم الاثنين يوقعوا على العقد فبده تكون مذكوره انه العصمه بيد المراه اذا ما كانت مذكوره فهو العرف والقانون والشرع بيقول انه العصمه بيد الرجل
0: يعني يجب ان يكون هذا البند ضمن
1: موجود نصا وحرفا بالعقد
0: لحظه الوقوع بالفخ لاول مره
1: ايوه لحظه الحكم عليهما
0: والله بجوز حدا يكون منهم واقع

0: بخو تاني لا ما يكون هيك،
1: كمان
0: واحيانا اثنين بيكونوا
1: واحيانا
0: واعيين
1: الثاني بيتوفوا، وان شاء الله بنتمنى التوفيق للجميع.
0: استاذه رانيا، نحن يلي بنعرفه بموضوع الطلاق الله يبعده عن الجميع،
1: امين،
0: مؤلم. هي حتى الكلمه هي اصلا مؤلمه حقيقه. الطلاق بنعرف انه بده شروط، يعني حتى لما بيكون بموافقة من الطرفين نحن بنعرف في محكمة أسرة في أو أقل ما يمكن القاضي بيسأل الشخص أنه ليه بدك تطلق. بموضوع العصمة هي نفس التعامل، أو أنه هو الشخص بيقدر يطلق إمتى ما بده؟
1: هلأ موضوع العصمة، حتى لو المرأة اشترطت بالعقد أنه العصمة بإيدها، فهذا الحق ما بيسلبه من الرجل، يعني هو في طلقه وهي فيها تطلق نفسها منه،
0: فيها تطلق.
2: مشاهدينا ومستمعينا الكرام، نعتذر عن إكمال حلقة نون النسوة، وسنكون معكم في هذه التغطية الخاصة بالتطورات الجديدة في ريف درعا والانتهاكات الإسرائيلية فيها.

إذن مستمعينا ومشاهدينا الكرام، سنكون معكم في هذه التغطية الخاصة على الهواء مباشرة، الخاصة بالتطورات الجديدة في ريف درعا والانتهاكات الإسرائيلية فيها. سيكون معنا ضيفا في هذه التغطية الخبير في القضايا الأمنية والعسكرية ضياء القدور. أهلا بك أستاذ ضياء. أستاذ ضياء،

في ظل استمرار سياسة التصعيد والعدوان التي تنتهجها قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه أراضينا السورية، تتجدد اليوم جرائم الاحتلال في ريف درعا الغربي، حيث شهدت قرية عابدين موجة جديدة من الاعتداءات العسكرية المتعمدة. ففي ساعات الفجر الأولى اقتحمت آليات عسكرية إسرائيلية القرية بأعداد كبيرة لتنصب حواجزها وتخضع المدنيين لعمليات تفتيش مهينة في انتهاك صارخ لسيادة الجمهورية العربية السورية وللقوانين والأعراف الدولية. ولم يكتفي الاحتلال بذلك، بل أقدم على إطلاق النار صوب الأهالي أثناء انسحابه، ما يعد استهدافا مباشرا للمدنيين العزل. وفي ردة فعل شعبية أصيلة، عمد الأهالي أهالي القرية إلى إغلاق الطرق المؤدية إليها بالحجارة، مؤكدين رفضهم القاطع لأي توغل على أراضيهم. غير أن آلة العدوان لم تتوقف، إذ عاودت قوات الاحتلال قصف القرية ومحيطها بالمدفعية وسط تحليق مكثف لطيرانها الحربي والمروحي الذي استهدف المناطق السكنية بالرشاشات الثقيلة، فيما أضاءت سماء حوض اليرموك بقنابلها المضيئة في مشهد يذكر بسياسة الترهيب التي تنتهجها دولة الاحتلال. وقد أدى استمرار هذا القصف المتواصل إلى نزوح عدد من الأهالي من منازلهم في تكريس جديد للمعاناة الإنسانية التي يفرضها الاحتلال على أبناء هذه المنطقة الأبية. مشاهدينا ومستمعينا الكرام، للوقوف على هذا التصعيد الخطير ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ ضياء القدور، الخبير في القضايا الأمنية والعسكرية. ننتظر حتى يجهز الاتصال مع الخبير في القضايا الأمنية والعسكرية الأستاذ ضياء قدور، ونبقى مع هذا الفاصل القصير.

0: الجزائرية. مساء الخير أستاذ ضياء.
1: مساء النور، تحياتي لكم ولجميع المستمعين على إذاعة دمشق.
0: حياك الله أستاذ ضياء. كيف تقرأ الأهداف العسكرية المباشرة وراء هذا التوغل الإسرائيلي المفاجئ في قرية عبدين بريف درعا الغربي؟
1: حقيقة يعني أولا تحياتي لك ولجميع المستمعين، وشكرا على الاستضافة. واليوم يعني نترحم على أرواح الشهداء الذين تعرضوا لاستهداف غادر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. لكن إذا أردنا نتحدث بشكل موضوعي عن الأهداف، أنا أعتقد لا توجد أهداف واضحة للاحتلال الإسرائيلي فيما يتعلق بتوغلاته في جنوب سوريا. في المنطقة عموما يعني هو يعيش حالة من التخبط، حتى يعني كبار مراكز الدراسات الإسرائيلية وكبار المحللين يقولون أن هناك تخبط في الاستراتيجية الإسرائيلية، ولا يوجد سياسة استراتيجية واضحة فيما يتعلق بالتعامل مع ملف سوريا. وبالتالي هذه التوغلات منذ البداية قلنا أنه هي توغلات خطيرة غير مدروسة، هي يعني تعبث بمحاولة صناعة حقيقة غضب شعبي عارم في منطقة الجنوب السوري. اليوم عندما شاهدت صور حقيقة مقاطع الفيديو اللي تظهر أن السكان المحليين في جنوب سوريا قاموا بوضع الأحجار والمتاريس داخل قراهم منعا لدخول قوات الاحتلال الإسرائيلي، تذكر فورا بدايات الثورة السورية كما تعلم. وبالتالي نحن اليوم ربما أمام مشهد من وجهة نظر الاحتلال الإسرائيلي قد يكون خطير. نحن أمام تشكل ما يشبه يعني الحواضن الشعبية التي ترفض وجود الاحتلال الإسرائيلي، وربما في بعض الأوقات تناهضه أيضا. على المستوى الاستراتيجي هذا يعني يعتبر انعكاس للفشل الكبير الذي عاشته إسرائيل خلال حربها وخلال يعني صراعها مع إيران وعدم وصولها إلى نتيجة واضحة. وبالتالي نتنياهو اليوم والحزب اليميني الأكثر تطرفا يحاول التعويض، يحاول تعويض من خلال يعني هذه المناورات ومن خلال هذه التحركات العبثية سواء في سوريا سواء في لبنان سواء حتى في غزة وفي الضفة الغربية. يريد أن يوهم الشارع الإسرائيلي أنه يقوم بتحقيق إنجازات ميدانية وأنه قادر على حماية ما يسمى الأمن القومي الإسرائيلي، لكن حقيقة لا توجد اليوم سياسة واضحة. الضغوط الأمريكية تزداد على نتنياهو فيما يتعلق بتحسين سلوك وعلاقاته مع الجوار، وأعتقد أنه هذه التصرفات اليوم ستزيد من مقدار الضغوط التي سيمارسها الرئيس ترامب على نتنياهو في هذا الإطار، خاصة أنه يعني هناك كان كما تعلم حالة من الشرخ الواضح والخلافات العميقة اليوم ما بين الرئيس ترامب وبين نتنياهو. هناك حالة من التناقض الواضحة ما بين مصالح الولايات المتحدة وما بين المصالح الإسرائيلية، وسوريا أحد انعكاسات هذه يعني الخلافات والشقاقات العميقة. رئيس ترامب يدفع لكي يلتزم نتنياهو بتعهداته، يصل إلى توقيع اتفاق أمني مع سوريا ينهي حالة التوغلات غير المبررة وهذه التوغلات غير الشرعية. حقيقة نتنياهو اليوم يخاطر فيما يتعلق بجنوب سوريا، التوغلات وتحركات جيش الاحتلال الإسرائيلي تزيد من غضب السكان، منع السكان من الوصول إلى أراضيهم، إحراق المحاصيل الزراعية، سيطر على مواقع الآبار ومواقع المياه، كل هذا يزيد من الحنق المجتمعي في تلك المنطقة. الحل الوحيد هو التفاهم مع الدولة السورية، السماح للدولة السورية بأن تبسط سيطرتها على كامل جغرافيتها، أن يضخ إلى ضغوط ترامب أن يعني نصل إلى اتفاق أمني يرضي جميع الأطراف، يحقق السيادة السورية ويعني يحيد ما يسمى الذرائع الإسرائيلية الأمنية التي هي حقيقة لا أساس لها ولا واقع لها.
0: نعم أستاذ ضياء، برأيك ما هي الدلالات الأمنية لتوقيت هذا التصعيد الإسرائيلي وتكثيف قصف المدفعية والمروحيات على منطقة حوض اليرموك؟
1: يعني اليوم جيش الاحتلال ماذا يقول وسائل الإعلام؟ ويقول أنه تعرض لأحد إطلاق النار من أحد من سماهم المقاومين، لا نعلم مدى صحة ذلك يعني، لكن ما الهدف حقيقة وما الجدوى العسكرية من أن تقوم بإرسال وابل من إطلاق النار على مناطق حدودية تقريبا يعني مليئة بالسكان المدنيين والذين هم عزل يعني خالين من السلاح ما عدا بعض الأسلحة ربما التي يستخدمها الشخص لحماية نفسه لحماية أرضه، وهذا حق مشروع لكل إنسان. لا توجد مبررات واضحة أن تستخدم كل هذا الكم من القوة النارية والقوة الوحشية وأن تستهدف أيضا كوادر صحفية، هذا يعتبر بمثابة حقيقة خرق واضح لكل

0: المعايير الإنسانية والحقوقية والأممية، ويعتبر جريمة بحق حقيقة الإنساني أن تقوم بهذه الأفعال العسكرية التي تؤدي إلى نوع من التغييرات الديمغرافية. هذا مدان ويعتبر نوع من جرائم الحرب، ونتنياهو لا يعني سجله لا يخلو من مثل هذه الجرائم، وسوريا أحد تلك الساحات. وبالتالي لا توجد استراتيجية واضحة كما ذكرت لك. يعني اليوم نتنياهو يخاطر بإرسال قوات الاحتلال إلى تلك المنطقة مكشوفين غير محميين. الأهالي ويعني اليوم ما تتعرض له سوريا من ظروف ويعني تمر به حقيقة من حالي في ظل هذه المرحلة الحساسة، تتفهم موقف الدولة السورية وتتفهم كل المجريات. اليوم الشعب السوري بات على دراية وعلى يعني على قناعة كبيرة جدا فيما يجري في المنطقة المحلية وفي الإقليم عموما. لكن إذا وصل الوضع إلى نقطة انفجار فلا أحد يستطيع التحكم بذلك حقيقة. يعني اليوم الأهالي في تلك المنطقة محرومين من حتى الوصول إلى محاصيلهم الزراعية، متأذين بشكل كبير جدا، خاصة بعد يعني حالة الوضع الاقتصادي المزري الذي عاشوه خلال فترة حكم النظام البائد. واليوم أتى الاحتلال الإسرائيلي ليكمل هذه المهام حقيقة. بالتالي لا توجد أهداف واضحة، لا توجد استراتيجية واضحة. في كل مرة نشاهد أن هناك بعض المستوطنين الذين حاولوا اختراق الحدود دون علم قوات الاحتلال الإسرائيلي، بدون جدوى، بدون أي هدف واضح. إسرائيل لا تمتلك سياسة واضحة للتعامل مع سوريا، لا ميدانيا ولا سياسيا ولا على كافة المستويات. وبالتالي هذا التخبط سيستمر طالما أن حكومة نتنياهو ستظل موجودة على رأس الحكم في دولة الاحتلال الإسرائيلي. سيسعى نتنياهو في كل مرة وفي كل بكل مرة بكل ما يستطيع لمحاولة يعني كسب الأوراق، محاولة يعني كسب المزيد من الأصوات الانتخابية للبقاء ضمن سدة الحكم وتجنب المحاكمة. هذا هو ما يحدث حقيقة. لا توجد أهداف واضحة، لا أستطيع قراءة أن هناك أهداف واضحة من هذه التوغلات.
1: برأيك أستاذ ضياء، لماذا تصر قوات الاحتلال الإسرائيلية على خرق فض الاشتباك، حيث تعد هذه التحركات خرقا متواصلا لاتفاق فض الاشتباك الموقع عام 1974؟
0: أولا هذا انتهاك واضح لاتفاقية دولية وقعت عام 1974، اتفاقية فض الاشتباك، وما تزال إسرائيل تنتهكها. وكما تعلم كان هناك إدانات دولية عارمة خلال الفترة الماضية،
1: صحيح،
0: في اجتماعات الأمم المتحدة وفي اجتماعات مجلس الأمن لهذه التوغلات. بالتالي هذه الضغوط تزداد خاصة من أهم حليف لإسرائيل في المنطقة والذي هو الولايات المتحدة. الرئيس ترامب اليوم غير راضي على نتنياهو، ساخط على سياساته فيما يتعلق بإيران، فيما يتعلق بالتعامل مع المنطقة، فيما يتعلق بالتعامل مع سوريا، وحتى في ملف لبنان هناك يعني شقاق واضح و خلاف في الرؤى الاستراتيجية. لكن ما الذي يقصده إسرائيل هو ربما يعتقد أنه المنطقة ساذجة بما يكفي لكي تقتنع بأنه أن تأخذ المزيد حتى ترضى بالقليل. لكن هذا ليس هو يعني النهج المتبع أو الذي تتبناه على الأقل الإدارة السورية الجديدة. الإدارة السورية مطالبها كانت واضحة، هي مطالب سيادية ألا يتم التفريط بأي أرض سورية، تضمن السيادة السورية، وفي نفس الوقت قالت بأنها مستعدة للجلوس على طاولة المفاوضات وصول اتفاق أمني يرضي أو يجنب أو يعني يحيد الذرائع الإسرائيلية. أعتقد مع مرور الوقت على الرغم من أن إسرائيل أو حكومة الاحتلال تعتقد أنها تحقق مكاسب ميدانية، لكن على المستوى الاستراتيجي هي سوريا من تكسب من خلال كسبها لهذا التعاطف الدولي وهذا الدعم الدولي، والأهم من ذلك كسبها لدعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي نعلم أنه يستطيع أن يجبر نتنياهو في كثير من الأوقات على الرضوخ لمطالبه يعني الجلوس كما يقال تخفيض التصعيد والجلوس على طاولة واحدة. ويعني في نهاية المطاف لا أعتقد أنه سيكون هناك أي إنجاز استراتيجي من هذه التوغلات، خاصة أنه كما تعلم هذه التوغلات ليست مستمرة وليست يعني دائمة. في بعض الأوقات يتم وضع نقاط ثم سحبها، الدخول في بعض المناطق بحسب ما يعني يقدمه الإسرائيلي من ذرائع. والأهم من ذلك أنه هذه التوغلات خطيرة، يعني هي يخاطر من خلال إرسال قوات الاحتلال الإسرائيلي بيئة عدائية جدا، هي بطبيعة الحال بالفطرة هي يعني مناهضة للاحتلال الإسرائيلي.
1: برأيك أستاذ ضياء، هل ينتظر الاحتلال الإسرائيلي ردة فعل معينة لتكون ذريعة له

0: توسع أكثر؟
1: يعني إلى أين سيتوسع؟ وهل سيستطيع، هل يعتقد يعني نتنياهو أنه الدخول في الأرض السورية سيكون بمثابة نزهة؟ يعني حتى المناطق التي يسيطر عليها لا تعتبر، لا يستطيع الدفاع عنها حقيقة. هو كما ذكرت لك يعتمد أسلوب أنه التقدم أكثر حتى يستطيع الحصول على المقدار الأكبر عندما يتم الوصول إلى اتفاق. ربما هذا موجود في النظرية الإسرائيلية وفي التوجهات الإسرائيلية كما ذكرت، أنه يحتاج إلى ذريعة، وهو كما تعلم لديه ذريعة السابع من أكتوبر، وهي ذريعة جاهزة وتم التسويق لها عالميا ودوليا، و
0: نعم.
1: يعني إسرائيل مستمرة في سياساتها تحت هذه الذريعة منذ السابع من أكتوبر. لكن اليوم أعتقد الموضوع ليس نقاش على المستوى الحكومي أو على المستوى الدولتي كما يقال، النقاش على المستوى الشعبي. هناك شعب وأهالي محليين متضررين من هذه التوغلات. اليوم شاهدت مقاطع فيديو يعني تتحدث عن اعتقالات ويعني انتهاكات خطيرة جدا لحقوق الإنسان، عمليات قصف عشوائية ضد
0: نعم بالفعل
1: المدنيين وضد
0: أستاذ ضياء، اليوم قام الاحتلال الإسرائيلي بفرض حواجز وإخضاع المدنيين العزل لعمليات تفتيش مهينة. هل هناك رسائل معينة يريد إيصالها أو تريد إيصالها قوات الاحتلال الإسرائيلي؟
1: يعني أعتقد أنه إسرائيل على الأقل تريد أن تحاول أن بعد أن تضرر ردعها بشكل كبير. اليوم تعلم يعني التصعيد الكبير الذي شهدته المنطقة ليس فقط فيما يتعلق بإيران، في المنطقة عموما لم يؤدي الأهداف، نحقق الأهداف الاستراتيجية التي يريدها نتنياهو. اليوم الردع الإسرائيلي ما يزال حقيقة يعاني، ويعاني من ربما من ثغرات عميقة. بالتالي من خلال هذه التصرفات ومن خلال هذه الانتهاكات يحاول التعويض، يحاول إيهام ربما الكثير من الموجودين في المنطقة أنه إسرائيل ما تزال قوية، ما تزال تستطيع الدفاع عن نفسها، وردعها ما يزال في أعلى مستوياته. لكن الواقع اليوم يقول قصة مختلفة. اليوم لا يمكنك حقيقة أن تأمن أو أن تحصل على يعني كما يقال تحقق مصالح ما يسمى الأمن القومي أو تحقق الردع الكامل فقط من خلال القوة. القوة العسكرية قد تكون مهمة في بعض الأوقات، لكن في نهاية المطاف لهذه القوة حدود، وإن لم تستطع أن تستثمر هذه القوة عسكريا في نهاية المطاف على المستوى الاستراتيجي وعلى المستوى السياسي، أعتقد ستصل في نهاية المطاف إلى فشل استراتيجي. وهذا ما حدث حقيقة، حتى نكون صريحين، هذا ما حدث مع إيران. تم استخدام قوة عسكرية هائلة وتم تحقيق أهداف كبيرة جدا وتم تدمير قدرات عسكرية كبيرة جدا، لكن على المستوى الاستراتيجي اليوم نجد أن إيران تستبيح مضيق هرمز وتستبيح دول المنطقة وتقوم بالقصف في كافة الأرجاء. وبالتالي الوضع لا يختلف كثيرا عن سوريا. إسرائيل ونتنياهو بهذه التصرفات الصبيانية والعدوانية يهدد بتحويل المنطقة كلها إلى شعلة لهب، وهذا هو الأمر الخطير، وهذا ما يخشاه حقيقة الرئيس ترامب أيضا والإدارة الأمريكية، التي كما تعلم لا تريد انجرار إلى حرب مفتوحة في المنطقة، تريد أن تحقق أهدافها بأقل التكاليف ومن خلال الحوار ومن خلال التوصل إلى حلول وسط سياسي والجلوس أيضا على طاولة المفاوضات. لكن نتنياهو دائما يرفض هذا الكلام. إلى متى يستطيع نتنياهو المقاومة؟ وإلى متى يستطيع أن ربما أن يجبر الولايات المتحدة على المضي قدما في أهدافه؟ لا نعلم، لكن الحلقة تضيق رويدا رويدا. وأعتقد أن نتنياهو اليوم على المستوى الاستراتيجي يخسر كثيرا.
0: هل من الممكن أن نشهد ربما في المستقبل القريب، بناء على كلامك أستاذ ضياء، ابتعاد أمريكا أو عدم دعم أمريكا لإسرائيل؟
1: يعني لا أعتقد أنه هذا الشقاق قد يؤدي إلى ابتعاد أمريكا أو خلافات كما يعني يتم وصفه، أنه الولايات المتحدة لن تدعم إسرائيل. هذا سيظل موجودا، وهذا منذ قيام يعني دولة الاحتلال هي مدعومة من قبل الولايات المتحدة وتتبناها الولايات المتحدة. لكن الفكرة المهمة أنه يجب الوضع الأمور في سياقاتها. أنه اليوم نتنياهو يظن أنه هو من يسير الولايات المتحدة وفق أهدافه وفق توجهاته في المنطقة، لكن الأحداث أثبتت العكس، وهذا ما كان يقوله الكثير من المحللين، لكن تبين خطأ تحليلهم. اليوم إسرائيل دولة لا تستطيع الدفاع عن نفسها إلا إذا كانت الولايات المتحدة موجودة. يعني اليوم ربما قد تستطيع شن حرب ضد دولة من دول المنطقة، لكن لا تستطيع إنهاءها، لا تستطيع الدفاع عن نفسها.

0: لولا وجود الولايات المتحدة نعلم، ولولا دعم الولايات المتحدة وأيضا العديد من الدول الغربية كانت تعرضت الولايات المتحدة أثناء جولات تصعيد الأخيرة لأضرار كبيرة. وبالتالي وجود الولايات المتحدة خاصة أنه هي دولة عظمى وتمتلك العديد من القواعد في المنطقة التي تستطيع أن تحركها لوجستيا فيما يتعلق بهذا الإطار. اليوم الفكرة مهمة جدا أنه يتم رسم واقع إقليمي جديد، لكن هذا الرسم الواقع الإقليمي الجديد لا يجب أن يكون وفق ما يريد نتنياهو، يجب أن يكون ما يكون عليه مصلحة المنطقة واستقرار المنطقة، حيث تبتعد المنطقة عن الحروب وجولات التصعيد المختلفة التي تحقق أجندات خارجية عابرة للحدود لا تخدم أهداف المنطقة، وفتحصل المنطقة على الاستقرار ويتم تحييد كل هذه الذرائع الإسرائيلية. هذا ما أنا ما أعتقد أنه يسعى إليه الرئيس ترامب وتسعى إليه الإدارة الأمريكية من خلال يعني إنجاز يحلم ربما الرئيس ترامب بأن يضعه ضمن سجله كرئيس للولايات المتحدة. هذا هو ما هو عليه الأمر حقيقة.
1: من الناحية العسكرية أستاذ ضياء، كيف تنظر إلى استخدام القنابل المضيئة والرشاشات الثقيلة؟ هل نمر بمرحلة ترهيب أم تمهيد لعدوان أوسع؟
0: يعني اليوم استهدف، تم إطلاق الـ كما يقال العيارات النارية المضيئة، وتم استخدام الرشاشات الخفيفة والمتوسطة، وأيضا كان هناك تقارير تتحدث عن قصف مدفعي وأيضا مروحيات، وربما كان هناك مسيرات. وبالتالي هذا نوع من استعراض القوة الفارغ الذي يبديه نتنياهو في منطقة، يعني نحن نعلم أنه أكبر ما تمتلكه هذه المنطقة التي يعني كما تعلم تم تدمير قدراتها العسكرية بعد سقوط النظام وتدمير القواعد والمناطق والمقرات العسكرية هي السلاح الخفيف. بالتالي هذا ليس مصدر فخر أو مصدر يمكن أن تتباهى من خلاله قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقوة، عندما يعني يكون خصمك إلى هذا الحد منزوع السلاح ويعني ضعيف ربما في بعض الأوقات من خلال الناحية التسليحية، أنا لا أتحدث من ناحية الإرادي أو من ناحية التصميم، وأن تستخدم كهذا الحجم الكبير من القوة النارية ضد مجموعة كبيرة من السكان العزل، لا أعتقد أنه هذا شيء يعني يمكنك أن تفتخر فيه أو أن يعني أن تتباهى فيه أمام دول المنطقة أو تستعرض عضلاتك حقيقة. يعني شاهدنا الكثير من الجولات الميدانية التي فشل بها الجيش الإسرائيلي فشلا ذريعا، سواء في غزة أو ربما في بعض الأوقات في مناطق في جنوب لبنان، وفي ربما أيضا في سوريا، يعني في بيت جن وقرية كوية وبعض المناطق التي كما تعلم شهدت حالات مماثلة، وكان هناك فشل ذريع، فشل ميداني ذريع عاشته القوات الإسرائيلية. بيت جن كانت عبارة عن نموذج من الفشل الميداني الذي يمكن أن تعيشه القوات الإسرائيلية عندما يعني يتخطى الغضب الشعب المستويات التي لا يمكن التحكم فيها. وبالتالي هذا استعراض فارغ للعضلات، لا اعتقد انه يعني يبرر شيء او يعني يحقق اي هدف.
1: نعم، ختاما استاذ ضياء، ما هي قراءتك لسيناريوهات الساعات القادمه ميدانيا في الجنوب السوري؟ هل نتجه نحو تهدئه ام تصعيد اضافي؟
0: يعني المنطقه الان بحسب ما قرات من اخبار تتجه رويدا رويدا نحو يعني تخفيض التصعيد. هي دائما عندما يحاول الإسرائيلي أن يعني أن يطبع هذه التحركات ويجعلها طبيعية كما يقال وعادية، وينظر إنه الحالة أو الوضع بات غير قادر غير قابل للسيطرة، أنه يسعى إلى التهدئة ولا يريد انفلات الأمور حقيقة، خاصة أنه كما ذكرت لك هناك نقاط ومواقع للجيش الإسرائيلي لا يمكن الدفاع عنها و هي قابلة للتعرض للأذى بشدة، وهو يعني هذا الشيء يعلمه الإسرائيلي. وبالتالي أعتقد نحن سنشهد فترة من خفض التصعيد، ربما بعض التصريحات السياسية، لكن هذا على المستوى الاستراتيجي كما ذكرت لك يعتبر بمثابة خسارة لنتنياهو. نتنياهو اليوم على الرغم من التحركات الميدانية والتوغلات التي يتباهى بها وقدومه إلى يعني الجولان السوري المحتل أو حتى ظهوره أو صعوده إلى جبل الشيخ، هذه في نهاية المطاف للاستهلاك الإعلامي، لا تحقق أي هدف استراتيجي لإسرائيل. في نهاية المطاف أعتقد يعني سيقع نتنياهو في شر أعماله، يعني فشل سياساته في نهاية المطاف سيحيط فيه، وسيرضخ في نهاية المطاف للضغوط الدولية وللضغوط الأمريكية أيضا. سوريا هي التي تكسب حقيقة.
1: إن شاء الله. شكرا جزيلا لك الأستاذ ضياء القدور، الخبير في القضايا الأمنية والعسكرية.

0: إذن مشاهدينا ومستمعينا الكرام، مستمرون معكم في هذه التغطية الخاصة بالتطورات الجديدة في ريف درعا والانتهاكات الإسرائيلية فيها. ينضم إلينا في هذا الوقت المحلل السياسي الأستاذ علي عبد المجيد. حياك الله أستاذ علي.
1: أسعد الله أوقاتكم.
0: أسعد الله أوقاتك أستاذ علي. برأيك ما هي الأبعاد السياسية الكامنة وراء هذا التصعيد الإسرائيلي المتجدد في ريف درعا، وما رسائله المباشرة للقوى الإقليمية الفاعلة؟
1: اليوم حقيقة نسأل الله سبحانه وتعالى بداية أن يحمي أهالينا في جنوب سوريا ويكف أيدي الطغم المجرمي على أهالينا والأراضي السورية بشكل عام. الحقيقة اليوم لمراقبة المشهد بشكل إقليمي، نرى الاعتداءات ما زالت مستمرة على الأراضي اللبنانية، نرى التدخل في سوريا، وهذا معتاد عليه من قبل العدوان المجرم اللي بشكل دائم. كلما اتجهت الأمور إلى نوع من أنواع التهدئة، التوافقات، دعني أقول البينية بين دول المنطقة على أعقاب طبعا الاتفاق الأمريكي الإيراني، بدأت الأمور تأخذ شكلها. نتحدث اليوم عن العراق، نتحدث عن سوريا، نتحدث عن لبنان، وكلها دول تحاول أن تأخذ مسار البناء الداخلي، مسار دعني أقول بناء المشهد الداخلي وعدم ربما الانجرار وراء حروب بينية وما إلى ذلك، خصوصا بعد كف أيدي إيران على المنطقة. وهذا أيضا ما أنا أقرأه أنه يزعج الكيان الإسرائيلي الذي يحاول دوما العبث في أمن المنطقة و فرض معادلة عدم الاستقرار في كل دول الإقليم. ملاحظ حقيقة بشكل أو بآخر، رغم التهدئة، رغم الاتفاقيات التي وقعت بين القوى العظمى في كان أمريكا ولا غيرها برعاية دول عديدة، ما زال هناك عدم رغبة إسرائيلية في أن تكون هناك استقرار، وهذا ما يخدم الكيان في عدوانه في فرض معادلات أمنية ربما تكون أقوى برأيه أو بحج جتي على طاولة التفاوض في مسارات قادمة على كل دول الجوار. هذا ما يمكن أن يقرأ من هذه الرسائل أو من هذه التعديات المتكررة على الأراضي السورية أو غير الأراضي السورية.
0: برأيك أستاذ علي، كيف ينعكس هذا الانتهاك السافر لسيادة الأرض السورية على مساعي التهدئة الدبلوماسية الدولية الرامية لمنع انفجار الأوضاع في المنطقة برمتها؟
1: حقيقة نحن اليوم إذا أردنا أن نقرأ المشهد من الداخل السوري، نعلم توجه الإدارة السورية اليوم نحو انكفاء نحو داخل حدود، محاولة صفر مشاكل، الالتفات إلى ما خرب بزمن النظام البائد على مر عقود، وعدم الانجرار وراء حروب. نعلم الضغط على الإدارة السورية في مسألة لبنان وعدم الانجرار وراء تدخل لبنان أو تدخل السوري في لبنان، ونعلم حقيقة الذاكرة اللبنانية السيئة في هذا الموضوع. ضغوط متكررة على الإدارة السورية تحاول فيها القوى، إن كانت الولايات المتحدة الأمريكية فيما يخص الشأن اللبناني أو الدول الإسرائيلية فيما يخص الجنوب، بالتوافق مع دعني أقول المشاكسات المتكررة التي تقوم فيها قوات الهجر العميلة، حقيقة نوصفها بشكل دائم، ما زالت ترفض أي حلول وطنية رغم مساعي الدولة السورية الكبيرة جدا لأن تكون هناك حالة مستقرة وتعود السويداء إلى حضن الجغرافيا السورية بشكل عام، وتكون فيها السويداء سورية وليست دعني أقول ميدان للكيان وترفع فيها صور الكيان، رغم المشهد الوطني الذي يتبلور يوما بعد يوم. بالمقابل الإشكاليات، نقرأ قبل قليل حوادث قتل، الانفلات الأمني، هذا ما يزعج إسرائيل. تريد حقيقة يريد الكيان أن تكون هناك شوكة قوي في الجنوب السوري، وهذا ما بدأ يأخذ شكل

0: ربما انفلات أمني وليس كما تريد كما يخطط الكيان بشكل أو بآخر. نتحدث اليوم عن امتحانات، نتحدث عن الخدمات، نتحدث عن طحين، نتحدث عن محروقات، نتحدث عن الدولة السورية حاضرة رغم رغم رغم محاولات الكيان الإسرائيلي جر السويداء إلى حضن آخر، لكن هذا الأمر ربما أنا التعدي اليوم أقرأ فيه بشكل أو بآخر عدم وضوح الموقف، ليس وضوح بشكل أو بآخر، دعني أقول أوصفه عدم وجود كتلة أو شوكة قوية تقوم إسرائيل بضرب القصر السوري فيها بعمق سوريا. ورأينا التهديدات من قادة الملتفين حول الهجرية بالخمسة أيام وسنسحب إلى دمشق، وكل هذه البروباغندا التي يسوقونها عبر منصات التواصل الاجتماعي. لكن اليوم
1: إذن أستاذ علي، أنت رأى أن الوضع سوف يكون مختلفا لو أن الوضع في السويداء غير الوضع الحالي؟ ربما سوف إسرائيل أو قوات الاحتلال الإسرائيلية لن تجرؤ على القيام مثل هذه الانتهاكات لو أن السويداء وضعها مختلف وهي ضمن الجغرافيا السورية، حالها حال باقي المحافظات.
0: تماما، هذا ما أحاول أن أشير إليه. لو أن، وهذا ما يلاحظ بوادر ظهور مواقف وطنية من قادة التيارات المجتمعية أو كذا، لكن تمترس العصابي وراء سلاح وراء كيان إسرائيلي ما زال حقيقة يحبس الأنفاس العديد في في في الجنوب السوري. لكن السويداء ما زالت بمأسورة لدى هذه الطغمة التي كانت تمتهن الإجرام والقتل والمخدرات والوقوف مع النظام. نعلم من يلتف لفيف الهجرة من هؤلاء الطغمة. فبالتالي تمترس السويداء واستمرار، لا نتهم نحن اليوم على الهواء نتكلم، لا نتهم كمحافظة، نتهم الموجودين في إدارة المنطقة السويداء. السويداء هم أهلنا وناسنا، وهم امتداد كامل على الجغرافيا السورية، إن كانوا بمكونهم الوطني أو بمكونهم العرقي أو المذهبي، موجودين في دمشق، موجودين في إدلب، موجودين في كل الجغرافيا السورية، وكم فاعلين عبر مسيرة الجغرافيا أو التاريخ السوري. لا يخفى فعاليتهم الإيجابية حقيقة في وهذا ما نشيد إليه. لكن استمرار العصابة، استمرار تواصلاتها وعلاقاتها و إشكالياتها وراء مخدرات، وراء مكسب ضيق جدا، ونعلم تمترسهم في المساعدات، في الطحين، في الرواتب، في مسألة الشهادات، الإشكاليات التي تحاول الدولة السورية قفز فوقها وعدم الانتفاض إلى ما تحاوله. فبالتالي نحن اليوم أمام أزمة سببها بشكل غير مباشر هذه العصابة الموجودة في الجنوب السوري، إضافة إلى استمرار حقيقة من طرف آخر، استمرار أسر الموقف في الجنوب السوري، في الجنوب اللبناني، من قبل، نتكلم عن جنوبين اليوم بكل أسف، الجنوب اللبناني أيضا لم يرضى الحزب، نسمع تصريحات إيران ونحن مستمرين والمقاومة، وكل فترة يقومون بمحاولة نكش حش الدبابير بلغة دعني أقول المجتمع، ومحاولة أن لا يكون لبنان مستقرا. ونشاهد قبل قليل موجات النزوح الهائلة من قرى الجنوب اللبناني، وبكل أسف حقيقة أيضا المشهد في الجنوب اللبناني مرتبط بشكل أو بآخر في التعديات الموجودة على المنطقة، وعدم أن تكون المنطقة مستقرة يلتفت فيها إن كان اللبناني إلى وحدة وطنية، يعودون إلى طائف، إلى ميثاق الوطن اللبناني، إلى ما تعود عليه اللبناني بكل قواهم السياسية، وعدم أن يكون هناك المشهد مأسور من قبل عصابة مرتبطة في إيران التي دمرت وتفتخر بتدميرها لعديد من العواصم العربية. ومثلها المشهد العراقي حقيقة اليوم نسمع محاولة العراقيين لأن تأخذ العراق موقف متقدم مستقل وطني بعيدا عن الأجندة، نسمع الملاحقة المرتبطين في فساد وغيرهم، بدأت حقيقة تظهر مواقف جيدة في الإقليم تأخذ المنطقة باتجاه الاستقرار، وهذا أيضا ما يعطيني مؤشر أن هذا يزعج الكيان الإسرائيلي ويحاول فرض معادلات عدم الاستقرار في المنطقة.
1: نعم أستاذ علي، جميعنا شاهدنا ردة الفعل الشعبية، برأيك إلى أي مدى يساهم الموقف الشعبي

0: الرافض للتوغل في تعزيز الموقف السياسي السوري أمام المجتمع الدولي ومختلف المنظمات الأممية المعنية؟
1: أنا أريد أن أعطي مقاربة. قامت القوات الإسرائيلية بفترة ما أثناء دخولها إلى جنوب سوريا في جبل الشيخ وغيره بإنشاء مراكز خدمية ومستوصفات بزعم منها أنها تقدم خدمة ميدانية ومجتمعية.
0: نعم.
1: طبعا رحبت فيها قوات أو عصابة الهجرة، وأبدو أنهم بشكل أو بآخر أن هذه مساعدات وأنهم دولي وبدأوا يخططوا لإنشاء كنتون في الجنوب السوري. فعندما يكون بشكل جزئي المواقف المجتمعية متماهية مع الكيان تكون هناك أريحية وهناك حجج أقوى للتدخل، لكن بالمقابل والعكس تمام، عندما يكون هناك هبي، وقبل قليل كنت أتواصل مع الجنوب السوري نسأل عن الوضع، هناك فزعات كبيرة جدا من أبناء الجنوب في درعا قرى عابدين وغيرها لمحاولة إغلاق الطرق وطرد المحتل وعدم السماح له بفرض أمر واقع جديد بعد تمترسه في المغرب وكثير من النقاط الموجودة في الجنوب السوري، وعدم توسيع المنطقة التي يتمترس فيها. فبالتالي الموقف المجتمعي أو الموقف الأهلي كان رائع جدا وأدى إلى انسحاب من تدخل، قاموا برمي القنابل المضيئة وأطلقوا المسيرات وغيرها، لكن حقيقة الفزعات والموقف المجتمعي أدى إلى شكل إيجابي جدا وانسحاب الكيان المحتل من قرى عابدين ومن محيطها.
0: أستاذ علي، كيف تفسر الصمت الدولي المستمر تجاه الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، وما مسؤولية مجلس الأمن الدولي في ردع هذه الخروقات الصارخة؟
1: بالنسبة لمجلس الأمن، نعلم حقيقة عبر سنين طويلة جدا إن كان بالجرائم اللي كانت في الأراضي الفلسطينية أو اللبنانية أو السورية لم يجدي نفعا، لكن اليوم نتحدث عن مواقف خارج سياق أروقة الأمم المتحدة التي لن تستخدم ربما البند السابع أو غيره في فرض معادلات قوية. نتحدث اليوم عن اتفاقيات برأيي أنا تحضر لها الولايات المتحدة الأمريكية في ولاية ترامب التي يفتخر حقيقة عندما ذكر أسكتنا وأوقفنا سبعة حروب وغيرها. الرهان حقيقة برأيي على نية الولايات وسياسة واستراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية في شرق المتوسط خلال العقد القادم، أن يكون هناك منطقة مستقرة فيها دول وطنية تحفظ فيها الحدود، تعرف فيها الحقوق والواجبات. ربما هو التعويل الأكبر خلال المرحلة القادمة، وتحاول الدولة السورية الضغط في الأروقة الدولية. نعلم تصريحات السيد إبراهيم العلبي بشكل متكرر في كل اجتماع يتسنى له أن يذكر ويضغط في اتجاه أن تكون هناك مواقف دولية في أروقة المتحدة مجلس الأمن وغيره، أن يكون هناك موقف واضح، ويحاول إن لم يحصل على موقف أن يعري العدوان ويقول ويضع حقيقة الدول الفاعلة أو العظمى أمام استحقاق السلام، أمام استحقاق وحدة واستقلال الأراضي السورية، أمام انتقال سوريا لمرحلة جديدة ينتظرها بشكل خاص الشعب السوري، تنتظرها دول المنطقة، ينتظرها العالم. نعلم التعويل على سوريا، نعلم الاستثمار المرتقب التي يرتقبه إن كان الدول العظمى وبداية استثمارات إن كان في قطاع النفط أو قطاع السياحة أو قطاع الأعمار، وكلها شركات ربما نسمع عن عقود توقع إن كان مع دول الخليج أو مع الولايات المتحدة الأمريكية أو مع الاتحاد الأوروبي وغيرها، والشركات التي بنيت بريطانيا التي دخلت إلى السوق السوري مؤخرا، الكل مهتم في أن يكون هناك بلد آمن مستقر تحفظ فيه الحدود ولا يكون فيها التعديات، وهذا من مصلحة من يحاولون أو من يسعون إلى الشراكة مع شرق المتوسط، أو نتكلم مستقبلا ربما عن خطوط طاقة، عن إمدادات الطرق العابرة، عن ما تنتظره سوريا بشكل خاص والشعب السوري، ما يعول خلال الفترة القادمة أن تكون هناك حقيقة بلد اقتصادي مستقر ومزدهر يحقق مصلحة الجميع ولا فيه تعديات ولا فيه. ونعلم الاستثمار إن لم يكن هناك بيئة آمنة يكون رأس المال جبان ويهرب خلال فترة الأزمات والحروب.
0: أيضا شاهدنا اليوم وسمعنا عن نزوح الأهالي من قرية عابدين أستاذ علي، كيف يمكن استغلاله سياسيا من قبل الاحتلال؟

0: إذا للضغط على الحواضن المجتمعية في منطقة الجنوب السوري.
1: الشعب السوري شعب جبار بداية، ونعلم نعلم خلال 15 سنة بشكل خاص. أنا كشخص مهجر قرابة 13 مرة، وفداء حقيقة، كنا مستعدين ولآخر نفس أن نكون نحن فداء لهذا الأرض بدمائنا وبأولادنا حقيقة بأرواحنا. ولدي إصابة ما زالت تسكن في من القصف وغيرها،
0: الحمد لله معي. على سلامتك.
1: نحن الله يسلمك، نحن شعب حقيقة يعشق هذه الأرض ويناضل لأن تكون هذه الأرض مستقرة حرة أبية. فبالتالي مهما كانت التضحيات، نعلم المخيمات ونعلم الاستمرار المعاناة.
0: نعم أستاذ علي، اسمح لي أن أقاطعك. صدر الآن بيان عن وزارة الخارجية والمغتربين، اسمح لي أن أقرأ نص البيان. تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية المتمثلة في التوغلات داخل الأراضي السورية في محافظتي القنيطرة ودرعا، واستهداف المنطقة بقذائف مدفعية، وما نتج عن ذلك من ترويع للمدنيين في انتهاك صارخ للسيادة السورية ووحدة أراضيها، وخرق جديد للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واتفاقية فض الاشتباك لعام 1974. وتؤكد الوزارة أن استمرار هذه الممارسات العدوانية يقوض الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار ويزيد من معاناة المدنيين في المناطق المستهدفة، وينذر بمزيد من التصعيد والتوتر بالمنطقة. وتدعو الجمهورية العربية السورية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياتها واتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لهذه الانتهاكات المتكررة وضمان احترام اتفاقية فض الاشتباك بما يصون سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها. إذن أستاذ علي، بيان وزارة الصادر عن وزارة الخارجية يؤكد على أن الاحتلال الإسرائيلي يصر على خرق الاتفاقيات الدولية وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وأيضا تحدثنا عن فض الاشتباك لعام 1974 الذي تم الحديث عنه كثيرا منذ التحرير وقيام الاحتلال الإسرائيلي باختراق أو عدم الرضوخ لهذه الاتفاقية الموقعة من عام 1974. ماذا ترى أو تقرأ من هذا البيان الصادر عن الوزارة؟
1: حقيقة أقرأ بهذا البيان أن الخارجي والدبلوماسية السورية تحاول أن تضع المجتمع الدولي أمام استحقاق. أولا يطلب من سوريا أن تكون بلد مستقر، يطلب من سوريا أن تكون غير مصدرة للإرهاب والأزمات، يطلب العديد من حقيقة الاستحقاقات التي تحاول الدولة السورية الاندماج فيها في المجتمع الدولي وفق آليات جديدة والتخلص من أرث النظام السابق. فبالتالي هذه الفواتير التي يحاول الدولة السورية أن تسوق باتجاه أن تكون هناك وحدة واستقرار في عموم الجغرافيا، لكن يطلب من خلال هذا حقيقة هذا الاستحقاق، يطلب بالمقابل هناك إزالة عقوبات، يطلب ربما كف أيدي العدوان الإسرائيلي، وهو عدوان وهو مجرم وهو غاصب منذ النشوء وحتى الآن. فبالتالي ليس بالجديد أن يكون هناك تعديات، ونعلم منذ لحظة التحرير، وأنا كنت أشاهد في دمشق على عشرات والغارات الجوية نعلمها ونستذكرها جيدا،
0: نعم،
1: التي نفذت على كافة المواقع كانت عسكرية وحتى المدنية في الأراضي السورية. مزعج كان سقوط النظام المجرم، أنا برأيي كان للكيان الإسرائيلي الذي كان رتب معه خلال 50 سنة الاستقرار والذي رسمه حماية الحدود وغيره، نعلم كيفية الجولان وغير غيره من القضايا. فبالتالي السعي الإدارة السورية اليوم للوصول إلى عتبة جديدة تكون فيها فاعل على مستوى المنطقة والإقليم وحتى المجتمع الدولي مزعج أنا برأيي.

0: ذكرت لك. وبالتالي بيان هذا الصادر عن الخارجية السورية يحاول أن يقول نحن كسوريين يجب أن نكون شركاء مع المجتمع الدولي في السلم وفي الحرب، والتعديات أن تكف عن الأراضي السورية، أن يكون هناك إزالة عقوبات، أن تكون مساهمة فاعلة من قبل القوى العظمى والفاعلة في الملف الدولي في خصوص المنطقة، وليس فقط أن يكون هناك تعامل جزئي مع الملفات. دعني أقول لا تجزأ ملفات المنطقة، لبنان على حدة أو سوريا على حدة، وكافة يكون هناك سعي من كل الفاعلين أن تكون هناك وحدة في اتخاذ موقف صارم، تكون هناك قوات فصل، تكون هناك قوات منطقة عازلة ترسم فيها شكل المنطقة لعقود طويلة. تحاول الدولة السورية خلال هذه المرحلة ما أمكن من الاستقرار، تحقيق الاستقرار، الالتفات إلى البناء الداخلي، وهذا ما تعمل عليه الإدارة السورية ودبلوماسيتها إن كان في الداخل والخارج من جلب استثمار، إزالة مخيمات. ونعلم البلد مدمر بحاجة إلى عقود طويلة لإعادة الإعمار التي تطلب جهد كبير جدا من الدولة السورية.
1: نعم أستاذ علي، حقيقة سوريا ومنذ التحرير أوصلت رسائل مباشرة للجميع بأنها سوف تهتم بوضعها الداخلي وبإعادة إعمار البلد ولن تتدخل بأي شأن خارجي، لكن رغم كل هذا الاحتلال الإسرائيلي مصر على الانتهاكات، برأيك ما السبب؟
0: أنا ذكرت لك ربما جملة من الأسباب. دوما سوريا بلد عظيم، أهلها بناسها بوحدتها بالتفاتها. دعني أضيء على نقطة، حل مشكلة ما شرط سوريا لم يأخذ ذاك الجهد الكبير، صدر مرسوم، جلست الأطراف مع بعضها رغم ربما كان حالة من الاحتقان، وتحقق الانسجام، وهناك خطوات متقدمة بشكل دائم، حلت مشاكل العديدة على امتداد التراب السوري، وكانت من العقد التي ربما دعني أقول حالة الاحتقان بين المكونات والجدار الذي كان موجود بين أطياف المجتمع السوري عمر 15 سنة على الحقن الطائفي والحقن ربما الإيديولوجي. اليوم الحالي الذي ينظر إلى الشاطئ والذي ينظر إلى دمشق والذي ينظر يرى سوريا بأشكالها وألوانها في كل أنحاء الجغرافيا السورية. حقيقة هذا الانسجام وهذا الاتجاه نحو دعني أقول أن يكون هناك مجتمع منسجم يحاول بناء بلده، يحاول بناء منظومته الإدارية والمؤسساتية والحوكمية، هذا مزعج أن تكون هناك نظام قد يشكل على برأيي أنا إسرائيل تنظر قد هذا النظام يشكل على إسرائيل بعد 15 أو 20 سنة، فتحاول وضع ما أمكن من العصي في الدواليب، وعرقلت بشكل كبير جدا كان لا يكون تهديد اقتصادي أو سياسي أو أي كان من أنواع التهديدات التي تحاول إسرائيل بعد ترتيبها لأوراقها في المنطقة على مر عقود، بعثرت هذه الأوراق، تعديات في الجنوب اللبناني، تعديات في الجنوب السوري، ما أمكن لها أن تحاول تخريب الاستقرار في المنطقة.
1: برأيك أستاذ علي، ما هي القراءة السياسية لسيناريوهات التعامل في ملف الحدود الجنوبية في ظل غياب الردع الدولي الفعال لوقف غطرسة الاحتلال المستمرة؟
0: الآليات التي تحاول الاستراتيجية التي تعمل عليها الدبلوماسية السورية في المرحلة الحالية هي تسويق ما أمكن الإجرام، أن يكون هناك موقف منسجم بين المجتمع السوري والدولة السورية في وقف ربما اليوم الهبات والفزعات، هي دعني أقول هي عامل هامل كبير جدا يعطي رسائل كبيرة للمجتمع الدولي أن الشعب رافض للتدخل، على عكس الجنوب من قبل العصابة في الجنوب السوري ترفع الأعلام وترفع الصور، هو حقيقة يعطي إضاءة أنها من أدوات الضغط هي بشكل كبير جدا، البناء والاستقرار، وحدة المجتمع السوري، توحيد الجغرافيا السوري، عمليات الحوكمة، عمليات الانتقال نحو عمليات الإصلاح المؤسسات، كلها حقيقة تصب في نفس السياق، أن يكون هناك عوامل تساعد في أن تكون هناك بالإضافة للعوامل الخارجية والجهود الدبلوماسية التي تقوم فيها الخارجي السوري أو مندوبينا الرائعين في الأمم المتحدة وغيرها، يوصلون الرسائل بشكل متكرر، يضعون الفاعلين أمام استحقاق ذكرنا واتفقنا

0: احنا انه سوريا لن ترغب في التصعيد، تحاول صفر مشاكل، لن ترغب في جر المنطقه، وهذا ما صرحت به القياده السوريه، لن ترغب، لا ترغب في جر المنطقه الى حروب جديده. وهذا ما تعب منه المجتمع السوري، ليس خوفا من الحرب، لكن رغبه في السلام، رغبه في الاستقرار، رغبه في ان يعيش اولادنا بعيدا عن المخيمات، بعيدا عن الحرب، بعيدا عن اصوات الطائرات، ان يكون هناك سوريا التي حقيقه نظرنا من اجلها ان نحقق هذا البلد الذي نطمح اليه
1: ان شاء الله. الى اي حد برايك يتطلب هذا الاستهداف المباشر صياغة رؤية سياسية وطنية موحدة لمواجهة التحديات السيادية وحماية الاستقرار الداخلي في البلاد؟
0: دعني أوجه عبر منصتكم الكريمة،
1: تفضل.
0: اليوم هناك قصور في بعض الأطراف الفاعلة في المشهد السوري. أين المجتمع المدني من هذه الاستحقاقات؟ رغم انه لا يوجد، ما زلنا ما لا يوجد احزاب سياسيه تعبر عن موقف سياسي في سوريا، ننتظر حقيقه قانون الاحزاب ان تتبلور شكل القوى السياسيه في الداخل السوري، لكن هناك رافعه للمشاريع السياسيه وهي النقابات، هي اطياف المجتمع السوري، ليس المجتمع المدني. ودعني اؤكدها، لانه ليس المجتمع المدني مجتمع إغاثي أو مجتمع نقابي أو مجتمع يلتفت إلى الحقوق الداخلية. يجب أن ندفع في أن يكون هناك صوت أعلى وموقف أوضح لقوى المجتمع المدني وتشكيلاته الموجودة في الجغرافيا السورية في صدد هذا الموضوع، أن يكون هناك موقف يأخذ موقف أمام حماية الأهل، أمام رفض العدوان، أمام، وهذا أنا ألوم وأعتب حقيقة على أصدقائنا وأحبائنا الذين ربما تغيب عنهم أو هم ملتفتون في زاوية. اليوم البناء في سوريا ليس بناء فقط أبني، بناء سلام، بناء موقف داخلي، بناء بين حلب ودرعا، بناء جسور بين الأطراف، وهذا حقيقة يكون رافعة فيه بشكل كبير جدا، ليس جهد فقط للدولة السورية وإنما القوى الكافية الموجودة على امتداد جغرافيا. هذا جانب. ايضا الجاليات، ايضا دعني اقول، ربما ما لا ادري ان كان هناك، ربما يوجد بث ايضا، عفوا نسيت، ان يوجد يسمعون احيانا المغتربين. الجاليات السوريه لم تاخذ شكلها المتبلور، مثلا الجاليه السوريه في المانيا بموقف سياسي، بموقف اجتماعي، بموقف أخلاقي، موقف مع الشعب السوري، وهذا يجب أن نسلط ونؤكد عليه بشكل دائم، أن يكون هناك موقف للسوريين في الخارج، وهم صوتنا، هم أولادنا، هم أكبادنا التي هاجرت إلى هذا المغترب وما زالوا مرتبطين ويذهبون ويعودون إلى، ومنهم من أبناء هذه الأرض التي تتعرض للاعتداءات. يجب أيضا على الجاليات أن تأخذ موقف ضاغط في العواصم العالمية والأوروبية وغيرها تجاه موقف يكون حاسم من قبل هذه الدول باتجاه كف أيدي العدوان الإسرائيلي. أيضا المنظمات الحقوقية السورية الموجودة في الخارج أن تقوم ببناء تحالفات وشراكات مع منظمات ذات الصلة، وبناء منظومات حقيقة الدفاع عن حقوق الشعب السوري وعن الأراضي السورية. هذا أيضا ما زلنا لا نلاحظه، أو ربما خجول، أو هي جملة من التقاطعات والمسؤوليات تقع على كل من يعشق هذه التراب ويعشق هذا التراب وهذه الجغرافيا ويرغب أن تكون سوريا مستقرة، إضافة إلى السعي المتواصل من قبلنا كسوريين جميعا، إن كان مجالس أو ربما. ما زالت البنية الإدارية في سوريا بنية متبلورة، لم يتشكل مجلس التشريعي، لم تقر المبادئ الدستورية وغيرها التي توضح أننا ننتظر حقيقة مجلس التشريعي تتوضح في ملامح المرحلة الدستورية والتشريعية التي القادمة، تؤطر فيها الأحزاب السياسية، تؤطر فيها القوى السياسية والاجتماعية الموجودة، وتأخذ دور متقدم. نعم. في هذا المسار.
1: نعم، بكل تأكيد نتمنى السلامة لأهلنا في الجنوب في ريف درعا ولجميع السوريين في كل بقاع الأرض، ونتمنى أيضا عودة أهالينا الذين نزحوا من منازلهم. شكرا جزيلا لك الأستاذ علي على هذه المشاركة معنا، المحلل السياسي الأستاذ علي عبد المجيد، شكرا جزيلا لك.

0: إذن مشاهدينا ومستمعينا الكرام، وصلنا معكم إلى ختام هذه التغطية الخاصة بالتطورات التي حدثت في ريف درعا والانتهاكات الإسرائيلية فيها. كان معكم في الحوار والتقديم حسام زرزور. الإخراج حيدر يوسف ومازن يوسف. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
2: إذاعة دمشق تقدم عين على كتاب. إعداد وتقديم ديما نيوف. إخراج سليم محفوظ. يسعد أوقاتكم وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج عينا على كتاب.

يا ترى شو اخترنا لحلقتنا اليوم؟ حلقتنا اليوم عبارة عن قصة تقليدية أوروبية تم تناولها بأكثر من موضوع، لكن جذورها وأصولها الأسطورية بتعود بالفعل إلى الكاتب الروماني لوكيوس أبوليوس تحت عنوان كوبيدو والروح في كتابه الحمار الذهبي، وهو المؤلف الأساسي لهي القصة. إذن شو هي هي القصة وشو عنوان قصتنا؟ قصتنا كلياتنا منعرفها وأغلبنا تابعها إما مسلسل تلفزيوني أو فيلم سينمائي، وكلياتنا حضرنا الحسناء والوحش سواء بأفلام كرتون أو بعالم ديزني أو بمختلف الأعمال السينمائية. طبعا هاي القصة الحسناء والوحش أو الجميلة والوحش هي كتبت ونشر نسخة جديدة منها عام 1740 من قبل الروائية الفرنسية جابرييل سوزان دي فيلنوف، ولاحقا قامت الكاتبة الفرنسية جان ماري دي بومونت بإصدار نسخة مختصرة ومبسطة من القصة. يعني مو هي المؤلفة، هي اللي اختصرت القصة في عام 1756، وطبعا هذا الاختصار يعتبر النسخة الأكثر شهرة ويلي استندت إلى بأفلام ديزني.

ومثل ما حكينا من شوي للقصة كتير من الإصدارات والنسخ، وبتتوفر ضمن مجموعات قصص الأطفال وكتب الحكايات الكلاسيكية في المكتبات والمتاجر الإلكترونية، والبعض منها حقق جوائز أوسكار، فعلا جوائز كانت مهمة وتاريخية.

طبعا قصة الحسناء والوحش حظيت بالعديد من المعالجات السينمائية والدرامية يلي أصبحت علامات فارقة بتاريخ السينما العالمية. تختلف النسخ بين الرسوم المتحركة والتمثيل الواقعي، ونعمل منها المسلسل الأمريكي الشهير الجميلة والوحش، وهو مسلسل انعرض 1987 على شبكة CBS بطولة ليندا هاملتون ورون بيرلمان. طيب شو بتحكي القصة؟ يلا خلونا نعرف شو بتحكي قصة الجميلة والوحش.

أول شي بتعيش الحسناء فتاة حلوة كتير مع أبوها التاجر يلي بيفقد كل ثروته لاحقا ومع أخواتها التنتين. وبأحد الأيام بيضيع الأب بالطريق وهو جاي بالغابة وبيوصل لقصر مهجور، فبيقطف وردة من هالحديقة يلي شافها لياخذها لبنته الجميلة. لكن هاي الوردة كانت ضمن حديقة تابعة لوحش هو بيملك هالقصر والحديقة، وإجا الوحش مسك هالأب وطالبه أنه بده يقتله كعقاب له لأنه تجرأ على الدخول وقطف الزهرة.

ولما سمعت البنت هالشي قررت انه هي تنقذ ابوها وتروح هي تعيش بالقصر بدل من ابوها وتنقذ حياته. طبعا وافق الوحش بهذه التضحية انه البنت تضحي مشان ابوها وتجي على القصر. تحولت العلاقة بين حسناء والوحش لعلاقة مع الزمن كتير كانت لطيفة، ورغم مظهر الوحش القاسي والمخيف لكنه كان بيملك شخصية طيبة كتير، وتحول هالشي لصداقة وبعدين تحول لحب حقيقي. بعدين بتطلب الجميلة والحسناء إنها تزور أبوها بزيارة قصيرة، وتأخرت وهي راجعة على الطريق، ولما بترجع على القصر بتلاقي الوحش عم بيموت بسبب الحزن على فراقها. بتبكي عليه وبتقله لا تموت، وبتعلن إنها بتحبه كتير وما فيها تفارقه. هذا الشي خلى اللعنة اللي فرضتها ساحر عليه تروح عنه، ورجع الأمير لهيئته الأصلية ورجع إنسان حقيقي، وانفكت اللعنة بسبب الحب النقي والصادق.

طبعا علماء النفس ما تركوا هالقصة تمر مرور الكرام وشرحوا الأبعاد النفسية لها، فبرأيهم بتحمل حكاية الحسناء والوحش أبعاد نفسية عميقة بتتجاوز أنها مجرد قصة أطفال. وشاف علماء النفس القصة كأداة لشرح تطور المشاعر الإنسانية، مثل أبرز الرموز والدلالات: الوردة يلي هي رمز الرغبة والتحول، المعنى النفسي: الوردة تمثل حلقة الوصل بين عالمين، قطف الأب للوردة يرمز إلى الرغبة في إسعاد ابنته لكنه أيضا التعدي غير مقصود على خصوصية الآخرين، الوحش يرمز للجانب المكبوت، المعنى النفسي: يمثل الوحش في علم النفس الظل أو الجانب الحيواني أو الغرائز المكبوتة داخل الإنسان، وأن في علم النفس أن الإنسان يخاف من الجانب الحيواني في بداية القصة، إلى أن تدرك الحسناء أن هذا المظهر الخارجي المخيف يخفي خلفه روح نقية. الرمز أن النضج النفسي بيطلب منا تقبل ومصالحة الجوانب المخيفة والمظلمة والعيوب يلي بداخلنا بدل ما نهرب منا. أما المرآة السحرية فهي بترمز للمواجهة مع الذات، تكشف حقيقتنا الداخلية ومشاعرنا الصادقة.

رمز السطحية والحسد، المعنى النفسي النرجسية بالنفس البشرية، فهن بهمهم الثراء والمظاهر والغيرة. أما الأميرة الحسنة فهي بترمز للنقاء والصفاء والتضحية والحب الصادق.

إذن القصة في جوهرها رحلة نضج عاطفي بتعلمنا أن الحب الحقيقي لا يولد من النظرة الأولى القائمة على الانجذاب الشكلي، بل هو عملية تدريجية بتتطلب تجاوز الخوف واكتشاف الذات وتقبل عيوب الآخر حتى يتغير منظورنا له تماما ونشوف الجمال الحقيقي الكامن فيه.

وبختام حلقتنا منسأل يا ترى هل نحن قادرين فعلا نتجاوز الشكل ونركز على المضمون بعلاقات الحب والإعجاب مثل ما قالوا علماء النفس؟ ورح أسألك سؤال، لو أنت كنت محل الحسناء يا ترى رح تخوض هالتجربة وتعيش مع وحش بقصر لحالك لا تنقذ حدا من أفراد عيلتك؟ حلقتنا خلصت، وأكيد منلتقى معكم الأسبوع الجاي مع كتاب جديد. إلى اللقاء. عين على كتاب. إعداد وتقديم ديما نيوف. إخراج سليم محفوظ.

0: أنتم على أثير إذاعة دمشق.
1: الواحد والربع ساعة من الآن في إذاعة دمشق.
2: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: نحييكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام ونقدم لكم عرضا موجزا لأهم وآخر الأخبار. وزارة الخارجية والمغتربين تدين الاعتداءات الإسرائيلية المتمثلة في التوغلات داخل الأراضي السورية في محافظتي القنيطرة ودرعا، وتدعو الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لهذه الانتهاكات المتكررة وضمان احترام اتفاقية فض الاشتباك. نزوح عدد من أهالي قرية عبدين من منازلهم جراء استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي باستهداف القرية ومحيطها بقذائف المدفعية. سوريا تعزي السعودية في ضحايا حادثة سقوط المروحية التابعة لشركة أرامكو في منطقة رأس تنورة، والتي أودت بحياة جميع من كانوا على متنها. وزير الداخلية أنس خطاب يبحث مع السفير التركي نوحي الماز تعزيز تبادل الخبرات وتطوير آليات العمل المشترك لمواجهة التحديات الأمنية الإقليمية بما يخدم استقرار المنطقة. وزير الإعلام خالد زعرور يبحث مع سفير المملكة الأردنية بدمشق سفيان القضات سبل تعزيز العلاقات الثنائية في قطاع الإعلام وضرورة تفعيل مذكرات التفاهم المشتركة الموقعة سابقا بين المؤسسات الإعلامية في البلدين. وفي خبرنا الأخير، مدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين محمد يعقوب العمر يفتتح المكتب القنصلي في محافظة دير الزور. ختام الموجز هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
3: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

وشوق القلب

0: أنتم على أثير إذاعة دمشق.
1: لمكتبتنا الإذاعية في كنوز منسية، ممكن تكون غنية وممكن تكون تمثيلية أو حتى تكون برامج إلها كتير خصوصية. رح نفتش بين رفوف المكتبة لنقدم لكم أحلى تحفة فنية. رح نحكي لكم عنها، هي رح تحكي عن حالها 100

0: علمية ببرنامج من مكتبتنا الإذاعية. وبنقلكم تحيات سهير الصالح ربا صغر وعدنان زيادة بإشراف المهندسين عتاب صقور.
1: سهرة الأسبوع
2: إعداد وتقديم سهيل خليل.
1: سهرة الأسبوع
2: الهندسة الإذاعية بسام الطرح وسامر محمد.
3: أيها الأعزاء أسعد الله مساءكم. معي في الاستوديو الأديب والباحث الأستاذ عبد القادر ربيعة. وعبد القادر ربيعة غني عن التعريف، فعبد القادر ربيعة كاتب قصة قصيرة وله أبحاث تاريخية أيضا، ويكتب في الصحف المركزية وفي الصحيفة المحلية التي تصدر في اللاذقية. أستاذ عبد القادر أهلا بك، ونرجو أن نبدأ سهرتنا بالحديث عن شيء من تاريخ اللاذقية الموسيقي.
4: لا شك أن اللاذقية كان لها فراس، فنحن وجدنا أنواع من الأغاني لم تكن موجودة في محافظات أخرى، وأنواع من الزجليات ما كانت موجودة في محافظات أخرى، منها مثلا أغنية سالم وعلى روض الحبيب فتنة وأغنيات غيرها لا تتجاوز البضع أغاني. وهذا يدل على أن لعدم وجودها في محافظات أخرى ومناطق أخرى يدل على أنها محلية ومحلية تماما.
3: هذا بالنسبة للمدينة يا أستاذ عبد القادر.
4: نعم.
3: بالنسبة للريف هل وجدتم أشياء جديدة؟
4: وبالنسبة للريف فقد وجدنا ثلاث أغنيات على ما أعتقد، اكتشفت واحدة منها أنا وهي على عين شمالك شمالي.
3: نعم.
4: أو يام شمل يام شملي ويام كمل يام كملي، تقال بعدة لهجات.
3: نعم.
4: خلافا من قرية إلى قرية.
3: نعم.
4: واكتشفنا أغنية فصلية بالبهلولية على ما أذكر أيضا مع هذه الأغنية تقول يا المدقدق يا ابن أمي. واكتشفنا أغنية في منطقة عين البيضاء عيوش يم مردانة. لكن عيوش يم مردانة وجدنا أن لها جذور في المدينة، وحدث خلاف كبير بين أن هذه الأغنية هي للمدينة أو للريف، ويبدو أنها كانت
3: مشتركة
4: للريف والمدينة، لأنه طبعا مع يوم من الأيام كان الريف منعزل عن المدينة بأي مجتمع ولا في أي زمن. الحقيقة أيضا وجدنا نحن فولكلور كان يغنى في اللاذقية ولكن هو معروف أنه مصري، مثلا يا محلى الفسحة، هذه أغنية يعتقد أنها من الفولكلور السكندراني في مصر، وقد يقال أن أعدها عبد الحامولي أو لحنها ويقال غير ذلك. ووجدنا بعض أغاني أخرى مثل جوز الحمام بني وهي مصرية، ووجدنا أغاني محورة إلى العربي وهي من مناطق التركية العربية مثل مرسين واسكندرون. أي أن الفولكلور بهذه المدينة باعتبارها مدينة ساحلية وكان يفد إليها سواح وتجار وغرباء دوما، كانت تتلقى تأثيرات غنائية وموسيقية من أقطار مجاورة، ومن خلال تطور ونمو هذه العلاقات التجارية والسفرية في البر والبحر. أعتقد أن باختصار أن الفولكلور في اللاذقية فولكلور يتساوى كما قلنا مع حجم هذه المدينة الاجتماعي والسكاني، فلا هو بالضخم الكبير كما يتهم البعض أن بعض الناس يخفون أغاني فولكلورية كبيرة وخطيرة ومتعددة، ولا هو بالذي لا يذكر وتافه كما يقول الطرف المتشائم. وأعتقد أن كل شيء قد وضح في هذا المجال.

0: أستاذ عبد القادر، أرجو أن نقف هنا عند أغاني مدينة اللاذقية.
1: حقيقة أنا للمدينة أغاني معينة كانت تعبر عن الواقع الاجتماعي لهذه المدينة. بعض هذه الأغاني كان معتمد كشعار ثابت للأفراح وللمناسبات. فمثلا بعض الأغاني كانت خاصة للأعراس، مثل قومي اختارينا يا زينة والبدري لما زار. ورغم أنه البدري لما زار يبدو أنها موثقة لا أغانية، وقومي اختارينا يا زينة يبدو أنها مصرية وجاءت لنا عن طريق مصر، رغم أنها منتشرة في لبنان وفي فلسطين وفي الدول المجاورة.
0: أي بالنسبة لأغاني أيوة. الأعراس،
1: وكان هناك بعض أغاني ناقدة وزجليات أحيانا، أو أهازيج إذا شئت، تتحدث أحيانا عن الغلاء وعن الفقر، وأحيانا عن ظلم. والبعض منا كان يحكي عن جمال المدينة كريف وكبساتين وكخضرة، وبعض الآخر كان يحكي عن عن عن عن الحياة التجنيد الإجباري في أيام السفر بار، ومظاهر أخرى متنوعة.
0: هل تحفظ كلمات أغنية من الأغاني اللي ذكرتها أستاذ عبد؟
1: يعني مثلا نحن كان في غنية باللاذقية على ما أظن أنا وبحسب التحقيقات ظهرت في منتصف القرن التاسع عشر أو بعد ذلك بقليل، حينما دخلت الآلة البخارية إلى السفن، وكانت تسمى السفينة عند أهل اللاذقية التي لها محرك بخاري تسمى البابور، بينما نفس التسمية في مصر كانت تطلق على القطار أو على سكة الحديد. وكلنا نعرف الأغنية المصرية التي تقول يا بابور الساعة 12 يا أبو عجل حديد. يبدو عندنا البابور في اللاذقية كان هو الباخرة المزودة بمحرك بخاري، وهذا يعني أنها السريعة والحديثة والقوية. فيبدو أن الناس أو قريحة المؤلفين جادت بهذه الأغنية، وهي على مقام صبا التي تقول لبعت سلم لا حبي ببابور النار، شيلوا شيلونا طلع النهار. ويبدو أن لمعنى الأغنية إلى أكثر من معنى، لها معنى مزدوج مبدئيا كما يبدو. يبدو أنها كان يقولها الحمالون من عبارة شيلوا شيلونا طلع النهار، لأن التحميل بالمرفأ بأيام السفن البخارية بدأ يصبح نشيطا ويتصل العمل ليلا نهارا. هذا مثال على ذلك.
0: أغاني أخرى أستاذ عبد الخادم؟
1: الحقيقة هناك مثلا الأغنية اللطيفة اللاذقانية التي تتحدث عن الحب والعشق والغرام، هذه الظاهرة التي لا يخلو منها أي مجتمع إنساني، التي تقول أغنية سالم حبيته والله قلبي وعطيته، العشق لك يا سالم والهجر لك يا سالم يا سالم.

0: عيني يا صغير. الحقيقة أن هذه الأغنية برأيي على لطف كلماتها وبساطتها وعلى طيبتها وعلى تعبيرها عن مسائل الحب والعشق في البيئات الشعبية، إلا أنه كان تلحينها يمتاز بشيء من الغرابة والطرافة. فحسب قواعد الموسيقية هي مؤلفة على مقام راست، ومقام راست له قواعد معينة من الناحية الموسيقية للتفاعل مع الأنغام الأخرى، أي بأنه أحيانا يعني قليل ونادرا أو محرما أن يتفاعل مع مقام شوكي أفزا، ولكن لاحظ أن المقطع الثاني منها هو على مقام شوكي أفزا. هذا مما يدل على أن الملحن الذي لحن هذه الأغنية لم يكن عبقريا بأنه أجادت قريحته بمثل هذا اللحن، بل كان عالما وأستاذا في علم الأنغام العربية، بحيث استطاع أن يقوم بالتفاعل بين نغمين يعني ديسري لطيف، يعني ما فيهم قرابة.
1: الجميل أن قدرة الفنان على نقل بين مقامين مختلفين. أستاذ عبد، لدينا تسجيل لأغنية سالم بأكثر من صوت، أفضل هنا أن نسمع الأغنية بصوت الفنان اللاذقي جورج.

0: أستاذ عبد، عن الآلات الموسيقية التي عرفتها مدينة اللاذقية، فأرجو أن يكون حديثك الآن عن ذلك.
1: أخي سهيل، فعلا الآلات الموسيقية في مدينة اللاذقية قد يكون لها شأن أكبر من شأن الغناء والتلحين.
0: نعم.
1: فبنهاية القرن التاسع عشر هذا ما أسعفتني به ذاكرة العجائز من النساء والرجال، كان هناك مصنع يصنع الآلات، يصنع الأعواد.
0: نعم.
1: وكان مكان المصنع هو خلف ساحة البلدية القديمة أو مقابل مبنى الشبيب القديم.
0: نعم.
1: وكان هناك شخص هو ابنه يصنع الأعواد وكان اسمه اصطفان. وفي مطلع القرن العشرين مات هذا الرجل هو ابنه وورثه الشيخ مواهب نتيفي في اللاذقية، وكان يصنع العيدان.
0: نعم.
1: ويصلح العيدان. إذن يبدو أنه من بداية القرن التاسع عشر كانت آلات العود تصنع في اللاذقية، وهذا من الناحية الحضارية ومن الناحية الفيزيائية والموسيقية أمر ليس قليل.
0: نعم.
1: لأن كثير من المدن السورية أو معظم المدن السورية وغير السورية لم تعرف صناعة العود. يبدو حتى الآن بعض المدن بالوطن العربي ما بيعرفوا بيصنعوا عود حتى الآن بالقرن

0: العشرين وبالتسعينات بيبعتوا بيشتروا عود من دمشق أو من حلب أو من بيروت. فهذه شغلة نقطة خطيرة أنه كان يلتقى صناعة أعواد. وكان
1: من
0: هناك
1: مكتبتنا
0: صناعة
1: الإذاعية
0: الناي في اللاذقية.
2: عفوا قبل أن ننتقل إلى الناي أستاذ عبد القادر، يعني عندما نقول مصنع للعود هذا يعني البزوق والآلات المشابهة الأخرى أيضا؟
0: لا فقط لا العود، فقط العود. لم يكن يصنع البزوق أو النشأة كار أو يعني فصيلة عائلة العود أو الآلات المتشابهة مع العود والتي تتسلسل معه من الناحية الميكانيكية والفيزيائية.
2: فقط عود المعروف،
0: العود فقط، آلة العود. يبدو لأن الناحية الموسيقية والفكر الموسيقي لم يكن يستوعب غيرها، غير آلة العود، لأن آلة البزوق في ذلك الزمان كانت آلة تركية وتنطق بالغناء التركي أكثر ما تنطق بالغناء العربي.
2: إذن عن الناي،
0: وكان يصنع الناي، وكان في بستان على مقابل مقهى العصافيري كان اسمه بستان القصب. هذا البستان أزيل بفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة على ما أعتقد، ولكن بستان يبدو أنه قديم وعريق، ويستدل على ذلك من البئر الروماني اللي كان بوسط البستان والناعورة القديمة، يبدو أنه كان ربما من القرن السابع عشر، ثامن عشر أو أقدم من ذلك. وكان مشهور على أن هذا البستان سمي بستان القصب لأنه كان مصورا بغابة هائلة من القصب تشكل حاجز بين البستان وبين الطريق. فكان الذين يصنعون النايات في اللاذقية وأشهرهم في مطلع القرن العشرين عازف الناي المشهور في اللاذقية عكرمة. وعكرمة قد أخذ صيتا كبيرا على أنه من أعظم عازفي الناي الذين مروا بتاريخ الأمة العربية، وارتبط بأسطورة خطيرة وعجيبة. يقال أنه حينما كان يعزف في الليل كانت تظهر الجن لسماع قصبته.
2: جميل.
0: وكان يؤخذ القصب أيضا من بستان السلطان إبراهيم في مدينة جبلة. لأن القصبة التي يمكن أن تصنع نايا يجب أن تكون بكرات توها قصيرة وتخينة، أي أنه لازم تكون القصبة قد أنضت زمن طويل بالأرض، ما انقطعت، يعني تركت لفترة طويلة حتى تنضج. وكان فيما بعد من الذين أخذوا يصنعون القصب وهو لا يزال حيا يرزق الأستاذ محمد ريس علي، وهو عازف ناي كبير وعازف على آلة الكلارينيت وعلى آلة الفلوت، وكان يعزف آلة الساكسفون، وكان عنده إلمام عظيم في الموسيقى تين الشرقية والغربية. كان يصنع آلة الناي في اللاذقية، وظهر عدد كبير من النايات، ومنهم النايات الشهير عبد السلام صفار. المعروف
2: أعتقد من أفضل النايات،
0: يقال أن لم يكن أفضل منه إلا عكرمة، كان عكرمة أفضل منه. لذلك كانت صناعة الناي في اللاذقية قديمة وعريقة. وأيضا كانت صناعة الدربكة أو الآلة الإيقاعية، على اعتبار أن مدينة اللاذقية كان فيها صناعة فخار قديمة وعريقة، وبما أن فخار اللاذقية هو من طينة يوجد فيها كمية كبيرة من خبث الحديد، أي أنها ذات طبيعة معدنية، أو كان صوت الدربكة اللاذقانية نحاسي
2: فيه رنين
0: وله رنين.
2: نعم.
0: وكانت تسمى في الداخل الدربكة الساحلية أو الفخارة الساحلية أو اللاذقانية.
2: جلد الدربكي هل كان جلد حيوانات بحرية؟ أنا بريت.
0: كان يصنع جلد الدربكي من ما يسمى بقرة البحر، من ظهر بقرة البحر، ومن ظهر القرش، سمك القرش. وكانت هذه حينما تكون للمحترفين، العازفين محترفين وبدون يعملوا على الدربكة فترات طويلة وتصمد معهم. وكانت تشد الدربكات للطبقات الشعبية من جلد الماعز أو الشيفرو الذي يقال له بالفرنسية جلد الماعز، كان يصنع للدربكات الرخيصة الغير غالية السماء، واللي يدقوا عليها بالبيت تضرب ضربتين وتبدأ تخبخب وتخرخر ولا تعطي أي نتيجة. يعني هذا عن جلد.

0: أستاذ عبد القادر، ماذا عن الحركة الأدبية قديما في مدينة اللاذقية؟
1: نعم، يقال أن اللاذقية كانت مدينة عامرة بالنشاطات الأدبية والفكرية والثقافية، ولا أدل على ذلك من دير الفاروس والتكايا المولوية القديمة التي كانت تدرس الفقه والأدب في اللاذقية. ودير الفاروس كما هو معلوم أنه كان يدرس الفلسفة والحكمة، ويقال أن أبو العلاء المعرقة درس فيه. ولكن نحن من خلال التحقيقات عن التراث الأدبي في اللاذقية ما استطعنا أن نوصل إلى أكثر من منتصف النصف الأخير من القرن التاسع عشر. الحقيقة ما كان يقدم من نشاطات أدبية وفلسفية وفكرية قبل هذه الفترة حصلنا عليه على شكل أخبار ليس فيها الكثير من التفاصيل. يبدو أنه اللاذقية بالنصف الثاني من القرن التاسع عشر كان يوجد فيها نشاط في الريف والمدينة وفي الأحياء الشعبية من الشعر، وخصوصا الشعر. فكان هناك شعراء وكان هناك أناس يشرحون الشعر وناس يدرسون الشعر، وكذلك هناك كان نشاط يمكن أن يدخل في طائفة النشاط الأدبي وهو النشاط الفقهي، شرح الأحاديث وتفسير القرآن وقصص الصالحين وقصص القديسين، أيضا كان لها شكل من أشكال الأدب. وفي هذه الأيام يبدو أنه كان في أعلام للشعر، ولكن هذه الأعلام عرفنا عنها في مطلع القرن العشرين، عرفنا منها في مطلع القرن العشرين الشاعر الشيخ محمد الأزهري وعدة شعراء من آل محمودي، والشاعر إدوار مرقص ويقال أبو لبدوي الجبل وأجداده، وعدد كبير من عائلة الخير من أجداد آل خير الموجودين كانوا شعراء.
0: نعم، أنا أعرف أنه أكثر الشعراء الذين ذكرت أسمائهم أستاذ عبد القادر لهم دواوين شعر.
1: نعم،
0: يعني دواوين المرحوم الشيخ سليمان أحمد له دواوين شعر. نعم، والمحمودي له أيضاً. نعم، والأزهري.
1: نعم. ولكن هذه نقطة يجب أن يؤخذ عليها أن لم يكن هناك فن المقالة، لأن اللاذقية في نهاية القرن التاسع عشر ونطلع على القرن العشرين لم يكن فيها صحافة، كذلك لم يكن قد انتشر فن القصة أو المسرحية، إنما كان النشاط الأدبي كما يقال أحادي الجانب، وهذا مع الأسف نقطة يعني سلبية،
0: مجرد مبادرات فردية.
1: نعم.
0: على ذكر الصحافي أستاذ عبد القادر ربيعة، يعني مع بداية القرن العشرين

0: كان هناك بعض الصحف اللاذقية كما أعتقد.
1: نعم، نشأت بعض الصحف اللاذقية، ولكن كانت الحياة الأدبية بدأت تتطور، فدخل فن القصة والمسرحية وفنون أخرى، ويعني الصحافة كانت تعني بالشعر وكانت تعني بالقصة أيضا.
0: نعم.
1: وتعني بالمقالة. نعم، لا لا لا غبار على هذا الكلام.
0: حتى لدي أعداد من مجلة خسارة.
1: نعم،
0: وفيها
1: نعم،
0: قصائد. نعم.
1: نعم، أنا قلت في القرن التاسع عشر. نعم. حددت، ولكن في مطلع القرن العشرين حدث هذا التطور.

0: في كل الشرق، شرقنا العربي، هناك ظاهرة الأدباتيين.
1: الأدباتيين.
0: فالأدباتي أستاذ عبد
1: نعم،
0: القادر ظاهرة الواقع، يعني
1: ظاهرة
0: كونه
1: ظريفة.
0: لا شك، فنرجو أن يكون الحديث عن هذه الظاهرة.
1: يبدو أن اللاذقية في نهاية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين، على ما أظن وأرجو أن لا يلومني أحد، أنها كانت غنية بالأدباتية أكثر من الأدباء. هناك كان عدد كبير من الأدباتية الذين يتبارون بالشعر وبالقوافي، وأنا أعطيك آخر البيت، أعطيني أنت على القافي،
0: المسجلات الشعرية،
1: المسجلات الشعرية، وكانوا يتبارزون بالحساب شعرا، ويتبارزون بالفلسفة شعرا، وأشهر

0: سنين بهذا الخصوص الشيخ حسن حمادي وهو جد زوجتي لأمها.
1: نعم.
0: وكان خصمه اللدود الشيخ محمد هلال والد الأستاذ عبد القادر هلال مدير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.
1: لست أدري أستاذ عبد القادر إن كنت تحفظ شيء من شعر.
0: والله مع الأسف لا لم أحفظ، ولكن ما صعب الحصول لأنه لا يزال هناك من أبناء حسن حمادي ومن أبناء محمد هلال. كان هذين الاثنين يتناطحان بالشعر، بواحد يبعث له للأول مسألة حساب شعرا وبده يجاوبه هذاك بالرد شعرا،
1: يحل المسألة شعرا،
0: يحل المسألة نعم الحل الشعري، وكانوا يبعثوا لبعضهم حزيرة شعرا، وكان هذاك بده يرد له عليه رد شعري، وكانوا يتشارطوا عن صدر كنافة ويتشارطوا عن خروف مشوي وعن معلاه مشوي وشغلات من النوع، وظلوا يتناطحوا هالاثنين لفترة طويلة. طبعا ما كانوا هن الوحيدين الأدباتية في مدينة اللاذقية، كان في أدباتية كتير يتناظروا بهذه الطريقة ويطلع عنه النكات وقفشلات تحفظ المدينة وتتندر بها، ولكن كان الحقيقة أني أشهر اثنين على ما أعتقد أنا.

0: أستاذ عبد القادر ربيعة، لا شك لديك فكرة كاملة عن أدب يعني له حضوره في التاريخ الأدبي لكل أقطارنا العربية. مدينة لاذقية عرفت الحكواتي،
1: نعم.
0: فنرجو أن تحدثنا عن أدب الحكواتي.
1: الحقيقة اللاذقية على ما أعتقد أنها من العصور الوسطى كان فيها ظاهرات مقاهي الحكواتية. كان الحكواتي في اللاذقية منتشر في عدة أحياء وفي عدة أماكن، وكان الحكواتية يعتمدون قراءة سيرة عنترة بن شداد العبسي وسيرة بني هلال وسيرة الزير سالم. وكان أهل اللاذقية في الليل على ما أعتقد بالقرن التاسع عشر وما قبله وحتى في مطلع القرن العشرين لم يكن لديهم من مكان يذهبون إليه غير مقهى الحكواتي، أقصد ليلا. فلم يكن السينما ولم يكن المسرح ولا تكن دور اللهو والملاهي أو شيء من هذا. كان هناك المقهى الذي هو عبارة عن مقهى شعبي بالنهار، وفي الليل يتحول إلى مكان لرواية السيرة الشعبية. وكما قلت أنها الحكواتية كانوا موزعين على الأحياء، يعني كان بحي صليبي حكواتي، بحي الشغضاير حكواتي، بالعوينة حكواتي، وكان هالحكواتية لهم أساليب مختلفة. الحقيقة البعض منهم كان يفضل يجلس على بإيوان عالي مرتفع وفوقه الكثير من الزركشي وكذا، ويروي القصة وهو جالس. وكان حكواتي من نوع آخر، كان يروي القصة دون أن يمسك بيده كتاب، ويرويها عن ظهر قلب ويقف وسط المقهى ويمثل بيديه وبجسمه وبزراعه. وهذا الحكواتي بقي حتى سنة 1950. آخر حكواتي بقي باللاذقية بقهوة صوب جامع العجام، وكنا كبار وصرنا كبار وصرنا نوقف نتفرج عليه ونبتسم انه من وقت كنا صغار من زمان وكان هو بهالاسلوب وظل. وهو كان يعمل فران في النهار وحكواتيا في الليل.
0: جميل.
1: نعم. هذا ما اعرفه عن
0: هناك مواصفات محدده يا استاذ عبد القادر للحكواتي، فارجو ان نقوم بجرد سريع لهذه المواصفات.
1: الحقيقه الحكواتي رجل يمتاز بمقدره على اللفظ،
0: نعم،
1: وعلى الالقاء وعلى تخريج الحرف. وقد فتك بالحديث بأن هناك كانت نساء حكواتيات كانوا كنا في البيوت يحكينا قصص وحكايات غريبة من ألف ليلة وليلة، وكان العائلات يدفعوا لهم إيجار، يعني يجيبون مستأجرات. فمثل ما أن الحكواتي بده وجه معبر يستطيع أن يعكس بملامحه المواقف الدرامية والتغيرات في أحداث القصة، ويطلب أن يكون عنده قوة كويسة للإلقاء ولفظه، طريقة لفظه للكلمات، لفظه ما أكثر من هيك. وبالإضافة إلى ذاكرته

0: أستاذ عبد القادر، اللاذقية كغيرها من المدن عرفت كراكوز وعواز، فأرجو أن تحدثنا عن كراكوز وعواز في اللاذقية قديما.
1: يا سيدي، كانت مدينة اللاذقية مدينة قديمة وعريقة جدا بالكراكوز. واستمر فن الكراكوز باللاذقية أو الكراكوز حتى فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية. والكراكوزاتية وأفكارهم والدرامات اللي كانوا يطرحوها يبدو أنه كانت متشابهة، تعتمد على شخصيات معينة، مثلا تعتمد على عواز البسيط وكراكوز الخبيث أنه كان جلاد ويضرب، وتعتمد على قصص وروايات بكري مصطفى وغيره. والحقيقة لكن فترة الكراكوز باللاذقية كانت أخصب فترة، هي اللي بدأت مع مطلع القرن العشرين، وكان يقود شخص من اللاذقية اسمه خالد الكراكيزي.
2: أخذ لقبه من
1: مهنته، وهو من أبناء حي الشغضاهي. وكان نشيط بحيث أنه كان يذهب إلى المدن الأخرى ويقدم عروض حتى في مدينة اسطنبول، وكان خفيف الدم وكان فنانا رائع، بحيث كان يقص صور الكراكوز من جلود الجمال ويلونها بنفسه ويصنعها بنفسه، وكان زرب اللسان وكان محنك وسريع النكتة وحاضر البديهة، وكان يعمل كراكوزاتيا في الليل وفي النهار، كان يعمل رساما ونقاشا لجدران بيوت مدينة اللاذقية. حتى كل اللوحات وكل النقوش الموجودة على الأبنية القديمة في مدينة اللاذقية، إذا كان قد بقي منها، وعلى الأغلب أنه قد بقي شيء من هذا، هي من رسم خالد الكراكيزي. وأصبح عجوزا وهو ما زال يمارس هذه المهنة، إلى أن يوم من الأيام على ما أعتقد بعد الحرب العالمية الثانية بسنوات، بس تحديدا لا أعلم، جاءت إليه شرطة البلدية وطلبت منه الترخيص. وهو لم يكن يعرف مسألة الترخيص، فانزعج كثيرا وكتب تمثيلية على أساس الكراكوز، هاجم من خلالها شرطة البلدية.
2: جميل.
1: وهاجم بشكل مقزع، وأحيانا يقال أنه خرج عن حدود الآداب العامة، فما كان من شرطة البلدية في اليوم التالي إلا أن هدمت له الخيمة وأعطت إنذار قانوني لصاحب المقهى بأن المقهى سيختم بالشمع الأحمر إذا ما سمح مرة ثانية لخالد الكراكيزي بتقديم روايته. فكانت النتيجة أنه لما حرم خالد الكراكيزي من العمل وما بقى عاد الرسوم على الجدران والنقوش القديمة في البيوت الحديثة، ما بقى عاد إلى دور، وهو ما بقى يشتغل، مريض ومات غيظا ومات قهرا.
2: يعني من المؤسف أن يموت فنان
1: الحقيقة كهذا. خالد الكراكيزي لم يذكره أحد، وهذه أول مرة يذكر فيها أنه كان فنانا تشكيليا رائعا.

0: وكان مسرحيا ضمن مسرح الكراكوز رائعا
1: عظيما. استاذ عبد نسينا شيء، ارجو ان تعطينا فكره عن شكل خيمه كراكوز.
0: نعم.
1: وكيف تعرض قصص كراكوز؟
0: نعم يا سيدي، كانت خيمه كراكوز انا على

0: الشيت وهو الشبيه بالخام، وكان يقف الكركوزاتي خلف هذه القماشة، وتحت الشاشة كانت توضع ستارة حتى لا يظهر من جسم الكركوزاتي أي شيء، ويشعل أضواء شديدة الإنارة بعد ظهور اللوكس الذي يعمل على مادة كيروسين. أخذوا يستعملون اللوكس بينما كانوا سابقا يستعملون مصباح الزيت والشموع، وكان يمسك بيديه مجموعة من العيدان. هذه العيدان تنتهي إلى صور أشبه بالصور الكاريكاتورية التي نعرفها الآن، وهي ملونة ومصنوعة من جلد الجمل الشفاف
1: كي يبدو اللون على الشاشة.
0: نعم تماما، ولا يبدو أن أي حيوان يملك بجلده هذه الشفافية إلى جلد الجمل. وكان مثلا يدخل شخص إلى خيمة كاراكوز فيظهر على الشاشة قشقر الكفتاني، فيقلد بصوته غلاظة قشقو الذي يحمل الكرباج والذي يهدد الناس ويهددهم بالضرب ولا يتعامل غير العصا والضرب. ثم يأتي الرجل المسكين عواز فيدخل من الناحية الثانية فيغير الصوت هو بصوت
1: نفس الشخص يؤدي جميع الأطباق.
0: نفس الشخص. أنا أذكر تماما، أذكر 100% أنه كان وحده يؤدي 7 أو من أصوات، يعني
1: والأصوات مختلفة
0: من حيث الجرس ومن حيث الطبقة الموسيقية ومن حيث حتى أحيانا اللهجات. يعني مثلا كان واحد يتكلم بلهجة حلبية، أحيانا واحد يتكلم بلهجة دمشقية، واحد بلهجة لادانية. فكان خالد الكراكيزي كان عظيما جدا من هذه النواحي.

0: أيها الأعزاء، أرجو أن تكونوا قد أمضيتم معنا وقتا طيبا. إلى اللقاء.
1: سهرة الأسبوع
2: إعداد وتقديم سهيل خليل.
1: سهرة الأسبوع
2: الهندسة الإذاعية بسام الطرح وسامر محمد.
3: من مكتبتنا الإذاعية قدمنا لكم هالهدية، إن شاء الله تكونوا سريتوا بفقراتها الغنية. نحن نبقى على موعد مع كنوزنا المنسية.

وبنقلكم تحيات سهير الصالح ربا صبح وعدنان زيادة بإشراف المهندسة عتاب سقور.

0: أنتم على أثير إذاعة دمشق.
1: الثانية والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
2: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: مشاهدينا ومستمعينا الكرام، نحييكم ونقدم لكم عرضا موجزا لأهم وآخر الأخبار. وزارة الخارجية والمغتربين تؤكد أن الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية هي خرق جديد للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واتفاقية فض الاشتباك لعام 1974. الخارجية تؤكد أن استمرار هذه الممارسات العدوانية يقوض الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار ويزيد معاناة المدنيين في المناطق المستهدفة. نزوح عدد من أهالي قرية عبدين من منازلهم جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي القرية ومحيطها بقذائف المدفعية. المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا يعلن أن الوزارة ستعتمد خلال الفترة المقبلة معايير أكثر مرونة للانتساب إليها تستوعب فئات أوسع من الشباب السوري من حيث العمر والتحصيل العلمي. وزير الإعلام خالد زعرور يبحث مع سفير المملكة الأردنية بدمشق سفيان القضات سبل تعزيز العلاقات الثنائية في قطاع الإعلام وضرورة تفعيل مذكرات التفاهم المشتركة الموقعة سابقا بين المؤسسات الإعلامية في البلدين. في خبرنا الأخير، مدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين محمد يعقوب العمر يفتتح المكتب القنصلي في محافظة دير الزور. ختام الموجز، هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة

دمشق على موجات اف ام لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

رجال حول الرسول. تأليف وإعداد خالد جيرودية. مساعدة الإخراج نسيمة ظاهر. المخرج المساعد عدنان دياب.

0: رجال حول الرسول، حلقات إذاعية يخرجها نذير عقيل. أبو العاص بن الربيع،
1: ماذا نفعل يا أبا وداعة؟
2: ويحكم، لقد حملتم عن محمد همومة بتزويج فتيانكم من بناته.
1: كان ذلك قبل أن يدعي محمد النبوة.
3: وها هي خديجة وبناتها يتبعنه فيما يدعيه يا ابن الربيع.
4: لا شأن لكم بخالتي وبناتها.
2: كأن ابنك أبا العاص يريد أن يتبع زينب وأباها يا ابن الربيع.
1: أبو العاص عاقل ولا يمكن أن يفعل هذا، أليس كذلك يا ولدي؟
4: إنها زوجتي وأنا أخصها بصافي الحب وخالص الوداد.
2: ليس الأمر أمر زوجتك زينب، إنه أمر محمد وأتباعه.
1: ماذا يمكن أن نفعل يا أبا وداعة؟
2: لو رددتم بناته إليه لانشغل بهن عنكم.
3: نعم الرأي يا أبا وداعة، فماذا تقول يا أبا العاص؟
4: لا والله، إني لا أفارق صاحبتي.
2: فارقها ونحن نزوجك أي امرأة شئت من كرائم عقيلات قريش.
4: ما أحب والله أن لي بدلا منها نساء الدنيا جميعا.
3: ها هو عتبة بن أبي لهب قد فارق زوجه، ألست رجلا مثله؟
2: لقد طلق عتبة ابنة محمد وأعادها لأبيها.
4: لكل شأنه فيما يرى.
3: لهذا سوف نزوجه ابنة سعيد بن العاص، فما قولك؟
4: ربما يسر محمد برد ابنتيه رقية وأم كلثوم إليه.
2: لما لا تكمل له سروره وترد إليه زينب؟
4: لا، لن أردها يا أبا وداعة.
2: ماذا تفعل إذن؟ أتقيم معها وقد أسلمت؟

0: يا رسول الله، ما رأيك أن ننتزع ثنيتي سهيل بن عمرو السفليتين فلا يقوم عليك خطيبا يناهضك في موطن أبدا؟
1: يقول رسول الله: لا أمثل به فيمثل الله بي وإن كنت نبيا.
0: ولكن بعضا من القرشيين يتأخرون في فداء أسراهم، ربما حتى لا تظن بهم الضعف.
1: يقول رسول الله: لكأني بهم جاءوا في فداء أسراهم جميعا، فاصبروا إن الله مع الصابرين.
2: هذه فدية أبي العاص بن الربيع يا رسول الله.
1: يقول رسول الله: هذه قلادة زينب،

0: نادتها لها أمها يوم زفتها إلي.
1: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أي حزن يعلو وجهك الكريم يا رسول الله؟
0: يقول رسول الله: إن زينب بعثت بهذا المال لافتداء أبي العاص، فإن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها مالها فافعلوا.
1: نعم نفعل ذلك يا رسول الله.
0: يقول رسول الله: ولكن قبل هذا أحضروا أبا العاص. يقول رسول الله: يا أبا العاص، إن زينب أقامت معك مسلمة وأنت على شركك، أما وقد شرع الله تحريم زواج المؤمنة من مشرك؟ فما تقول وقد بعثت إلينا تفديك من الأسر؟
2: ماذا أفعل؟ لقد اضطررت للخروج إلى بدر مسايرة لقومي.
0: يقول رسول الله: لا نريد سوى أن تسير إلينا زينب من غير إبطاء.
2: ولكن زينب زوجتي.
0: يقول رسول الله: إن حكم الله واضح في ذلك يا أبا العاص.
2: سأرسلها لحظة وصولي إلى مكة.

0: سمعت بأن زينب تريد اللحاق بأبيها يا أبا العاص.
1: نعم يا هند بنت عتبة، ذلك ما اتفقت عليه مع أبيها.
0: لكنها زوجتك وتستطيع البقاء عندك إن أرادت ذلك.
1: الأمر ليس بيدها يا هند.
0: بيد من إذن؟
1: الإسلام هو الذي يمنعها من البقاء عندي.
0: ولما يمنع الإسلام امرأة من البقاء في كنف زوجها؟
1: يمنعها إن كانت مسلمة وزوجها على غير الإسلام.
0: لا أدري ما أقول لك يا أبا العاص، كنت أتمنى أن تبقى زينب في ديارنا.
1: إن قلبي يتمزق ألما لفراقها، ولكن ليس باستطاعتي فعل شيء يا هند.
0: لقد جئت لأرى إن كانت بحاجة لشيء من متاع أو غير ذلك.
1: لا أظنها بحاجة لشيء، فقد كفيتها كل حاجة للسفر.
0: ومن سيصحبها في سفرها؟
1: سيصحبها أخي كنانة.
0: ومتى سترحل؟
1: عندما يعود كنانة، فقد ذهب ليحضر راحلة تمتطيها زينب.
0: هل ستدعها تخرج هكذا في وضح النهار؟
1: ما يدير إن خرجت في وضح النهار أم في عتمة الليل؟
0: لا فرق، ولكن ربما أثار خروجها نهارا غضب بعض من رجال بني عبد شمس.
1: لا خوف على زينب من أحد، فهناك من ينتظرونها قريبا من مكة ليصحبوها إلى المدينة.
0: حسنا يا أبا العاص، سأعود لأودعها عند رحيلها.

0: من؟ هبارو بن الأسود؟
1: نعم هبارو يا كنانة، وهذا أبو سفيان، وذاك نافع بن عبد القيس.
0: ما الذي جاء بكم؟ وماذا تريدون؟
1: جئنا نريد زينب بنت محمد.
0: لن أسلمك زينب يا هبار.
1: لكنك لن تستطيع الإفلات منا يا كنانة، وسنأخذ زينب منك.
0: عجبت لهبار وأوباش قومه يريدون إخفاري ببنت محمدي، ولست أبالي ما حييت عديدهم وما استجمعت قبضا يدي بالمهندي.
1: أتريد أن يسخر القوم منا يا كنانة؟ أما كفى ما حل بنا يوم بدر؟
0: اسمع يا هبار، والله لا يدنو رجل منها إلا وضعت سهما في نحره.
1: ماذا تقول يا كنانة؟
0: أقول ما سمعته يا هبار، ابتعد عن راحلة زينب وإلا.
2: يا كنانة يا ابن أخي، كف عنا نبلك حتى نكلمك.
0: بما تكلمني يا أبا سفيان؟
2: أي كنانة، إنك لم تصب فيما صنعت، فقد خرجت بزينب علانية على رؤوس الرجال وعيوننا ترى ذلك.

0: وما علاقتكم بذلك؟
1: لقد عرفت العرب جميعا أمر نكبتنا وما أصابنا من محمد،
0: وأنا أيضا أعرف ذلك.
1: لهذا فإنك إن خرجت بها هكذا وصفتنا القبائل بالجبن والهوان.
0: أوليس جبنا أن تثأروا من محمد بابنته؟
1: لعمري ما لنا حاجة في حبسها عن أبيها يا كنانة، وما لنا في ذلك من طلب للثأر.
0: ماذا تبغون إذن؟
1: أن ترجع بالمرأة وتستبقيها في بيت زوجها أياما.
0: أستبقيها أياما؟ ولماذا؟
1: حتى يقول القوم إنا قد رددناها فقط.
0: لكن أخي قد ندبني لمصاحبتها وتسليمها لرجال أبيها يدا بيد.
1: لا تخش شيئا يا كنانة، فلقد خرج أبو العاص في قافلة كبيرة إلى الشام، وبمقدورك أن تخرج بها سرا وتلحقها بأهلها قبل عودة أخيك. هيا يا كنانة، هيا أعنا في هذا الأمر.
0: إذا كان ذلك يعيد لكم بعض ماء وجهكم فلا بأس من العودة. Thank you.

0: من هناك؟
1: أنا أبو العاص.
0: يا إلهي، ما الذي جاء بك يا أبو العاص؟ وماذا تريد؟
1: جئت لأستجير بزينب.
0: ما الذي فعلته حتى تستجير بها وقد افتدتك أول مرة؟
1: لم أفعل شيئاً، ولكن سرية من المسلمين هاجمت قافلتنا وأخذت عيرنا وأسرت رجالنا.
0: وأنت كيف وصلت إلى هنا؟
1: لقد أعجزتهم وأفلتت منهم.
0: أو تظن أن زينب تجيرك بعد أن تركتك وعادت لأبيها؟
1: إنني متأكد من ذلك، لأن أكثر أموال تجارتي وعيرها أمانة عندي، وقد جئت في طلب مال الناس وعيرهم.
0: حسن يا أبا العاص، سأخبر زينب بطلبك.

0: يا معشر قريش، يا معشر قريش، هل بقي لأحد منكم عندي مال لم يأخذ؟
1: لا يا أبا العاص، جزاك الله خيرا.
2: لقد وجدناك وفيا كريما، ولكن لم تخبرنا كيف استعدت العير والمال من محمد ورجاله.
0: حين سمع رسول الله صوت زينب وهي تجيرني دخل عليها وقال: أكرمي مثوى أبي العاص.
2: أراك تقول رسول الله يا أبا العاص.
1: دعه يكمل القصة.
0: بعدها دعا رجال السرية التي أخذت العير وقال لهم: إن هذا الرجل منا وقد أخذتم ماله وعيره.
2: وأمرهم بإعادتها إلي، أليس كذلك؟
0: بل ترك لهم الخيار فيما يفعلون.
3: أليس نبيهم يأمرهم بما يريد؟
0: ليس هكذا تماما، إنما قال لهم: إن تحسنوا وتردوا عليه الذي له كان ما نحب، وإن أبيتم فهو فيء الله الذي أفاء عليكم وأنتم به أحق.
2: وماذا قالوا له؟
3: ماذا قالوا له أيها الغبي؟ ألا ترى المال والعير قد عادت لنا؟
1: وزينب، ألم تدعك لاتباع أبيها بعد الذي قدموه لك؟
0: بل عرضوا علي أن أنعم بما معي من أموال لأهل مكة وأبقى في المدينة.
2: لكن الأموال بلا زينب لا طعم لها، أليس كذلك؟
0: لكنني أبيت القبول بعرضهم وأنا هناك.
1: هذا أكيد يا أبا العاص، وإلا لما كنت بيننا الآن.
0: بل لم أقبل لأنني لم أشأ أن أبدأ ديني الجديد بغدرة.
2: دينك الجديد؟ ماذا تقصد يا أبا العاص؟
0: لقد تخوفت أن تظنوا أني أردت أكل أموالكم وأنا عندهم. أما وقد أديتها لكم؟
1: نعم، أديتها لنا.
0: ولهذا فأنا أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله.
4: إلى اللقاء غدا مع الحلقة التالية.

رجال حول الرسول، تأليف وإعداد خالد جرودية. رجال حول الرسول حلقات إذاعية يخرجها لكم نذير عقيل.